0: أهلا بكم. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام، وأكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يتم إما فورا إلى الولايات المتحدة لنقله إلى أرض الوطن وتدميره هناك، أو يفضل تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية والحدث.
1: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، تنفيذ القوات الأمريكية هجمات على زوارق إيرانية وعلى مناطق في جنوب إيران قالت إنه دفاع عن النفس، ألا يعرض هذا الاتفاق المحتمل مع إيران إلى الفشل؟
2: نعم، بطبيعة الحال. وقال توم هوكينز المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية لعدد من وسائل الإعلام فوكس نيوز وسي إن إن وغيرها في بيانات موزعة، قال أن هذه العمليات أيضا استهدفت زوارق لزرع الألغام في مضيق هرمز، ونحن نعرف أن جزء من الاتفاقية أنه خلال 30 يوما، أو الاتفاق الإطاري، أنه إيران خلال 30 يوما ستقوم بمحاولة إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز إلى ما كان سابقا بما فيها نزع الألغام. ومن صحة الرواية الأمريكية، بالطبع نحتاج إلى رد إيراني في هذا السياق، لكن صحة الرواية بأن هذه الاستهدافات من أجل الدفاع عن النفس، وأنها استهدفت قوارب أو زوارق تقوم بزرع الألغام، فهذا يعني بطبيعة الحال تصعيد ضد الإطار الرئيسي الذي من المفترض أن يتم التوقيع عليه، والذي يقع في قلبه مسألة مضيق هرمز. لكن القيادة الوسطى أيضا على لسان المتحدث باسمها قال أنهم يحاولون ضبط النفس، واعتبر أن هذه الضربات لا تنهك أو لا تخرج وقف إطلاق النار من سياقه، أو أنها لا تنتهك وقف إطلاق النار، وأنها تأتي في إطار ضبط قدر عالي من الضبط النفس. وبالتالي من الجانب الأمريكي هي ترى أن هذا الأمر لا يغير من الموقف الحالي حول مستوى وقف إطلاق النار أو طبيعته. ونحن نتذكر أنه في بدايات مايو كان هناك أيضا مناوشات وبعض الضربات ما بين الأمريكيين والإيرانيين، وكلا الطرفين اعتبر أنه لا ينتهك وقف إطلاق النار. وكذلك عملية الحرية Freedom Project أيضا، هذه العملية كانت إيران تعتبرها انتهاك لوقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتبرها ذلك. وبالتالي طالما أن الطرفان لم يعلن أنها انتهاك لوقف إطلاق النار، فهذا يعني أن كلا الطرفين ربما يحاول أن يموضع نفسه في سياق أنه فقط يقوم بالرد على الطرف الآخر. لكن بطبيعة الحال مع إطالة أمد التفاوض وإطالة أمد الوصول إلى توقيع على هذه المذكرة التفاهمية الإطارية، فبطبيعة الحال قد تخرج المسألة عن السيطرة، خاصة أننا لا نعلم من بدأ الإطلاق. القيادة المركزية تقول أنها دفاعا عن النفس، وأنها ضد أيضا منصات صواريخ، وكأن الإيرانيين كانوا يستهدفون أو سيستهدفون الجانب الأمريكي، في حين أنه الجانب الإيراني يقول أن هناك قتلى وقع في صفوفه أو وقع عنده من الجانب الخاص به، وبالتالي ربما يتهم الأمريكيين ببدء بين قوسين الاعتداء أو أطراف أخرى. وبالتالي هذا يضع المسألة على المحك، لكن كلا الطرفين حتى الآن لم يعلن أن وقف إطلاق النار قد انتهى أو أن المفاوضات قد انهارت، لا سيما أن وفقا لرويترز فإنها نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن الوضع قد استتب عند ميناء بندر عباس. بطبيعة الحال بسبب فارق التوقيت ربما نحتاج من الوقت يعني المزيد حتى يكون هناك رد من الجانب الإيراني، حتى تكون طيب الصورة مكتملة. لكن من الطرف الأمريكي هو لا يعتبر أن ما جرى هو انتهاك لوقف إطلاق النار.
0: طيب عبد الرحمن، بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالباته بخصوص تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو تدميره، يعني إلى أي حد يمكن أن تلقى هذه المطالبات تجاوبا من إيران، خاصة أن مرشدها الإيراني أصدر توجيها حاسما مؤخرا بإبقاء مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران ورفض تسليمه إلى الخارج؟
2: نعم، هذه هي التغريدة الثانية التي أثارت البلبلة مع التغريدة الصباحية التي أطلق فيها دونالد ترامب. كان له تغريدتين صباحيتين، لكن الرئيسية فيها المتعلقة بالتطبيع واتفاقات إبراهام التي تمت الإشارة إليها في التقرير، لكن الثانية هي التي كانت منذ ما يقرب من ساعة ونصف أو ساعتين، والذي تحدث فيها عن طريقة التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، ووضع خيارين. الأول هو إما التسليم الفوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بتدميره بمعرفتها، أو أنه يتم تدميره أو التعامل معه داخل إيران أو في أي مكان مقبول من كلا الطرفين، بمعنى أنه يتراجع ويوافق أن يبقى اليورانيوم عالي التخصيب في الداخل الإيراني على أن يتم التعامل معه. والوكالة التي ذكرها وكالة الطاقة الذرية هي ليست موجودة قانونيا، هذه وكالة كانت أنشأت عام 1946 وورثت مشروع منهاتن الذي هو كان مشروع صناعة القنبلة النووية التي ألقيت على اليابان. ثم بعد ذلك تم إلغاء هذه الوكالة بموجب قانون آخر صدر عام 1974، وتم تقسيمها إلى هيئتين مختلفتين، هيئة النووية الأمريكية وإدارة لإدارة بحوث للطاقة. وبالتالي لا يوجد هذه اللجنة، وبالتالي غير معروف هل يقصد دونالد ترامب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم يقصد هيئة الطاقة النووية الأمريكية هي التي تشرف على تفكيك أو تذويب أو تخفيف أو تدمير أيا ما كان اليورانيوم عالي التخصيب الذي يبلغ 440 كيلو جرام. كونه يكتب هذا لا أعرف، هل لأنه لا يعرف أن هناك قانون ألغى هذه اللجنة بهذا المسمى، أم أنه يعني كان يقصد هيئة أمريكية لكن خطأ في الاسم. هذه نقطة أيضا إشكالية سنفهمها غدا، لأن هذه اللجنة غير موجودة الآن. لكن في نهاية الأمر، إذا قبل دونالد ترامب بتفكيك أو تدمير أو تخفيف هذا اليورانيوم عالي التخصيب في الداخل الإيراني، هذا سيلقي الكرة في ملعب الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني كان يصر على أن يبقى اليورانيوم عالي التخصيب في داخل إيران. الآن ترامب يقول لهم حسنا لكم هذا، ولكن عليكم أن تقوموا بتدميره ولو كان داخل أرضكم بإشراف دولي أو بإشراف أمريكي. هل سيوافق الإيرانيين أم أن هذه ستكون نقطة معقدة، ويقول الإيرانيون لا لن نفعل هذا الآن، نحن وعدنا أن يكون هذا في مراحل لاحقة، نحتاج إلى رفع العقوبات وإعطائنا أموالنا المجمدة بحيث يكون هذا مقابل ذاك. وبالتالي أيضا هذه نقطة ستضيف للمشهد تعقيدا. وكما أشرت في البداية، هذه الضربات الأمريكية الإيرانية على الرغم من محدوديتها وانتهائها سريعا، وكلا الطرفين لم يعتبرها حتى الآن انتهاك لوقف إطلاق النار، لكن كما يقول بالإنجليزية it adds up، يعني الصغير والصغير يضيف يضيف يضيف حتى يكون المسألة كبيرة. فإذا كانت هذه الضربة مع هذا الشرط المعقد، مع شرط اتفاقات إبراهام، هذا قد يجعل المشهد أكثر تعقيدا في نهاية الأمر. ولا نعرف هل ينفذ صبر دونالد ترامب فيذهب إلى عملية عسكرية، أم أن هذه مجرد مناورات بين الطرفين. ولكن كون دونالد ترامب يوافق على أن يبقى اليورانيوم العالي التخصيب في الداخل الإيراني، لكن يطالب بالتعامل معه فورا، بمعنى أنه هل سيشترط أن يكون التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب فور توقيع المذكرة، أم أنه يقبل بالفكرة الإيرانية بأن يكون نعم هناك وعد بالتعامل والتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، لكن إيران تقول أنه يكون مرهونا بمستوى الأموال الذي ستحصل عليه، أو أن يكون في مرحلة 60 يوم. أنت تعرف أنه وفق CBS اليوم نقلا عن مسؤولين أقليميين بأنه هناك 30 يوم للتعامل مع مضيق هرمز وفتحه، ثم بعد ذلك سيكون هناك التعامل مع المسألة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. فهل اليورانيوم عالي التخصيب سيتم ترحيله في هذه المرحلة، أم أنه سيكون إحدى الاشتراطات في المرحلة الأولى الخاصة بالتعامل مع مضيق هرمز؟ لذلك ما نقله المسؤولون من فوكس نيوز هو منطقي وصحيح، بأن الحديث عن اليورانيوم عالي التخصيب والتعامل مع مضيق هرمز طبعا ربطا بمسألة كيف سيأخذ الإيرانيون أموالهم وكم وما هي الكميات وما هي المراحل، بالطبع هذا أمر يجعل 5% التي يقال أنها متبقية أكثر تعقيدا بشكل كبير. ونحن رأينا ترامب أول أمس بتوقيت الشرق الأوسط، أمس بتوقيت واشنطن، يقول ببساطة شديدة أنه غير متعجل، وأنه طلب من ممثلي عدم التعجل، وأنه إما أن يحصل على اتفاق جيد وشامل أو لا يحصل عليه، ناهيك عن تصعيده اليوم بالقول بأن أي شيء سيكون في هذا الاتفاق سيكون معاكسا للاتفاق الذي وقعه أوباما، اتفاقية الإطارية للعمل الشامل المشترك، الاتفاقية 5+1 النووية في عام 2015. فبالتالي هو أيضا يريد أن يأخذ صورة فيها قدر من النصر وقدر من الحصول على مكاسب كبيرة من الإيرانيين في وقت مبكر وسريع، حتى يستطيع أن يعطي صورة نصر، خاصة مع اقتراب احتفال الولايات المتحدة الأمريكية ب 250 عمل تأسيسها وعيد الاستقلال، ثم انتهاء الانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي، ثم انتخابات التجديد النصفي مرة أخرى. وبالتالي المشهد منذ الأمس يزداد ضبابية، لا يزداد وضوحا، الإطار العام واضح والتوافق عليه واضح، لكن في تفاصيله يضع دونالد ترامب اشتراطات كثيرة كل يوم، هذه تجعله أكثر تعقيدا وأكثر ضبابية في الوصول إليه، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها الوسطاء، وآخرها سفر كبار المفاوضين وكبار السياسيين الدبلوماسيين الإيرانيين إلى قطر بحسب رويترز للتشاور حول تفاصيل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. وبالتالي الصورة ضبابية، وهذه التحرشات البينية العسكرية بالإضافة إلى اشتراطات دونالد ترامب الجديدة اليوم تجعل المسألة أكثر ضبابية وليست أكثر وضوحا.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف وعباس عراقشي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع إن وزير الخارجية عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف الأنصاري في أن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ما هي إلا محاولة يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. عرض مراسل التلفزيون العربي في إيران أبرز الفجوات التي لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة ملفي اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة في الخارج.
3: إيران تعتقد بأنها تخوض معركة دبلوماسية حقيقية، والوفد الإيراني الموجود حاليا في العاصمة القطرية يريد تثبيت حقوق الشعب الإيراني، يريد إحقاق حقوق إيران دون تقديم تنازلات، دون أن يكون هناك إملاءات أمريكية، ويتشاور مع الجانب القطري كوسيط أساسي في هذه العملية في هذه المرحلة في قضايا مهمة مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأيضا مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذه القضايا الثلاث المهمة تشكل حتى هذه اللحظة على ما يبدو عقبة أمام الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كذلك، أو المنشور الذي ربط فيه بشكل أو بآخر بين الاتفاق بين طهران وواشنطن والتطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام. بالعموم إيران عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وتعول على الوسطاء ليقوموا بدور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإفهام الجانب الأمريكي بأن هذا الخيار، الخيار الدبلوماسي، هو الخيار الوحيد، وأن ما قدم حتى هذه اللحظة من قبل إيران هو الحد الأقصى.
0: لا يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة إلا ويقول إن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما، فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات الإعلامية بشأن هذا الاتفاق؟
4: تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردو المحصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها، وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
0: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول. وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران، كما أشار إلى أن إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة للطاقة منذ عقود كان أولوية قصوى خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة، وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
5: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة وشبيرا اليوم، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
6: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرا، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
0: أعلن حزب الله تنفيذ عدد من العمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواقع الإسرائيلية وأخرى في بلدات الجنوب اللبناني. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين، كما قصف ثكنة شوميرة وقيادة لوائها ووحدة الجمع الحربي بها بثلاث مسيرات انقضاضية. وأضاف البيان أن مقاتليه استهدفوا آلية إسرائيلية على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل انقضاضية ما أدى إلى احتراقها. أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهة مع حزب الله جنوبي لبنان.
7: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة شوميرا الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
0: رصد مراسل التلفزيون العربي في مدينة القدس أحمد دراوشة رصد آخر المستجدات وردود الفعل الإسرائيلية.
8: المناطق المستهدفة بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي هي البقاع ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا نعرف عدد الغارات، طبيعة المناطق المستهدفة، وبطبيعة الحال لم يبلغ الزملاء بعد من بيروت إن كان هناك ضحايا نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الذي يبدو ويقال في إسرائيل إنه واسع وأوسع من المرات السابقة. لم يصدر بعد البيان التفصيلي الذي يصدر في العالم عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه بحد ذاتها إشارة إلى استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية. السؤال المركزي الذي يطرح هذه الليلة، هل سيتوسع هذا العدوان باتجاه العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، أو أنه سيبقى محصورا جغرافيا في منطقة البقاع والجنوب اللبناني؟ لا إجابة في إسرائيل حتى الآن على هذا الأمر، لكن التحريض عند السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على العاصمة بيروت مرتفع جدا خلال الساعات الماضية. بدأ هذا التحريض بتصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك لوزير المالية والوزير في وزارة الأمن بيتسل إيل سموتريتش، أي على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي يحرضون على العاصمة بيروت. لكن مسألة استهداف بيروت مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتبطة بالإدارة الأمريكية التي يقال أو بشكل واضح يجري الحديث عن أنها طلبت من إسرائيل عدم استهداف بيروت. وبالفعل لم يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بيروت منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة اللبنانية، باستثناء المرة التي أعلن فيها عن اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله اللبناني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة جوية إسرائيلية. على العموم ترقب لهذا المساء، من غير الواضح إن كانت الغارات الإسرائيلية ستقتصر على هذه المناطق أو ستتوسع، هل سيكون هجوما واحدا وانتهى، أو أننا بصدد سلسلة من الغارات خلال الساعات المقبلة. قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التقى منذ قليل برؤساء السلطات المحلية والبلديات شمالي إسرائيل، وأبلغهم بأن الجيش الإسرائيلي سيصعد هجماته بدءا من الليلة وربما خلال الأيام المقبلة على الجبهة اللبنانية، وأنذرهم من رد فعل محتمل لحزب الله عبر زيادة مدى الصواريخ التي تنطلق من لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي. المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن أيام متوترة، ووسط حديث وتسريبات جاءت من الإدارة الأمريكية لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن الإدارة الأمريكية قد تسمح لإسرائيل بزيادة وتيرة هجماتها في لبنان ردا على عمليات حزب الله.
0: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
9: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت

0: واحد اجى على عجله يشوف ايش فيه، وزي ما انت شايف مقبلين عيد، يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لاواعي العيد، والمره بتنظف قاعده في البيت، وضرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابه في المستشفى، والاطفال الزنبوب اللي قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين، وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي، والدماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام، قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش ليش يعني قبلك استهدف صيعنا بس حذروا وطلعنا وكذا وصار شيء، بس
1: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ
0: وشكل مباغت، يعني ما بدون سابق انذار، يعني زي ما انت شايف.
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. بطبيعه الحال هذا الاستهداف وهذه المجزره هي واحده من مئات الخروقات الاسرائيليه التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار. اكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: تظاهر عشرات النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
4: أزمة المياه معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد مياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
5: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخصصت قطعة أرض، المسؤولين برموا على بعض، إيش بقول لك عند البطش وإيش بقول لك عند بلدية خان يونس.
3: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق فقط لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
6: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، و3 منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها.

0: بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم التي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
1: دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها الدول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف، ودعواتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
2: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
1: أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا.

0: أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيدا واسعا في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح خلال أسبوع واحد.
1: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات وسبعة مراكز قيادة وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة وست منظومات مدفعية وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
0: إلى السودان، حيث ينخرط آلاف المزارعين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب أكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
2: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثا عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
3: كنت شغال زراعة عامة، ثاني زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى إنه ما في طريقات إنه إنتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، يهو بقى يبوظ عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
2: من الزراعة للتجارة للرعي، قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
4: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيدة.
2: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%. وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم، فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
0: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري أبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري أبستين ودونالد ترامب، ونظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بأبستين ولإخراج وثائق وزارة العدل من الأرشيف الرقمي إلى الحيز العام.
5: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري أبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع أبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
6: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
5: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
7: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
5: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
8: I find it very powerful.
9: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
5: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
0: شهدت العاصمة البوليفية لاباز مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز في ظل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في البلاد منذ نحو 4 عقود. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان الرئيس البوليفي خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50% في خطوة قال إنها تهدف إلى المساهمة في الجهد الوطني واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة باز فورا احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. عين الرئيس السنغالي الخبير المصرفي أحمد الأمين رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالة سلفه عثمان سونكو الأسبوع الماضي. وتأتي الخطوة في وقت بالغ التوتر بينما تواجه هذه الدولة الإفريقية أزمة ديون وأزمة داخلية في الحزب الحاكم، وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد إعادة تشكيل الحكومة لضبط الأزمة الاقتصادية المتصاعدة. إلى أجواء الحج، بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة من السلطات السعودية. وامتلأت ساحة جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم حيث يقضون يومهم في الدعاء والتضرع. السلطات السعودية أعلنت جاهزية خطط النقل والخدمات الصحية والإسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة. ويعد الوقوف بعرفة أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا لاستكمال بقية المناسك في منى. في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إرجاء الملفات الشائكة مع إيران من أجل فتح مضيق هرمز بعد أن توصل إلى قناعة بأن استئناف العمليات العسكرية لفرض شروط أكثر صرامة على إيران سيلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي ومستقبل ترامب السياسي.
10: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وأن هذا الاتفاق المؤقت الذي أعلنته إدارة ترامب مع إيران ليس اتفاق سلام ولا اتفاقا نوويا، لكن من شأنه تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ما يخفف من تبعات أكبر أزمة للطاقة في العصر الحديث. واعتبرت أن الاتفاق ورغم عدم شموله كل القضايا فإنه يخفف الضغط السياسي على ترامب في انتخابات التجديد النصفي ويمثل طوق نجاة للإيرانيين واقتصادهم المنهك. وأضافت أنه قبل أيام قليلة كانت إدارة ترامب تصر على أنها لن تدخل في أي اتفاق لا يتناول القضية الأصعب أي البرنامج النووي، لكنها تراجعت عن ذلك لأنها أدركت الحاجة إلى فتح مضيق هرمز ومدى تعقيد التفاوض بشأن النووي الإيراني. لذا بحسب الصحيفة يبقى لغزان كيف ستتعامل الولايات المتحدة في نهاية المطاف مع المطالب الإيرانية برفع التجميد عن أموالها وكذلك مسألة رفع العقوبات. في صحيفة واشنطن بوست أشار ديفيد إغناتيوس إلى أن الاتفاق الذي عرضه مسؤولون على الرئيس ترامب يركز على موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور من دون رسوم وتعهدها بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية مقابل وقف الأعمال العدائية والإفراج عن الأموال المجمدة والرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية، على أن تناقش تفاصيل نزع السلاح النووي الإيراني خلال 60 يوما في عملية لا تزال غامضة. واعتبر أن ترامب ومستشاريه يبدو أنهم توصلوا إلى قناعة بأن استئناف العمليات العسكرية لفرض شروط أكثر صرامة لا يستحق المخاطرة الكبيرة التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي ومستقبل ترامب السياسي. ورأى الكاتب أنه إذا توصل ترامب إلى اتفاق سلام فسيكون قد نجا من مأزقين عسكري واستراتيجي، كما أن فريق ترامب يعتقد أن أسعار الطاقة العالمية ستنخفض بسرعة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. إلا أنه بحسب إغناتيوس فإن الرهان على انضمام كوادر الحرس الثوري الإيراني وحلفائهم في النظام إلى بناء دولة حديثة هو رهان ضعيف، لكن يبدو أن ترامب لا يملك خيارات أفضل. بدوره رأى توم نيكولز في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أنه مع اقتراب الحرب على إيران من نهايتها بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي نفسه تائه، لم يكن يعلم ما يريده حين بدأها والآن لا يعرف كيف يخرج منها. وأضاف أن الكثيرين لا سيما من مؤيديه يشعرون بقلق بالغ حيال ما قد يقبل به ترامب في نهاية المطاف للخروج من هذا الصراع العقيم مع إيران. ولكن في هذه المرحلة لم تعد تفاصيل أي اتفاق مهمة، فقد انتهت الحرب بالفعل بهزيمة أمريكا الاستراتيجية، وهي نتيجة يتحمل ترامب مسؤوليتها المباشرة، إذ من شبه المؤكد الآن أن الحرب ستنتهي بترسيخ حكم النظام الإيراني وبقبضة أشد له مما كانت عليه قبل 3 أشهر. وخلص إلى أن ترامب شن هذه الحرب مفترضا أن جميع القضايا الشائكة ستحل بمجرد سقوط النظام، وعندما لم يحدث ذلك لم تكن لديه خطة لما سيفعله لاحقا. لذا يبدو أنه استقر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لتبرير الحرب التي عانى الأمريكيون والعالم من تداعياتها الاقتصادية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أنه في حين ترفض إيران التفاوض بشأن القضايا النووية في هذه المرحلة فإنها تعتزم جني فائدة اقتصادية من الحرب، مضيفا أن مذكرة التفاهم تبدو في مراحلها النهائية، إلا أن إيران تتمسك بأولوياتها إنهاء الحرب وإدارة مضيق هرمز وتحصيل عائدات وإرجاء القضية النووية إلى المفاوضات. وينقل عن محللين أنه بينما يبدو أن الوقت في صالح إيران بعد أن أعادت بناء محطات الطاقة لديها وحافظت على جزء كبير من مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيرة، يبدو أن الاتفاق الجاري بحثه يمثل انتصارا لإيران، لكن طهران غير مقتنعة بأن الحرب لن تتجدد خلال 30 يوما أو أكثر، ومن هنا يأتي إصرارها على تأجيل القضية النووية والاحتفاظ مبدئيا ب450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. وأضافوا أنه كلما كانت بنود هذا الاتفاق المبدئي أكثر ملائمة لإيران ازداد الشك في أن الولايات المتحدة ليست جادة وأنها تسعى إلى تشتيت انتباه إيران قبل شن هجوم آخر. لذا بحسب مالبرونو سيكون القرار النهائي بشأن الثقة في الولايات المتحدة من عدمها بيد المرشد الأعلى الإيراني. أما في صحيفة The Times البريطانية فتحدث مراسلها عن تهميش بنيامين نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإيرانية رغم أنه روج للحرب باعتبارها فرصة تاريخية لإسقاط النظام الإيراني وتغيير موازين المنطقة، لكن النتيجة جاءت معاكسة إذ صمد النظام في إيران وتراجعت شعبية نتنياهو بشكل حاد. وبينما أشار إلى أن إسرائيل اضطرت إلى جمع معلومات عن المحادثات من الوسطاء ودول المنطقة إضافة إلى عمليات التجسس الاستخبارية، اعتبر أن حرية التصرف التي منحها ترامب لنتنياهو قد تقترب من نهايتها، فقد برزت خلافات بينهما بشأن سوريا العام الماضي، ويواجه الأخير ضغوطا لإنهاء الحرب على لبنان حيث تحتل إسرائيل أراضي وتشن غارات منظمة. ورأى مراسل الصحيفة أن نتنياهو يحاول استغلال مرحلة التفاوض للتأثير على الاتفاق النهائي، لكن نفوذه على ترامب لم يعد كما كان، ما يهدد بأن يتحول مشروعه لإسقاط النظام في إيران إلى بداية أفوله السياسي.
0: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام، وأكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يتم إما إلى الولايات المتحدة لنقله إلى أرض الوطن وتدميره هناك، أو يفضل تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية والحدث.
11: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف وعباس عراقشي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. عرض مراسل التلفزيون العربي في إيران أبرز الفجوات التي لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة ملفي اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة في الخارج.
12: إيران تعتقد بأنها تخوض معركة دبلوماسية حقيقية، والوفد الإيراني الموجود حاليا في العاصمة القطرية يريد تثبيت حقوق الشعب الإيراني، يريد إحقاق حقوق إيران دون تقديم تنازلات، دون أن يكون هناك إملاءات أمريكية، ويتشاور مع الجانب القطري كوسيط أساسي في هذه العملية في هذه المرحلة في قضايا مهمة مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأيضا مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذه القضايا الثلاث المهمة تشكل حتى هذه اللحظة على ما يبدو عقبة أمام الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كذلك، أو المنشور الذي ربط فيه بشكل أو بآخر بين الاتفاق بين طهران وواشنطن والتطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام. بالعموم إيران عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وتعول على الوسطاء ليقوموا بدور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإفهام الجانب الأمريكي بأن هذا الخيار، الخيار الدبلوماسي، هو الخيار الوحيد، وأن ما قدم حتى هذه اللحظة من قبل إيران هو الحد الأقصى.
0: لا يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة إلا ويقول إن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما. فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات الإعلامية بشأن هذا الاتفاق؟
13: صاعدوا الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردول محصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها، وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
0: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول. وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران. كما أشار إلى أن إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة للطاقة منذ عقود كان أولوية قصوى خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع الماضي. تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 6% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد تداول أنباء عن قرب فتح مضيق هرمز، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6 دولارات ليصبح سعر البرميل 91 دولارا و73 سنتا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة، وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله، وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
14: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة وشميرة اليوم، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
15: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
0: أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواقع الإسرائيلية وأخرى في بلدات الجنوب اللبناني، وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في معتقل الخيام بمسيرتين قضاضيتين، كما قصف ثكنة شميرة وقيادة لوائها ووحدة الجمع الحربي بها بثلاث مسيرات قضاضية. وأضاف بيان الحزب أن مقاتليه استهدفوا آلية إسرائيلية على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل انقضاضية، ما أدى إلى احتراقها. أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهات مع حزب الله جنوبي لبنان.
16: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3,000 شهيد وأكثر من 9,000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة شوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
0: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
17: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
18: أولا الحمد لله يسلمك. زي ما أنت شايف كنا أمنين، يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصلنا اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدف وراي والولاد برا ومش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما تشوف مقبلين عيد، يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، وضرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزنبوا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي، والدماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام، قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش ليش يعني قبلك استهدف صحيح عنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء. بس
17: احنا زي ما اليوم بشكل مفاجئ،
18: شكل مفاجئ وشكل مباغت، يعني ما بدون سابق انذار، يعني زي ما انت شايف.
17: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. بطبيعه الحال هذا الاستهداف وهذه المجزره هي واحده من مئات الخروقات الاسرائيليه التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار. اكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: تظاهر عشرة النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
19: معدومة عنا وشحيحة. آلاف الأسر هنا لا تجد المياه. تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
20: ما فيش حل للمشاكل. إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخصصت قطعة أرض. المسؤولين برموا على بعض، إيش بقول لك عند البلش، وإيش بقول لك عند بلدية خان يونس.
0: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق فقط لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
21: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم، لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، و3 منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آبائهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
0: دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى المغادرة أو إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندريا سيبيها دول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف، ودعواتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.
16: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
0: وأعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق، فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب شرق وشرق أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيدا واسعا في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح.
1: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات، وسبعة مراكز قيادة، وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، وست منظومات مدفعية، وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
0: شهدت العاصمة البوليفية لاباز مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز، في ظل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في البلاد منذ نحو 4 عقود. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان الرئيس البوليفي خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50% في خطوة قال إنها تهدف إلى المساهمة في الجهد الوطني واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة باز فورا، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. عين الرئيس السنغالي الخبير المصرفي أحمد ألامينو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالة سلفه عثمان سونكو الأسبوع الماضي. وتأتي الخطوة في وقت بالغ التوتر، بينما تواجه هذه الدولة الإفريقية أزمة ديون وأزمة داخلية في الحزب الحاكم. وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد إعادة تشكيل الحكومة لضبط الأزمة الاقتصادية المتصاعدة. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
3: كيف تفاعلت الأسواق اليوم مع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟ ما توجهات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع ارتفاع التضخم؟ ولماذا قررت الخطوط الملكية المغربية تعليق بعض رحلاتها في ظل أزمة الطاقة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: كيف تفاعلت الأسواق اليوم مع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟ الأسواق تترقب بحذر ما قد يشكل تحولاً كبيراً في مشهد الطاقة والجيوسياسية بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لستين يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران باستئناف صادرات النفط مقابل مفاوضات بشأن برنامجها النووي. انخفضت أسعار النفط 6% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ويتوقع المحللون أن تستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعته عبر المضيق شهوراً حتى يتم إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة. ومع تراجع أسعار خام برنت ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وانتعشت معظم القطاعات بقيادة قطاع البنوك وأسهم شركات الطيران. وارتفعت أيضا أسعار الذهب بأكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى قرابة 4558 دولارا للأونصة، وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على المعدن الأصفر. وفي سوق العملات اقترب الدولار من أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز. تساؤلات عما إذا كانت الأسواق أمام بداية تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار مع أي تعثر سياسي أو أمني. للحديث عن تفاعلات الأسواق مع المشهد السياسي تنضم إلينا من عمان سارة الياسري المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية. أهلا بك أستاذة سارة، كيف برأيك تأثرت اليوم أسعار النفط والدولار وحتى الذهب والأسهم الأوروبية والأسيوية بهذا الاتفاق المحتمل؟
1: مساء الخير وشكراً للإستضافة لليوم. لا، نحن عم نلاحظ أن اليوم الأسواق عم تتفاعل مع الأخبار بإيجابية. كنا عم نشوف ارتفاعات لمعظم مؤشرات أسواق الأسهم، كنا عم نشوف تراجع لأسعار النفط وعم بيتخلى عن مستويات الخطر هي المستويات القريبة من 100، ولكن بنعتقد أنه ردة الفعل هاي قد تكون مؤقتة، لأنه نحن اليوم عم ننتقل من أزمة توترات جيوسياسية لأزمة اقتصادية. حتى بحال فعليا كنا عم نشوف هدنة، من المتوقع أنه أثر هاي الأزمة ينعكس بالأشهر المقبلة على الاقتصاد العالمي، ممكن يحد من هاي التفاؤلات أو هاي الارتفاعات اللي كنا عم نشوفها. طول ما نحن عم نشوف أسعار النفط عم تتداول دون مستويات 100 يعتبر أمر إيجابي للأسواق، ولكن ما رح نتوقع أن نوصل للمستويات اللي كنا عم نشوفها قبل هاي التوترات الجيوسياسية. طول ما نحن عم نتوقع استقرار بين 85 و 95 لسه يشكل خطر على الاقتصاد العالمي، ولسه ممكن يأثر على معدلات التضخم، الأمر اللي ممكن يحد من هاي المكاسب. اليوم الأسواق كانت عم تتعامل مع مخاوف من نقص بالإمدادات، اليوم تراجعت هاي المخاوف، فالإيجابية هي اللي عم بتسيطر على تحركات الأسواق بالوقت الحالي.
0: طيب، ما أكثر الأصول حساسية لأي تصريح يصدر من واشنطن أو حتى طهران في الساعات المقبلة؟
1: يعني النفط هو عم بيكون الأكثر تأثراً، على اعتبار أنه بالوقت الحالي هو اللي عم بيكون المحرك الرئيسي للأسواق. طول ما نحن عم نشوف

0: نحن عم نشوف تراجع بأسعار النفط، الأسهم ممكن هي تكون المستفيد الأكبر، ولكن نتوقع بس بفترة مؤقتة أو ارتفاعات محدودة.
1: طب هل ترين أن أسواق الأسهم العالمية ستتعامل مع الاتفاق كخبر إيجابي للنمو، أم أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ستظل أقوى؟
0: يعني على المدى القصير كردة فعل أولية خلينا نحكي، لا ممكن نشوف ارتفاعات، ولكن نعتقد هاي الارتفاعات ممكن تكون محدودة، لأن اليوم الأسهم هي الأكثر حساسية خلينا نحكي لارتفاع أسعار الفائدة، خاصة احنا كنا بالشهر القادم كنا مقبلين على أول خط بأسعار الفائدة خلال هاي السنة، هاي الاحتمالات نوعا ما عم تتراجع، عم نرجع نحكي عن حديث احتمالية رفع أسعار الفائدة، الأمر اللي قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. فاليوم هاي الأخبار ممكن تكون فقط تعطي دفع إيجابية للأسواق على المدى القصير، ولكن أي تباطؤ بالاقتصاد وخاصة بالاقتصاد الأمريكي ممكن يخلينا نرجع نشوف حركة تصحيحية، ما رح نتوقع تغيير بالاتجاه العام لمؤشرات أسواق الأسهم، ممكن نشوف حركة تصحيحية لمواصلة الارتفاعات والاتجاه الصاعد. فبالوقت الحالي ما متوقع انه الاتفاق هو اللي يكون عم بيأثر بشكل جدا كبير على مؤشرات اسواق الاسهم، البيانات الاقتصاديه اللي رح تصدر عنا بالمرحله المقبله وخاصه بيانات التضخم هي اللي رح تأثر بشكل مباشر على المؤشرات الامريكيه.
1: الى اي مدى قد ينعكس اي هبوط في اسعار النفط على توقعات التضخم العالميه وبالتالي على مسار الفائده طبعا لدى البنوك المركزيه؟
0: يعني حتى لو شفنا تراجع بأسعار النفط نحن بعدنا بعاد عن المستويات اللي كنا عم نشوفها قبل هاي التوترات، ما وصلنا لمستويات الخطر اللي هي مستويات 130 اللي تأثر بشكل جدا كبير على قرارات البنوك المركزية وترفع أسعار الفائدة بوتيرة متشددة أكثر. بالوقت الحالي ما رح نتوقع الرفع بالفائدة، رح نتوقع على الأقل ما يكون في عندنا خفض أو تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. بالنسبة لأسعار النفط نتوقع استمرار الاستقرار بين 85 وال 95، بحال رجعنا شفنا مزيد من التراجع دون مستوى 85 ممكن يعطي شوي أريحية للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ولكن طول ما نحن عم نتداول عند هاي المستويات نتوقع أنه هذا الإشي ما يخلي البنوك المركزية عندها صلاحية كبرى للتعامل مع أسعار الفائدة، ما رح نتوقع أي خفض بأسعار الفائدة طول ما نحن عم نتداول أعلى من 85 دولار. فال 85 دولار هي مقياس هلأ مستويات جدا مهمة بنراقبها، لو تخلينا عنها ممكن نكون نشوف خفض بأسعار الفائدة.
1: هل يمكن برأيك أن تستفيد العملات وطبعا الأسواق الناشئة من هذا الاتفاق المحتمل، خصوصا الدول المستوردة للطاقة؟
0: يعني على المدى القصير نعم ممكن نتوقع إيجابية، ولكن احنا اليوم عم نتعامل مع الأزمة كأزمة أزمة تضخم، أزمة رفع بأسعار الفائدة، فحتى لو شفنا اليوم الأسواق عم ترتد بشكل إيجابي كردة فعل أولية أسواق الناشئة أو حتى أسواق الخليج، ولكن إذا فعليا شفنا مزيد من التشدد من قبل الفدرالي الأمريكي وارتفاع للدولار الأمريكي ممكن يحد من مكاسب هاي العملات، وممكن نرجع نشوف مزيد من الضغط على الأسهم وخاصة أسهم الأسواق الناشئة. فاليوم بدنا نتعامل مع الأزمة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والطويل. على المدى القصير نعم نتوقع إيجابية، ولكن ما رح نتوقع هاي الارتفاعات تستمر، أكيد الميزان التجاري رح يتحسن، أكيد رح نشوف تحسن للعملات، ولكن نتوقع فقط يكون التأثير على المدى القصير، لأن اليوم الأزمة امتدت معنا وتأثيرها بعد ما انعكس بشكل جدا كبير على الاقتصاد العالمي، فرح نتوقع على المدى المتوسط والطويل نرجع نشوف مزيد من الضغط.
1: إلى أي حد سيؤثر فتح المضيق على تكاليف طبعا الشحن والتأمين البحري خصوصا بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة؟
0: يعني ارتفاع أسعار التأمين والشحن كانت أحد خلينا نحكي أهم العوامل اللي كانت عم بتأثر على معدلات التضخم، لأنه طول ما نحن اليوم عم نرفع أسعار التأمين وعم نرفع أسعار الشحن هذا الشيء عم بينعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والخدمات وعم بينعكس على المستهلك. فبحال اليوم جانا شفنا إعادة فتح للمضيق ممكن التكلفة تكون نوعا ما عم تتراجع، الشحنات ممكن تكون عم تبتعد عن المسارات البديلة الأخرى اللي كانت تكلفتها جدا مرتفعة، ممكن ترجع تكون عم بتمر بشكل تدريجي عبر مضيق هرمز، الأمر اللي ممكن يشكل أريحية للأسعار أو ممكن خلينا نشوف مزيد من التراجع رح ينعكس بشكل أساسي أكيد على معدلات التضخم. ممكن ما نستمر بموجة تضخم على الأشهر المقبلة لفترة جدا طويلة، فمن المتوقع أن نرجع نشوف مزيد من التراجع على الأسعار، الأمر اللي ممكن يعطي أريحية للبنوك المركزية.
1: سارة الياسري المحللة الاستراتيجية للأسواق المالية، شكرا لك على هذه المداخلة. أسعار الطاقة تضغط على أوروبا والبنك

0: المركزي الأوروبي يستعد للتحرك. من هرمز إلى فرانكفورت، التوترات الجيوسياسية تربك قرارات الفائدة. البنك المركزي الأوروبي يقترب من العودة إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً مع اضطرابات الطاقة والتجارة وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين واشنطن وطهران. عضو مجلس المحافظين مارتن كوكر أوضح على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في قبرص أن التضخم قد يرتفع هذا العام بوتيرة تفوق التوقعات السابقة، ما يزيد الضغوط على المستهلك الأوروبي الذي لم يتعافى بالكامل من موجة الغلاء. بدأت المؤشرات القادمة من أوروبا تعكس تكلفة الضبابية الجيوسياسية المتزايدة مع تصاعد المخاوف من أن تعثر المحادثات السياسية يضغط على ثقة المستهلكين والشركات ويؤثر مباشرة في مستويات الطلب. النمو الاقتصادي في الربع الأول جاء أضعف من التوقعات، في حين أظهرت مؤشرات نشاط القطاع الخاص إشارات انكماش، ما يضع اقتصاد منطقة اليورو أمام اختبار صعب. كل المؤشرات تدل على أن الأسعار ستواصل الارتفاع، هذا ما يؤكده المسؤولون الأوروبيون. فكيف يوازن المركزي الأوروبي بين تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وخطر انفلات توقعات التضخم؟ للحديث عن الخطط الأوروبية للتعامل مع ارتفاع التضخم ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. عبد الله، إلى أي مدى يمكن اعتبار تصريحات مسؤول مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين تمهيدا لرفع الفائدة في اجتماع يونيو؟
1: السؤال الذي بات يطرح هنا في بروكسل إلينا هو ليس موعد رفع نسبة الفائدة، بل كم من مرة سيتم رفع نسبة هذه الفائدة إذا ما استمرت أزمة الطاقة في أن تمسك بخناق الاقتصاد الأوروبي. التصريحات صدرت عن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عكست التوقعات. كان هناك حتى وقت قريب، حتى وقت قبل اندلاع أزمة الطاقة جراء التذبذب حركة الملاحة البحرية على مستوى مضيق هرمز، كان هناك حديث وتفاؤل داخل الأوساط المالية الأوروبية بأنه سيتم تخفيض نسبة الفائدة، ولكن ما جرى من ديناميات في الشرق الأوسط عكس المرآة داخل بروكسل، وبدأ الحديث اليوم عن رفع نسبة الفائدة، وهو أمر خلق انقسام داخل الأوساط المالية وداخل الحكومات الأوروبية، إلى حد أنه يمكن تقسيم هذه الأوساط إلى صقور وإلى حمائم. صقور بقيادة الاقتصادات الكبرى داخل الساحة والمشهد الاقتصادي الأوروبي، نتحدث عن ألمانيا تحديدا التي متحمسة وتدفع في اتجاه رفع نسبة الفائدة، بينما هناك الحمائم وهي اقتصادات الجنوب الأوروبي، إسبانيا وكذلك إيطاليا، التي تقول إن هذه الخطوة لن تقوم بتأطير الأزمة ولن تحد من تداعياتها.
0: طيب عبد الله، هل يخشى المركزي الأوروبي من انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى تضخم طويل الأمد؟
1: خشية المركزي الأوروبي والأوساط المالية الأوروبية ليس فقط في مسألة التضخم، بل فيما يعرف بالركود التضخمي، وهو ظاهرة تجمع أزمتين، أزمة الركود وأزمة التضخم، الركود معناه البطالة، والتضخم ستقود إلى أن انكماش الاقتصاد. وهناك توقعات بأنه في الربع الثاني من هذا العام سيرتفع التضخم إلى 3.1، ومع توقعات متفائلة بأن ينخفض إلى 2.8. الآن التخوف الذي يسود الأوساط المالية والاقتصادية في بروكسل هو العودة إلى ظاهرة الركود التضخمي. وبالمناسبة إيلين، أزمة الطاقة والتذبذب الذي عرفته إمدادات الطاقة نحو الأسواق الأوروبية وفق اعتراف المؤسسات المالية الأوروبية هو أمر غير مسبوق. مثلا في سنوات أو أزمة الطاقة التي شهدها العالم عام 1973 ثم 79 ثم 2022، الآن الاتحاد الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية تواجه خطر الركود التضخمي. نعم. وهو ما يقض مرجع السياسيين.
0: عبد الله، ما أدوات بروكسل لاحتواء أي قفزة جديدة في أسعار الطاقة إذا تحدثنا عن موضوع الطاقة؟
1: الاتحاد الأوروبي الأدوات يبدو أنه استعمل عددا منها. نتحدث أو أعود بك إلى القرار الذي جاء بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة بالإفراج عن احتياطيات مهمة وغير مسبوقة من النفط في محاولة للتأطير وللتحكم في الخصاص الذي تشهده هذه المادة الحيوية. كذلك أحيل على إنشاء مجلس طوارئ خاص بالطاقة من أجل متابعة هذه الأزمة. ولكن هذه المعطيات وهذه الآليات كلها تبقى عاجزة في غياب التوصل إلى تسوية سياسية لمضيق هرمز، خاصة أن الأوروبيين يواجهون أيضا ضغط منذ 2022 نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، والتذبذب الذي عرفه والانقطاع الذي عرفته واردات الطاقة الأوروبية أو الغاز. طيب. الأوروبية من روسيا، وبالتالي الأوروبيين الآن يعني تعوزهم الآليات الفعالة، وهذا ما يبرر أنهم في كل لحظة ينتظرون الإشارة من طهران ومن واشنطن. طيب. بخصوص إمكانية التوصل. نعم. إلى اتفاقية
0: في حال يعني ما السيناريوهات المطروحة إذا استمرت الحرب لفترة أطول؟
1: حتى السيناريوهات التي كان قد طرحها الاتحاد الأوروبي تبدو عاجزة. نتحدث عن مجلس الطوارئ، هذا المجلس مهمته وضع السيناريوهات. السيناريو الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي من خلال التنسيق مع البنك المركزي هو رفع نسبة الفائدة. السيناريو الثاني هو العمل من أجل تشجيع الطاقة النووية أو الطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة النووية، وهذا في تراجع من طرف الاتحاد الأوروبي على توجهاته الإيكولوجية، وهذا ما كشفت عنه أيضا أورسولا فوندرلاين عند حديثها للبرلمانيين الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي أخطأ عندما شجع التوجهات الصديقة للبيئة. وبالتالي يمكن من بين السيناريوهات المطروحة هو العودة. نعم. إلى المصادر التقليدية غير صديقة للبيئة من أجل تطويق هذه الأزمة الطاقية. ولكن في المجمل الاتحاد الأوروبي السيناريو الذي يعتمده حتى الآن هو الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية على المواطن الأوروبي.
0: من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي، شكرا لك على هذه المداخلة. الخطوط المغربية تعيد هيكلة الرحلات في ظل استمرار أزمة الطاقة، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها صناعة الطيران عالميا. أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق عددا من الرحلات الدولية مؤقتا بعد ما قفزت أسعار وقود الطائرات بفعل أزمة مضيق هرمز وأيضا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. القرار يأتي في وقت تعيد فيه شركات طيران حول العالم تقييم شبكاتها التشغيلية مع ارتفاع الكلفة وتراجع الطلب على بعض الوجهات وسط مخاوف من اتساع تأثير أزمة الوقود على أسعار السفر وحركة النقل الجوي. يشمل التعليق رحلات تربط مراكش بكل من مارسيليا، ليون وبوردو وبروكسل، وأخرى تربط الدار البيضاء ببطرات إفريقية، إضافة إلى خطين يربطان طنجة ببرشلونة. وسجل معدل التضخم السنوي في المغرب خلال أبريل 2026 أعلى مستوى له منذ فبراير 2025 في ظل تصاعد الضغوط على الأسعار، خاصة في قطاع النقل الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 8.4% على أساس سنوي. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر أزمة الوقود الحالية على أسعار السفر وحركة النقل الجوي في شمال إفريقيا؟ للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من المغرب مراسلنا عبد الصمد شطيوي. أهلا بك عبد الصمد. إذن متى يبدأ تطبيق قرار تعليق الرحلات؟ يعني هل تم تحديد مدة زمنية واضحة لهذا الإجراء؟
2: فعليا تم بدء تفعيل هذا القرار و عاينا تعليقا لعدد من الرحلات التي ذكرت في البيان الرسمي الذي أصدرته الشركة الوطنية أي الخطوط الملكية المغربية الفاعل الوطني للنقل الجوي. وهذه الخطوط التي ذكرت سواء ما تعلق منها من مطارات محلية بالمغرب من طنجة ومراكش أو من المطار الوطني الكبير الدار البيضاء باتجاه فرنسا أو باتجاه دول أوروبية بعينها، فعلا تم تعليق العمل به العمل في اتجاهها ولم يعد بالإمكان حجز تذاكر بشأنها. مدة هذا القرار المؤقت كما وصفته الخطوط الجوية الملكية المغربية لم تحدد مدته بشكل دقيق، لكن بدأ على الأقل بحسب تعبير الشركة بدأ مفتوحا إلى أجل تظهر فيه وتتدقق في الوضعية على مستوى الشرق الأوسط، خصوصا ما يتعلق بإمداداتها الطاقة وتأثيراتها، وأيضا طيب. ما يتعلق بأسعار الكيروسين وقود الطيران الذي لوحظ ارتفاع كبير جدا خاصة على مستوى أسواق الطاقة المغربية.
0: يعني عبد الصمد سؤال، هل تراجع الطلب على بعض الوجهات كان عاملا حاسما في اتخاذ هذا القرار؟
2: نعم بالطبع، هذا ما أوردته تحديدا الشركة وقالت بأن إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرته على الأسواق المحلية وعلى سعر الكيروسين الذي تضاعف في المغرب، نتحدث تقريبا عن أنه وصل نحو 187 دولار تقريبا بينما كان في السابق ما بين 70 إلى 90 في الأقصى، نتحدث عن الضعف تقريبا وأكثر من ذلك. قالت بأنها وأضافت بأن أيضا انخفاض الطلب على هذه الوجهات في هذه المرحلة بالضبط، نتحدث عن الصيف، جعلها تأخذ هذا القرار وتعلق هذه الرحلات باتجاه 12 وجهة على الأقل خاصة في هذه المرحلة. الخطوط الجوية تبدو تشتغل باستراتيجية تجارية إن صح التعبير بديلة وتعوض الخسائر التي ربما قد تطالها بسبب التطورات في الشرق الأوسط، وهي أنها استبقت الأزمة وغيرت رحلاتها وعلقت في اتجاه الرحلات أو اتجاه المناطق التي ينخفض عليها الطلب، بينما عززت وجودها في اتجاه الاتجاهات التي ينشط عليها الطلب خصوصا في فصل الصيف، ونعلم فصل الصيف يشهد طيب. وتشهد المطارات المغربية إقبالا كبيرا سواء إلى المغرب أو من المغرب.
0: هل هناك مخاوف من توسيع قائمة الرحلات المعلقة إذا استمرت أسعار الوقود بالارتفاع؟
2: بحسب ما حاولنا استقاءه في الحقيقة لم يتم تحديد ما إذا كانت الخطوط الملكية تضع بحسبانها خطة لتوسيع تعليق رحلاتها باتجاه دول أخرى. وقالت بأن إلى حد اللحظة القرار يشمل 12 وجهة ويشمل هذه الفترة بالذات، وهي الآن تشتغل على الوجهات البديلة في انتظار على الأقل هذه الفترة فترة الصيف التي تنشط الطلب، ينشط الطلب باتجاه وجهات بديلة قد تعوض الخسارة أو خسارة صح التعبير تعليق هذه الرحلات باتجاه هذه الوجهات 12. لكن بحسب خبراء تبقى كل الأمور واضحة، كل أمور مطروحة في اتجاه الارتفاعات وفي اتجاه الظرف غير المستقرة التي تشهدها أسعار الطاقة في العالم.
0: ذكرت قبل قليل لتعويض الخسارة، طيب لماذا لم تلجأ الخطوط الملكية المغربية حتى الآن إلى مثلا رفع أسعار التذاكر رغم ارتفاع التكاليف؟
2: صحيح، منذ شهر يناير تقريبا يبدو بحسب الخبراء أن هذه الشركة، الشركة الوطنية المغربية، أبدت صمودا قويا باتجاه تقلبات الأسعار في الطاقة في أسواق العالمية. لكن بعد 5 أشهر من هذا الصراع من تأثيرات متصاعدة متباينة اضطرت الشركة إلى البدء فعليا بالتراجع وبتخفيض وجهاتها باتجاه وجهات أكثر نشاطا وأكثر حيوية. وهذا القرار تعزيه مصادرنا إلى أنها أبدت الصمود باتجاه خياراتها الاستراتيجية باتجاه دول إفريقية بعينها وباتجاه دول أوروبية أيضا التي يقيم فيها عدد من المغتربين المغاربة على الأقل في الفترة السابقة. لكن الآن ونحن نقترب من عملية مرحبة التي تشهد عودة أكثر من 5 ملايين مغربي تقريبا سنويا، يبدو الرهان الآن على هذه الوجهات التي ستستقطب المغاربة وتوفر لهم هذا النقل الجوي وربما تجنبهم تبعات ارتفاع الأسعار، علما بأن الخطوط الملكية المغربية لحد الساعة لم تزد ولم ترفع في سعر تذكرتها أو تذاكرها على العموم إلى حد اللحظة أقول، أو على الأقل لم يصدر بيان بشأن نيتها في رفع الأسعار على الأقل في المستوى المنظور، لكنها لم تقدم على ذلك نظرا للخيارات الاستراتيجية التي وضعتها مسبقا والتي تقول بأن على الأقل لا زالت محددة في هذه الظرفية، ظرفية الصيف، إلى حدود اتضاح الأوضاع وتبيان ما إذا كانت التطورات تزيد الأمور تعقيدا وتزيد أسعار الطاقة التهابا كما يلاحظ في الآونة الأخيرة.
0: من المغرب مراسلنا عبد الصمد الشطيوي، شكرا لك على هذه المداخلة. أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر منذ 4 عقود. المشروع وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سيوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة عن الخامات التعدينية في مصر، بما يسهم في طرح فرص استثمارية جديدة أمام شركات البحث والاستكشاف. المسح الجوي سيعطي 6 مناطق جغرافية تشمل شمال الصحراء والشرقية وجنوبها وسيناء وشمال الصحراء الغربية وجنوبها، إضافة إلى منطقة أبو طرطور في الوادي الجديد. وستنفذ أعمال المسح شركة إكسكاليبر الإسبانية بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة درونتك باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة. شركة إكسكاليبر نفذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في 6 قارات، وتتمتع بخبرات في جمع وأدماج وتحليل البيانات الخاصة بالمعادن. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات في جنوب إيران. ترامب يطالب بتسليم اليورانيوم المخصب لتدميره في أمريكا أو إتلافه، وطهران تنفي وجود أي تفاوض حاليا على الملف النووي. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إيعاز نتنياهو بتشديد الهجمات على حزب الله. أوكرانيا تطالب الدول الشريكة بعدم الخضوع للابتزاز الروسي بعد دعوة موسكو الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام، وأكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يتم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله إلى أرض الوطن وتدميره هناك، أو يفضل تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية والحدث.
1: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك، جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وعباس عراقشي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وقالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع إن وزير الخارجية عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود أيضا ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكدا أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس أن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري إنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. عرض مراسل التلفزيون العربي في إيران أبرز الفجوات التي لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة ملفي اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة في الخارج.
2: إيران تعتقد بأنها تخوض معركة دبلوماسية حقيقية، والوفد الإيراني الموجود حاليا في العاصمة القطرية يريد تثبيت حقوق الشعب الإيراني، يريد إحقاق حقوق إيران دون تقديم تنازلات، دون أن يكون هناك إملاءات أمريكية، ويتشاور مع الجانب القطري كوسيط أساسي في هذه العملية في هذه المرحلة في قضايا مهمة مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأيضا مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذه القضايا الثلاث المهمة تشكل حتى هذه اللحظة على ما يبدو عقبة أمام الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كذلك، أو المنشور الذي ربط فيه بشكل أو بآخر بين الاتفاق بين طهران وواشنطن والتطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام. بالعموم إيران عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وتعول على الوسطاء ليقوموا بدور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإفهام الجانب الأمريكي بأن هذا الخيار، الخيار الدبلوماسي، هو الخيار الوحيد، وأن ما قدم حتى هذه اللحظة من قبل إيران هو الحد الأقصى.
0: لا يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة إلا ويقول إن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما، فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات الإعلامية بشأن هذا الاتفاق؟
3: تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردو المحصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائيا أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقا بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها، وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذريا عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءا من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديدا الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
0: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول. وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران. كما أشار إلى أن إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة للطاقة منذ عقود كان أولوية قصوى خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع الماضي. ينضم لنا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. مرحبا بك ناصر وصباح الخير. اليوم تنتهي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين إلى بكين، كيف جرت المباحثات بشأن إنهاء الحرب على إيران بين الجانبين الصيني والباكستاني؟
4: نعم أبان، كما ذكرتم في الخبر كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعاد موقف بلاده الدائم منذ اندلاع هذه الحرب في منطقة الخليج، وشدد على أن هذه الحرب ما كان يجب أن تقوم، وأن إعادة أن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء بشق الأنفس وبجهود كبيرة، ومن غير المقبول إعادة بدء الحرب مرة أخرى والأعمال القتالية مرة أخرى، وأن هذه الأزمة أو هذه الحرب تسببت بأزمات اقتصادية خاصة في مجال الطاقة ليس فقط للصين بل للمجتمع الدولي بشكل عام. وأيضا أعاد شكر باكستان والحكومة الباكستانية على جهودها منذ بداية الوساطة في موضوع وقف إطلاق النار. حقيقة أبان، هذا الموقف الصيني لربما كانت القيادة الصينية قد أعربت عنه وشددت عليه، ليس فقط مع رئيس وزراء الباكستان وربما بل إنما خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك أنباء تقول عن أن الرئيس الصيني طالب الرئيس الأمريكي أيضا بنفس هذه المطالب، وأن عودة الحرب هو أمر غير مقبول عفوا، وأنه لا بد من وقف هذه الحرب التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأيضا تم ذلك نقاشه مع الرئيس الروسي بوتين، وطالب الجانبان أيضا في بيان ختامي بعد الزيارة بوقف هذه الحرب. نعلم أبان أن هذه الحرب في المنطقة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني، ولا شك أن الصين تسعى بكل الجهود خاصة من خلال الوساطة الباكستانية، حيث نعلم أن باكستان هي حليف استراتيجي أيضا للصين وصديق قديم، وبالتالي هناك ربما يكون يعني نقاشات وتواصل بين القيادة الصينية والقيادة الباكستانية فيما يتعلق بال مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتضغط الصين باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي حقيقة باتت تشكل عبئا كبيرا على الصين. بالإضافة إلى القضية الإيرانية طبعا أبان، بطبيعة العلاقات بين الصين وباكستان كانت هناك نقاشات وتوقيع اتفاقات بين الجانبين تتعلق في مجال التقنية الفائقة والذكاء الاصطناعي والزراعة وما إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بالممر الذي ينسب إلى مشروع الحزام والطريق بين ميناء إكوادور ومنطقة شينجان الصينية. يغادر رئيس الوزراء الباكستاني اليوم، ولكن ستبقى الاتصالات بين الصين وباكستان فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لوقف أو إنهاء الحرب الدائرة.
0: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين، شكرا جزيلا لك. تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 6% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد تداول أنباء عن قرب فتح مضيق هرمز، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6 دولارات ليصبح سعر البرميل 90 دولارا و73 سنتا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة، وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
5: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطلة وشوميرا، وادعى ميلو أن حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية واستهداف التجمعات المدنية الإسرائيلية.
6: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرة، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
0: أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواقع الإسرائيلية وأخرى في بلدات الجنوب اللبناني. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في معتقل الخيام بمسيرتين قضائيتين، كما قصف ثكنة شوميرة وقيادة لوائها ووحدة الجمع الحربي بها بثلاث مسيرات قضائية. وأضاف بيان الحزب أن مقاتليه استهدفوا آلية إسرائيلية على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل انقضاضية، ما أدى إلى احتراقها. أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر خلال مواجهة مع حزب الله جنوبي لبنان.
7: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كان موعد اللبنانيين مع تحرير الجنوب، غير أن فرحة اللبنانيين بهذا اليوم لم تعد كما كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. غارات لا تتوقف على قرى في جنوب لبنان شملت بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطية وصور، وسجلت أعنف الغارات في منطقة الرشيدية قضاء صور، وهي منطقة يوجد فيها مخيم للاجئين الفلسطينيين في المدينة. الغارات هذه ترافقت مع إنذارات لسكان بعض الأحياء والبلدات لإخلائها والابتعاد عنها، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تجاوزت 3000 شهيد وأكثر من 9000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وإزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، كثف حزب الله من هجماته بواسطة المسيرات الانقضاضية. إحدى هذه المسيرات استهدفت بشكل مباشر مستوطنة شوميرة الواقعة في الجليل الأعلى، الأمر الذي اعتبره قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاوزا خطيرا للخط الأحمر، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد كل تهديد قادم من لبنان. مسيرات حزب الله تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية أساسية احتلت أولويات أجندة المسؤولين الإسرائيليين، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقترح فيه أحد القادة السياسيين أو العسكريين حلولا ومقاربات لكيفية التصدي لهذه المسيرات. في هذا الإطار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صدقا على توسيع الهجمات في لبنان قريبا. وضمن مسار موازن نقل عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير اقتراحه ضمن حلقة نقاش أمني مهاجمة مبان في العاصمة اللبنانية بيروت ردا على تهديد المسيرات المفخخة. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إي سموتريتش فقال إنه صدق على تخصيص موازنة بنحو 700 مليون دولار بهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتهديد مسيرات حزب الله. هذا واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عناصره وجرح آخر في جنوب لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه في الجنوب إلى 23 عنصرا منذ بدء الهجوم على لبنان. قسم كبير من هؤلاء قتل بهذه المسيرات. تحرير الجنوب اللبناني الذي مر عليه ربع قرن بدده هذا العام عدوان إسرائيلي مستمر، ذكر اللبنانيين أن التحرير كان جولة في حرب طويلة ومريرة مع عدو يتربص بلبنان وشعبه.
0: أنوه إلى خبر عاجل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول قد تستغرق صياغة بنود الاتفاق مع إيران بضعة أيام. إذن وزير الخارجية الأمريكي يقول قد تستغرق صياغة بنود الاتفاق مع إيران بضعة أيام. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين إحداهما طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم غيث للنازحين الواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
8: مناطق شارع 5 يا شباب.
9: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
10: أولا الله يسلمك، زي ما أنت شايف كنا أمنين يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدف وراي والولاد برا مش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما تشوف مقبلين عيد يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، وضرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزنبوب قاعدين يعني بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما تشاء الدماء بدل ما هي دماء وضاحي ودماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيم قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف مش ليش يعني قبلك استهدف صحيح عندنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء. بس
9: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ
10: وشكل مباغت يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
9: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. بطبيعه الحال هذا الاستهداف وهذه المجزره هي واحده من مئات الخروقات الاسرائيليه التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار. اكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: تظاهر عشرة النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بتوفير المياه لمخيماتهم في ظل أزمة التعطيش التي يعاني منها القطاع على وقع ما خلفته حرب الإبادة من تدمير للبنية التحتية لشبكات المياه والآبار الرئيسية والمحطات.
11: أزمة المياه معدومة عنا وشحيحة، آلاف الأسر هنا لا تجد المياه، تأتي سيارات في الصباح الباكر من الساعة 6 صباحا، نخرج نحن أولياء الأمور، الأطفال تخرج، النساء تخرج، الرجال تخرج من أجل الحصول على بضع لترات من المياه، وقد لا تحصل أسر، يحدث شجار، تحدث معاناة بين الناس، تحدث مشاحنات ومشاكل، وبالتالي نحصل على المياه بشق الأنفس.
12: ما فيش حل للمشاكل، إن سنتين مخيمات جنات، مخيمات النخيل، شكل لجنة أهالي الحي عشان يوفروا مية، أجت لجنة الصليب عملت مشروع تحلية مياه وخاصة قطعة أرض، المسؤولين برموا على بعض، إيش بقول لك عند البرش وإيش بقول لك عند بلدية خان يونس.
0: في الضفة الغربية هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وأسوارا محيطة به في بلدة نحالين غربية بيت لحم، واقتحم جيش الاحتلال المنطقة بجرافات عدة وأمهل سكان المنزل 10 دقائق فقط لإخلائه قبل أن يشرع بالهدم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت أصحاب 8 منازل في المنطقة بهدمها، ورفضت محاكم الاحتلال التماسا قدمه الأهالي لوقف عملية الهدم.
13: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية هدم لمنزل تبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع ويأوي 8 أفراد، شردهم في العراء هنا في بلدة نحالين في المنطقة الغربية من بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت جرافات جيش الاحتلال هذه المنطقة برفقة آليات عسكرية وشرعت بتنفيذ عملية هدم هذا المنزل الذي بني قبل نحو 8 سنوات بحجة أن المنطقة مصنفة جيم لا يسمح للبناء الفلسطيني إلا بتراخيص إسرائيلية. يقوم الفلسطينيون هنا بإزالة بعض الأثاث. تفاجأ الناس في عملية الهدم التي كانت مباغتة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس وأمهلهم 10 دقائق فقط لإخراج بعض حاجياتهم، وعندما أخرجوها قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض ركام هذا المنزل ومحيطه والأسوار التي هدمها حوله فوق أثاث هذا المنزل، وهذا ما تبقى للناس هنا يقومون بترحيله لإيجاد مكان سكن جديد لهم هنا في هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أخطر 8 منازل بعملية الهدم بعد قرارات من محاكم الاحتلال العسكرية في المنطقة الجنوبية من هذه البلدة، و3 منازل في منطقة أخرى. كذلك أيضا هذه البلدة التي تبلغ مساحتها التاريخية قرابة 24,000 دونم لم يتبقى لها سوى أقل من 13,000 دونم، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتضام هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هنا تظهر مستوطنة بيتار عليت، كبرى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة نحالين في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، هي واحدة من مستوطنات مقامة على أراضي هذه البلدة المحاصرة من جميع جهاتها بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني. عندما وصلنا إلى هنا اضطررنا أن نمر عبر طرق التفافية كثيرة وأنفاق وصولا إلى هذه البلدة في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم، والتي كانت مساحتها ممتدة لكنها حوصرت بهذا التوسع الاستيطاني. لم يكتفي جيش الاحتلال بسلب المواطنين لأراضيهم، وإنما ينفذ عمليات الهدم الواسعة في هذا المكان في محاولة أيضا للتضييق عليهم. قرابة 8,000 مواطن فلسطيني يعيشون في بلدة نحالين اليوم لا يمتلكون سوى نصف المساحة التاريخية التي كان يمتلكها آباؤهم وأجدادهم بفعل التوسع الاستيطاني وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المختلفة آخرها عمليات الهدم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
0: في السودان ينخرط آلاف المزارعين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب، وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب1,500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب أكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
14: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثا عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
15: كنت شغال زراعة عامة زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى انه ما في طريقات انه انتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، هو بقى يبص عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
14: من الزراعة للتجارة للرعي قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
16: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيدة.
14: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، اذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1,500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثا عن أفق للتنظيم، فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثا عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
0: أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بالسجن لعامين بحق الصحفية سانية الدهماني على خلفية تصريحات تتعلق بالسجون. ونقلت وكالة الأناضول عن عضو هيئة الدفاع عن الصحفية أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم على خلفية تصريح يعود لعام 2023 انتقدت فيه وضعية السجون في البلاد. دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. في المقابل، دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الدول الشريكة لأوكرانيا إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو الجديدة بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف ودعواتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مغادرة البلاد. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا، لكنها لا تبدي في المقابل أي مؤشرات جدية على الرغبة في السلام.

بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وبحسب ما نشره الفيلق، فقد شملت الضربات أهدافاً على محورين تستخدمها القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا.

0: أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيداً واسعاً في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح.
1: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات وسبعة مراكز قيادة وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة وست منظومات مدفعية وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
0: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري أبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري أبستين ودونالد ترامب، نظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بأبستين ولإخراج وثائق وزارة العدل من الأرشيف الرقمي إلى الحيز العام.
2: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري أبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع أبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
3: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
2: المنظمون ربطوا اسم أبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
4: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
2: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
5: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
2: اتهامات كثيرة ربطت بين أبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات أبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل.

0: حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: وبالعودة لردود الفعل الأوكرانية على دعوة روسيا للرعاية الأجانب بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، على الفور معنا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. مرحبا بك محمد. إذن كما جاء في الأخبار، إذن روسيا تدعو الرعاية الأجانب إلى مغادرة كييف نظرا لهجمات مرتقبة، وكذلك في المقابل الجانب الأوكراني يدعو الشركاء إلى عدم الخضوع للابتزاز الروسي بحسب تعبيره. كيف يمكن لأوكرانيا أن تعزز من موقعها يعني بين الشركاء في ظل هذه التهديدات من قبل الجانب الروسي؟
2: نعم، صباح الخير. في البداية طبعا رد الفعل الرسمي جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني، دعا الشركاء الغربيين والأوروبيين خاصة الذين لديهم سفارات هنا في كييف بعدم الرضوخ للابتزازات الروسية. الجانب الآخر أنه كان فيه رد فعل أيضا من الجانب الأوروبي، خاصة لسفير الاتحاد الأوروبي هنا في كييف ندد بهذه التصريحات الروسية التي وصفها أيضا بالاستفزازات، وفي عدد من السفارات التي أعلنت بأنها ستواصل عملها هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، على غرار سفارة البولندية وكذلك السفارة الفرنسية وسفارات أخرى. هناك تنديد، لكن في المقابل هناك مخاوف حقيقية من تجدد الاستهداف الروسي الواسع النطاق، على غرار ما حدث قبل أيام حينما ضرب تقريبا ومس الدمار عدد كبير من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف، واستخدم فيه عدد قياسي من الصواريخ وكذلك المسيرات. الواضح أن أوكرانيا الآن تعمل مع شركائها الدوليين، تحاول إقناعهم بالنظر إلى هذه التهديدات الجديدة بضرورة دعم الجيش الأوكراني والقوات الجوية الأوكرانية بأنظمة دفاع جوي تمكنها من مواجهة هذه الهجمات الروسية التي يبدو أنها ستتكرر وستتمدد، وفق تصريحات وزير الخارجية الروسي الذي قال بأن هذه الهجمات ستكون ممنهجة على العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا هناك تصريح لافت من مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية قال بأن هذه التهديدات تأتي في ظل فشل الجيش الروسي في تحقيق تقدم ميداني لافت واستراتيجي على الجبهات. طبعا للتغطية على هذا الفشل الميداني يتجه لضرب العاصمة الأوكرانية كييف الأماكن المدنية بشكل كبير مثل ما حدث في الأيام القليلة الماضية. طبعا إذا تحدثنا عن الجانب الشعبي هناك حالة من القلق وكذلك المخاوف، والجميع يترقب هذه الهجمات الروسية التي كما ذكرنا أنها تتزامن مع تحذيرات سابقة في الحقيقة صدرت عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل الهجوم الأخير على العاصمة الأوكرانية كييف. قال بأن أوكرانيا والاستخبارات الأوكرانية حصلت على معلومات شبه مؤكدة من أن القوات الروسية ستهاجم بكثافة العاصمة الأوكرانية كييف وبالأخص مراكز صنع القرار كما توصف في يعني في التوصيف الروسي، وحذر طبعا من أن أوكرانيا أيضا ستقوم بالرد على هذه الهجمات. لكن الجميع ربما يترقب مع مخاوف كبيرة، ويبدو أن هذه المرة الجميع سيأخذ هذه التحذيرات وهذه التهديدات على محمل جد، خاصة على المستوى الشعبي، كما أنه الجانب الأوكراني على المستوى الرسمي يريد استغلال هذه التهديدات لإقناع الشركاء الأمريكيين بدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي خاصة صواريخ باتريوت.
1: محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف، شكرا جزيلا لك. شهدت العاصمة البوليفية لاباز مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين للمطالبة بتنحي الرئيس رودريغو باز في ظل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في البلاد منذ نحو 4 عقود. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان الرئيس البوليفي خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50% في خطوة قال إنها تهدف إلى المساهمة في الجهد الوطني واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة باز فوراً احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.

0: عين الرئيس السنغالي الخبير المصرفي أحمد الأمينو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالة سلفه عثمان سونكو الأسبوع الماضي. وتأتي الخطوة في وقت بالغ التوتر بينما تواجه هذه الدولة الإفريقية أزمة ديون وأزمة داخلية في الحزب الحاكم، وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد إعادة تشكيل الحكومة لضبط الأزمة الاقتصادية المتصاعدة. تشهد أسواق الأضاحي في عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية ارتفاعاً حاداً في الأسعار قبيل عيد الأضحى، وسط شكاوى من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والأعلاف بفعل الحرب على إيران والتوترات في مضيق هرمز.
1: من غزة إلى كراتشي ومن صنعاء إلى دكة، يبدو عيد الأضحى هذا العام مثقلا بالتضخم. عيد تحت نيران الحرب وغلاء الأسعار، أسواق المواشي تبدو مزدحمة بالأضاحي لكنها أقل ازدحاما بالمشترين. في كل سوق تقريبا القصة نفسها، ماشية أعلى كلفة ومشترون أقل قدرة.
2: أعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تلعب دورا حاسما في هذا الارتفاع في الأسعار. التضخم يرتفع بسبب أزمة الوقود.
1: الحرب التي تدور على بعد آلاف الكيلومترات وصلت إلى أسعار العلف والوقود بعدما دفعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط والنقل إلى الارتفاع. ومن مضيق هرمز إلى أسواق الأضاحي سلسلة طويلة من الغلاء. في بنغلاديش ظهر ثور أبيض أطلق عليه اسم دونالد ترامب بسبب شعره الأشقر الكثيف، ليصبح حديث الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة لافتة ربطها كثيرون بشكل ساخر بالحرب التي يخوضها ضد إيران، ويقول تجار ومستهلكون إنها ساهمت في رفع أسعار الأضاحي هذا العام. في العراق ومصر واليمن يتحدث المشترون عن أسعار تضاعفت مرات عديدة، بينما يشتكي الباعة من ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف وتراجع الإقبال على الشراء. غزة تستقبل عيدها الثالث بلا أضاح، وبعض مسالخها تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين. الحرب سرقت الفرحة وحرمت القطاع من دخول المواشي.
3: هذا المسلك كان يضحوا فيه الناس، الحين أجوا النازحين، شايف كيف هاي خيام النازحين، وهذا الحين كله مليان فران وعرس وهيك. هذا المكان كان للأضاحي الناس يجوا ينبسطوا، يجيبوا أطفالهم وكل واحد يجيب أولاده معاه عشان ينبسطوا في الضحية.
1: وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين، سرقات متكررة للمواشي يشتكي منها الرعاة الفلسطينيون، وتوسع المستوطنات يقلص مساحات الرعي والتنقل. وفي إفريقيا من السنغال إلى ساحل العاج زادت الصراعات وإغلاق الطرق التجارية من صعوبة نقل المواشي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. العيد الذي أرهقته الحروب والأسعار يبدو هذا العام أكثر كلفة وأقل فرحا بالنسبة لملايين المسلمين في العالم.
0: وإلى أجواء الحج، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة من السلطات السعودية. وامتلأت ساحة جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يقضون يومهم في الدعاء والتضرع. السلطات السعودية أعلنت جاهزية خطط النقل والخدمات الصحية والإسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة. يعد الوقوف بعرفة أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا لاستكمال بقية المناسك في منى.
4: Oh.
0: هذه الصور تصلنا مباشرة إذن من مكة المكرمة، حيث يؤدي الحجاج مناسك الحج لهذا العام. وكما أسلفنا فقد بدأ الحجاج بالتوافد إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

0: في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إرجاء الملفات الشائكة مع إيران من أجل فتح مضيق هرمز، بعد أن توصل إلى قناعة بأن استئناف العمليات العسكرية لفرض شروط أكثر صرامة على إيران سيلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي ومستقبل ترامب السياسي. بعد هذا التقرير يلتقيكم الزميل محمد غملوش، إلى اللقاء.
1: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وأن هذا الاتفاق المؤقت الذي أعلنته إدارة ترامب مع إيران ليس اتفاق سلام ولا اتفاقا نوويا، لكن من شأنه تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ما يخفف من تبعات أكبر أزمة للطاقة في العصر الحديث. واعتبرت أن الاتفاق ورغم عدم شموله كل القضايا فإنه يخفف الضغط السياسي على ترامب في انتخابات التجديد النصفي، ويمثل طوق نجاة للإيرانيين واقتصادهم المنهك. وأضافت أنه قبل أيام قليلة كانت إدارة ترامب تصر على أنها لن تدخل في أي اتفاق لا يتناول القضية الأصعب، أي البرنامج النووي، لكنها تراجعت عن ذلك لأنها أدركت الحاجة إلى فتح مضيق هرمز ومدى تعقيد التفاوض بشأن النووي الإيراني. لذا بحسب الصحيفة يبقى لغزان كيف ستتعامل الولايات المتحدة في نهاية المطاف مع المطالب الإيرانية برفع التجميد عن أموالها، وكذلك مسألة رفع العقوبات. في صحيفة واشنطن بوست أشار ديفيد إغناتيوس إلى أن الاتفاق الذي عرضه مسؤولون على الرئيس ترامب يركز على موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور من دون رسوم، وتعهدها بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية مقابل وقف الأعمال العدائية والإفراج عن الأموال المجمدة والرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية، على أن تناقش تفاصيل نزع السلاح النووي الإيراني خلال 60 يوما في عملية لا تزال غامضة. واعتبر أن ترامب ومستشاريه يبدو أنهم توصلوا إلى قناعة بأن استئناف العمليات العسكرية لفرض شروط أكثر صرامة لا يستحق المخاطرة الكبيرة التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي ومستقبل ترامب السياسي. ورأى الكاتب أنه إذا توصل ترامب إلى اتفاق سلام فسيكون قد نجا من مأزقين عسكري واستراتيجي، كما أن فريق ترامب يعتقد أن أسعار الطاقة العالمية ستنخفض بسرعة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. إلا أنه بحسب إغناتيوس فإن الرهان على انضمام كوادر الحرس الثوري الإيراني وحلفائهم في النظام إلى بناء دولة حديثة هو رهان ضعيف، لكن يبدو أن ترامب لا يملك خيارات أفضل. بدوره رأى توم نيكولز في مجلة The Atlantic الأمريكية أنه مع اقتراب الحرب على إيران من نهايتها بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي نفسه تائه، لم يكن يعلم ما يريده حين بدأها والآن لا يعرف كيف يخرج منها. وأضاف أن الكثيرين لا سيما من مؤيديه يشعرون بقلق بالغ حيال ما قد يقبل به ترامب في نهاية المطاف للخروج من هذا الصراع العقيم مع إيران. ولكن في هذه المرحلة لم تعد تفاصيل أي اتفاق مهمة، فقد انتهت الحرب بالفعل بهزيمة أمريكا الاستراتيجية، وهي نتيجة يتحمل ترامب مسؤوليتها المباشرة، إذ من شبه المؤكد الآن أن الحرب ستنتهي بترسيخ حكم النظام الإيراني وبقبضة أشد له مما كانت عليه قبل 3 أشهر. وخلص إلى أن ترامب شن هذه الحرب مفترضا أن جميع القضايا الشائكة ستحل بمجرد سقوط النظام، وعندما لم يحدث ذلك لم تكن لديه خطة لما سيفعله لاحقا. لذا يبدو أنه استقر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لتبرير الحرب التي عانى الأمريكيون والعالم من تداعياتها الاقتصادية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أنه في حين ترفض إيران التفاوض بشأن القضايا النووية في هذه المرحلة فإنها تعتزم جني فائدة اقتصادية من الحرب، مضيفا أن مذكرة التفاهم تبدو في مراحلها النهائية، إلا أن إيران تتمسك بأولوياتها: إنهاء الحرب وإدارة مضيق هرمز وتحصيل عائدات وإرجاء القضية النووية إلى المفاوضات. وينقل عن محللين أنه بينما يبدو أن الوقت في صالح إيران بعد أن أعادت بناء محطات الطاقة لديها وحافظت على جزء كبير من مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيرة، يبدو أن الاتفاق الجاري بحثه يمثل انتصارا لإيران، لكن طهران غير مقتنعة بأن الحرب لن تتجدد خلال 30 يوما أو أكثر، ومن هنا يأتي إصرارها على تأجيل القضية النووية والاحتفاظ مبدئيا ب450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. وأضافوا أنه كلما كانت بنود هذا الاتفاق المبدئي أكثر ملائمة لإيران، ازداد الشك في أن الولايات المتحدة ليست جادة، وأنها تسعى إلى تشتيت انتباه إيران قبل شن هجوم آخر. لذا بحسب مالبرونو سيكون القرار النهائي بشأن الثقة في الولايات المتحدة من عدمها بيد المرشد الأعلى الإيراني. أما في صحيفة The Times البريطانية، فتحدث مراسلها عن تهميش بنيامين نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رغم أنه روج للحرب باعتبارها فرصة تاريخية لإسقاط النظام الإيراني وتغيير موازين المنطقة. لكن النتيجة جاءت معاكسة، إذ صمد النظام في إيران وتراجعت شعبية نتنياهو بشكل حاد. وبينما أشار إلى أن إسرائيل اضطرت إلى جمع معلومات عن المحادثات من الوسطاء ودول المنطقة إضافة إلى عمليات التجسس الاستخبارية، اعتبر أن حرية التصرف التي منحها ترامب لنتنياهو قد تقترب من نهايتها، فقد برزت خلافات بينهما بشأن سوريا العام الماضي، ويواجه الأخير ضغوطا لإنهاء الحرب على لبنان، حيث تحتل إسرائيل أراضي وتشن غارات منظمة. ورأى مراسل الصحيفة أن نتنياهو يحاول استغلال مرحلة التفاوض للتأثير على الاتفاق النهائي، لكن نفوذه على ترامب لم يعد كما كان، ما يهدد بأن يتحول مشروعه لإسقاط النظام في إيران إلى بداية أفوله السياسي.
0: عربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تقول أنها نفذت ضربات في إيران. ترامب يطالب بتسليم اليورانيوم المخصب لتدميره في أمريكا أو إتلافه. طهران تنفي وجود أي تفاوض حاليا على الملف النووي. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إعاز نتنياهو بتشديد الهجمات على حزب الله. أوكرانيا تطالب الدول الشريكة بعدم الخضوع للابتزاز الروسي بعد دعوة موسكو الرعاية الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس الاثنين. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. أكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يتم إما فورا إلى الولايات المتحدة لنقله إلى أرض الوطن وتدميره هناك، أو يفضل تدميره في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية والحدث.
1: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك، جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وخلال زيارته الهند، قال روبيو أن محادثات جرت في قطر، مشيرا إلى أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام، مضيفا أن المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية وفق تعبيره. أفادت وكالة رويترز بوصول كبيري المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وعباس عرقشي إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. قالت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن وزير الخارجية عباس عرقشي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيجريان محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. قال المسؤول لرويترز إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني موجود ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من سلطان عمان هيثم بن طارق أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن أمير قطر وسلطان عمان أكد أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس أن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى الاتفاق عارية عن الصحة، وتتداول من قبل أطراف تسعى لإفشال الاتفاق تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق في صناعة السلام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري أنها سمحت بمرور 32 سفينة تجارية عبر المضيق خلال 24 ساعة. وأكد الحرس الثوري أن عملية العبور جرت بعد حصول السفن على التصريح والتنسيق مع قواته البحرية. يأتي ذلك بينما أكدت وزارة الخارجية أن إدارة مضيق هرمز مرتبطة بالدول المشاطئة له عبر آلية تحفظ أمن المنطقة وحركة الملاحة ومصلحة الجميع. عرض مراسل التلفزيون العربي في إيران أبرز الفجوات التي لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا ملفي اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة في الخارج.
2: إيران تعتقد بأنها تخوض معركة دبلوماسية حقيقية، والوفد الإيراني الموجود حاليا في العاصمة القطرية يريد تثبيت حقوق الشعب الإيراني، يريد إحقاق حقوق إيران دون تقديم تنازلات، دون أن يكون هناك إملاءات أمريكية، ويتشاور مع الجانب القطري كوسيط أساسي في هذه العملية في هذه المرحلة في قضايا مهمة مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأيضا مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذه القضايا الثلاث المهمة تشكل حتى هذه اللحظة على ما يبدو عقبة أمام الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كذلك، أو المنشور الذي ربط فيه بشكل أو بآخر بين الاتفاق بين طهران وواشنطن والتطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام. بالعموم إيران عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، وتعول على الوسطاء ليقوموا بدور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإفهام الجانب الأمريكي بأن هذا الخيار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد، وأن ما قدم حتى هذه اللحظة من قبل إيران هو الحد الأقصى.
0: لا يفوت الرئيس الأمريكي فرصة إلا ويقول أن الاتفاق المرتقب مع إيران لم يكن كالذي أبرمته إدارة أوباما، فما الفارق بين الاقتراحين بحسب آخر التسريبات العالمية بشأن الاتفاق؟
3: تتصاعد الانتقادات لترامب من داخل الحزب الجمهوري، حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، واتفاق محتمل لا يبدو أنه يحظى بها أيضا. هذا هو المأزق الذي يواجهه دونالد ترامب في تسويق الحرب أو أي اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي الذي قضى سنوات يهاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة باراك أوباما يروج اليوم لاتفاق مختلف، يقول إنه سيكون نقيض ذلك الاتفاق الذي يصفه بالكارثي. لكن ما حقيقة اتفاق أوباما؟ وأين تكمن الفوارق الحقيقية بينه وبين اتفاق ترامب المحتمل؟ تعود القصة إلى 14 من يوليو عام 2015، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. اتفاق جاء بعد أشهر طويلة من المفاوضات في عواصف مختلفة أو عواصم مختلفة، وكان الهدف منه منع إيران من امتلاك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة ببرنامجها النووي. ما يسميه ترامب اتفاق أوباما لم يسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صمم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. والتقديرات الأمريكية آنذاك كانت تشير إلى أن إيران تحتاج نحو شهرين لصنع قنبلة نووية، فيما كان الهدف من الاتفاق تمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة على الأقل. ولتحقيق ذلك وافقت طهران على شحن 98% من مخزون اليورانيوم إلى خارج البلاد، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وحصر التخصيب عند 3.67% حتى عام 2030. حينها وافقت طهران أيضا على منع التخصيب في منشأة فوردو المحصنة وأخضاع منشآتها لرقابة واسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل حصلت إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة شملت رفع العقوبات عن النفط والشحن والمصارف والتأمين والوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، إضافة إلى العودة التدريجية للأسواق العالمية. لكن المعارضين للاتفاق وفي مقدمتهم الجمهوريون وإسرائيل اعتبروا أن الاتفاق لم يغلق الطريق نهائياً أمام برنامجها النووي، فبعض القيود الأساسية كانت تنتهي بعد سنوات، ما يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية لاحقاً بصورة قانونية. في ولايته الأولى انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمه أوباما عام 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل مهاجمتها، وهو يصفه بأنه واحد من أسوأ الصفقات في التاريخ. في المقابل يؤكد ترامب أن الاتفاق الذي يسعى إليه مختلف جذرياً عن اتفاق أوباما، لكن العقد الأساسية ما زالت قائمة، من مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران إلى العقوبات والأموال المجمدة وشكل الضمانات المطلوبة من الجانبين. كما أن اتفاق أوباما كان جزءاً من تفاهم دولي واسع شاركت فيه القوى الكبرى وتحديداً الأوروبية. السؤال الفعلي اليوم في الداخل الأمريكي وسط معارضة ديمقراطية شاملة وحتى في بعض أوساط الجمهوريين، ماذا يحقق ترامب فعلا من الاتفاق المحتمل مع إيران؟ أي مكاسب وأي انتصارات على اتفاق أوباما؟ ما يتردد في واشنطن أن مشكلة ترامب الذي يبرر اتفاقه بمهاجمة اتفاق أوباما قد يوقعه قبل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ومن دون تحقيق أهداف الحرب التي دخلها في البداية تحت شعار إسقاط النظام.
0: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول. وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران. وأشار إلى أن إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة للطاقة منذ عقود كان أولوية قصوى خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع الماضي. مراسل التلفزيون العربي من بكين تحدث في مداخلة سابقة عن أبرز تصريحات الرئيس الصيني بخصوص جهود الوساطة لوقف الحرب على إيران.
4: كما ذكرتم في الخبر، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعاد موقف بلاده الدائم منذ اندلاع هذه الحرب في منطقة الخليج، وشدد على أن هذه الحرب ما كان يجب أن تقوم، وأن إعادة أن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء بشق الأنفس وبجهود كبيرة، ومن غير المقبول إعادة بدء الحرب مرة أخرى والأعمال القتالية مرة أخرى، وأن هذه الأزمة أو هذه الحرب تسببت بأزمات اقتصادية خاصة في مجال الطاقة، ليس فقط للصين بل للمجتمع الدولي بشكل عام. وأيضا أعاد شكر باكستان والحكومة الباكستانية على جهودها منذ بداية الوساطة في موضوع وقف إطلاق النار. حقيقة أبان، هذا الموقف الصيني لربما كانت القيادة الصينية قد أعربت عنه وشددت عليه، ليس فقط مع رئيس وزراء الباكستان وربما بل إنما خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك أنباء تقول عن أن الرئيس الصيني طالب الرئيس الأمريكي أيضا بنفس هذه المطالب، وأن عودة الحرب هو أمر غير مقبول وأنه لا بد من وقف هذه الحرب التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأيضا تم ذلك نقاشه مع الرئيس الروسي بوتين، وطالب الجانبان أيضا في بيان ختامي بعد الزيارة بوقف هذه الحرب. نعلم أبان أن هذه الحرب في المنطقة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني، ولا شك أن الصين تسعى بكل الجهود خاصة من خلال الوساطة الباكستانية، حيث نعلم أن باكستان هي حليف استراتيجي أيضا للصين وصديق قديم، وبالتالي هناك ربما يكون يعني نقاشات وتواصل بين القيادة الصينية والقيادة الباكستانية فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وتضغط الصين باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي حقيقة باتت تشكل عبئا كبيرا على الصين، بالإضافة إلى القضية الإيرانية. طبعا أبان، بطبيعة العلاقات بين الصين وباكستان كانت هناك نقاشات وتوقيع اتفاقات بين الجانبين تتعلق في مجال التقنية الفائقة والذكاء الاصطناعي والزراعة وما إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بالممر، ممر الذي ينسب إلى مشروع الحزام والطريق بين ميناء إكوادور ومنطقة شينجان الصينية. يغادر رئيس الوزراء الباكستاني اليوم، ولكن ستبقى الاتصالات بين الصين وباكستان فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لوقف أو إنهاء الحرب الدائرة.
0: ينضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد خميار معنا في التلفزيون العربي. أبدأ معك في ما يرد من أنباء بخصوص الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، هذه يعني إذا ما صح التعبير هذه نوعا ما الإشارة من ماركو روبيو بأن الأيام المقبلة تفصلنا عن تحقيق هذا الاتفاق بين الطرفين، إلى أي مدى يمكن القول أن هذا الكلام صحيح سيد خميار؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة يجب أن ننظر أو أن ننتظر التصريح القادم أو التغريدة القادمة من الفريق الأمريكي والرئيس ترامب، لأنه عادة هذه التغريدات أو هذه المواقف هي متضاربة متباينة، وقليل من الأحيان تكون منسقة. لذلك هناك صحيح تفاؤل في طهران منذ 3 أيام، ولكن هذا التفاؤل حذر جدا. طالما لن يوقع الجانبان على ورقة التفاهم، لا نستطيع أن ننفي الحرب أو الهجوم على إيران للمرة الثالثة. التجربة التاريخية وتجربة السنة الماضية وفي العدوانين الأخيرين، سواء بعد مفاوضات عمان وبعد مفاوضات جنيف، بينت للجانب الإيراني بأن لن يكون هناك أي اطمئنان للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وخاصة عندما نشاهد بأن الإسرائيليون يعني قد دخلوا لبنان بشكل آخر، وهذا يعني نسف القرار المؤكد الإيراني الأمريكي بما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وهذه نقطة مهمة. يعني هناك تدخل إسرائيلي واضح في هذا المجال، وربما يسيرنا إلى التشاؤم، ولكن في نفس الوقت كما قلت التفاؤل ما زال كبيرا في طهران.
0: طيب سيد خميار، هل تتخلى إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب؟
5: التخلي يجب أن نعرف كيف تكون. إذا كان الموضوع يعني نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى خارج إيران، لا أتصور الأمور تسير في هذا الاتجاه، لأنه لا نعتبر الموضوع سيادي بامتياز. الضغط الشعبي لن يسمح، المواقف الشعبية لن تسمح، وهي تضغط على المفاوض الإيراني. وربما تكون هناك حلحلة بتخفيض هذه النسبة، وهذا هناك نشاهد استعداد كبير لتخفيض هذه النسبة بما يتعلق بهذا المخزون. لكن أن ينطل خارج إيران وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أتصور هذا الأمر يعتبر من الخطوط الحمر، بالتأكيد لن تقبلها طهران أبدا.
0: وماذا عن الخطوط الحمر الأخرى زيد خميار؟ يعني كانت إيران تقول أنها لن تدخل في مفاوضات والوضع في لبنان على ما هو عليه، هل يمكن القول أن ملف لبنان ستنجح إسرائيل في فصله عن مسار إسلام أباد وعدم التوصل إلى وقف للحرب هناك؟
5: نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هو أخذ الضمانة الدولية بما يتعلق بإعادة العدوان على إيران، هذه تعتبر هذه كذلك من الثوابت الإيرانية، وهي التي تمهد لمفاوضات مستقبلية في إسلام أباد أو مكان آخر. لما يتعلق بالموقف من لبنان ووقف إطلاق النار، لحد هذه اللحظة هناك تأكيد على هذا الموقف لأنه لا رجعة عن كل المواقف التي نسمعها اليوم ويوم أمس من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين يسير في هذا الاتجاه. ولكن يجب أن ننظر كيف سيتعامل العامل الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا بهذا الملف. هل تكون هذه المنصة هي منصة لاستهداف هذه المفاوضات والقضاء عليها ونسفها كما عملت إسرائيل في المرات السابقة أم لا؟ هذا بحاجة إلى أتصور الساعات القادمة. كل الأمور تشير بأن هذا الفصل التكتيكي المرحلي بين واشنطن وتل أبيب ربما يسير الأمور نحو التفاؤل، ولكن كما قلت طالما لم يوقع الطرفان على مسودة هذه المفاوضات، لا أتصور نستطيع أن نبني على يعني المستقبل الذي نبغاه جميعا ودول المنطقة أيضا.
0: طب نقطة أخيرة سيد خميار، بعد كل هذا الوقت أنت تقول أن إيران لن تتخلى عن مخزون اليورانيوم المخصب بالطريقة التي تبحث عنها الولايات المتحدة، برأيك ما الذي دفع الولايات المتحدة للقول أن هناك قرب من التوصل إلى اتفاق؟ عن ماذا تخلت إيران؟ بماذا لانت إيران؟
5: لا، يجب أن ننظر الموضوع بشكل آخر مع احترامي لك ولسؤالك. يعني يجب أن ننظر إلى بأن الأمريكيين والرئيس ترامب بمأزق حقيقي، وهذا ما نسمعه ونقرأه، وهذه المشاهد الأمريكية تدل على ذلك. لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام الأمريكي هذه الأزمات المتتالية الأمريكية، فهو بحاجة إلى نوع من الإخراج الذي يحفظ الوجه لما يتعلق بالهجوم على إيران. لذلك هو الذي يتصل بثمانية دول إسلامية وعربية ليحصل على هذا المشهد بين قوسين المنتصر. وإيران لا تبخل عليه لإخراج هذا المخرج ولو مرحليا للخروج من هذه الأزمة الإقليمية والدولية حتى. لذلك هو بحاجة، هناك أخطاء كبيرة ارتكبها الأهداف. إيران استطاعت ببراعة وبإبداع أن تنقل الحرب من داخلها إلى المضيق، والآن يكافح من أجل يعني فتح هذا المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب أصلا. لذلك تغيير الأهداف، إدارة المضيق بهذا الشكل هو ربما السبب الأساس الذي يريد إنقاذه الرئيس ترامب وإنقاذ نفسه من هذا المأزق الحقيقي الذي يواجهه. هذه ربما تكون الأسباب الأساسية لهذا التراجع الأمريكي والتأكيد على المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أوعز بتشديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة، وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله وأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
6: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: بدوره قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله شاز خطا أحمر خطيرا بقصفه المطل وشميرة. ادعى ميلو ان حزب الله اختار عن قصد التصعيد على الجبهه الشماليه واستهدافه التجمعات المدنيه الاسرائيليه.
7: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخليه. حزب الله الارهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهه الشماليه عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطل وشوميره، وبذلك اجتاز العدو خطا احمر غير مقبول.
0: أعلن حزب الله تنفيذه لعدد من العمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المواقع الإسرائيلية وأخرى في بلدات الجنوب اللبناني. قال حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات جنود الاحتلال في معتقل لخيم بمسيرتين انقضاضيتين، وقصف ثكنة شميرة وقيادة لوائها ووحدة الجمع الحربي بها بثلاث مسيرات انقضاضية. وأضاف بيان الحزب أن مقاتليه استهدفوا آلية إسرائيلية على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل انقضاضية ما أدى إلى احتراقها. انضم إلينا من بيروت أمين قموري الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا سيد قموري. بين صوت الميدان وما يرد من بيانات حزب الله وبين المرحلة المقبلة المرتبطة بالمفاوضات المباشرة بين دولة وإسرائيل، أي سيناريو نحن الأقرب له الآن؟
8: يعني من الواضح أن هناك تصعيد للتصعيد، من الواضح أن نتنياهو لديه عبء كبير أو يشعر بخيبة أمل أولا من المفاوضات الجارية في واشنطن، وأنها بين واشنطن وطهران، وأنها ربما تكون على حساب إسرائيل التي لم تحقق كل أهدافها. ثانيا محبط من الهجمات التي يتعرض لها جيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، وخاصة من المحلقات التي بدأت تحدث تغييرا تكتيكيا في الميدان. واضح أنه أيضا لديه إرباكات في الداخل بسبب ما يحصل في لبنان وبسبب أزماته الداخلية، فهو لم يجد سوى أن يزيد الغضب على لبنان. طبعا يريد اليوم من الوفد اللبناني هو والولايات المتحدة أن يذهبا، خصوصا يوم الجمعة في البنتاغون، أقصد المحادثات العسكرية في ظل المفاوضات في ظل النار، يعني مفاوضات في ظل النار وبالتالي يعني زيادة الضغوط على الدولة اللبنانية وعلى الوفد المفاوض اللبناني. طبعا اليوم الوفد اللبناني يريد من وراء هذه المفاوضات هو وقف النار، لكنه في الواقع وقف النار إذا حصل لن يكون نتيجة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل هو نتيجة ما يحدث في إسلام أباد، وبالتالي سيذهب الوفد إلى شيء آخر يريده الأمريكي. كل الغاية الأساسية من هذه المفاوضات بالنسبة لواشنطن وبالنسبة لإسرائيل إحداث نوع من التنسيق الأمني اللبناني الإسرائيلي، وبطبيعة الحال مثل هذا التنسيق في ظل الظروف الحالية لا يفيد شيئا سوى بإحداث المزيد من الانقسام الداخلي اللبناني، لأن ما هو مطلوب من الجيش اللبناني بحسب واشنطن وتل أبيب هو العمل المشترك بين الجيشين من أجل تحويل أو بشكل آخر تحويل الجيش اللبناني إلى حارس الحدود الإسرائيلية، وهذا ما لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقبل به، وهذا ما لا يمكن للجيش اللبناني أيضا أن يقبل به، لأنه من شأنه أن يزيد من تفاقم الأمور أكثر مما هي متفاقمة أصلا في الداخل اللبناني. وبالتالي أعتقد أن مفاوضات واشنطن يوم الجمعة لن تكون ذي فائدة أبدا للبنان، فعلى الجانب اللبناني انتظار ما يحدث فعلا في إسلام أباد.
0: البعض قد يقول سيد قموري أن رهان حزب الله على مسألة استنزاف الإسرائيليين في جنوب لبنان بدأ يعطي ملامح لنجاحه، خصوصا بعد ما حدث بالأمس، التقارير من الجيش الإسرائيلي، التصريحات العلنية لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. هنا السؤال، هل يراهن حزب الله على استمرار هذه العمليات وأيضا ما قد يتكشف في إسلام أباد؟
8: طبعا يعني لا يمكن التقليل من أهمية العمليات التي يجريها حزب الله، هذا الصمود، هذا القتال. يعني طبعا عملية بالنسبة لإسرائيل كانت يفترض أنها نزهة صيفية، لكن ما حدث هو العكس تماما. كانت إسرائيل تفترض أنها باستطاعته أنها دمرت حزب الله وأنها باستطاعتها أن تحتل أراضي كبيرة من لبنان من دون أي مقاومة. حتما ما يحصل غير الكثير من المعادلات، أربك الداخل الإسرائيلي وجعله يفكر ألف مرة قبل أن يزيد من احتلاله. لكن السؤال اليوم يعني يتعلق كيف يمكن الاستفادة من هذا الموضوع لبنانيا؟ كان أفضل لو أن الدولة اللبنانية كان هناك نوع من التفاهم بين حزب الله والحكومة في طريقة توظيف مصادر القوة اللبنانية في هذه المفاوضات. للأسف المفاوض اللبناني اليوم يذهب إلى المفاوضات من دون أوراق قوة، يعني ويذهب إلى المفاوضات والطرف المقاتل ضد هذه المفاوضات، وبالتالي كيف يمكن للطرف اللبناني أن يستحصل على شيء؟ عندها في هذه الحالة سيصير هو الطرف الضعيف الذي يفرض عليه الإسرائيلي والأمريكي شروطه. طبعا الحكومة اللبنانية كانت تعول على واشنطن، لكن من الواضح أن واشنطن لا تريد من كل هذه المفاوضات سوى الصورة، سوى التنطيط. في الواقع لا تزال تعطي إسرائيل من يدها وتقول لها افعلي ما تشاءي في لبنان من أجل توفير الأمن. يعني ملاحظة في الأيام الماضية أو في اليومين الماضيين، ترامب الذي كان يقول أنه مهتم جدا بالشأن اللبناني أجرى اتصالات بكل قادة المنطقة، الدولة الوحيدة التي استثناها من هذه اللقاءات واشنطن، وبالتالي لبنان عفوا. فبالتالي كيف يمكن للبنان الوثوق بالإدارة الأمريكية، وما إذا كانت فعلا هذه الإدارة الأمريكية ستفرض شروطا على نتنياهو؟ ما يمكن أن نستخلصه من ذلك أن قد الحد الأقصى هو بدء أن تطلب منه منع قصف بيروت ومنع قصف الضاحية، لكن الوضع في الجنوب سيستمر على ما هو عليه وسيشجع إسرائيل أكثر وأكثر على إطلاق يدها في الجنوب اللبناني ومواصلة القصف
0: والعملية. اسمح لي هنا سيد قموري نقطة أخيرة، في خطابه بذكرى عيد المقاومة والتحرير في لبنان يقول الأمين العام لحزب الله ويستخدم لغة تصعيدية حقيقة عندما يتحدث عن مصطلحات مثل إسقاط الحكومة والشعب يذهب إلى الشارع، يأتي بعدها رد من مارك روبيو من وزير الخارجية الأمريكي. هل هناك خشية حقيقية لبنانيا من تصادم بين حزب الله والدولة؟
8: في الواقع يعني طبعا المشكلة في لبنان هو هذا الانقسام الداخلي، وهكذا تصريحات من قبل الجانبين تزيد الأمور تعقيدا. هنا لا أتحدث عن طرف واحد، يعني خطاب حزب الله لا يساعد، وخطاب بعض الرؤوس الحامية في الدولة اللبنانية لا تساعد، وخطاب بعض الأفرقاء في لبنان لا يساعد في وقت نحن أشد الحاجة إلى التماسك. يقال أن هذا الموضوع يعني بلغ حده إلى هذا التصعيد من قبل الأمين العام لحزب الله بسبب مسألة القرض الحسن، يعني المصدر الأساسي لتمويل حزب الله أو لإدارة أموال حزب الله. وبالتالي عندما هناك ضغط أمريكي من أجل إلغاء هذه المؤسسة عندها رفع الصوت عاليا، لكن حتى حزب الله حتى هذه اللحظة لا يزال في داخل الحكومة، ولا أعتقد أن الأمور ستذهب إلى ما هو أبعد. لكن في أي حال من الأحوال هذا الانقسام اللبناني لا شك أنه يؤثر كثيرا في إطار المظاهرات، ولا شك أن هذا الموضوع أيضا تستخدمه إسرائيل للضغط على لبنان، ولا بل أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في هذا الموضوع نقطة مناسبة لجر الدولة اللبنانية إلى مواجهة مع حزب الله، يعني كلام ماركو روبيو وغيره. وهنا على ما يبدو

0: غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: مناطق شارع 5 يا شباب.
2: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
3: أولا الحمد لله يسلمك. زي ما أنت شايف كنا أمنين، يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصلنا اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدف وراي والولاد برا ومش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما أنت شايف مقبلين عيد، يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، ودرامي زي ما أنت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزنبوا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما انت شايف الدماء بدل ما هي دماء وضاحي، والدماء دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام، قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش لاشي يعني. قبلك استهدف صحيح عنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء، بس
2: الحين زي ما اليوم بشكل مفاجئ،
3: شكل مفاجئ وشكل مباغت، يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما انت شايف.
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. بطبيعه الحال هذا الاستهداف وهذه المجزره هي واحده من مئات الخروقات الاسرائيليه التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار. اكثر من 890 شهيدا جرى استشهادهم بغارات إسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، وما زالت هذه الخروقات مستمرة حتى هذه اللحظة. عيد الأضحى المبارك على ما يبدو سيكون كسابقه في ظل استمرار هذه الاستهدافات وهذا الحال المتأزم والمتفاقم إنسانيا ومعيشيا على الفلسطينيين في قطاع غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: ينخرط آلاف المزارعين السودانيين في العمل داخل مناجم التعدين الأهلية أو غير النظامية في ظل صعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب. وبينما أعلنت الحكومة السودانية عن احتياطيات من الذهب تقدر ب 1500 طن، تبقى عمليات النهب وتمويل الأنشطة العسكرية بمبيعات الذهب أكثر حضورا وتأثيرا على أرض الواقع.
4: ذهب السودان من تمويل الحرب إلى سد رمق المكويين بنيرانها في صحراء الشمال كغيرها، أفراد يعملون في التنقيب بأدوات بدائية بحثا عن عروق الذهب المدفونة في قلب الرمال، وفي غياب كامل بطبيعة الحال لكل متطلبات الأمان.
5: كنت شغال زراعة عامة زيادة الجهاز وقطع الكهرباء كثير، بقى إنه ما في طريقات إنه إنتاجك ده يمرق عشان تلحق السوق، هو بقى يبوظ عليك دائما، عشان كده بقينا نطلع شنو؟ نطلع الذهب اهو نزول يعيش يعني.
4: من الزراعة للتجارة للرعي، قلت فرص كسب العيش في ظل حرب دخلت عامها الرابع.
6: عندما حصلت الحرب والظروف اللي بيمر بها دي، والله الحمد لله الذهب ده بقى لي المنفذ الوحيد، ومش لي انا، لكل الشباب المعيدة.
4: ويبقى الذهب عنوانا يستوعب عشرات التفاصيل، إذ توقعت الحكومة السودانية انتعاشا اقتصاديا بعد كشف جيولوجي حديث عن احتياطات ضخمة تقدر بنحو 1500 طن من الذهب. في الجانب المظلم تبزغ معطيات أخرى كإعلان الحكومة نفسها انخفاض إيرادات البلاد من الذهب بأكثر من 80%، وفي حين تشير تقارير بعضها أممية مباشرة إلى اعتماد الدعم السريع ومن ورائها أطراف إقليمية على الذهب كماكينة رئيسية لتمويل نشاطها العسكري، تشير تقارير أخرى بعضها محلية إلى نشاط كافة الأطراف بما في ذلك القبائل والقوات الشعبية المساندة للجيش. هو المشهد نفسه يتكرر في ولاية النيل الأبيض وشرقا في تلال أرياب المطلة على البحر.

0: البحر الأحمر ومنها إلى جبل عامر في إقليم دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. هو أمر يتخطى ضغوط الحرب بحثاً عن أفق للتنظيم، فيما تبقى خطوات المواطن السوداني سارية فوق رمال الصحراء بحثاً عن لقمة عيش يجود بها المعدن الأصفر اللامع.
1: أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بالسجن لعامين بحق الصحفية أسنية الدهماني على خلفية تصريحات تتعلق بالسجون. نقلت وكالة الأناضول عن عضو هيئة الدفاع أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت الحكم على خلفية تصريح يعود لعام 2023 انتقدت فيه الدهماني أوضاع السجون في البلاد. دعت روسيا الرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه ينبغي على الرعايا الأجانب مغادرة كييف. وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، مشيرة إلى أنها ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. دعا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيا الدول الشريكة إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف. وأكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي وضعف الدعم المقدم لأوكرانيا.
2: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
1: أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. بحسب ما نشره الفيلق فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمهما القوات الروسية في نقل الإمدادات والاعتهاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا.

0: أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيدا واسعا في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح خلال أسبوع واحد.
1: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات وسبعة مراكز قيادة وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة وست منظومات مدفعية وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ذلك عقب الهجوم الروسي الكبير على كييف. وبعد مكالمة هاتفية أجراها روبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، قال أن الحرب الدائرة بين البلدين مروعة وأنها طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب إنهاؤها وفق تعبيره. أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019. المعرض حمل اسم غرفة القراءة التذكارية لجيفري إبستين ودونالد ترامب، ونظمه مجموعة من مناهضي ترامب بهدف تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي بعلاقته بإبستين لإخراج وثائق وزارة العدل من الأرشيف الرقمي إلى الحيز العام.
2: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
3: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
2: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
4: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
2: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
5: I find it very powerful.
6: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
2: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا.
7: بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
0: بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط إجراءات تنظيمية وأمنية من السلطات السعودية. امتلأ جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. السلطات السعودية أعلنت جاهزية الخدمات الصحية والإسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة. ويعد الوقوف بعرفة أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا لاستكمال بقية المناسك. تشهد أسواق الأضاحي في عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية ارتفاعا حادا في الأسعار قبيل عيد الأضحى وسط شكاوى من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والأعلاف بفعل الحرب على إيران والتوترات في مضيق هرمز.
8: من غزة إلى كراتشي ومن صنعاء إلى دكة، يبدو عيد الأضحى هذا العام مثقلا بالتضخم. عيد تحت نيران الحرب وغلاء الأسعار، أسواق المواشي تبدو مزدحمة بالأضاحي لكنها أقل ازدحاما بالمشترين. في كل سوق تقريبا القصة نفسها، ماشية أعلى كلفة ومشترون أقل قدرة.
9: أعتقد أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تلعب دورا حاسما في هذا الارتفاع في الأسعار. التضخم يرتفع بسبب أزمة الوقود.
8: الحرب التي تدور على بعد آلاف الكيلومترات وصلت إلى أسعار العلف والوقود بعدما دفعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط والنقل إلى الارتفاع. ومن مضيق هرمز إلى أسواق الأضاحي سلسلة طويلة من الغلاء. في بنغلاديش ظهر ثور أبيض أطلق عليه اسم دونالد ترامب بسبب شعره الأشقر الكثيف، ليصبح حديث الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة لافتة ربطها كثيرون بشكل ساخر بالحرب التي يخوضها ضد إيران. ويقول تجار ومستهلكون إنها ساهمت في رفع أسعار الأضاحي هذا العام. في العراق ومصر واليمن يتحدث المشترون عن أسعار تضاعفت مرات عديدة، بينما يشتكي الباعة من ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف وتراجع الإقبال على الشراء. غزة تستقبل عيدها الثالث بلا أضاح، وبعض مسالخها تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين. الحرب سرقت الفرحة وحرمت القطاع من دخول المواشي.
10: هذا المسلخ كان يضحوا فيه الناس، الحين أجوا النازحين، شايف كيف هاي خيام النازحين، وهذا الحين كله مليان فران وعرس وهيك. هذا المكان كان للأضاحي، للأضاحي الناس يجوا ينبسطوا، يجيبوا أطفالهم وكل واحد يجيب أولاده معاه عشان ينبسطوا في الضحية.
8: وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين، سرقات متكررة للمواشي يشتكي منها الرعاة الفلسطينيون، وتوسع المستوطنات يقلص مساحات الرعي والتنقل. وفي إفريقيا من السنغال إلى ساحل العاج زادت الصراعات وإغلاق الطرق التجارية من صعوبة نقل المواشي، ما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. العيد الذي أرهقته الحروب والأسعار يبدو هذا العام أكثر كلفة وأقل فرحا بالنسبة لملايين المسلمين في العالم.
0: الآن الجولة لأبرز ما تناولته الصحف الأجنبية بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
11: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وأن هذا الاتفاق المؤقت الذي أعلنته إدارة ترامب مع إيران ليس اتفاق سلام ولا اتفاقا نوويا، لكن من شأنه تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ما يخفف من تبعات أكبر أزمة للطاقة في العصر الحديث. واعتبرت أن الاتفاق ورغم عدم شموله كل القضايا فإنه يخفف الضغط السياسي على ترامب في انتخابات التجديد النصفي، ويمثل طوق نجاة للإيرانيين واقتصادهم المنهك. وأضافت أنه قبل أيام قليلة كانت إدارة ترامب تصر على أنها لن تدخل في أي اتفاق لا يتناول القضية الأصعب، أي البرنامج النووي، لكنها تراجعت عن ذلك لأنها أدركت الحاجة إلى فتح مضيق هرمز ومدى تعقيد التفاوض بشأن النووي الإيراني. لذا بحسب الصحيفة يبقى لغزان كيف ستتعامل الولايات المتحدة في نهاية المطاف مع المطالب الإيرانية برفع التجميد عن أموالها، وكذلك مسألة رفع العقوبات. في صحيفة واشنطن بوست أشار ديفيد إغناتيوس إلى أن الاتفاق الذي عرضه مسؤولون على الرئيس ترامب يركز على موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور من دون رسوم، وتعهدها بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية مقابل وقف الأعمال العدائية والإفراج عن الأموال المجمدة والرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية. على أن تناقش تفاصيل نزع السلاح النووي الإيراني خلال 60 يوما في عملية لا تزال غامضة. واعتبر أن ترامب ومستشاريه يبدو أنهم توصلوا إلى قناعة بأن استئناف العمليات العسكرية لفرض شروط أكثر صرامة لا يستحق المخاطرة الكبيرة التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي ومستقبل ترامب السياسي. ورأى الكاتب أنه إذا توصل ترامب إلى اتفاق سلام فسيكون قد نجا من مأزقين عسكري واستراتيجي، كما أن فريق ترامب يعتقد أن أسعار الطاقة العالمية ستنخفض بسرعة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. إلا أنه بحسب إغناتيوس فإن الرهان على انضمام كوادر الحرس الثوري الإيراني وحلفائهم في النظام إلى بناء دولة حديثة هو رهان ضعيف، لكن يبدو أن ترامب لا يملك خيارات أفضل. بدوره رأى توم نيكولز في مجلة The Atlantic الأمريكية أنه مع اقتراب الحرب على إيران من نهايتها بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي نفسه تائه، لم يكن يعلم ما يريده حين بدأها والآن لا يعرف كيف يخرج منها. وأضاف أن الكثيرين لا سيما من مؤيديه يشعرون بقلق بالغ حيال ما قد يقبل به ترامب في نهاية المطاف للخروج من هذا الصراع العقيم مع إيران. ولكن في هذه المرحلة لم تعد تفاصيل أي اتفاق مهمة، فقد انتهت الحرب بالفعل بهزيمة أمريكا الاستراتيجية، وهي نتيجة يتحمل ترامب مسؤوليتها المباشرة، إذ من شبه المؤكد الآن أن الحرب ستنتهي بترسيخ حكم النظام الإيراني وبقبضة أشد له مما كانت عليه قبل 3 أشهر. وخلص إلى أن ترامب شن هذه الحرب مفترضا أن جميع القضايا الشائكة ستحل بمجرد سقوط النظام، وعندما لم يحدث ذلك لم تكن لديه خطة لما سيفعله لاحقا، لذا يبدو أنه استقر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لتبرير الحرب التي عانى الأمريكيون والعالم من تداعياتها الاقتصادية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أنه في حين ترفض إيران التفاوض بشأن القضايا النووية في هذه المرحلة فإنها تعتزم جني فائدة اقتصادية من الحرب، مضيفا أن مذكرة التفاهم تبدو في مراحلها النهائية، إلا أن إيران تتمسك بأولوياتها إنهاء الحرب وإدارة مضيق هرمز وتحصيل عائدات وإرجاء القضية النووية إلى المفاوضات. وينقل عن محللين أنه بينما يبدو أن الوقت في صالح إيران بعد أن أعادت بناء محطات الطاقة لديها وحافظت على جزء كبير من مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيرة، يبدو أن الاتفاق الجاري بحثه يمثل انتصارا لإيران، لكن طهران غير مقتنعة بأن الحرب لن تتجدد خلال 30 يوما أو أكثر، ومن هنا يأتي إصرارها على تأجيل القضية النووية والاحتفاظ مبدئيا ب450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. وأضافوا أنه كلما كانت بنود هذا الاتفاق المبدئي أكثر ملائمة لإيران ازداد الشك في أن الولايات المتحدة ليست جادة وأنها تسعى إلى تشتيت انتباه إيران قبل شن هجوم آخر. لذا بحسب مالبرونو سيكون القرار النهائي بشأن الثقة في الولايات المتحدة من عدمها بيد المرشد الأعلى الإيراني. أما في صحيفة The Times البريطانية فتحدث مراسلها عن تهميش بنيامين نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رغم أنه روج للحرب باعتبارها فرصة تاريخية لإسقاط النظام الإيراني وتغيير موازين المنطقة، لكن النتيجة جاءت معاكسة، إذ صمد النظام في إيران وتراجعت شعبية نتنياهو بشكل حاد. وبينما أشار إلى أن إسرائيل اضطرت إلى جمع معلومات عن المحادثات من الوسطاء ودول المنطقة إضافة إلى عمليات التجسس الاستخبارية، اعتبر أن حرية التصرف التي منحها ترامب لنتنياهو قد تقترب من نهايتها، فقد برزت خلافات بينهما بشأن سوريا العام الماضي، ويواجه الأخير ضغوطا لإنهاء الحرب على لبنان حيث تحتل إسرائيل أراضي وتشن غارات منظمة. ورأى مراسل الصحيفة أن نتنياهو يحاول استغلال مرحلة التفاوض للتأثير على الاتفاق النهائي، لكن نفوذه على ترامب لم يعد كما كان، ما يهدد بأن يتحول مشروعه لإسقاط النظام في إيران إلى بداية أفوله السياسي.
0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها نفذت ضربات جنوبية إيران. ترامب يطالب بتسليم اليورانيوم المخصب لتدميره في أمريكا وإتلافه، وطهران تنفي أي تفاوض حاليا على الملف النووي. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إعاز نتنياهو بتشديد الهجمات على حزب الله. أوكرانيا تطالب الدول الشريكة بعدم الخضوع للابتزاز الروسي بعد دعوة موسكو الرعاية الأجانب إلى مغادرة كييف.

0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. وأكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره هناك أو أن يدمر في المواقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران وبحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية.
1: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. قال روبيو أن محادثات أجريت في قطر، مشيرا إلى أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام.
2: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام صباح الخير. بين سيل التصريحات الأمريكية والمواقف الإيرانية والزيارة، زيارة قاليباف،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
7: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام، من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة، مع نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. هو اليوم الثلاثاء 26 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم التاسع من الشهر الثاني عشر، الشهر الأخير، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هو يوم عرفة الذي يصعد فيه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة ملبين مهللين مكبرين، وهو يعني أحد مشاعر أو مناسك الحج. هذا اليوم هو الأبرز، الصعود على جبل عرفة والمكوث حتى يعني المغيب. واليوم طبعا هو يوم مبارك، ونسأل الله أن يكون وأن تكون بركته قد عمت علينا جميعا. الصوم، الدعاء، الاحتساب، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلها أعمال طيبات يجب أن نكثر وإياكم في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا جميعا، وأن يعيد لنا حجاجنا وحجاجكم بخير بسلامة، مقبولين، حجهم مبرور، سعيهم مشكور، ذنبهم مغفور بإذن الله تعالى. كل عام والجميع بألف خير. من شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وأضحى مبارك.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

الله أكبر الله أكبر دائما وأبدا كبر وهلل في هذه الأيام المباركات. صباح الخير مرة ثانية لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. للسائلين عن أحوال الطرق هذا الصباح، فرش الهوى سالك، رأس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي الفحص أو دوار الفحص سالك، وادي السمن سالك، وقلقس هذا الصباح مغلق. زيف وزيف وادي السمن، لبويب من الشقحان، خلت المي، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات 4 جميعهم سالكات، الفوار ودورة رئيسية مغلقات، دورة الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجنة سالك، السموع السيميا مغلق، السموع المرملة سالك، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، جسر حلحول الزعتر، جسر بيت كاحل وإشارات النبي يونس جميعهم سالكات، النبي يونس سعير، بيت أمر، العروب، الجسر، العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقات، إشارات النبي يونس سالك، جسر بيت كاحل سالك، الزعتر سالك، جسر حلحول سالك، وترقوم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. منطقة الشمال، بيت لحم، مراح، رباح، المنشية، دوار قوع، امسل، ابونا، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار افرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشي غراب، بيت سحور، جميعهم سالكات هذا الصباح. الكونتينر العزرية ومعالي ادوميم ايضا سالك هذا الصباح. هذا اخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.

طيب للناس بتسأل عن أحوال الطقس، كيف حتكون في أول أيام عيد الأضحى المبارك اللي حيكون غدا إن شاء الله؟ طبعا اليوم لا يطرأ تغير، اذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل. راح يكون الطقس اليوم صافي إلى غائم جزئي معتدل خلال ساعات النهار، فوق الجبال حارا نسبيا في بقية المناطق، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح على فترات متباعدة. غدا الأربعاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك تستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال حارة نسبيا في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، خلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس مائلا للبرودة. يوم الخميس وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل، رح يكون الطقس معتدلا في الجبال أثناء ساعات النهار وحارا نسبيا في بقية المناطق مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. يوم الجمعة تستمر الحالة الجوية ضمن الطقس المستقر المعتدل، ويكون الطقس صافيا مع ظهور السحب متفرقة معتدلا في الجبال حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 22 درجة، مئوية تنخفض ل 12، بكرة 23-13، يوم الخميس 22-13، يوم الجمعة 23-13، وهناك ارتفاعات حتكون على درجات الحرارة خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله تعالى. هذه طبعا أحوال الطرق والحالة الجوية، أو عفوا حالة الطرق تبعناها قبل قليل، وهذه الحالة الجوية لهذا اليوم الأيام القليلة القادمة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

0: طيب من جديد متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعينا الكرام. في عندنا هنا يعني رسالة شكر وتقدير يتقدم رئيس لجنة عمارة الإيمان وكافة المجاورين في منطقة دائرة السير بجزيل الشكر والتقدير لسعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أبو يزن على استجابته السريعة وتلبيته لنداء المواطنين وحرصه على متابعة إجراءات واحتياجات المنطقة والعمل على معالجتها بكل مسؤولية ومهنية واهتمام. ثمن الأهالي جهود رئيس البلدية ورئيس قسم الأشغال السيد لبيب الزر وطواقم البلدية في خدمة المواطنين وتعزيز التعاون والتواصل المباشر مع أبناء المدينة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات السكان. إذن رسالة شكر هنا مقدمة من رئيس لجنة عمارة الإيمان وكافة المجاورين في منطقة دائرة السير لرئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري وأيضا للطواقم العاملة، تقديرا لحرصكم على تقديم أفضل الخدمات دائما للمواطنين.
1: أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
0: طيب على ذكر ما حديثنا عن البلدية، كانت بلدية الخليل أعلنت عن إيقاف العمل بعدادات الدفع المسبق للمركبات في مختلف شوارع المدينة خلال وقفة العيد وأيام عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2026 وحتى مساء يوم السبت الموافق 30/5/2026.

طيب اليوم ضمن أيضا فعاليات إحياء عيد الأضحى المبارك وإحياء طبعا سنن التكبير والتهليل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعات المباركة، كانت في هناك دعوة وصلتنا من بلدية الخليل، حيث تتشرف بلدية الخليل بدعوتكم لحضور الأمسية الإنشادية مع فرقة البشائر الفنية للمدائح النبوية. راح تكون الاحتفالية وهذه طبعا الأمسية في منطقة دوار ابن رشد أو في حديقة ابن رشد تحديدا هذا اليوم الثلاثاء الساعة 8 من مساء هذا اليوم. الليلة الماضية كان في عنا مسيرة أيضا تم الدعوة إليها، مسيرة خيل وخيالة بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك. ستكون الانطلاقة من مدرسة ابن رشد الثانوية للبنين، وسيكون الوصول نهايته في مسجد الحرس. ستكون أيضا الانطلاقة هذا اليوم عند الساعة 8:30 مساء بمشاركة فرسان وخيول من محافظة الخليل ومن محافظات مختلفة، هذا ما وصلنا. طبعا فيما يتعلق بموضوع كذلك الاصطفاف، كان في هناك إعلان صادر عن بلدية الخليل حرصا على التخفيف من الازدحام المروري خلال وقفة عيد الأضحى المبارك. أعلنت بلدية الخليل عن تخصيص مواقف عامة منظمة مجانية تحت إشراف البلدية في ساحات مدارس ابن رشد، وداد ناصر الدين، فضل عبدين، وتوفير موظفي أمن أيضا لحفظ النظام. دعت المواطنين الكرام للاستفادة من هذه المواقف والالتزام بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة وتسهيل حركة السير والحد من الوقوف العشوائي. هذا طبعا ما أعلنته بلدية الخليل أيضا فيما يتعلق بموضوع ترتيبات العيد والإجراءات المتبعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

يتوافد الحجاج منذ وزوغ صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. يحرص الحجاج في هذا اليوم على الوجود داخل حدود عرفة التي وضعت لها العلامات واللوحات الإرشادية، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون اليوم أو غدا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. كانت السعودية أعلنت مساء أمس الاثنين اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، الذي يستعد فيه الحجاج لوقفة يوم عرفة. المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب قال في مؤتمر صحفي: نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم غدا أو اليوم يعني الثلاثاء إلى مشعر عرفات. وفي المؤتمر ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي أن المنظومة الصحية تواصل تنفيذها خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية ضمن منظومة صحية وطنية متكاملة تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. يستمر موسم الحج 5 أيام، يتضمن الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيما أعلنت السعودية يوم الجمعة الماضي وصول أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة العربية السعودية.

0: طيب الآن إلى فاصل نتابع بعده ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
3: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خارج من

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-3433.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شركة المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد. الفرع الأول حل حول الشارع الرئيسي، الفرع الثاني فرع المكيفات الخليل رأس الجورة، الفرع الثالث أول طريق سنجر. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. استغلال مرحلة التفاوض للتأثير على الاتفاق النهائي، لكن نفوذه على ترامب لم يعد كما كان، ما يهدد بأن يتحول مشروعه لإسقاط النظام في إيران إلى بداية أفوله السياسي.
3: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لسير للتطورات في الشرق الأوسط. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران أمس. وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. أكدت أنها ستدافع عن قواتها مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال إن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره هناك، أو أن يدمر في الموقع ذاته أو في مواقع أخرى مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران وبحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية.
4: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك، جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
3: هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. قال روبيو للصحفيين إن محادثات أجريت في قطر مشيرا إلى أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام.
1: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
3: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة أكس إن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة، ويجري تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال وتقويض الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. أضاف الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ليست إلا محاولات بائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام.
1: أو بأخرى.
3: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة أكس إن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة، ويجري تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال وتقويض الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. أضاف الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ليست إلا محاولات بائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. أيضا أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر غير مقبول. وأشاد الرئيس الصيني خلال محادثات في بكين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، أشاد بدور إسلام أباد في الوساطة بين واشنطن وطهران. وكان مراسل تلفزيون العربي من بكين تحدث في مداخلة سابقة عن أبرز تصريحات الرئيس الصيني بخصوص جهود الوساطة لوقف الحرب على إيران.
5: كما ذكرتم في الخبر، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعاد موقف بلاده الدائم منذ اندلاع هذه الحرب في منطقة الخليج، وشدد على أن هذه الحرب ما كان يجب أن تقوم، وأن إعادة أن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء بشق الأنفس وبجهود كبيرة، ومن غير المقبول إعادة بدء الحرب مرة أخرى والأعمال القتالية مرة أخرى، وأن هذه الأزمة أو هذه الحرب تسببت بأزمات اقتصادية خاصة في مجال الطاقة ليس فقط للصين بل للمجتمع الدولي بشكل عام. وأيضا أعاد شكر باكستان والحكومة الباكستانية على جهودها منذ بداية الوساطة في موضوع وقف إطلاق النار. حقيقة أبان، هذا الموقف الصيني لربما كانت القيادة الصينية قد أعربت عنه وشددت عليه، ليس فقط مع رئيس وزراء الباكستان، وربما بل إنما خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك أنباء تقول عن أن الرئيس الصيني طالب الرئيس الأمريكي أيضا بنفس هذه المطالب، وأن عودة الحرب هو أمر غير مقبول عفوا، وأنه لابد من وقف هذه الحرب التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأيضا تم ذلك نقاشه مع الرئيس الروسي بوتين، وطالب الجانبان أيضا في بيان ختامي بعد الزيارة بوقف هذه الحرب. نعلم أبان أن هذه الحرب في المنطقة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني، ولا شك أن الصين تسعى بكل الجهود خاصة من خلال الوساطة الباكستانية، حيث نعلم أن باكستان هي حليف استراتيجي أيضا للصين وصديق قديم، وبالتالي هناك ربما يكون يعني نقاشات وتواصل بين القيادة الصينية والقيادة الباكستانية فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتضغط الصين باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي حقيقة باتت تشكل عبئا كبيرا على الصين، بالإضافة إلى القضية الإيرانية. طبعا أبان بطبيعة العلاقات بين الصين وباكستان كانت هناك نقاشات وتوقيع اتفاقات بين الجانبين تتعلق في مجال التقنية الفائقة والذكاء الاصطناعي والزراعة وما إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بالممر، ممر الذي ينسب إلى مشروع الحزام والطريق بين ميناء إكوادور ومنطقة شينجان الصينية. يغادر رئيس الوزراء الباكستاني اليوم، ولكن ستبقى الاتصالات بين الصين وباكستان فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لوقف أو إنهاء الحرب الدائرة.
3: والآن من طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون عربي حسام دياب. تحياتي حسام. حسام، ضعنا في صورة التطورات الإيرانية بدءا من ردود فعل انظهرت على الضربات الأمريكية الأخيرة، وأيضا على حصيلة ما جرى هنا في قطر من نتيجة زيارة الوفد الإيراني والتصريحات البارزة على الساحة.
6: التطوران سواء على المستوى الدبلوماسي أو حتى على المستوى العسكري لا ينفصلان عن بعضهما، وربما ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية رغم تضارب الروايات الإيرانية والأمريكية قد يؤثر سلبا على مسار هذه المفاوضات. الجانب الأمريكي حتى الآن هو من يحاول التخفيف من شدة ما حصل، رغم أن هناك بحسب الرواية الإيرانية أكثر من 4 جنود إيرانيين على ما يبدو جرى استهدافهم في ضربات لإحدى الطائرات، لم تحددها إيران إن كانت طائرات أمريكية أو إسرائيلية. هذه الحادثة وقعت على ما يبدو جنوبي جزيرة لارك. التضارب في الروايات على ما يبدو هو حول النقطة التالية: هل الدوريات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقوم بزراعة ألغام بالفعل بحسب الرواية الأمريكية، أم أنها كانت دورية اعتيادية بحسب رواية الحرس الثوري الإيراني؟ ما رشح حتى الآن هو أن هناك أكثر من 4 جنود من الحرس الثوري الإيراني على ما يبدو قتلوا في هذا الاستهداف، وهناك عدد من المفقودين. أمريكا تقول بأن هذه الحادثة لن تؤثر على مسار المفاوضات، وأن الأمور ما تزال تحت السيطرة، وأن العملية كانت دفاعية بحتة، وأن هناك تحركات عسكرية من قبل الجانب الإيراني شكلت تهديدا ما ربما للقوات الأمريكية المتواجدة في محيط الجزيرة. لكن على مستوى الردود الرسمية هنا من إيران لم يخرج شيء حتى الآن، مجرد روايات تقارير تذكرها وسائل إعلام رسمية وأخرى شبه رسمية وأيضا تلك المقربة من الحرس الثوري الإيراني. كانت هذه الحادثة متزامنة مع عدة حوادث أخرى، منها سماع دوي انفجارات في منطقة بندر عباس بالقرب من ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز، والذي يحوي ديما على ما يبدو أحد المقار العسكرية المهمة جدا على مستوى إدارة حركة الملاحة وإدارة العمليات العسكرية منذ الحرب الماضية حرب 40 يوما. أيضا في منطقة سيريك المحاذية لبندر عباس ومنطقة جاسك أيضا تم سماع دوي انفجارات، لم يتم تحديد سبب هذه الانفجارات حتى الآن، لكن كان هناك رواية سابقة ذكرها التلفزيون الإيراني يوم أمس ظهر يوم أمس، كان يقول بأن هناك أو حاول طمأنة الشارع الإيراني عن أن هناك عمليات تفجير لذخائر ومخلفات من الحرب الماضية، وأنه لا داعي للقلق إن تم سماع دوي انفجارات خلال الساعات المقبلة. المقبلة، وهذا ما جرى بطبيعة الحال. لكن كان اللافت أيضا هو سماع أو تفعيل لمنظومات دفاع جوية سواء في مدينتي شيراز أو أصفهان بحسب الرواية الإيرانية التي ذكرها التلفزيون الإيراني ولاحقا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، كانت تتحدث عن تفعيل مضادات دفاع جوية. هذا ليس بالغريب عن تلك المدينتين اللتان تحويان مصانع لتطوير الطائرات المسيرة. قيل لاحقا بأن هذا التفعيل كان للتصدي لطائرات مسيرة حاولت التحليق بالقرب من إحدى المقار العسكرية المتواجدة في مدينتي أصفهان وأيضا شيراز. لم يخرج أي تصريح رسمي حتى الآن، بالعكس تماما ديما، التركيز ما يزال حاليا هو على المسار الدبلوماسي وعلى مخرجات زيارة كل من رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الإيراني المفاوض محمد باكر قاليباف وبرفقته عباس عراقشي وزير الخارجية وأيضا رئيس المصرف المركزي الإيراني. على ما يبدو هذه الزيارة هي لتأطير المرحلة الأولى واتخاذ خطوات عملية ربما لإنجاح المرحلة الأولى المتعلقة بفك التجميد عن بعض أموال إيران الموجودة في قطر. وهناك دور قطري على ما يبدو بحسب الرواية الإيرانية سيمهد الطريق لاستلام إيران لهذه الأموال التي تقدر بحسب بعض التقارير أو تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار كحد أقصى من مبالغ أكبر من ذلك. تقول إيران بأن هذه الخطوة هي مهمة للغاية على مستوى بناء الثقة، وهي خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى التي ستتضمن أيضا عدد من الخطوات الأخرى من قبل الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي. من الجانب الإيراني سيتم فتح مضيق هرمز تدريجيا وإعادة حركة الملاحة أيضا بالتدريج، وهذا كان متزامن مع السماح للكثير من السفن والناقلات التجارية بالحركة بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك تزايد في عدد هذه السفن بين يوم وآخر بإشراف الحرس الثوري الإيراني. تنسحب بالمقابل القوات الأمريكية تدريجيا من المياه المحيطة بإيران. تقوم إيران على ما يبدو من الناحية العسكرية بإزالة بعض
0: الألغام. راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. من طهران أيضا سينضم إلي دكتور عماد أبشناز أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. نهارك سعيد دكتور عماد. دكتور عماد، يقول ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الضربات الأخيرة لم تؤثر، أو أنه برغم هذه الضربات لازال بالإمكان الوصول إلى اتفاق. هل يعني تدعم هذه المقولة؟
5: تحياتي لك ديما وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد هذه الضربات سوف يعني يتم الرد عليها، ولكن كيف وأين ومتى؟ القوات المسلحة الإيرانية هي التي تقرر. بالتأكيد هذا سوف يؤثر على المسار، لا أتصور أنه لن يؤثر على المسار. يريد الجانبان، يعني يريد الجانب الإيراني والأمريكي التوصل إلى اتفاق، ولكن يبدو أن هناك البعض الذين يريدون إفشال ذلك. هنا في إيران التصور الأكبر هو أن الضربات كانت من جهة إسرائيل، وعمليا الإدارة الأمريكية تبنتها كي لا تنصف المفاوضات، وهن انطلقت هذه، يعني كانت مسيرات قامت.
4: دكتور عماد، يبدو فقدنا الاتصال بضيفنا من طهران. عدت إلينا دكتور عماد؟ تفضل.
5: عندك. نعم نعم نعم. في الواقع هذا التصور هو أن الضربات كانت من جانب إسرائيل، وهي التي تريد إفشال هذه المفاوضات، ولربما بعد التحقيقات إيران تقرر ماذا تريد أن تفعل.
4: طيب، ماذا عن احتمالية أنه إذا اتفقنا على أن هناك من يريد إفشال الاتفاق، من يريد إفشال التقدم في هذا الاتفاق، ماذا عن تيارات موجودة في إيران غير مقتنعة ربما بما يجري؟
5: يعني في الواقع أستطيع أن أقول لك هذه التيارات هي قوية جدا وكثيرة، يعني ليست بقليلة. عملياً لا أحد في إيران يثق بالجانب الأمريكي، ويتصورون أن الجانب الأمريكي يريد المراوغة، هو يريد كسب الوقت، يريد يعني يحتاج إلى هذه الشهرين من التهدئة كي يحضر نفسه لهجوم آخر تجاه إيران، وهو لا يريد أصلا حل هذا الخلاف، بل يريد فقط تأجيل المواجهة إلى حين يكون هو جاهزا لهذا الحرب. لهذا هم يقولون الأفضل أن لا تدخل إيران في هذا الاتفاق. من جهة أخرى الحكومة الإيرانية تعتبر أنها يعني تفضل أن تدخل المسار السياسي وتحل وتثبت للمجتمع الدولي أن إيران تريد الدبلوماسية وليس الحرب.
4: طيب، لتحجيم هامش المناورة لدى من لا يريد هذا الاتفاق، يريد تأجيل مواجهة كما ذكرت في إيران دكتور عماد، يعني على ما أذكر خلال اليومين الماضيين فور بدء الحديث عن احتمال توصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران، مجلس الأمن القومي قال ما أن توضع التفاصيل النهائية سيذهب هذا الاتفاق للمرشد الأعلى ليوافق عليه أو يرفضه. بالنسبة للتيار الإيراني الرافض لهكذا اتفاق، ما هامش المناورة؟ ما الكلمة الفصل؟ هل عندما سيتحدث المرشد، أما أن توازنات القوى في إيران باتت مختلفة عن الهيكلية السابقة أيام المرشد السابق؟
5: عمليا بعد أن يؤيد المجلس الأعلى للأمن القومي أي شيء و يحظى بموافقة المرشد، لا أتصور أحد سوف يتحدى قرار المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن لحد تلك اللحظة الجدل سوف يكون موجودا في إيران، خاصة وأن الريبة من الغدر الأمريكي والإسرائيلي هي كثيرة جدا. يعني أستطيع أن أقول لك لربما الأكثرية من الإيرانيين اليوم لا يثقون بالولايات المتحدة أبدا. يعني الأمر ليس أن هذا الاتجاه ضعيف، لا، أكثرية الإيرانيين اليوم لا يثقون بالولايات المتحدة، وهامش المناورة بالنسبة للحكومة هو ضعيف. وإذا ما لم تستطع الحكومة الحصول على اتفاق يرضي هؤلاء، في الشارع الإيراني اليوم غضب كبير تجاه الولايات المتحدة وعدم ثقة، وعمليا صعب جدا بالنسبة للحكومة الإيرانية أن تصير في هذا المسار الذي هو ملغم بشكل كبير جدا من قبل الأمريكيين والإسرائيليين.
4: صحيح.
5: واليوم ويقول أحد الألغام،
4: ويقول وزير الخارجية ماركو روبيو أنه هذا الاتفاق يحتاج إلى بضعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة عليه. السؤال هنا دكتور عماد، هل نتحدث عن اتفاق إطاري يؤسس لمرحلة ما إلى حين الوصول إلى الاتفاق الشامل، أم أنه نتحدث عن اتفاق شامل؟ لأنه يعني ما يصدر من ترامب، ما يتم الحديث عنه، تجعل الأمور تبدو وكأنها اتفاق نهائي الشامل.
5: لا، لحد الآن ليس هناك بحث عن اتفاق شامل ونهائي، هو اتفاق إطار على المواضيع التي سوف يتم بحثها في المفاوضات. يعني وفي البداية سوف يكون البحث عن وقف الحرب، كيفية وقف الحرب، والضمانات التي سوف تقدمها الولايات المتحدة وأيضا إيران لوقف الحرب بشكل كامل وشامل ودائم في المنطقة. وهنا لربما علي أن أؤكد أن موضوع لبنان، موضوع وقف الحرب في المنطقة، هو أحد المواضيع الذي ممكن أن يؤدي إلى نسف هذه المفاوضات، والعرقلة تكون من قبل إسرائيل.
4: يعني نعم، وأعلن عن النية الإسرائيلية بتوسيع العمليات، يعني إسرائيل
5: ولكن
4: من التيارات التي ربما تريد إفشال هذا. سؤالي الأخير لك دكتور عماد، يعني سألت ما سألت لأنه مثلا تفاصيل كوضع اليورانيوم، طرح ترامب اليوم يقول إما اليورانيوم ينقل ويدمر خارجا بالتنسيق مع إيران، أو يدمر في إيران بالتنسيق مع إيران بوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالدخول في هذه التفاصيل في حين أنه الاتفاق الإطاري لم يعلن بعد ولم تختم تفاصيله بعد، من هنا جاء السؤال عن أنه اتفاق شامل أم إطاري، وأيضا ما وجهة النظر الإيرانية تجاه هذا الطرح؟
5: يعني في الواقع موضوع اليورانيوم هو ثاني موضوع، أو بعد التفاهم على وقف الحرب سوف يتم بحث أو المفاوضة على الملف النووي، وأتصور أن ترامب يريد أن يحضر الجميع للمرحلة المقبلة، لأنه عمليا إيران رفضت تسليم اليورانيوم، وإيران ولكنها وافقت على أن يتم تخفيض نسبة اليورانيوم من 60% إلى نسب تكون 20 أو 3.67% داخل الأراضي الإيرانية. هذا البحث كان مطروح في مفاوضات عمان، وعمليا ما يقوله ترامب هو نوعا ما صيغة لتحضير الداخل الأمريكي لتراجع الولايات المتحدة من إصرارها على استلام أو سرقة اليورانيوم الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتجديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة. وأقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله، وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتشديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
4: بدوره قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو إن حزب الله اجتاز خطا أحمر خطير بقصفه المطلة وشوميرا.
6: لن نتساهل مع قصف جبهتنا الداخلية. حزب الله الإرهابي اختار عن قصد التصعيد على الجبهة الشمالية عبر الاستهداف المباشر للمدنيين اليوم في المطلة وشوميرا، وبذلك اجتاز العدو خطا أحمر غير مقبول.
4: وكان حزب الله أعلن تنفيذه عددا من العمليات ضد تمركزات جيش الاحتلال، قائلا إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين، كما كثفت أو قصف ثكنة شوميرا وقيادة لوائها بثلاث مسيرات. أضاف بيان الحزب أن مقاتليه استهدفوا بمحلقة أبابيل آلية إسرائيلية على طريق موقع جل العلام، ما أدى إلى احتراقها. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين جراء قصف الاحتلال مخيم غيث للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
7: مناطق شارع 5 يا شباب.
8: غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت هذا المخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. هذه الخيام جميعها أصبحت رمادا وركاما كما تشاهدون بعد الاستهداف الذي كان بشكل مباشر على هذا المخيم. أكثر من 10 خيام دمرت بالكامل لعائلات نزحت طويلا في الحرب واستقرت هنا قبل هذه الغارة التي نقلت منها الطواقم الطبية عدد من الشهداء، بينهم سيدة وطفلة أيضا، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 10 جرحى. حتى أثار القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المكان ما زالت حاضرة في المكان. نتحدث لي محمد البطران وهو واحد من الناجين من هذا الاستهداف. محمد، شو صار معكم؟ الحمد لله على السلامة.
9: أولا الحمد لله يسلمك. زي ما أنت شايف كنا أمنين، يعني قاعدين في خيامنا وأنا كنت في شغلي. اتصال فجأة الحق روح بسرعة، استهدف وراي والأولاد برا ومش عارف الصار وكذا، والواحد أجا على عجلة يشوف إيش فيه. وزي ما تشوف مقبلين عيد، يعني قاعدين الصغار فرحانين بنكسيهم لواعي العيد، والمرة بتنظف قاعدة في البيت، ودرامي زي ما انت شايف كمان عمي مصابة في المستشفى، والأطفال الزنبوا بالقاعدين قاعدين بيجهزوا حالهم للعيد، فهي مرميين في المستشفيات قاعدين. وزي ما تشاهد الدماء بدل ما هي دماء وضاحي ودماء، دماء شهداء ذكي ودماء اصابات، ويعني لهم الذنب في اللي صار. احنا مخيم ايش استهداف وخيام، قاعدين بيضربوا صاروخين عليه علشان خيمه ولا عشان حد يعني مستهدف، مش لاشي يعني. قبلك استهدف صحيح عنا بس حذروا طلعنا وكذا وصار شيء، بس الحين زي ما
8: اليوم بشكل مفاجئ،
9: شكل مفاجئ وشكل مباغت، يعني ما بدون سابق انذار يعني زي ما تشاهد.
8: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف وهذه المجزرة هي واحدة من مئات الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار. أكثر من 890 شهيدا جرى
0: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
11: الله أكبر الله أكبر.
0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
12: ايوه يلا شوت.
11: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
12: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
13: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: أحمد، وأرصد معك جويس الوضع الميداني وعلى أيضا الصعيد السياسي.
4: سياسيا هناك ترقب لأي مواقف أو خطوات يمكن للسلطة اللبنانية اتخاذها بضوء التصريحات الإسرائيلية بتصعيد إضافي على لبنان وعلى جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة اللبنانية. حتى هذه اللحظة تتكثف الاتصالات اللبنانية مع الجانب الأمريكي لمحاولة تجنيب هذا التصعيد، ولكن كما هو معلوم حتى هذه اللحظة إسرائيل تواصل على الرغم من كل الضغوط أو المواقف الأمريكية والمطالب اللبنانية تواصل تصعيدها في جنوب لبنان. يوم أمس كان من الأيام التي شهدت تصعيدا كبيرا، وكان لقضاء صور يوم أمس حصة من هذا التصعيد الإسرائيلي الذي استمر فجرا وصولا إلى البقاع الغربي الذي ارتكب فيه الجيش الإسرائيلي مجازر في بلدة مشغرة، حيث استهدف بعدة غارات إسرائيلية منازل مأهولة، خصوصا أن معظم سكان هذه البلدة كانوا لازالوا يتواجدون فيها على الرغم من أوامر الإخلاء التي كان قد أصدرها الجيش الإسرائيلي في الأيام والأسابيع الماضية. أكثر من نصف سكان هذه البلدة لا زالوا يقطنون فيها، وأدت هذه الغارات بحسب المصادر الميدانية التي تعمل على سحب الأنقاض إلى سحب الضحايا تحت الأنقاض إلى سقوط 8 شهداء و11 جريحا، وهي حصيلة غير نهائية وغير رسمية تأتي من مصادر الميدانية في تلك المنطقة. كذلك الأمر شهدنا يوم أمس عملية استهداف متواصلة منذ الصباح وحتى المساء لقرى قضاء صور، وإنذارات وأوامر إخلاء للمدينة وشوارع في هذه المدينة وصولا إلى مخيم الرشيدي في صور الذي يضم عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين. طيلة فترة المساء وحتى صباح هذا اليوم أيضا واصلت القوات الإسرائيلية تصعيدها بالغارات على عدد من قرى بلدات صور وبلدات النبطية، فرسير، حريص، النبطية. المدينة تعرضت لغارات إسرائيلية، عرب سليم كذلك الأمر. في هذه الأثناء نسمع أصوات القصف المدفعي الذي يستهدف قعقعية الجسر كذلك الأمر، وهذا القصف المدفعي مركز على تلك المنطقة. في صور كذلك الأمر أرزون وشحور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي هناك ترقب وهناك مخاوف واضحة ليس فقط في الجنوب وإنما كذلك الأمر في الضاحية الجنوبية لبيروت التي عادت وشهدت يوم أمس عملية نزوح للسكان الذين قد عادوا مؤقتا إلى منازلهم، عادوا وخرجوا يوم أمس بعد صدور هذه التهديدات الإسرائيلية بمزيد من التصعيد. ترقب لما ستؤول إليه الأمور بعد هذا التصعيد الذي شهده لبنان يوم أمس، والذي كثف فيه كذلك الأمر حزب الله من إطلاق مسيراته. وكان لافتا أن حزب الله لم يكتفي يوم أمس باستهداف تجمعات القوات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر والقرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وإنما أيضا استهدف بصليات صاروخية بمسيرات انقضاضية المواقع الإسرائيلية ومقرات عسكرية إسرائيلية في العمق الإسرائيلي في المواقع الإسرائيلية المقابلة للقرى والبلدات الجنوبية، وهو قلق

0: العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجمات تعتزم شنها على عدة أهداف هناك. أقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ينبغي على الرعاية الأجانب مغادرة كييف، وأضافت الوزارة أن موسكو ستبدأ سلسلة ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ستستهدف مركز صنع القرار ومراكز القيادة. ودعا وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيا الدول الشريكة إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي بعد تهديدات موسكو بشن ضربات مكثفة على العاصمة كييف. أكد أن روسيا تحاول من خلال رفع سقف التهديدات والتلويح بالتصعيد النووي والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا التأثير على الموقف الغربي أو المواقف الغربية وإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا.
1: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
0: أعلن الفيلق الأول في الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم أزوف تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقوات الروسية قرب الحدود، بما فيها طرق إمداد مهمة في المناطق التي تسيطر عليها موسكو. بحسب ما نشره الفيلق، فقد شملت الضربات أهدافا على محورين تستخدمهما القوات الروسية في نقل الإمدادات والعتاد بين روسيا وشبكة مواقعها في جنوب وشرق أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني أن جبهات القتال شهدت تصعيدا واسعا في الفترة من 18 إلى 24 من مايو الجاري، إذ سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يقارب 1700 اشتباك مسلح خلال أسبوع واحد.
2: خلال الأسبوع الماضي شنت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية غارات جوية على 52 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات وسبعة مراكز قيادة وأحد عشر مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة وست منظومات مدفعية وثلاثة مواقع أخرى مهمة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 7130 قتيلا وجريحا.
0: وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للتوسط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الحرب الدائرة بين البلدين مروعة ويجب إنهاؤها.
3: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعنا للمساعدة في تسهيل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذه الحرب مروعة وطالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي.
0: وينضم إلينا مراسلة تلفزيون العربي من موسكو سعد خلف من كييف محمد زاوي، تحياتي لكما سعد. سأبدأ معك بالسؤال عن التفاصيل في الموقف الروسي والتهديدات الروسية الأخيرة. هل كما يراها الأوكرانيون رفع سقف التهديدات للترهيب وترهيب المواقف الغربية؟
4: صباح الخير ديما. بالفعل هي ضغط نفسي غير مسبوق من جانب روسيا على الرئيس زيلينسكي، على القيادة الأوكرانية، وكذلك على الدوائر الغربية، لكنه ليس ضغطا نفسيا فقط. لدينا دليل عملي مباشر بالضربة التي وقعت من جانب الجيش الروسي منذ يومين تقريبا ردا على استهداف ستاروبيلسك. ما لدينا من جديد اليوم هو تصريح أو بيان لوزارة الخارجية، بيان رسمي على موقع وزارة الخارجية، تقول فيه الوزارة مساء أمس أن الوزير لافروف وبتكليف مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بماركو روبي وزير الخارجية الأمريكي ليخبره ويعلمه بصيغة مباشرة بالأمر المباشر من بوتين بأن روسيا ستبدأ في سلسلة ضربات وليس ضربة واحدة ممنهجة على العاصمة كييف، بما في ذلك ستشمل مراكز صنع القرار العسكري والسياسي، لا نعرف، لم يحدد الجانب الروسي أو البيان الروسي، وكذلك ستشمل ضرب كل منشآت الإنتاج والتجميع والصيانة والقيادة داخل أوكرانيا وداخل كييف تحديدا. وفي هذا بالطبع ثلاثة رسائل رئيسية. الرسالة الأولى لواشنطن: نحن حذرناكم مسبقا

0: وهذا ليس كلاما فارغا، هذا الكلام سيكون مقرونا بفعل مباشر عسكري على الأرض. معنى ذلك أن الجانب الروسي يقول للجانب الأمريكي حذرناكم مسبقا، إذا تواجد دبلوماسيون روس أمريكان أو غربيون في مناطق الضربات الروسية هي ليست مسؤوليتنا. فضلا عن ذلك الجانب الروسي يقول أن هناك في مراكز القيادة العسكرية داخل أوكرانيا يوجد خبراء أمريكان أو خبراء غربيون ليسوا معلنين بالطبع، لذلك إذا قتلوا أو أصيبوا نتيجة للضربات هذه ليست مسؤوليتنا، نحن أبلغناكم مسبقا، لا نعرف هل الضربات ستأتي اليوم أو غدا، الجانب الروسي لا يحدد، وهذا يضغط أو يضع ضغطا نفسيا ومعنويا مضاعفا على العاصمة وعلى الأجانب بالطبع، لأنها رسالة مباشرة وعلنية وعبر البوابة الرسمية عبر وزارة الخارجية. الرسالة الثانية بالطبع روسيا تقول أنها انتقلت فقط من مجرد فقط التنديد بضرب العمق الروسي إلى الرد العسكري المباشر. حادثة ستاروبيلسك التي زرناها منذ يومين غيرت كثيرا في المزاج العام داخل روسيا، في المزاج داخل النخب الروسية، حتى هناك حتى الآن محاولة في كتابات تقول أن هناك انشقاقات أو شق للصف، لكن الجانب الروسي
1: راديو الحرية من 97.10
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية 97.10
8: صباح، هناك هدوء حذر ولا يوجد هناك استجابة ربما لهذه الدعوات الروسية، على الأقل مما رصدناه من المواقف للسفارات الغربية المتواجدة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى رأسها طبعا ممثلية الاتحاد الأوروبي التي نددت بهذه التصريحات الروسية. في بعض السفارات أعلنت رفضها القاطع وأكدت تواجدها هنا في كييف، على غرار السفارة البولندية وكذلك السفارة الفرنسية، ولم تصدر أي تصريحات أو بيانات من قبل السفارات الغربية الأخرى وعلى رأسها طبعا السفارة الأمريكية. الموقف الأوكراني هناك موقف سياسي صدر على لسان وزارة الخارجية، يرى بأن هذه الرسائل الروسية هي ابتزاز تخويف في المقام الأول للأوكرانيين للمدنيين وكذلك لشركاء أوكرانيا الغربيين من أجل أن يوقفوا دعمهم لأوكرانيا ومن أجل عزل العاصمة الأوكرانية كييف. وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها قال بأنه السفارات الغربية والأوروبية لم تستجب لهذه الطلبات الروسية وتواصل دعمها للجانب الأوكراني. الجانب العسكري وفيه تصريح لمسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية اعتبر بأن هذه التهديدات الروسية هي محاولة لتغطية الفشل الميداني على مختلف الجبهات. القراءة العسكرية تشير بأن القوات الروسية لم تحقق أهدافها عسكريا على الجبهات، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية هناك نوع من الثبات الميداني، لا يوجد تقدم استراتيجي ما عدا بعض ربما التقدمات الميدانية الطفيفة في بعض المواقع. روسيا بحسب هذا المسؤول لم تستطع تحقيق هذا التقدم، ولذلك تتجه إلى عملية الابتزاز ورفع مستوى الضغط من أجل ترهيب المدنيين والضغط على القيادة السياسية وكذلك على شركاء أوكرانيا الغربيين. من جانب آخر طبعا هناك قلق ومخاوف حقيقية لدى المدنيين، خاصة بعدما خلفته الضربات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل أيام كانت أوقعت 24 قاتلا، قبل أيام أيضا قبل 3 أيام كان فيه 3 قتلى والعشرات من الجرحى، وكانت هناك سقوط مباشر لصواريخ على مباني سكنية ومنشآت للبنية التحتية وفق الرواية الأوكرانية. هذا الأمر مع هذه التهديدات طبعا يرفع منسوب التوتر والقلق لدى المدنيين الذين أصبحوا ربما يأخذون بجدية الآن أكثر عمليات التأهب الجوي أو الإعلانات التي تصدرها السلطات الأوكرانية. هذه التهديدات جاءت قبل أيام من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الاستخبارات الأوكرانية حصلت على معلومات شبه موثوقة من أن القوات الروسية ستهاجم كما وصف بعنف العاصمة الأوكرانية كييف، ورجح أن تستهدف أيضا مراكز القرار هنا في العاصمة.
9: من شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019.
10: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
11: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
10: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
12: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
10: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
13: I find it very powerful.
14: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
10: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: راديو الحرية.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالرضا بالرضوان بالبركة بالرحمة بالمغفرة بكل معاني الخير التي أنزلها الله على عباده. أهلا بكم في خير أيام السنة، في خير أيام العمر، في خير أيام الدنيا، يوم وقفة عرفة، يوم الحج الأكبر. سيداتي وسادتي، نرحب بكم ونبدأ معكم مشوار خاص هذا الصباح، مشوار مختلف، مشوار أتمنى فيه أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعاء إليه عز وجل. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم أيها الأحبة في لقاء هذا الصباح. يوم قبل عيد الأضحى المبارك، يوم عرفة الذي يوافق 26 من شهر مايو أيار للعام 2026. وفي هذا الصباح نرحب بشركة جوال معنا، شركة الاتصالات الخلوية، الرفيق الدائم لهذا المشوار في كل صباح، والتي نقول لكل العاملين فيها كل عام وأنتم بألف خير، كما نقول لكل أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية، كل عام وفلسطين بخير، كل عام وأسرانا بخير، كل عام والأمة الإسلامية جمعاء في كل أرجاء الكرة الأرضية بألف ألف خير. أسعد الله أوقاتكم. ربحي أبو رموز يرافقني كالعادة من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ومعكم في أعداد وتقديم البرنامج محمود قنيبي. أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحبة، الأرض تستقبل أطهر الأيام، والقلوب الواجفة تتهيأ لسكب الدعاء. عسى أن يفيض الله علينا في يوم عرفة بجبر يلم الشتات، وفرج يغسل الهموم، وقرة عين نرى فيها أمنياتنا واقعا نعيشه. فاللهم اكتب لنا ما نحب وما تحب، وحول دعواتنا المخبأة في صدورنا إلى حقيقة تبهج أيامنا، واجعل يوم عرفة يوم قبول لنا جميعا، ورحمة وجبر ممتد لنا ولأهلينا ولأبنائنا بإذنك يا الله. خير الدعاء في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله محمد رسول الله سيداتي وسادتي، يوم هو الأعظم عند الله. ففي هذا اليوم رب العالمين يدنو من عباده ويسمعهم، يتقبل دعاءهم ويغفر لهم جميعا، لكل أولئك الذين توجهوا إلى صعيد عرفة في هذا اليوم المبارك. يغفر الله ذنوبهم إن كانت قلوبهم قد توجهت إليه بخالص الثقة والشكر والفضل. ولأولئك الصائمين العابدين القانتين من عباده في كل أرجاء الدنيا، يغفر الله سنة سبقت وسنة ستأتي. فهذا العرض الإلهي، هذا العرض الرباني لا يفوت. اغتنموا هذا اليوم، اغتنموه بكل خير تستطيعون فعله من الصالحات: الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، الدعاء. هذا اليوم ليس للهو ولا للعب ولا للتسوق ولا حتى لتنظيف البيوت استعدادا لاستقبال العيد. هذا اليوم بغالبيته يجب أن يكون للعبادة والدعاء، الدعاء لله تعالى أن يفرج الله كرب هذه الأمة المكلومة وشعب فلسطين تحديدا، وأن ينعم علينا بالأمن والسلام الذي نرجو ونتمنى، وأن يرد إلينا أسرانا، أبطالنا الغائبين عنا قصرا، سالمين غانمين معافين بإذن الله تعالى. أن يبعد الله عنا شر الحروب وشر الفتن، وأن يردنا إليه ردا جميلا، أن يتقبلنا في عباده الذين عصوه ثم تابوا فكان لهم من الراحمين. رحماك يا رب، رحماك يا الله.

0: أكيد صباح الخير لكم جميعا. يوم مختلف، يوم عرفة، يوم مختلف، هو يشبه إلى حد ما أيام رمضان، وإلى حد ما اليوم الذي يلي ليلة القدر. الناس كلها أو غالبيتها سهرت حتى ساعات الفجر الأولى، صلت، قرأت القرآن، دعت رب العالمين، ومن ثم نامت. فالحركة نوعا ما شبه خفيفة جدا في الشوارع حتى هذه الساعة. الناس نيام بعد ليلة أدوا فيها ما استطاعوا من عبادات لله تعالى تقربا إليه وطمعا في رحمته عز وجل. ورب العالمين رحمته واسعة، وقال أنها وسعت كل شيء، ليس البشر وحدهم وإنما كل شيء، الحيوانات، الجماد، الشجر، والبشر معهم. فاللهم نطمع في رحمتك لأنك أنت الكريم، فلا تعاملنا بما نحن أهله، بل عاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. هذا يوم خاص عند كل المسلمين في كل أرجاء الدنيا وبقاع هذا الكوكب، يوم مختلف، يوم أقسم فيه الله عندما أقسم بالليالي العشر، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير أيام الدنيا وخير يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم والأيام التي سبقت من أيام ذي الحجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، كان يعني بذلك العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا حتى الجهاد في سبيل الله، إلا من جاهد بنفسه وماله فقتل وذهب ماله فلم يرجع لا هو ولا ماله. هذا فقط الذي يعلو على الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة من أيام ذي الحجة العشر الأوائل. نختتمها غدا، غدا آخرها، اليوم تاسعها، اليوم يوم الحج الأكبر، اليوم وقفة عرفة، وقفة الشموخ والعز، وفي ذات الوقت وقفة التذلل والتضرع إلى الله تعالى العلي القدير بأن يغفر الله لنا ذنوبنا جميعا، وأن يعيد إلينا حجاجنا كما ولدتهم أمهاتهم. في هذا اليوم ندعو لشهدائنا بالرحمة والمغفرة، وخاصة شهداء غزة الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت مستمرة منذ ما يقارب 3 سنوات، فقد تخطينا العامين ونصف العام، وها نحن نقترب من 3 سنوات على هذه الحرب الظالمة على غزة والضفة الغربية معا. أيام مباركة نستغلها بالدعاء إلى الله تعالى بأن يفرج عنا كربة هذه الحرب. لا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا على أهل غزة، لا تبخلوا علينا بالدعاء. فهذه الأيام أيام مباركة لا يخذل الله فيها عباده الصالحين الذين توجهوا إليه بقلوب نقية صفية يطلبون منه رحمته وهو أرحم الراحمين. فيا رب رحمك أتمنى لكم يوما مليئا بالمغفرة، مليئا بالرحمة، مليئا بالحب. سيداتي وسادتي، معكم وعلى الهواء مباشرة برنامج وسط البلد من الخليل في فلسطين. دقات الساعة ونواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يوم شعور فيه يعني يوم بتحس فيه راحة نفسية، راحة نفسية لقربك من الله تعالى. كل الناس اليوم سواسية بالراحة النفسية لقربهم من الله تعالى. أسأل الله أن يفرج عن الجميع كروبهم. وفي هذا المقام وجب الشكر أيضا. منذ ساعات الفجر كنت في شوارع مدينة الخليل، الشوارع بدت خالية من الجميع في ساعات الفجر الأولى إلا من صناع الجمال وعمال بلدية الخليل الذين أشهد لهم وأشكرهم على كل ما يقدمون. باسمي وباسمكم جميعا نشكر كل العاملين في بلدية الخليل وخاصة صناع الجمال الذين بالفعل يعني منذ ساعات الفجر الأولى وهم يجوبون الشوارع ويحاولون تنظيفها مما نترك لهم من مخلفات. يعني كنت أتمنى أن نشاركهم هذا العمل وأن نزيح هذه المخلفات وهذه النفايات عن شوارعنا، لكن بصراحة يعني احنا في هذا الموضوع لسنا شركاء، بالعكس احنا شريك معاكس، احنا اللي بنوسخ وهم اللي بنطفو، فالله يعطيهم العافية. وأيضا في هذا المقام أمامي شكر وتقدير من رئيس لجنة عمارة الإيمان وكافة المجاورين لها في منطقة دائرة السير الذين يتقدمون بجزيل شكرهم وتقديرهم وامتنانهم وعرفانهم لسعادة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن على استجابته السريعة وتلبيته لنداء المواطنين في المنطقة وحرصه على متابعة احتياجات هذا الموقع والعمل على معالجة كل السلبيات بكل مسؤولية واهتمام. الأهالي جميعا في محيطنا هذا ثمنوا جهود رئيس البلدية ورئيس قسم الأشغال السيد لبيب الزارو أبو علي وطواقم بلدية الخليل في خدمة المواطنين وتعزيز التعاون والتواصل المباشر مع أبناء المدينة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات السكان، وذلك من خلال استجابتهم لمطالب السكان بإزالة بعض المواقع التي كانت مكبا للنفايات للجميع، قاموا بتنظيفها وتحسين مظهرها استقبالا للعيد. فشكرا لهم جميعا باسمي رئيس لجنة عمارة الإيمان وكل المجاورين وسكان المنطقة وباسمنا في شبكة الحرية الإعلامية. شكرا شكرا جزيلا لأخونا البشمهندس يوسف الجعبري ولأخونا لبيب الزرو كمان أبو علي، الله يعطيكم العافية. وأيضا لكل العاملين في قسم الأشغال، في قسم الأشغال وفي قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل، يعطيكم ألف مليون تريليون تريليون عافية. لصناع الجمال تحديدا الله يعطيكم العافية، من الفجر وهم في الشوارع، يعني أنا مريت عنهم الله يعطيهم العافية، مريت عنهم في أكثر من موقع، شغالين بكل جد واجتهاد للخروج بمظهر حضاري لمدينة الخليل التي تستحق. يسعد صباحكم.

طيب في اليوم يعني كمان استعدادا للعيد، الكل صبح من الصبح يتهافت على محلات الخضار، الفواكه، اللحوم، الدواجن، وكمان المكسرات والحلويات لاستقبال العيد. يمكن مش الكل الكل، بس الغالبية، يعني هو سبحان الله هي عادة واتبعناها، والكل بحاول إنه ما يقصر فيها. وبالمناسبة بدي أصبح على وزيرنا الحلو إبراهيم أحمر، الله يسعد صباحه، على بيت البركة وكل العاملين في بيت البركة، والله يوضع لكم البركة في كل شغلكم اليوم. يعني أصناف بيت البركة أكيد غير، كلها بتلمع هيك مثل إزاز، مثل المرأة، لأنه تعودوا دايما على التميز في أصنافهم وكمان في الأسعار. وبدنا كمان أكتر والله يا إبراهيم، يعني أنا مبارح كان كل حديثنا عن التجار والأسعار، اليوم كمان رح أكمل لأنه في حدا استفزني، بس مش إبراهيم. إبراهيم الأسعار عنده معتدلة، الأصناف كتير مرتبة، الله يعطيك العافية إبراهيم. وأكيد أنا اليوم كمان رح أكون أحد زوار بيت البركة، فبنصبح على كل العاملين هناك، على مؤمن وعلى رشدي وعلى أبو عبد الله وعلى الكل الكل بلا استثناء، وعلى إبراهيم أكيد. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. بيت البركة على دوار الجلدة بالضبط. صباح الفل، صباح الأشياء الزاكية في يوم الناس كلها صايمة. يلا معلش بنتحمل لبعد الفطرة، يعطيكم العافية. طبعا انا قلت انه في حدا استفزني امبارح، اقول لكم مين اللي استفزني. امبارح كنا نحكي على الاسعار ونحكي على التجار ونقول يا جماعه الخير والله في ناس فعليا فعليا يمكن ما عندهاش تاكل اكل عادي، ف في بعض التجار قرر يخفض الاسعار. هلا مين اللي استفزني؟ استفزني التاجر اللي بيتصل على تاجر بقول له انت هيك بتضرنا. متخيلين؟ لما واحد بخفض سعر سلعة معينة بيجي تاجر زميل له بقول له، بيتصل عليه وبقول له ما بصيرش اللي بتعمله انت، انت هيك بتأذينا، انت هيك بتضرنا. طب في ايش بضركوا؟ طبعا لما انا تجادلت معاه قال لي والله العظيم اني ربحان، وربحان كتير مش شوي، يعني ربحان بما يرضي الله، وربحان إشي يعني كتير مش شوي. وفي نفس الوقت في بعض زمايله في العمل بتصلوا إنه أنت هيك بتضرنا لأنه أسعارهم عالية، لما هو بخفض السعر هو هيك آذاهم آذاهم، هو ما آذاهم بالعكس، هو اشتغل الصح. هم اللي بيحاولوا للأسف يشتغلوا غلط، بس مش مقتنعين إنه هذا الربح لكتير في وقت قصير بطريقة مش منطقية ولا ترضي الله، ما فيش فيه بركة بالمرة. ليش قلنا لإبراهيم أحمره الله يوضع لك البركة والله يزيد لك البركة في شغلك؟ لما ربنا بيحط البركة في إشي صدقوني الموضوع مش بالكمية مش بالعدد، لا لا، الموضوع بالبركة. وأبسط مثال أنا كنت أحكيه دايما ويمكن البعض سمعه مني، لما بقارن أجلكم الله الكلاب بالمواشي، انتوا شوفوا قديش عنا مواشي تذبح يوميا يوم يوم، قديش في غنم، قديش في بقر، قديش في جمال تذبح بشكل يومي. وتعالوا نقارن عدد المواشي بعدد الكلاب الضالة أو الكلاب بشكل عام، عدد المواشي أكتر، رغم أنه يوميا تذبح منها كميات كبيرة. وفي نفس الوقت الكلاب تلد، عندما تلد تلد 7-8-9 ما بعرف بالضبط قديش، بس أعتقد 7 وأكتر، بينما المواشي 1-2-3 بالكتير. هذا إذا صار 3، بعرفش إذا في غنم بيولد 3، بس خلينا نقول 1-2-3. الكلب أجلكم الله بيولد 7-8، وبرغم هيك بتلاقي المواشي أكتر. ليش؟ لأنه ربنا بارك في الحلال، بارك في المواشي، بارك في الأنعام، ولم يضع بركته في الكلاب والحيوانات اللي فيها ضرر. فالموضوع مش بقديش بتربح،
الموضوع ببركة ربنا، قديش ربنا بيوضع لك بركة وبيبارك لك في هذا الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش بشطارتك، مش بالفهلوي، هذا اللي بتعمله هذا لا له علاقة لا بالتجارة ولا بالرزق، هذا له علاقة بإشي تاني ربنا بيحاسب عليه مش إحنا. فللتاجر اللي بيتصل عزميله وبقول له معلش أنت هيك بتضرنا لأنك بتخفض الأسعار، زميلك بيقول إنه ربحان وربحان كتير، في إيش بيضرك؟ بيضرك عشان بيبيع بما يرضي الله، بده يوقف مع الناس في ظرف أصلا صعب على كل الناس. اتقوا الله يا عباد الله في عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله في عباد الله، لأنه والله حرام اللي بصير، حرام اللي بصير، وخاصة على السر. يعني امبارح بالمصادفة رحت أنا وزوجتي نشتري ملابس لحفيدي الصغير، فدخلوا على أحد المحلات شافوا أشياء يعني نوعا ما كويسة بس شايفين زيها في محلات تانية، فسألوا على الأسعار، قالت لهم الأخت اللي هناك السعر كذا كذا كذا، قالوا لها أوف ليش هالقد يعني، قالت لهم هو عيد، والله والله بهاي اللغة، والله يشهد الله إنه هذا حصل امبارح، قالت لهم ما هو هذا موسم هذا عيد، قالوا أوكي خلص بنرجع بعد العيد، نرجع بعد العيد، لأنه مش منطق علشان نعيد نرفع الأسعار. يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين، عند الكفرة اللي بيعرفوش الله، الملحدين اللي بدهم يروحوا على جهنم، في كل مناسبة عندهم بخفضوا الأسعار وبيعملوا عروضات عشان كل الناس تشتري، عشان كل الناس تعيش العيد. إلا عنا إحنا المسلمين اللي بدنا نروح على الجنة، على الجنة بأعمالنا الصالحة طبعا، إحنا الوحيدين اللي بنرفع الأسعار في مواسمنا وخاصة مواسمنا الدينية. يعني في عيد الشجرة بيرفعوش الأسعار، في عيد الحب بيرفعوش الأسعار، في مواسمنا الدينية بنرفع الأسعار، في عيد الحب بيعملوا عروضات. إحنا المسلمين في عيد الحب بنعمل عروضات على الورد وعلى الدباديب وعلى غيره، أما في المناسبات الدينية اللي هي شعائر رب العالمين اللي قال عنها رب العالمين في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، بنرفع الأسعار. شوفوا قديش إحنا متناقضين مع أنفسنا، متناقضين بشكل مش طبيعي. فيا تجار يا تجار حددوا انتو مسلمين ولا مش، شو رأيكم بدكم تروحوا على الجنة، بينما هداك المش مسلم الكافر اللي بيعرفش الله اللي ما عندهش دين اللي بنقول عنه بيعرفش الله بخفض الأسعار في مناسباته عشان كل الناس عنده تعيش فرحة العيد والمناسبة الدينية، بينما احنا في مناسباتنا اللي مش إلنا، المناسبات المستحدثة البدعة اللي ابتدعناها، يمكن بنخفض الأسعار شوي. في رأس السنة مثلا بنعمل عروضات رأس السنة اللي ملناش فيها، وفي عيد الحب يمكن بنعمل عروضات رغم انه بدعة، اما في عيد الأضحى وعيد الفطر وفي رمضان زي ما قالت الأخت مبارح، قالت الأسعار عالية لأنه ما انتم عارفين عيد. طيب نرجع بعد العيد، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فاروق الأمة أرخصوها بالترك. السلعة اللي شايفين إنه فعلا سعرها عالي ومش منطقي تشتروهاش، حتى لو محتاجينها تشتروهاش، يا بتدوروا في مكان تاني وبتشتروا من مكان تاني، يا تشتروهاش أصلا لأنه العيد رح يعدي. هلأ شريت حذاء ولا ما شريتش؟ العيد رح يمشي. شريت مخلوطة وشريت شوكولاتة ولا ما اشتريتش؟ برضو رح يمشي. العيد مناسبة دينية عنا احنا المسلمين، مناسباتنا اعيادنا هي مناسبات دينية، اما عيد الفطر واما عيد الاضحى واما يعني المناسبات الاخرى كالجمعة، هذه اعيادنا، واعيادنا مناسبات دينية اكثر منها للتباهي والتفاخر. للأسف قلبناها للتباهي والتفاخر، أعطينا التجار فرصة يرفعوا الأسعار ليش؟ علشان عيد.
فأرخصوها بالترك كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه. طولت عليكم؟ زعلت التجار؟ ربحي بقول لي طب شو أعمل؟ أسكت يعني؟ ما هي قالت لهم السعر عالي عشان نعيد. وهداك اتصل عزميله قال لي يا عمي والله بتضرنا هيك انت، يعني بتضرنا انت بتنزل السعر والله بتضرنا. قال له يا زلمة والله اني بربح وبربح كتير. قال له يا عمي ماشي بتربح بس والله انه بتضرنا، احنا يعني متفقين السعر لازم يكون كذا. منطق والله. خلينا نروح لفاصل يمكن نفكر نحكي بإشي تاني بعد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار

0: الإنجاب الخليل دوار بن رشدة عمارة سان جون الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
6: الله أكبر، الله
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شو بدي أحكي في يوم زي هذا لما بنحكي على أو بنقارن؟ للأسف بنطلع خسرانين بصراحة. يعني يمكن أنا حكيت من اللي شفته واللي وغيري بيشوفه. أخونا وليد زماري يعني بعت لي برسالة يعني بيحكي فيها عن مقارنة قريبة من اللي حكيته. بقول والله يا رامي، عند رامي ليفي كل شيء أرخص. أجاني تفاح جميع الأنواع، والله أرخص من عنا بكتير، وكل شيء عنده نظيف ومرتب، بس بدك حدا يقدر يوصله. يعني هاي احدى الرسائل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيستغل الناس. اخونا ابو فضل معاه هوية مقدسية، فهو حاليا موجود في اكثر مدينة متشددة عند اليهود، يعني قريبة من تل ابيب، بنبراك، كلها يهود متشددين متدينين. بقول لي والله انا موجود، يعني هذا الحكي هلأ، بقول لي أنا موجود قريب من يشيفا. يشيفا اللي هي زي مدرسة دينية. قال لي أحد أصحاب المخابز القريبة جاب كل أنواع الخبز اللي في الدنيا والعقوت وحطهم باب المحل علشان اللي بده ياخذ مجانا عشان عندهم زي عيد أو إشي زي هيك. قال لي وأنا واحد من الناس اللي كمان أخذت وباركولي كمان بالعيد. شو بدكو تخيلوا؟ فبيحكي عن تعاملهم وتصرفاتهم، رغم انه احنا اهل القرآن واحنا اللي ديننا عنا يقال الدين المعاملة. للأسف معاملتنا في بعض سيئة جدا. خلينا ناخذ اتصال تليفوني. الو
8: الو، السلام عليكم.
7: وعليك وعلى اهلك كل السلام.
8: الله كل عام بخير اول شيء.
7: وانت بخير يا سيدي.
8: الله يسعد صباحك وصباح ربحي وصباح كل الناس الطيبة والمحترمين.
7: الله يرضى عنك حبيبي ابو سمير.
8: يعني انت الصبحيات استفزيتنا في كلامك.
7: طب شو عمل لك؟ ما هذا اللي صار وهذا اللي بيصير وهذا اللي بنشوفه.
8: بس انا بدي اتساءل، هذول التجار يعني منا فينا؟ عايشين في بلدنا؟ شاعرين فينا؟
7: والله إنه اللي حكيت لك إياه صحيح، والله العظيم إنه أحد الإخوة التجار اتصل على تاجر زميل إله قال له عشان يعني خفض أو ببيع بسعر يعني منطقي ومعقول، والله قال له أنت هيك بتضرنا.
8: بلاش يا أبو رامي أنت تقول إنه في عنا جعانين في البلد، معناته إحنا شبعانين؟ طالما بنبيع الاسعار هذه وبنشتري منها
7: احنا،
8: وانت مخصص ثلث ارباع برنامجك للفقراء ولهدول الناس، بلاش نقول
7: والله احنا يعني من قبل من رمضان يمكن وقفنا كل انواع المساعدات. اول شيء لانه وضع الناس بيسمح لقله المساعدات، بس انا يمكن بقول لك في مدينة الخليل ضواحيها وقراها وبلداتها في عدد لا بأس به من العائلات المستورة اللي ما عندهاش إشي.
8: بعلم أنا بعرف
7: يعني للعيد
8: بعرف، بس استغلال هدول الناس مو هذا إجرامي بحد ذاته. يعني هدول مش عائلات وعندهم أولاد وعندهم بيوت وبدهم يعيشوا زيهم زي بقية البشر. لما أنا بدي أستغلهم كتاجر أو غيره أو غيره بدي أتاجرهم، أي هو ولد لما بيسرق له 100 شيكل بقيموا الدنيا بقعدوها وشرطة ومحكمة ودنيا وعطا وعطاوي وإشي، واللي بسرق قاعد بالملايين قاعد بسرق. هذا لا محداش بقول له وين أنت. يعني أنا بدي أسأل وين الناس اللي بدها تراقب، وين الناس هذول الناس. أنا بسأل وين هذول الناس، معناته يا حكومة يا سلطتنا تصرفوش 50%، أصرفوا 100% عشان يقدروا موظفين يعيشوا. لانه الالفين شيكل اللي اعطيتوهم اياهم ابصر ضل منهم اشي ولا ما ضل منهم اشي. يعني كمان عمالنا القاعدين الناس الفقراء، ولما بيجي من الناس من بني جلدتنا بيستغلنا، والله هذا اكبر مصيبة، والله اكبر مصيبة.
7: اخ للأسف انه هذا اللي بيصير. يعني بس اقول لك شغلة، ما هو كمان احنا والله احنا كمان تصرفاتنا مش منطقية. يعني هاي احد الاصدقاء هو سائق تاكسي بقول لي صباح الخير ابو رامي، يسعد صباحك ابو رامي. واحدة طلعت معي شارية أغراض العيد، من ضمن الأغراض حبت أناناس ب40 شيكل، مش حرام هذا الحكي؟ طب والله العظيم إنه حرام.
8: لا مش حرام، لأنه أحيانا واحد يا أبو رامي أنا وأنت وكل البلد بتعرف أحيانا بكون نفسنا بشغلة بنقول ما نشتريها لأولاد عاد إحنا بكون نفسنا فيها. لا البني آدم هذه نفسها فيها وأجل عيدة تشتريها.
7: أنا بحكيش حرام إنها شرتها، مش حرام سعرها هالقد.
8: سعرها حرامين كمان
7: في الوقت اللي عفوا. يعني أنا بقولك إحنا لما بنقارن للأسف بنطلع خسرانين. لما بقولولي إنه سعر حبة الأناناس في رامي ليفي الكبيرة والمرتبة ب20 شيكل وعنا 40، يعني
8: هذه عادتنا،
7: بتحس حالك انت فعلا يعني احنا في مقارنة خسرانة في هذا الموضوع. لانه احنا بالكلام اهل القرآن، احنا بالكلام ديننا هو دين المعاملة، لكن على ارض الواقع للأسف يعني اللي بيصير مش صحيح. انا بترجع شوف اليوم احنا اخر يوم قبل العيد، وانا بحكي والكل بيعرف اللي بحكي، بس اللي بده يتعامى بتعامى. احنا في عنا اسر فقيرة جدا ما عندهاش تاكل. اليوم في ناس بتدور تعبي، والله احدى الاخوات بعثت لي انه داين 30 شيكل تحط كهرباء للبيت بعد ما قعدوا 4 ايام بدون كهرباء، داينت من جارتها 30 شيكل تحط كهرباء. هلا الاولى انه هذه الايام ربنا قال ما من ايام العمل فيه الصالح فيها احب الى الله من هذه الأيام عن العشر الأوائل من ذي الحجة.
8: والله يا
7: فالأفضل الله. من أنه أنا أربح وأحط في البنك كمان 10,000 دولار، لا الأفضل أعمل عمل صالح، أراعي هاي الناس، أدور على هاي الناس الفقيرة الناس المسكينة، أساعدها، أوقف جنبها، أخليها تحس بالعيد. هو العيد للأغنياء، يعني نازل في القرآن أنه العيد للي معاه مصاري؟ العيد يفترض لكل المسلمين في الدنيا.
8: والله يا أبو رامي عبر الراديو المحترم، أنا بدي أشكر سعادة رئيس البلدية وأعضاء البلدية الجدد اللي قالوا عن رسوم العدادات هذه للفقراء.
7: نعم.
8: وأنا بدي أقول لهم شكرا، يعني للأمانة هاي مبادرة كتير كويسة، ويا ريت نطلع في مبادرات زي هيك لهذول الناس الفقراء. يعني لأنه إذا إحنا دورنا من زكاة أموالنا ومن هون ومن هون ومن هون وأرباح، يعني لو كل تاجر قال أنا لو بدي أطلع لي مثلا 1,000 شيكل 2,000 شيكل لله تعالى، شو بده ينكسر راس ماله؟
7: بدي اقول لك شغلة، احنا بلدنا فيها ناس كتير خيرين
8: يا عمي، ماشي بس ما تشغلوش العالم. في ناس ما بتقدرش تشتري يا ابو رامي.
7: ايوه لا انا بحكي في شيء تاني، بقول لك في بلدنا ناس كتير محترمين وناس كتير بتبرعوا وناس كتير بيساعدوا وناس
8: كل كتير بلدنا خيرين، يعني
7: ناس كتير بدوروا دواره بقول لك انا يا عمي عندي كذا بدي اوزع كذا بدي اقول لك. والله لا من 10 ايام اتصل فيي احد الاخوه قال لي ابو رامي اعطيني اسماء 10 عائلات بدي اعمل اضاحي على العيد، بدي اوزع اضاحي. وفي عائلات والله من العيد الماضي من عيد الاضحى الماضي يمكن ما دقتش اللحمه، فهو بدور على ناس فقراء يودي لهم أضاحي. ففي عنا بخلاش البلد ما بتخلى. امبارح أحد الإخوة أخونا محمد الله يكرمه اتصل فيي قال لي أعطيني 8 عائلات محتاجة جدا جدا وضعها سيء. أعطيته 8 أسماء لف عليهم قال لي بكرة عن اليوم بس لا استغل فرصة امبارح بعد المغرب لف عليهم 8 والله 8 بعتولي انه لف عليهم اعطى لكل حدا 500 شيكل. اخونا 500 شيكل اخونا جواد الله يكرمه كمان طلب 5 عائلات وراحوا عنده على المحل واعطاهم يعني اعطى 500 شيكل و300 شيكل لبعض العائلات. ففي في ناس بتدور
8: يا مكتر الله بخيره ان شاء الله بميزان حسناتهم. ما هو يا ابو رامي لما انت بتعدي في مدينة الخليل كلياتها بتكون نظيفة وبتشوف عراس الشارع بعيد عنك سطل إسبالي بتقول يا ابو هالبلد ما اعرفها. يعني ما شفتش يعني احنا بنشوف البلد يعني وبنعرف البلد.
7: لا البلد خيرين. البلد كتير رائعة وأهل البلد كويسين بس البعض بيشوه سمعة البلد. أيوة ببعض التصرف
8: هم قلت لك ثباتهم زي سطل إسبالي محطوطين على آخر الشارع من غاد وهدول هم اللي بيسيئوا للبلد هدول اللي بيسيئوا للناس. ارحم ما بالأرض يرحمكم ما بالسماء اربحوا يا عمي وعيشوا وهذا بس تستغلوش العالم بظل هالظروف التعيسة بظل هالظروف يعني العصيبة اللي الله يكون بعون الناس. يعني انت بتحكي اي والله العظيم والله العظيم على الله العظيم عبرها الراديو المحترم انه ربنا بس ساترها بعض الناس كيف ساترها معهم والله ما بتعرف.
7: الله يفرج على كل الناس وصباحك خير يا ابو سمير وكل عام وانت واهلك والعيلة والحبايب بألف ألف خير وإن شاء الله زي ما بقولها دايما زايدين مش ناقصين وبسعادة وهدات بال يا الله. عبد الهادي الجياوي أنا مش متفق لا معك ولا مع الفيلسوف البريطاني. عبد الهادي بقول عالم وفيلسوف بريطاني أعلن إسلامه قبل عدة سنوات بقول الحمد لله إني عرفت واعتنقت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين على حقيقتهم. لا المسلمين مش سيئين المسلمين والله ما هم سيئين بس زي ما قال أخونا أبو سمير يعني هلا التوب الأبيض إذا وقعت عليه نقطة سودة أو حمراء أو أي لون تاني للأسف بتشوه صورة التوب نفسه لأنه هو بيكون ناصع البيض. فهاي النقطة الصغيرة بتشوه كل التوب وهذا اللي بيصير في مجتمعنا إنه عندنا ناس كتير كويسين. احنا بنحكي اليوم مش عشان لا نحبط الناس ولا نزعل الناس لا احنا بس علشان نقول للناس يا جماعة ارحموا خاصة التجار ارحموا الناس الفقراء. يعني حدا اجى عندك وسأل على اشي معين وقعد يفاصلك فيه شوفوا يعني احنا من ثقافتنا بنقول المركب اللي ما فيه لله بغرق مظبوط قعد يفاصلك وحسيت انه هذا الانسان معوش يكمل معوش يدفع هذا المبلغ حسيت انه ناقص عليه شوي يا اخي اعطيه بالسعر اللي بده اياه ربنا بيعوضك في اشي تاني. ما ترد حدا خيبان طفل صغير بتعلق في لبسه عندك في المحل تردوش خيب عشان 10 شيكل و20 شيكل صدقني ربنا بيعوضك اياها في اشي تاني. واقول لك بلاش يعوضك اياها فلوس يمكن يعوضك اياها هدات بال يعوضك اياها كلمة حلوة يعوضك اياها توفيق في شغل معين يعوضك إياها في صحة ولد يعوضك إياها في دعوة صالحة من إنسان صالح. فلا ترد حدا خيبان في هالأيام الفضيلة في هالأيام المباركة. يعني أنا مبارح سمعت إشي زي هيك آذاني وآذى الناس كلها اللي ممكن عرفت أو سمعت لما تاجر مليونير الله يا ربي يعطيه كمان وكمان إحنا ما بنحسده بس لما بيكون مليونير وبدخل عنده إنسان معاه طفلين صغار وبنت بتتعلق في لبسة معينة ومبسوطة عليها ومدقرة فيها وعلشان 20 شيكل من أصل 200 وشوي برضاش يبيعهم إياها خلاص بدقر وصارت زي جكر إنه خلاص بديش أبيعك وانت عارف أو حاسس أو شاعر إنه هذا الإنسان معوش أكتر من هيك أعطيها يا زلمة أعطيها بحياة ربك أعطيها والله غير ربنا يعوضك يعوضك إياها مش فلوس. يمكن أقول لك يمكن ربنا يمنع عنك مصيبة يمنع عنك كارثة يمنع عنك مرض يبارك لك في أولادك يبارك لك في صحتك يبارك لك في شغلك يبارك لك في والديك. الزلمة نفسه يمكن يدعي لك دعوة أقول لك البنت الصغيرة هاي اللي نفسها في اللبسة، يمكن تدعي لك دعوة حلوة أو تتذكرك هيك في أحلى.

0: لا ما بإشي حلو أحسن من كل مصاري الدنيا. فلا تردوا حدا خيبان ولا تزعلوا حدا ولا تروحوا حدا مكسوف ولا مكسور الخاطر. اليوم إحنا على أعتاب عيد، عارفين شو يعني عيد؟ يعني عيد المسلمين، يعني كل المسلمين لازم يعيدوا، كل المسلمين كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم. ما بينفع العيد يكون لناس وناس، ما بينفع العيد يكون للأغنياء، ما بينفع يكون العيد بس للي معه، لا، العيد لكل الناس، لأنه هذا عيد ربنا، هذه شعائر رب العالمين. ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. فلنتقي الله في الناس الغلابة، الناس اللي مش قادرة. واحد بيجيك يعني بده فواكه، جاي يعني معوش يشتري، يا أخي حط من عندك بزيادة، حد بزيادة شوي، احسبها من زكاة مالك، احسبها من الصدقات اللي مفروضة عليك من رب العالمين، وقول لوجه الله المركب اللي ما فيه لله بغرق. خلي عندك دائما اشي لله، خبيئة بينك وبين رب العالمين، مش ضروري حدا يعرف فيها. تحسسوش انه مكسور وتردوش خايب. اول اشي ان شاء الله ربنا ما بيكتب الكسرة على انسان قدام اولاده. يا رب ما تكسر اب قدام اولاده في هالعيد، ويا رب تقدر كل الناس انها تفرح اولادها في هالعيد، ويا رب تقدر كل التجار انهم يراعوا ظروف الناس الغلابة ويساهموا معاهم، ساهم معاهم يا أخي بجزء من مالك، جزء من مالك اللي أصلا يعني هو مال رب العالمين. أنا بتمنى من الله إنه تجارنا يسمعوني وردوا علي، والله العظيم والله العظيم اللي بيتاجر مع رب العالمين ما بيخسر ولا مرة بيخسر. إنسان غلبان، إنسان غلبانة، طفل صغير متعلق في شغلة نفسه فيها، يا جماعة الخير إحنا زمان كنا نقول يعني بلاش يعشم، متذكرين هاي الكلمة؟ اليوم بطلوا يحكوها لأنه الناس صار عندها كل إشي. بس زمان كانت الناس فقراء، مش كل حدا قادر يجيب كل إشي. فلما يكون في إشي غريب عند حدا ويعدي ولد يلحقوه ابن الجيران، يقولوا له خود ودي هالتفاحة على جيران، أو ودي شو مكان نوع الأكل. ليش؟ قال لأنه الولد شافه بلاش يعشم. عارفين شو يعشم؟ يعني يكون في عنده عشم كبير إنه يتلقى هذا الإشي وما يقدرش ياخده. فما تخلوا حدا يعشم يا جماعة، إن شاء الله ما تخلوا حدا يعشم في هذا العيد، لأنه في ناس فقراء، في ناس مساكين، في ناس مش قدرتها. كونوا أنتوا السند، كونوا أنتوا العون إلهم، كونوا أنتوا القدرة اللي تساعدهم على إنهم يفرحوا بالعيد. وصدقوني العيد للكل، مش لحدا وحدا لا، العيد لكل المسلمين وللفقير قبل الغني. الله يهدي البال ويفرجها على كل أمة محمد. فاصل، وبعد الفاصل بنرجع بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: تعرفوا أحلى شيء في الحج شو هو؟ في الحج يتساوى الجميع، الغني والفقير. في الحج الكل لابس هالقطعتين، ولا في بهرجة ولا في قصور ولا في مكيفات ولا في غيره، والكل نايم في العراء. هذا هو الحكمة من الحج، وهي الحكمة كمان من رمضان، إنه كل الناس تتساوى في الجوع والصبر على الجوع وقلة الأكل وغيره. ربنا لما شرع هاي العبادات شرعها حتى الكل يشعر بالكل، فياريت الكل اليوم يشعر بالكل. أنا اليوم امبارح كنا أنا وربحي بنتناقش الموضوع اليوم، إنه اليوم معظم الناس بتكون نايمة في ساعات الصباح وصايمة وتعبانة، فيعني مش كتير اللي رح يسمعونا. يعني باختصار احنا بنحكيها صراحة، يعني عدد المستمعين بقل في يوم عرفة لأنه الناس بيكون في منها عدد كبير نايم. بس جينا اليوم لنوصل رسالة، يعني كان في حكي انه نقدم البرنامج ولا ما نقدموش اليوم، فعودنا قررنا انه لا بدنا نقدم البرنامج لانه في رسالة بدنا نوصلها. ورسالتنا اليوم خص نص لكل تاجر، لكل صاحب محل، سواء ملابس، أحذية، إكسسوارات. حدا بده يقول لي هلأ الإكسسوارات صارت ضرورية؟ مش إلك ولا إلك. ولد صغير بده إكسسوار أو بنت صغيرة بلاش يعشم. متذكرينها كلمة يعشم اللي كنا نحكيها زمان؟ نسيوها الناس، بطلوا يتعاملوا فيها. ما كانش فينا حدا يقدر يعدي عن حلا عن حدا او عن ولد صغير تحديدا ومعاه نوع اكل وما يطعميه منه، بنفعش. خوف يعشم، خوفا من انه يعشم. عارفين شو يعني يعشم؟ كلمة كبيرة بمعناها يكون عشمه عند رب العالمين انه هو اله من هادي او اله زي هاي وما ياخدها، فعشان هيك كنا ندوقه منها لو دواء. هذا زمان. اليوم الاكسسوار ممكن يكون عند طفلة صغيرة، مش هالإشي المهم جدا، مش يعني مش حالة إنقاذ حياة، بس ممكن يكون نفسها فيها. فما تردوا حدا خايب، ما تردوا حدا مكسور، جاه الله عليكم في هاليوم الفضيل، في هاليوم المبارك. لكل تاجر أحذية، كل تاجر ملابس، كل تاجر خضار، كل تاجر فواكه، كل تاجر حلو، كل تاجر مكسرات، كل إشي، كل تاجر لحمة، كل تاجر جاج، كل تاجر أي إشي في الدنيا، إجاك حدا وحاسس إنه ممكن يطلع من عندك مكسور، ما ترجعه خايب. وفي كلمة بتسوى كل المال اللي في الدنيا، لما حدا يقول لك الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك زي ما جبرت خاطري. هاي الكلمة بتسوى الدنيا وما فيها، فكروا فيها وتعاملوا فيها، تعاملوا فيها، صدقوني انتوا الكسبانين. خلينا ناخد التليفون اللي معانا، دقات الساعة سريعا سريعا والتليفون.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: طيب أخونا أبو محمد ماشي خلص تمام بالنسبة لربيع، تمام بالنسبة ل أبو محمد. بقول بتذكر لما كان الطفل يعشم يشوف شغلة وما يأكل منها خدوده تنتفخ ويقول لك ورم وعشم، فشوفوا شو شاف وجيبوله منها عشان يشفى. ما هي نفس الإشي، أنا هذا اللي بحكيه والله يا أبو محمد. الله يسعد لي صباحك ويكرمك. معنا اتصال. ألو،
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: صباح الخير أبو رامي.
2: صباحك صباحك
6: كل عام وانت بخير يا حبيبي،
2: وانت والعيلة والأهل والأصدقاء والحبايب كلهم بألف ألف خير، زايدين مش ناقصين بإذن الله أخونا أبو محمد.
6: الله يخليك برام يا أخي، أنت كلامك على عيني وراسي، بس أمانة الله كله كلام إنشاء بالنسبة للعشم، وإنه دير بالك عن الناس. قبل يومين يا أبو رامي، يعني اليومين بحاول أثر عليك بس ما توفقتش في الاتصال.
2: والله قال لي ربحي إنك اتصلت أول امبارح أعتقد، ويمكن أيوة. ما توفقتش
6: يا أخي. إحنا اليوم والله ما في حد راحم حدا ولا حدا متطلع على حدا، عشان هيك ربنا مش راحمنا.
2: لا مش الكل
6: والله، 90%. وإحنا بنقول أنا عامل لازم تدير بالك على العامل، والشوفير لازم يدير باله على الراكب. أمانة الله يا أبو رامي، يوم السبت بنتي وبنتها 5 سنين عمرها على موقف من المواقف بدون ذكر أسماء، 10 شيكل على الراكب بده يوم السبت، وقالها إذا بدك تحطي بنتك في كمان هذا بدك تدفع كمان 10، يا بتحطيها بحضنك. قالت له يا ابن الحلال كذا، قالها بديكش خليكي واقف على الشارع دبري حالك.
2: حول ولا قوة إلا بالله. يعني
6: واحنا والله يعني
2: والله انا شوف،
6: اخذ البنطلون اللي كان قبل جمعه سعره 50 شيكل شو سواه 100، كيلو الخيار اللي كان 3 شيكل شو سواه 10. هذا حكي والله يا عمي ما هو من الدين ولا هو من الاسلام ولا من اي شغل بالدنيا.
2: بس برضو برجع بقول لك انا متفق معك، لانه في لسه يعني أسوأ من هيك صار. انا بس انا بدي اقول لك شغله، ان خليت بليت يعني هاي فئه، وهاي الفئة إن شاء الله بترجع لربها وبتعاود تصحى، بس صدقني الغالبية في بلدنا محترمين. أنا بدي أقول لك يمكن بنتك وبنتها قادرين يدبروا حالهم ويمشوا، بس أنا بدي أحكي لك أسوأ من هيك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هاي 3 أيمان مريض كلى، مريض كلى غسل في مستشفى عالية ونزل بده يروح على تفوح، والله والله يروح مشي، لأنه ما حدا معوش أجار الطريق يكمل،
6: وما حدا
2: ركبه. هلأ بيصير بس هذا مش الكل. أنا بقول لك في ناس قل له هلأ يعني شوفير تاكسي يمكن معوش يحط سولر في سيارته، أنا بحكي لك رسمي يمكن معوش يحط سولر، بس قل له هلأ في عمل خير، تعال بدي توصل لي هالدواء على الحرايق، هلأ بيجيك يجري.
6: بتعرف أبو رامي في كمان شغلة بدي أقول لك إياها، يعني كيف الواحد ليش من إيش بتكلم من أكثر من موقف.
2: نعم.
6: أنا إلي أخت ساكنة على راس الجورة.
2: نعم.
6: وأنا نسايدي ساكنين في راس الجورة.
2: نعم.
6: بنت بناتها تنتين هذيك مرة بيجوا على شقتنا ماشي عم يغيل السولار، والله والدنيا صعبة، بس إذا لما كانوا ياخذوا 20 شيكل من راس الجورة للحوز، أقسم بالله أخذ من بنات خواتي شوفير 40 شيكل. وبنات صغار صبايا، واحدة في الجامعة أول سنة وواحدة في الصف التاسع. بينزلهم قالوا له 20 بندفع، قال لهم يا عمي لا بزبطش مش بزبط. قالت لي
2: واسمع بزعل لما بيخرب عنده إشي في السيارة. طب ما هو هذا عقاب ربنا، يعني هذا ربنا ما بيلاطخ احجار.
6: ما هو يا عمي والله في ناس يا ابو رامي بقول لك يا عمي لا يوم ربنا بعين ربنا وبسخن في الناس وبلعن عرضهم، يعني زي ما قلت والله اليوم يعني الناس، ما هو انت زي ما انت شوفير تاكسي بدك تعبي سولار، برضو انا عامل وبنشف دمي لما اجيب ال20 شيكل.
2: نعم ربنا يهدينا ويصلح أحوالنا،
6: ماشي
2: وربنا يقدر ونصير نفهم، أنا هيك بقول دائما الله يقدر ونصير نفهم.
6: كل عام وانت بخير، والله يفرجها عن الناس وانت بألف الأيام الفضيلة.
2: وانت بألف خير أخي أبو محمد، الله يكرمك يا ربي. رسالة ذكرني فيها أبو محمد، امبارح الكل يمكن تابع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية، السائقين في شارع الشعب خاصة سائقي السيارات، ما هو أحيانا سائقي السيارات العمومية بيزعلوا، بقول لك ليش هو فيش إلا العمومي في البلد، أي هو فيش إلا إحنا تحكوا عنه. طب امبارح أكتر من حدا صور سائقي السيارات العمومية هم داخلين بعكس السير، مش عاجبهم ولا حدا، ماشيين وداخلين، ولما إجت الشرطة وخالفتهم زعلوا وبلشوا يحكوا، وهي الناس معاها مصاري تدفع مخالفات. يعني طب يا أخي ما دام معكش مصاري تدفع مخالفة ليش تخالف من أساسه؟ ليش تخالف وليش انت تعتدي على حق الناس؟ دخلوا بعكس السير، والكل منكم يمكن او الغالبية شاف الفيديوهات كيف عطلوا الشارع بالمرة، سكروا الشارع نهائيا، ولكن للأسف يعني في ناس فعلا ما بيفكر الا في نفسه. و يعني ما عاش من عاش لنفسه فقط، هذه كلمة كانوا يقولوها زمان، وكانوا يقولوا اسمعوها منيح، من حب نفسه كرهته جماعته. هيك دايما، هذه كلمة في تراثنا القديم، من حب نفسه كرهته جماعته. ما تفضل نفسك على الآخرين، تطلعش بعكس السير عشان انت مستعجل، ما كل الناس مستعجلة. تسكرش المفرق على حدا، بجوه عليك الله. ما يعني عن جد زي ما قال ربحي، يعني ما في على راسك ريشة، يعني ما في على راسك ريشة تسكر مفرق قدام الناس، تطلع بعكس السير عشان تعدي لأنك مش قادر تستنى ورا الناس. يعني أنا بستغرب لما بيكون في حاجز على فرش الهواء وبيجوا ناس بيطلعوا لك على اليمين وعلى الشمال. يا أخي مش بكفي الحاجز، يعني الاحتلال، يعني الغضب اللي جايينا من عدونا، كمان أنت تيجي تزيد فوقه، كمان أنت تيجي تزيد الهم. يا رجل يعني أول إشي احفظ على نفسك كرامتها، يعني كلها بتسواش حدا يسب عليك بالشارع. والله كل شغلك في هداك اليوم ما بيسوى إنه واحد يسب عليك بالشارع أو يدعي عليك، يدعي عليك، تخيل. فخلينا يعني إحنا مشكلتنا في تصرفاتنا، في سلوكياتنا، إحنا عندنا مشكلة في سلوكياتنا الفردية. امبارح أنا جيت على أحد المفترقات، والله العظيم على الإشارة الضوئية، أنا يعني عادي على الإشارة الضوئية اللي على مفترق الجزيرة، بدي أنزل من رأس الجورة باتجاه شارع الإلكترود والسلام، أمام البنك العربي لتحت شوية على الإشارة بالضبط سيارة واقف وفيها شاب ومعاه ناس، وعلى ما يبدو بيستنوا حدا، يعني نازل على محل سجاد على استوديو بعرفش، بيستنى قاعد في نص الإشارة، مسكر مسرب كامل، مسكر شارع كامل. فأنا جيت، لما جيت جنبه قلت يا رجل الله يرضى عنك، يعني أنت في نص المفترق وعلى إشارة ضوئية. قال حقك علي، حقك علي، وعمل حاله إنه شغل السيارة. بمجرد أنا روحت وقف، ولا شغل ولا طلع ولا عادي، مسكر الشارع على كل الناس، والناس وراه بتزمر وعادي. من حب نفسه كرهته جماعته. اطلع لقدام 10 متر 20 50 متر، خلي هاللي معاك يمشي يا أخي، شو بيصير في الدنيا. أما في نص المفترق حدا تاني بيجي بدخل لك المفترق، بيكون الإشارة قدامه مسكرة، زي مثلا الحرس الإشارة مسكرة قدامه، خلص أزمة ومسكر، بتفتح الإشارة بيطلع بسكر المسرب الثاني، طبعا بخلص دورهم وبيجي دور السيد الثاني بلاقيه مسكر، لأنه حضرته مرضيش يضل واقف وفاتح الخط، لا هو خلص مدام ضوت الإشارة طلع لقدام سكر الخط على كل الناس، الله لا يردهم، أنا حقي أطلع. لا مش حقك، مش حقك. المنطق بيقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا مش بر، هذا إضرار بالناس، هذا إضرار بالناس، وهذا محرم عند رب العالمين. اتصال تليفوني. ألو.
7: ألو.
2: أيوة.
7: صباح الخير يا عمي أبو رامي.
2: صباح النور يا هلا.
7: شيخ حماد أبو قودر بحكي، كيف حالك؟ كيف أنت؟ كل سنة وأنتوا سالمين.
2: تفضل.
7: إن شاء الله الله بيفرجها على الجميع.
2: يا رب.
7: الواحد بشكر الله، بشكر الناس.
2: يا رب.
7: أنا بشكر نائب المحافظ أبو الفهد، وبشكر المحافظ، وبشكر كل الناس المحترمة والناس الأفاضل، وبشكر رئيس البلدية يوسف الجعبري، بنشكره وبنشكر كل الناس المحترمة اللي بديروا بالهم على أهل البلد وبحافظوا على أهل البلد، وبنشكر أبو إياد أبو سنينة، الحج مصطفى أبو سنينة، صاحب المخابز اللي له مخبز على الشرعية، وبنشكر هدول الناس الطيبة، وبنشكر كل إنسان محترم بيقدم خير لأهل البلد، وبنشكر كل الناس. الشكر أول إشي لرب العالمين يا أبو رامي.
2: لا إله إلا الله. وشكرا لكل إنسان
7: بفرجها، ما هي الناس
2: ربنا بفرجها، بس
7: بكرة بده يطيح على الجرة بده يشوف.
2: نعم.
7: لما بقول اليوم الله بفرجها، الله بكرة بشوف شو بصير بحاله،
2: ربنا بيفرجها على كل الناس،
7: في رب اسمه كريم.
2: لا إله إلا الله،
7: والله يفرجها بكل سنة.
2: شكرا، شكرا لاتصالك يا حمادة، تحياتي، يعطيك العافية، كل عام وانت بخير. أبي قلت لكم احنا جينا اليوم لرسالة ورح نكتفي بهذا القدر، يعني بعد 5 دقائق رح نختم هذا البرنامج لهذا اليوم. لأنه يوم خاص. برجع بكرر الرسالة، الرسالة هي لكل إنسان قادر على إسناد الناس لو بالكلمة، لكل تاجر في بلدنا ولكل سائق ولكل حدا بتعامل مع الناس بشكل مباشر. أستحلفك بالله، أستحلفك بالله في هذا اليوم الفضيل إنه ما تزعل حدا، ما ترد حدا مكسور، ما ترد حدا خيبان، ما تفشل حدا، ما تكسر بخاطر حدا، لا في بيع ولا في شراء ولا في نقل ولا في إيم ولا في حط ولا في أي شيء. هذا يوم فضيل يكفر الله به سنة قبلها وسنة بعدها. إلنا إحنا اللي قاعدين في هالبلاد اللي على جبل عرفات، إن شاء الله ربنا بيغفر لهم ذنوبهم جميعا وبيرجعوا لنا كما ولدتهم أمهاتهم، وإن شاء الله ربنا بيوعدنا وبيوعدكم جميعا نكون في هذا الموقف العظيم. لكن إحنا بنحكي عن اللي موجودين هون، اللي موجودين هون أستحلفكم بالله مرة أخرى وبجاه نبي الله الذي سترجون شفاعته يوم القيامة، ما تردوا حدا خايب، ما تردوا حدا زعلان، ما تردوا حدا مكسور، ما تكسروا بخاطر حدا، طفل، شيخ، عجوز، مريض، يا دكتور معوش كشفية عالجه لوجه الله، يا صيدلاني واحد إجا كتير بتصير. اسمعوني وهاي رسالة خص نص لهدول الناس، كتير بتصير بيجي حدا على محل معين بيسأل على نوع معين دواء، جاج، خضرة، فواكه، بيسأل فبقول لك برجع. انت فطين وكل الناس بتفهم اليوم، بتفهم من النظرة وبتفهم من الكلمة، اذا حسيت انه برجع هاي لانه معوش يكمل تخليهوش يروح يرجع، أعطيه اللي بده إياه وربنا رح يعوضك، ربنا بيعوضك والله العظيم، ربنا ما بينسى ولا بيضيع. وإن الله يحب المحسنين، أحسنوا إلى الناس في هذا اليوم الفضيل. رضا رب العالمين ورضوانه ودخول الجنة مش بس بالصلاة وبالصيام، لا، ممكن كلمة تدخلك الجنة، ممكن تطبطب على كتف إنسان فقير يدخلك الجنة، تمسح على راس يتيم أو مسكين ممكن تدخل الجنة. الشغلة مش بس بالعبادات ولا بالصلاة ولا بالصيام، لا، الشغلة بالمعاملة، الدين المعاملة. أحسنوا تعاملكم مع الناس، أحسنوا إلى الناس ليحسن إليكم رب الناس. فبرجع وأقول جاه الله عليكم بلغتنا الخليلية، جاه الله عليكم، ما حدا فيكم يرد حدا خايب ولا مكسور في هذا اليوم الفضيل تحديدا. هذا اليوم يمكن هذا الحكي بينطبق على كل أيام السنة، ويمكن أحلفكم أنه في كل أيام السنة ما ترجعوش حدا خايب ولا غلبان ولا مسكين، بس في هذا اليوم تحديدا، ولأنه بكرة عيد رب العالمين، ولأنه بكرة المفروض كل الناس تعيد وكل الناس تفرح، بجوه عليكم الله ما تردوا حدا خايب. أم طارق بتقول يسعد صباحك عمي ويعطيك ألف عافية، كل عام وانت بألف خير، أقسم بالله امبارح كنت بدي أبعث لك وخجلت. طيب خلي لي هاي الرسالة، آسف يعني احنا بوصلنا عشرات رسائل المناشدات، بس للأسف احنا أوقفنا هذا الموضوع لكثرة المناشدات ولقلة حيلة الناس، يعني مش كل الناس اليوم بتقدر مثل زمان. فأتمنى على الناس مرة تانية انه الكل يسند الكل، الكل يوقف مع الكل، الكل يفرح الكل، يفرح الكل. عارفين شو يعني يفرح الكل؟ يعني إذا أنت بتعرف حدا وبتقدر تفرحه لو بكلمة تقصرش، ببلون صغير، بلون في الشارع، يمكن يعدي ولد نفسه في بلون من اللي بينباعوا بالشارع هدول، وأبوه يصير يجر فيه يقول له يلا يلا. أنت فطن، أنت مش أهبل، اليوم فيش حدا أهبل، من نظرة لهذا الإنسان بتقدر تعرف إنه بجر ابنه لأنه في عنده 10 بلالين في البيت، ولا بجره لأنه مش قادر يشتري له البالون؟ إذا مش قادر يشتري له إياه أعطيه، أعطيه، والله ما رح تخسر، والله هي يمين، بتحمل مسؤوليته عند ربنا، مش رح تخسر. بالعكس، جبر الخواطر عبادة عظيمة، ويمكن تكون من أعظم العبادات، ويمكن تكون من أعظم العبادات أكثر من الصلاة والصيام. فصدقوني جبر الخواطر إشي كتير عظيم في هذا اليوم الفضيل. أنا هاي الرسالة اللي كان بدي إياها اليوم، وكنت جاي علشان هاليوم، وربحي متفق معاي واتفقنا إنه جايين عشان نحكي لكم هاي الكلمتين ونحكي هاي الرسالة. لا مدورين على ترند ولا على متابعين ولا على مستمعين ولا على عدد، بدنا نوصل هاي الرسالة لكل حدا في البلد. أجبروا بخاطر المساكين واليتامى والأرامل وال والناس اللي مش قادرة، وفي ناس كتير مش قادرة، ومش شرط إنه اليوم الفقير يكون ملابسه ممزعة ودقنه طويلة وشعره منكوش، لا، ممكن يكون لابس بدلة ومش قادر يكفي احتياجات بيته. أجبروا بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطركو ويعوضكو في ولادكو، في صحتكو، في مالكو، في كل شيء، وبهدات بالكو. كل عام وانتو بخير، كل عام وأمتنا الإسلامية كلها بخير، كل عام وزملائنا الصحفيين في كل المجالات بألف خير، كل عام وأهل الخليل كلهم بخير، كل عام والحرية وطاقمها وناسها وشبابها والصبايا اللي فيها وكلهم وعائلاتهم بألف خير. بتمنى لكم عيد سعيد، عيد هادي، بتمنى كل الناس تفرح في العيد. إن شاء الله ربنا بيعوضكم خير عن كل صبر وكل إحسان، ونلتقي بعد العيد. تحياتي تحياتي تحياتي، كل عام وانتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. معقد بمعنى أن إغلاق مضيق هرمز أثر على الاقتصاد العالمي وأثر على الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط، يعني بشكل كبير خلال الفترة الماضية، زيادة الأسعار في الولايات المتحدة وبالتالي وفي العالم، وبالتالي هذا أثر على الولايات المتحدة وعلى العالم، خصوصا أن الولايات المتحدة أدركت أن شن حرب على إيران ليس معناها أنه من ضربة أولى وثانية يمكن أن تغير الوضع في إيران، وبالتالي مع جر إسرائيل للولايات المتحدة لهذه الحرب بهذه العقلية، أدركت الولايات المتحدة أن هذا ليس بالسهولة بمكان أن يتم تحقيقه، وبالتالي هي تريد أن تأخذ خطوة إلى الوراء ومحاولة الخروج من هذه الأزمة والنزول عن الشجرة التي صعدتها في بداية الحرب من خلال اتفاق يحاول أن يضمن للولايات المتحدة بعض الإنجازات، خصوصا أن الولايات المتحدة قد ضربت إيران وقد يعني كان هناك إنجازات عسكرية أمريكية خلال هذه الحرب، ولكن لم تصل إلى مرحلة تحقيق الأهداف الأمريكية بموضوع اليورانيوم، الصواريخ الإيرانية وغيرها، وبالتالي هي لا تريد الإقدام لحرب طويلة الأمد في إيران والانجرار إلى الوحل الإيراني من خلال الذهاب قدما في حرب إضافية إذا كانت يمكن تحقيق بعض الإنجازات من خلال الدبلوماسية.
5: هل كانت الولايات المتحدة دكتور تتوقع أن هذه الحرب تصل بها إلى تفكك ماجا، إلى أن يقف ترامب بوجه مرشح جمهوري توماس ماسي، أن تقول مارغريت تايلر بأن دونالد ترامب تسبب في تفكك حركته وهي اجعل أمريكا عظيمة من جديد؟ هذه الحسابات السياسية، الأثر السياسي، هل كان محسوبا أمريكيا؟
4: محمد، سؤال مهم. يعني إذا كانت تتوقع ذلك فهي في مشكلة، وإذا لم تكن تتوقع ذلك فهي مشكلة أخرى. تمام، بمعنى إذا لم تكن تتوقع أن الحرب ستجر إلى هذه التبعات، هذا معناه سوء تقدير أمريكي، سوء تقدير في آلية اتخاذ القرار داخل الولايات المتحدة وداخل الدائرة المحيطة برئيس ترامب. وإذا لم تكن يعني وإذا كانت تتوقع ذلك فهي معناها أنها غامرت في مثل هذه الخطوات ضمن حسابات يعني يمكن أن تؤثر على المدى البعيد على الولايات المتحدة، على العالم، وعلى طبعا على القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري. يعني ترامب هو في المرحلة النهائية لن يستطيع الترشح يعني مجددا في الانتخابات القادمة، ولكن هذا سيؤثر على القاعدة الجماهيرية للحزب الجمهوري في أي انتخابات قادمة، وبالتالي هذا أمر مهم للولايات المتحدة. وهذا يجرنا إلى النقاش، هل هذه الحرب حرب الولايات المتحدة أم هي حرب إسرائيلية، خصوصا أن التقديرات كانت

0: أن دخول الولايات المتحدة إلى هذا الحرب كان بضغط إسرائيلي وبضغط من نتنياهو وبتضليل كما يعني حاول الإعلام الأمريكي استخدام هذه الكلمة من قبل نتنياهو أن هذه الحرب ستنجز يعني إسقاط النظام خلال أيام وأن ما حدث
1: بأسلوب جربهما رؤساء سابقين
0: صحيح سيحدث ما حدث في فنزويلا يمكن أن يحدث في إيران وأن تقديرات الموساد الإسرائيلي أن ذلك سيتم في خلال أيام هذه كانت تقديرات التي يعني أراد الرئيس ترامب الذهاب قدما من خلال طبعا تبنيها والذهاب قدما في هذه الحرب وهذا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. عن هذه الشجرة بصورة جيدة وما هي الصيغة التي ستكون مقبولة على الإيرانيين التي من خلالها تخرج من حرب، هي كذلك لا تريد الاستمرار بها ولكن صيغة مقبول عليها لا تعيدها إلى وضع اقتصادي يعني رث وصعب، وبنفس الوقت تعطيها بعض المكاسب التي يمكن أن تبني عليها في محادثتها وتحدثها مع الرأي العام الإيراني في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك على حضورك معنا دكتور إبراهيم الخطيب. شكرا لك. اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس بعد مداهمة منازلهم فجرا، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق في قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيد. حول الجيش منزلا إلى مركز التحقيق الميداني واقتحم عشرات المنازل، احتجز شبانا وحقق معهم ميدانيا، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة بورين جنوبية نابلس. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالية القدس من الأوقاف الفلسطينية. تقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات، تشمل موقعا أثريا وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعد من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. هجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ومن ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. انضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد، انتهاكات إسرائيلية متجددة في الضفة الغربية، تهجير وآخره ما صدر بخصوص قرية النبي صموئيل.
10: نعم محمد، محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي من قريتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. هذه المساحات تشمل أراضي مفتوحة وكروما زراعية بما فيها مسجد قرية النبي صموئيل المقام على موقع أثري هناك، وهذا يهدد وفقا لمحافظة القدس التي قالت إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان أن هذه المصادرة للمصلحة العامة سيتحول للسيطرة على ما تبقى من مقدسات للفلسطينيين في هذه المنطقة. وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية أدانت هذا القرار وقالت إنه لاستكمال تهويد ما تبقى من مقدسات فلسطينية في محيط مدينة القدس المحتلة. قالت وزارة الأوقاف إنها تطالب اليونسكو بالتدخل الفوري لوقف هذه القرارات، وتحديدا بعد أيضا أن اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش منطقة برك سليمان في محافظة بيت لحم، وهي أيضا منطقة مسجلة تاريخيا ودينيا لوزارة الأوقاف الفلسطينية. تقول وزارة الأوقاف إن ما يجري هو استمرار السيطرة والاستيلاء على كل المواقع الأثرية والدينية لتكريس رواية واحدة فقط، هي رواية الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على المواقع التاريخية والأثرية للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة. هذا القرار سيؤدي إلى الاستيلاء على أراضي زراعية بمساحة 110 دونمات تقريبا وفقا لمحافظة القدس، وقد يمتد إلى أماكن أخرى فيها مواقع أثرية فلسطينية. طبعا هذه المواقع الأثرية تتعرض ليس فقط لقرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء عليها، ولكن أيضا لعمليات سرقة ممنهجة من المستوطنين ومن الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامات للضفة الغربية. يقتحمون هذه المواقع، يجرون عمليات نبش وتفتيش في المواقع الأثرية، ويسيطرون بشكل فعلي على كل هذه المواقع على امتداد الضفة الغربية وليس فقط في محيط مدينة القدس. وهذا ما تعتبره وزارة الأوقاف الفلسطينية هو الاستيلاء على ما تبقى للفلسطينيين من مقدسات ومن مواقع أثرية هي أصلا مسجلة لوزارة الأوقاف مثل النبي صموئيل، وكذلك الحال برك سليمان في محافظة بيت لحم. طبعا هذه الاقتحامات والسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية يرافقها دائما اقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية. هناك دعنا نقول استباحة لكل شيء في الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس، وهو ما يجري بشكل يومي في كل أنحاء الضفة الغربية. التطورات منذ ساعات الفجر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك اقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقل عدد من الفلسطينيين وحقق مع آخرين ميدانيا، كما حصل في قرية فرخة في مدينة سلفيت حيث اقتحم جيش الاحتلال هذه القرية، اعتقل العشرات، نقلهم إلى منزل حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق ميداني، وبدأ بنقل عشرات المواطنين إلى هذا المنزل والتحقيق معهم ميدانيا. كذلك الحال كان هناك اقتحام لمدينة نابلس ومداهمة منازل واعتقال 5 فلسطينيين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المدينة. كذلك الحال في بيت لحم، اقتحام للمدينة والتمركز في ساحة المهد، وضابط من المخابرات الإسرائيلية من ساحة المهد اتصل بشاب فلسطيني واستدعاه للتحقيق في هذه المنطقة، ومن ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. هجمات المستوطنين كذلك لا تتوقف، الهجوم حصل صباح هذا اليوم على بلدة ترمس عيا شمال رام الله، وقام المستوطنون بقطع 70 شجرة من حقل زراعي في هذه المنطقة، كما هاجموا قرية بورين جنوب مدينة نابلس وقاموا بتدمير مركبات ومحاولة إحراق منازل.
1: شكرا جزيلا لك عميد شحادي مراسل التلفزيون العربي في رام الله. يواصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. امتلأ جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. السلطات السعودية أعلنت جاهزية الخدمات الصحية والأسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة. يعد الوقوف بعرفة أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا لاستكمال بقية المناسك.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان. أجمل أرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم. البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: انت مكيف؟
4: انا مكيف. وانت؟
5: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. وبدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، مضيفا أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. أشار عزيزي إلى أن ما يجري الآن هو جزء من مسار التفاوض والاتفاق، وأن أركان النظام الإيراني تتابع كل أبعاد العملية الدبلوماسية وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال إن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يسلم فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره هناك، أو أن يدمر في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول، بالتنسيق والتعاون مع إيران بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية.
3: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال تطورات المفاوضات، وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية انزعاج المسؤولين في تل أبيب من المباحثات، كما تحدثت عن زيارة مرتقبة لمبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل.
2: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال روبيو للصحفيين إن محادثات أجريت في قطر، مشيرا إلى أن صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام.
4: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
2: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس إن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة، ويجري تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال وتقويض الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. مضيفا الأنصاري أن جهود قطر الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة، لافتا إلى أن هذه السرديات ليست إلا محاولات بائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام. نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان باستهداف سفن تجارية وفرض رسوم عبور على مضيق أو في مضيق هرمز. أطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وعلى هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي رفعت الولايات المتحدة الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. ونعود لمتابعة التطورات في إيران من طهران. ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. قبل قليل حسام، كان هناك مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، ما أبرز ما جاء فيه فيما يرتبط بسياق المفاوضات، وأيضا ما البارز على الساحة الإيرانية اليوم؟
1: هذا المؤتمر أشار في جزئية منه، وهو لفاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إلى مسار المفاوضات، وتحدثت مهاجراني عن العراقيل التي يضعها الجانب الأمريكي أمام الفريق الإيراني المفاوض، وذلك انطلاقا من تناقضات في التصريحات الأمريكية بشكل مستمر بحسب رواية مهاجراني. لكنها أضافت بأن النظام الإيراني واثق بالقوات المسلحة الإيرانية من ناحية، وبقدرة الفريق الإيراني المفاوض على عبور هذه المرحلة والتوصل مع اتفاق يحفظ بالدرجة الأولى مصالح الجانب الإيراني ومصالح دول المنطقة لاحقا بعد إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها. لكنها تحدثت من ناحية أخرى حول المسائل الداخلية والمشاكل التي نتجت عن هذه الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما، منها ما يتعلق بحالة التضخم التي يعيشها الشارع الإيراني من ناحية، وتأمين الخسائر، تأمين التعويضات المتعلقة بخسائر الحرب الماضية على المستويين المادي والبشري. هناك أموال تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من الوصول لها حتى الآن، وقد يحدث شيء ما في هذا الملف نتيجة تواجد كل من قاليباف وعراقشي ورئيس البنك المركزي منذ يوم أمس في الدوحة للتمهيد ربما لإنجاح المرحلة الأولى التي تتضمن عدة خطوات أخرى متقابلة خطوة بخطوة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها بإعادة جزء من أموال إيران المجمدة في الخارج. لكن إلى جانب مؤتمر فاطمة مهاجراني الذي يركز كما قلنا غالبا على الشؤون الداخلية، كان هناك كلام مهم للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أيضا قبل أقل من ساعة من الآن عبر بيان أو نداء وجهه للأمة الإسلامية وللحجاج بمناسبة مراسم الحج. تحدث فيها عن أن المنطقة من الآن وصاعدا لن تعود كما كانت، وأن دول المنطقة قادرة بالإمكانات التي تمتلكها أن تقوم أو أن تهندس المنطقة من الآن وصاعدا ولمراحل مقبلة. وتحدث عن أن الجانب الإسرائيلي أو عمر الكيان الصهيوني كما تحدث لن يستمر طويلا، وأن مؤشرات زواله باتت قريبة، وأضاف بأن المنطقة وشعوب المنطقة لن يكونوا من الآن وصاعدا دروعا للمخططات الأمريكية وللقواعد الأمريكية في المنطقة، التي أيضا سترحل تباعا بحسب ما تحدث به مجتبى خامنئي. كان هناك بالتزامن كلام حول ما جرى خلال ليلة أمس من استهداف أمريكي عند جنوبي إيران، المياه الجنوبية لإيران عند جزيرة لارك، الحادثة التي راح خلالها أربعة من العناصر الحرس الثوري الإيراني من بحرية الحرس نتيجة استهداف أحد الزوارق الحربية السريعة جنوبي جزيرة لارك. الرواية الأمريكية كانت تتحدث عن أن هذا الزورق كان يقوم بزرع الغام في تلك المنطقة إيران نفت هذه الرواية وتحدثت عن أن هذه الدورية كانت تقوم بعمل روتيني في تلك المنطقة. إضافة لذلك كان هناك كلام للحرس الثوري الإيراني حول هذه النقطة بالتحديد، وقال بأنه ليلة أمس تعرضنا لاعتداء أو محاولة لخرق وقف إطلاق النار واضحة من قبل الجانب الأمريكي. تم التصدي لهذه المحاولة عبر إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ-9 من ناحية، وإطلاق نار على أخرى من ذات النوع، وأيضا محاولة استهداف لطائرة أو مقاتلة أمريكية متطورة من نوع F-35. قال الحرس الثوري قبل قليل بأن إطلاق النار على هاتين المقاتلة والطائرة دفعهما للهروب من المنطقة. وهدد الحرس الثوري الإيراني في المقابل من أن تكرار مثل هذه السيناريوهات والألاعيب الأمريكية بحسب وصف الحرس سيدفع الحرس للرد بقوة على الجانب الأمريكي، وربما قد يفشل مسار المفاوضات إن تكررت مثل هذه الأعمال لاحقا. إليك ديما.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أعلنت الخارجية الصينية دعمها لاستمرار الحل السلمي عبر التفاوض بين واشنطن وطهران، وأعربت عن أملها في أن تغتنم الأطراف المعنية الفرصة للتوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات. ينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي. تحياتي لك ناصر. إضافة لما ذكرناه من موقف الصين، الرئيس الصيني يعتبر أن عودة القتال بين الولايات المتحدة وإيران أمر خاطئ أو سيء. التفاصيل.
5: نعم ديما، كان ذلك التصريح للرئيس الصيني أثناء لقائه برئيس الوزراء الباكستاني الذي كان يقوم بزيارة رسمية إلى الصين وانتهت اليوم. وهذا حقيقة تعبير مجددا عن الموقف الصيني لهذه الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وطالما دعت الصين إلى وقف هذه الحرب واعتباري بأنها ما كان يجب أن تبدأ بالأساس، لكن اليوم أيضا وفي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية وفي تعليقها على ما إذا كانت الصين ستقوم بدور وساطة معينة أو تقديم ضمانات معينة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، تقديم ضمانات أو ربما يكون لديها نية في استقبال اليورانيوم المخصب الإيراني في حال تم الاتفاق على نقله من إيران، أجابت المتحدثة باسم الخارجية بأن الصين ستستمر في بذل جهودها الدبلوماسية والسياسية للوصول عبر التفاوض والمفاوضات إلى حل يدفي إلى وقف هذه الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: وأول أوردر.

0: لعب النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: جميع الأطراف إلى الوصول إلى حل سلمي في المنطقة، لأن الصين يهمها حقيقة أن تعود الأمور إلى مجاريها كما كانت قبل الحرب، كوننا نعلم أن الصين ربما تكون أكثر الدول التي تتأثر من إغلاق مضيق هرمز وعدم الاستقرار في المنطقة بسبب عدم تدفق النفط والطاقة من تلك المنطقة، بالإضافة إلى السفن والتي سفن الشحن الصينية التي تقوم بالعبور من تلك المنطقة وتوصيل البضائع الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط. إذن الصين ديما لا شك بأنها تقوم بعمل ما، يعني هي لم تعلن الصين حتى هذه اللحظة طبيعة هذه الجهود التي تقوم بها، لكن هناك لا شك أن هناك حركة دبلوماسية وسياسية مكوكية من قبل الصين، ربما يكون آخرها توجه وزير الخارجية الصيني إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن ربما اليوم وهو بتوقيت 26 من الشهر، لكن ربما بتوقيت الولايات المتحدة سيكون غدا جلسة من أجل يعني مناقشة دعم استمرار النظام الدولي والقانون الدولي. والصين بالتأكيد في هذه الجلسة ستبدي وجهات نظرها حول الأزمة القائمة في الشرق الأوسط وسبل حلها. نعم دينا.
4: شكرا لك أمن بكين. ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي. قد تبدو اتفاقية عابرة في خضم الأخبار الكثيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لكن الظرف الزمني الجغرافي وطبيعة طرفيها يمنحانها أهمية كبرى. هنا نتحدث عن اتفاقية لتوطيد التعاون طويل الأمد بين الصين وباكستان. هذه الاتفاقية التي تأتي بعيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ومع استمرار قيادة إسلام أباد لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، تأتي لتؤكد ترسيخ باكستان علاقاتها الاستراتيجية مع حليفتها الصين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقصد بكين، يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يدعوه إلى تسريع بناء مصير مشترك أوثق بين البلدين في العصر الجديد. فيرد عليه شريف بالقول، نحن على استعداد للاستفادة من خبراتكم وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي لا تروق للولايات المتحدة لأنها تمكن الصين من الوصول إلى مختلف أسواق العالم. خلال زيارة مدينة هانغتشو الصينية، أبرمت شركتا البلدين اتفاقيات تعاون تربو قيمتها على 1.5 مليار دولار، لكن النقطة الأهم تتمثل في اتفاق الحكومتين على تسيير حركة الفنيين الباكستانيين وفرق التنفيذ الصينية ضمن الممر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق. أيضا تخلل الزيارة تعهد من رئيس مجلس إدارة علي بابا جوتساي بمساعدة باكستان على رقمنة التخليص الجمركي وبوابات الدفع ومنصات تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين الصين من المضي في مشروعها الذي يتقاطع مع المصالح الأمريكية، لا سيما ممر بايدن الذي يبدأ من الهند يمر بدول خليجية في الأردن في إسرائيل قبل أن يتفرع إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. توقيت الاتفاقية يطرح أسئلة لا حصر لها، فهل أرادت بكين التأكيد لواشنطن على صعوبة كسر إرادتها بمواصلة مشروع الحزام؟ هل أرادت إسلام أباد تجديد تأكيدها على ميلها للمحور الصيني؟ كل هذا يأتي في وقت الذي يزداد فيه عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند التي يزورها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويحضر اجتماعات تحالف كواد الذي أعلن عن إطلاق مبادرات لأمن الطاقة والمعادن الحيوية في منطقة الأندو باسيفيك، بما في ذلك المعادن النادرة التي تتحكم الصين في إنتاجها وتكريرها عالميا. تساؤلات عديدة سنناقشها بعد قليل.

0: ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. نهارك سعيد علي. علي، سأبدأ معك بسؤال العريض. هل حكما إن نجح ممر الحزام الطريق سيفشل ممر بايدن والعكس بالعكس؟
1: طبعا هناك تقاطع في الممرات وتقاطع في المصالح وفي الجغرافيا أيضا. هذا المشروع الطموح الذي ترعاه الصين وتدخل في عضويته أكثر من 100 دولة حول العالم، جاء لربما أو ترعرع ونما في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي لم يكن يكترث كثيرا للتوسعات الصينية. لذلك حينما عاد ترامب إلى البيت الأبيض وصف يعني سلفه بالرئيس النائم، بمعنى أنه لم ينتبه كثيرا للتوسعات الصينية. المشروع الأمريكي الذي يبدأ من مومبي وصولا إلى دول الخليج وصولا إلى ميناء حيفا في الأسواق الخليجية، الآن لم يتم إجراء يعني خطوات عملية على أرض الواقع، بينما مشروع مبادرة حزام الطريق الحرير قطع شوطا مهما من خلال آسيا الوسطى، وجود بنية تحتية، وجود اتفاقيات ملزمة للأطراف في هذا الاتفاق، وبالتالي الصين بذلت أموالا كبيرة في سبيل تطوير البنية التحتية في هذه البلدان وصولا إلى باكستان. في باكستان هناك موانئ، لكن أهم هذه الموانئ ميناء جوادر، الذي إن تحققت الرؤية الصينية في هذا الممر قد يصبح يوما من الأيام أهم ميناء ليس فقط في الشرق الأوسط ولا ربما أيضا في العالم.
0: طب يعني ربطا مع هذا الطريق الذي قطعته الصين بتنفيذ مشروعها، ما اتفق عليه في الصين ما بين باكستان والصين والبدء بالممر الرقمي وأيضا تسهيل العمليات لفرق التنفيذية الصينية وصولا إلى ما جاء مع رئيس شركة علي بابا لرقمنة كل شيء، التخليص الجمركي وإلى ما ذلك؟ هذه الخطوة يعني كم ستضيف؟ أين نحن من هذا المشروع؟
1: طبعا هذه دفعة مهمة للمشروع، على اعتبار أن هنالك فارق كبير ما بين باكستان والصين على صعيد الأتمتة وعلى صعيد التكنولوجيا، ونعرف بأن الصين الآن هي في صدد التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تجاوزت أوروبا على الصعيد التكنولوجي، فبالتالي أرادت أن تجسر هذه الفجوة التي تفصلها ما بين التكنولوجيا الموجودة في الصين وباكستان. أرادت أن تضع بنية تحتية متكاملة للتكنولوجيا في مجال الشحن والتخليص حتى تسرع في هذا المشروع، لأن هذا المشروع في نهاية المطاف يطل على خليج عمان، وهذه المنطقة في الشهرين الأخيرين نتيجة إغلاق مضيق هرمز ازدادت أهميتها عالميا. ولربما هناك أيضا شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وجود أساطيلها في الخليج العربي، مضيق هرمز وخليج عمان، هي شيء شكل من أشكال قطع الطريق على مبادرة حزام وطريق الحرير، وهي بالمناسبة كما يعرف الجميع بأن إيران قطعة مهمة من هذا المشروع، وهنالك موانئ كثيرة تعرضت في إيران لضربات أمريكية وهي من أركان هذا المشروع. الموضوع لا يقتصر فقط على ميناء بندر عباس، وإنما هنالك أيضا موانئ إيرانية أخرى متداخلة مع هذا المشروع، وبالتالي هنالك أعتقد بأنها أشبه برقعة الشطرنج. الصين تحرك بيدقا، الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك أيضا في اتجاه آخر، وهذا ما رأيناه بدءا من فنزويلا والحديث أيضا عن بنما وكوبا، وليس انتهاء بإيران أيضا.
0: وهذا يتماشى مع النظرية التي قيل أن هذه ليست حرب الولايات المتحدة على إيران والملف النووي، هي حرب على الممرات الدولية. على الصعيد الاقتصادي كل هذا كيف سينعكس، بما أنه هناك ممر أنجز فيه شيء ما ويسبق ممر آخر؟
1: نعم، الحقيقة إذا ما عدنا إلى العصور الوسطى كانت الصين تمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. مع مرور الوقت وحينما تعرضت الصين إلى يعني مظاهر استعمارية تقهقرت البلاد في شتى الميادين، وبالتالي حينما عادت الصين من جديد إلى الواجهة هذا أمر ليس بالمفاجئ. هذه حضارة عريقة لها جذور تاريخية ولها إنتاج ضخم. اليوم حينما تحاول الصين أن تسترد المكانة الطبيعية التي كانت عليها تجد أمامها القوة الأمريكية. الصين إذا ما واصلت في هذه المشاريع وواصلت بالفعل وعادت إحياء طريق الحرير القديم الذي يصل إلى فينيسيا في إيطاليا أو البندقية، فأنا من شأن ذلك أن يسرع من خطى الصين نحو تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الناتج المحلي الإجمالي. لربما قبل 10 إلى 15 عاما الصين كانت تحل في المرتبة السابعة على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الصناعية الكبرى، ولم يلتفت لها الكثيرون حقيقة. اليوم هي تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية على الريادة في الاقتصاد العالمي، وإذا ما وصلت إلى الأسواق العالمية فإن ذلك من شأنه أن يزيح الولايات المتحدة الأمريكية عن عرش أكبر اقتصاد في العالم.
0: وفي هذا التزاحم، وإن كان بعيدا عن فكرة الممر وما يرتبط به، هل الصفقة التي عقدت في الهند ومرتبطة بالمعادن الثمينة مرتبطة بهذا التزاحم بشكل مؤكد، أليس كذلك؟
1: أعتقد بأن هنالك تزامن مقصود إلى حد ما، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى بكين يريد أن يوطد ويؤكد على توطيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة التقارب الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإسرائيل في بعض الملفات، وبالتالي هذا من شأنه أن يعطي دفع لهذا المشروع، والصين تبعث برسالة بأنني أمضي قدما في هذا المشروع، لن أقف عند أي عوائق تصادفني في المرحلة المقبلة، وهذا المشروع سيعيد تشكيل منطقة شيئا فشيئا، ليس فقط الشرق الأوسط وإنما أيضا لربما على الصعيد العالمي. فيما يتعلق بالمعادن النادرة سريعا، الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بنتاغون في 1/1/2027 يحظر استيراد المعادن النادرة من الصين لإغراض التصنيع العسكري، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إيجاد بدائل لربما في الكونغو من خلال توقيع اتفاقية سلام مع الكونغو ورواندا، وليس لا يقتصر الأمر على فنزويلا، والبحث على ضم كندا كولاية إضافية أو جزيرة غرينلاند. إذن كل التطلعات والتوسعات الأمريكية هي نحو المعادن النادرة بالإضافة إلى مصادر الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. إلى الملف اللبناني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين في قصف استهدف بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي استهدف بلدات عديدة جنوبي لبنان، منها أرنون ويحمر شقيف وزوتر شرقية وغيرها، في حين تظهر هذه المشاهد آثار القصف على بلدة الحوش في قضاء سور. يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعاً لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والمفاوضات مع إيران وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. يأتي الاجتماع على خلفية تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان، خاصة العاصمة بيروت، حيث أوعز نتنياهو بتجديد العمليات رداً على إطلاق المسيرات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من مدينة صور جنوب لبنان جويس الحاج خوري، ومن القدس أحمد دراجة.
2: راديو الحرية من 97.10 شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
2: الله أكبر.
3: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: راديو الحرية
6: من 97.7 FM.
7: أو في البقاع أو في الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية، وسط ترقب لما إذا كانت أي اتصالات سياسية رسمية قد تفضي إلى منع هذا التصعيد وإلى إبقاء الأمور على ما هي عليه، خصوصا وأن هذه الاتصالات والمساعي اللبنانية لم تفضي إلى تكريس أمر واقع وهو الهدنة التي لا تزال القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يخرقها بشكل متواصل. يحاول لبنان اليوم فقط البحث عن إمكانية منع التصعيد أو مزيد من التصعيد الإسرائيلي بانتظار ما ستؤول إليه أولا المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وثانيا الاجتماع الأمني الذي يفترض أن يعقد يوم الجمعة في البنتاغون. ديما،
8: شكرا لك. من مدينة سور جنوبي لبنان، جويس الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي إلى القدس الآن. معك أحمد، أسأل عن اشتباك الكابينت الأمني والسياسي، وأيضا أسأل عن الأخبار التي تم تناقلها حول ذهاب نتنياهو إلى المستشفى وانقلة لأسنانه. أيا يكن، هل لهذه الأخبار انعكاس على السياق العام؟
9: نبرة تصعيدية عموما في إسرائيل على الجبهة اللبنانية، وهناك مدينة واحدة يحرض عليها مختلف الصحفيين في إسرائيل هي مدينة بيروت. إسرائيل هيوم يدعو تحرنات معاريف، القناة 14 الإسرائيلية، القناة 12 الإسرائيلية، وسائل الإعلام الإسرائيلية المركزية تحرض على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت ردا على إطلاق حزب الله للطائرات المسيرة. سلسلة من المشاورات الأمنية تعقد اليوم، أبرزها اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي في وقت لاحق عند الساعة 7 بتوقيت مدينة القدس، حيث من المقرر أن يناقش هذا الاجتماع التطورات على الجبهة اللبنانية بالأساس، لكن أيضا تطورات المفاوضات مع إيران على ضوء زيارة محتملة خلال الأيام المقبلة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. في إسرائيل تقول وسائل الإعلام إن هناك ضوء أخضر أمريكيا للتصعيد على الجبهة اللبنانية، ولو أن مدى هذا الضوء الأخضر ليس واضحا حتى الآن، إن كان يشمل تعميق استهدافات العاصمة اللبنانية بيروت أو الضاحية الجنوبية، أو أنها ستكون فقط تعميق الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني والبقاع. كلمة فقط هنا لا أقصد منها بطبيعة الحال التقليل من استهداف هذه المواقع، لكن التحريض الإسرائيلي ينصب بشكل كبير على العاصمة بيروت خلال الفترة المقبلة. الفكرة الإسرائيلية هي كالتالي: إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إيجاد آلية لاعتراض مسيرات حزب الله، لم تتمكن حتى الآن من القضاء على سلسلة توريد القطع التي ينتج منها حزب الله هذه الطائرات المسيرة، ولا استهداف مخازن الطائرات المسيرة، ولا استهداف مشغلي هذه الطائرات. فتعتقد إسرائيل الآن أن باستهداف المحتمل، الاستهداف المحتمل للعاصمة بيروت، وربما تنفيذ عدة عمليات اغتيال أو أوامر إخلاء في مناطق جديدة، قد تدفع الشعب اللبناني، قد تدفع اللبنانيين للضغط على حزب الله من أجل وقف استخدام الطائرات المسيرة. بمعنى أن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة هي زيارة الضغط الداخلي على حزب الله، سواء من قبل الحكومة اللبنانية أو من قبل اللبنانيين، لوقف إطلاق الطائرات المسيرة. ويبدو أن إسرائيل تراهن على هذا الأمر وسط مزاعم تتعلق بموافقة أمريكية. ديما، فيما يتعلق بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس إلى مشفى هداسة عين كارم، في البداية هو شوهد هناك من قبل إسرائيليين، لم يصدر أي بيان رسمي يتحدث عن تلقيه العلاج، لكن بعدما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأمر قالت رئاسة الوزراء إنه ذهب إلى هناك من أجل إجراء طبي يتعلق بأسنانه. وهذه نقطة لافتة، عادة أقسام الأسنان في المشافي لا تعمل في ساعات المساء، لكن على العموم كل شيء يتعلق بالوضع الصحي لبنيامين نتنياهو يحظى بانتشار واسع في إسرائيل، على ضوء أنه أخفى خلال السنوات الماضية التقرير الدوري لوضعه الصحي والذي يفترض أن يقدمه، هذا أولا. ثانيا، وعلى ضوء امتناع المشافي الإسرائيلية عن تقديم المعلومات الصحية عن وضع بنيامين نتنياهو، لأن هذه المعلومات في العادة تقدم من قبل رئاسة الوزراء الإسرائيلية وليس من قبل المشافي الإسرائيلية التي تلتزم بالخصوصية للمرضى، بما في ذلك إن كان المريض رئيس الوزراء. والتفسير الذي قدم بالأمس عن شيء يتعلق بأسنانه لقي سخرية واسعة جدا من قبل عدد ليس قليلا من الإسرائيليين ومن الصحفيين الإسرائيليين.
8: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشي. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. نتابع التطورات من خان يونس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. إذن أحمد، 4 شهداء وإصابات أخرى جراء الاستهداف الإسرائيلي الأخير، التفاصيل.
2: ديما، وخلال هذه اللحظات غارة إسرائيلية جديدة من الطيران المروحي، كانت هي الثالثة بعد غارة ثانية كانت أيضا على شرق مخيم المغازي بحسب تأكيدات مصادر محلية من هناك، والغارة الأولى أيضا كانت باستهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي. الحديث المحلي يدور عن تقدم لعناصر ميليشيات الاحتلال، وعلى ما يبدو أن الاستهداف كان للتغطية الجوية هذه العناصر التي توغلت واقتحمت المنطقة الشرقية لمخيم المغازي. 4 من الشهداء ديما، وصباحا كان قد استشهد طفل متأثرا بجراحه جراء المجزرة الإسرائيلية بحق خيام النازحين يوم أمس، التي كان قد قضى فيها سيدة وطفل أيضا. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن أكثر من 900 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاستهدافات التي كانت منذ يوم أمس واليوم لها وقع مختلف على نفوس الفلسطينيين الذين كانوا من المفترض أن يكونوا يتهيئون لعيد الأضحى المبارك، لكن الواقع والواضح أن المشهد سيكون كما تريده إسرائيل، دمويا بامتياز كما حدث في الأعياد الماضية، بالإضافة لأن هذا العيد أصلا غابت عنه مظاهر والتفاصيل التي كانت تمتاز بها غزة وسكان غزة من خلال شراء الأضاحي التي أيضا اختفت من الأسواق، لأن جيش الاحتلال والجانب الإسرائيلي يمنعون إدخال المواشي منذ أكثر من 3 سنوات إلى قطاع غزة، وبالتالي ما كان موجودا في القطاع يعني الكمية التي كانت موجودة أصبحت شبه نادرة، وما هو موجود الآن يباع بأسعار مرتفعة جدا وأكثر من ذلك أيضا. بطبيعة الحال الناس في قطاع غزة يعيشون واقعا صعبا ما بين الواقع الميداني الذي يفرض إسرائيليا، وحقيقة نشهد تصعيدا إسرائيليا خلال الأسبوعين الماضيين من خلال ملاحظة حدة الغارات ووتيرتها، وأيضا الاستهدافات التي تطاول منازل الفلسطينيين بعد إخلائها أيضا في سياسة جديدة، ومنذ يوم أمس دخول مرة أخرى الاستهدافات الإسرائيلية بالمروحيات الإسرائيلية المعروفة بالأباتشي مرة أخرى للأجواء، وكنا قد شهدنا هذا النسق من الغارات خلال الأشهر الأخيرة للحرب الإسرائيلية قبل توقيع الاتفاق. تدخل هذه المروحيات على ارتفاعات منخفضة تحوم في أجواء القطاع وتحلق، ثم تستهدف خيام نازحين، شقق سكنية، مجموعات مواطنين، وكذا هو الحال الذي يفرض على سكان القطاع ميدانيا، كما هو أيضا في الجانب الإنساني. جيش الاحتلال يتحكم بكل شيء ديما، هو يمنع إدخال المواشي مثلا لعيد الأضحى المبارك، وأيضا يمنع إدخال كميات كبيرة من المجمدات واللحوم إلى أسواق القطاع الخضروات، ويتحكم بما يدخل من أصناف غذائية، وبالتالي هو

0: يصبح مصير العائلات مجهولا.
1: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم. دمرت أعداد كبيرة من المنازل ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
1: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
2: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا خمس بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ونساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما أنت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان وأغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
1: والعائلات وين صارت اليوم؟
2: لا العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
1: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة بورين جنوبي المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، تمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق. وفي قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيد، حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهاجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمس عيا شمال رام الله، وقطعوا نحو 70 شجرة. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالي القدس من الأوقاف الفلسطينية. تقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات، تشمل موقعا أثريا وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعتبر من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. وهجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن طوكيو ستبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تكتل دول أمريكا الجنوبية ميركوسور. وأوضحت الوكالة أنه من المقرر الإعلان عن بدء المحادثات خلال قمة بين رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس البرازيلي على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل. وكان الرئيس البرازيلي قد صرح العام الماضي خلال قمة ميركوسور بأن التكتل يجب أن يركز على تعزيز علاقاته مع الدول الآسيوية كاليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وإندونيسيا. تفاصيل أوفى عن النية اليابانية وعن المفاوضات لاتفاقية
3: راديو الحرية 2017 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة

0: المعتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: على إيران ومن قبلها الإجراءات الجمارك الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب. لذلك اليابان هذا كله شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الياباني، واليابان تدرس بجدية أن توسع نطاق الواردات ونطاق شراكاتها الاقتصادية. والآن الظروف باتت مناسبة لإجراء مثل هذا الاتفاق مع البرازيل مبدئيا، وثم منطقة أمريكا اللاتينية في مراحل لاحقة.
6: شكرا جزيلا لك من طوكيو مراسل تلفزيون العربي هشام الرجباني. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات غير محددة باتجاه البحر الأصفر. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المقذوفات أطلقت من مدينة تشونغجو في كوريا الشمالية إلى بحر اليابان، وبينها صاروخ باليستي قصير المدى. أوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ حلقت لمسافة تقارب 80 كيلومترا، مضيفا أنه عزز إجراءات المراقبة لاحتمال تنفيذ إطلاقات إضافية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد واشنطن للتوسط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. تصريحات روبيو تأتي عقب الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا وتوجيه موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة كييف في أقرب وقت ممكن.
7: تدخل الهجمة بين روسيا وأوكرانيا دورة تصعيد جديدة قابلها تجديد الولايات المتحدة استعدادها للعب دور الوساطة وإنهاء الحرب. برز هذا الموقف في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند، ادعى إلى إنهاء هذه الحرب المروعة.
8: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعنا للمساعدة في تسهيل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذه الحرب مروعة وطالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي.
7: هذه التصريحات تأتي عقب إبلاغ وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي بقرار موسكو تنفيذ سلسلة ضربات منسقة وممنهجة بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين ستستهدف مراكز القرار والقيادة في أوكرانيا، إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها. واستباقا لذلك وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أقرب وقت ممكن. أوروبيا قوبل هذا التحذير بتجاهل رسمي، أما أوكرانيا فدعا وزير الخارجية أندري سيبها الدول الشريكة إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي.
9: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
7: ميدانيا وفي أحدث الهجمات الروسية، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة أوديسا جنوب البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى. هذا الهجوم بحسب السلطات المحلية ألحق أضرارا بمنشأة بنية تحتية، كما تسببت موجة الانفجار في تحطم نوافذ مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة. تدخل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إذن منعطفا تصعيديا جديدا في ضوء التهديدات الروسية واستمرار حالة الجمود إزاء استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع.
6: قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، مؤكدا أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
10: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ البالستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
6: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019.
11: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري إبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
12: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
11: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
13: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
11: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
14: I find it very powerful.
15: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
11: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا.
16: بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
6: نشر حزب الله مشاهد من استهدافه المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.
3: راديو الحرية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل التطورات في الشرق الأوسط. البداية من لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين في قصف استهدف بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي استهدف بلدات عديدة جنوبي لبنان، منها أرنون ويحمر شقيف وزوتر الشرقية وغيرها، في حين تظهر هذه المشاهد أثار القصف على بلدة الحوش في قضاء سور. يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والمفاوضات مع إيران وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتجديد الهجمات على حزب الله خلال الفترة المقبلة. أقر نتنياهو بأنه لا يوجد حل لدى إسرائيل لمسيرات حزب الله، وبأن طاقما مختصا لا يزال يعمل لإيجاد حل لها.
1: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 إرهابي، لكننا لا نخفف هجماتنا، على العكس أوعزت بتجديد وتيرة الهجمات أكثر، سنوجه ضربة لهم. صحيح يهاجموننا بمسيرات ومسيرات ألياف، لكننا لدينا طاقما خاصا يعمل على الأمر وسنجد له حلا. ما نحن ملتزمون به الآن هو زيادة الضربات وزيادة قوتها، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة.
0: قال حزب الله إن مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور، بل حق وطني مشروع. وأكد الحزب أنه لا يمكن لأي قرار سياسي أو حكومي سلب اللبنانيين حقهم الطبيعي في الدفاع عن أرضهم أو نزع مشروعية مقاومة الاحتلال. أضاف البيان أن اتفاق الطائف أكد وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية، وأن أصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال والتهديد هو خروج على وثيقة الطائف وعلى الدستور المعدل. ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي من بلدة المساكن في قضاء صور جنوبي لبنان جويس الحاج خوري، ومن القدس أحمد دراوشة. تحياتي لكم جويس، أبدأ معك من المساكن في صور والتي تعرضت لقصف إسرائيلي، تفضلي.
2: نعم جيما، هذه المنطقة هي كانت من بين المناطق التي صدرت أوامر الإخلاء لسكانها يوم أمس في سلسلة من أوامر الإخلاء لمدينة صور، بعضها يسميها منطقة المعشوق والبعض الآخر المساكن، وهذه هي النقطة التي تم استهدافها كما تشاهدون وتتابعون معي بعدسة زميلي شربل. هذا المنزل تم سلسلة من الغارات الإسرائيلية ويوم من التصعيد الإسرائيلي الكبير، نحن نتحدث عن أكثر من 150 استهدافا بالمسيرات و 70 غارة إسرائيلية، هذه واحدة منها، هذا إضافة إلى الاستهدافات التي إذن الغارات التي استهدفت البقاع الغربي تحديدا بلدة مشغرة، وتعرض هذه البلدة لغارات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى. اليوم مجددا يعود الطيران الحربي الإسرائيلي ليستكمل تصعيده وخرقه للهدنة في جنوب لبنان من خلال سلسلة من الغارات. كذلك الأمر استهدفت عددا من القرى والبلدات في قضاء صور وفي قضاء النبطية وبنت جبيل، كذلك الأمر ديما.
0: شكرا ناجز. طيب سنتابع معك جويس بسؤال عن الصورة الأوسع أبعد من المساكن الآن، كيف يبدو الوضع تحديدا في الجنوب اللبناني؟
2: نعم لا تزال كما ذكرت ديما، لا تزال المقاتلات الحربية الإسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية بين الحين والآخر، تنفذ عملياتها وتنفذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية الآمنة، وهو ما يرفع عمليا حصيلة الشهداء والجرحى يوما بعد يوم. منذ هذا الصباح كانت هناك غارات على كفرة، على صديقين، كذلك الأمر على النبطية، على عدد من القرى والبلدات، على حاروف، وهذه الغارات متواصلة على قفرصير، على عرب صليم كذلك الأمر. هناك تصعيد إسرائيلي واضح، وهناك مخاوف من كل هذه التصريحات التي صدرت يوم أمس من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتوسيع العملية العسكرية في لبنان، وهو ما دفع كذلك الأمر العديد من سكان العاصمة اللبنانية تحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مغادرتها، إلى افتراش الطرقات ليلا، خوفا من عمليات استهداف واسعة. ما يمكن قوله هو أنه حتى هذه اللحظة تبدو الأمور أو التصعيد يبدو أقل وتيرة مما كان عليه في السابق، ولكن هناك ترقب لما إذا كانت التهديدات سيتم تنفيذها من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: من المساكن في قضاء صور جنوبي لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك. إلى القدس الآن. إذن أحمد، التصعيد أقل وإن كان نسبيا، والمخاوف من تصعيد أوسع كما يهدد الإسرائيليون. الاجتماع الأمني السياسي وأبرز المعالم لديك.
3: الوضع في الميدان، هذا التراجع في الغارات نسبيا مقارنة بالأمس لا يعكس طبيعة التصريحات الإسرائيلية التي تصعد كثيرا تهديداتها للبنان، خصوصا للعاصمة بيروت. بعد نحو ساعة ونصف من الآن ستنتهي جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قصرت بثلاث ساعات، كان من المفترض أن تنتهي عند الرابعة لكن جرى تبكيرها إلى الواحدة والنصف لأجل المشاورات الأمنية والسياسية التي سيعقدها بنيامين نتنياهو، وتقديرات بأنها تستهدف الجبهة اللبنانية. بعد ذلك سيعقد اجتماعا للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي عند الساعة 7 بتوقيت فلسطين. تصعيد إسرائيلي في النبرة، وليس فقط في النبرة إنما كذلك استدعاء لقوات الاحتياط. خلال الأيام الماضية صرح الجيش الإسرائيلي عددا من قوات الاحتياط من داخل الأراضي اللبنانية خشية من تعرضهم للاستهداف بطائرات مسيرة من قبل حزب الله في محاولة لتقليل الأضرار، خصوصا أن الجنود الذين لا مهمات لهم يبقون في مواقع ثابتة. من السهل إن بقيت المواقع ثابتة أن يرصد حزب الله هذه التجمعات، وبالتالي أن يستهدف الطائرات يستهدفهم بالطائرات المسيرة. سرح الجيش الإسرائيلي الجنود قبل يومين، وخلال الساعات الماضية صباح هذا اليوم أصدر قرارا بإعادة استدعاء هؤلاء الجنود. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية التي أوردت الخبر تقول إن الهدف هو توسيع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أوسع من المناطق التي يحتلها الآن، والتي يسميها بالمنطقة الصفراء. عدد القوات الذي استدعي، عدد القوات الذي سرح، عدد القوات الباقي، كلها هذه التفاصيل ليست واضحة حتى الآن، والجيش الإسرائيلي يخفيها، بالإضافة إلى طبيعة العمليات الجديدة التي ستوكل إلى الجنود الإسرائيليين في الميدان ليست واضحة. الواضح أن هناك تصعيدا إسرائيليا في النبرة يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا حرضت خلال الساعات الماضية على العاصمة اللبنانية بيروت. صحف مركزية منها صحيفة يدعوت أحرنوت وضعت على غلافها اليوم تهديدا للعاصمة اللبنانية بيروت، كذلك فعلت معريف. أيضا إسرائيل هيوم هددت بيروت، القناة 14، القناة 12، وتهديدات أيضا نقلت عن مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منهم وزير الأمن إسرائيل كاتس، منهم كذلك وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيلي سموتريتش. وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يدفع نتنياهو باتجاه التصعيد أكثر على الجبهة اللبنانية واستهداف العاصمة بيروت. يبقى هذا الأمر مرتبطا بطبيعة الحال بالإدارة الأمريكية، وإن كانت ستعطي إسرائيل ضوءا أخضر لاستهداف بيروت. بالأمس كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي إحاطة لوسائل الإعلام المحلية والعربية أيضا والإسرائيلية، قال فيها إن الإدارة الأمريكية تحمل حزب الله اللبناني مسؤولية التصعيد على الجبهة اللبنانية، وفهم من حديثها أن الولايات المتحدة تميل إلى إعطاء إسرائيل ضوءا أخضر للتصعيد على الجبهة اللبنانية، ولو أن مدى الضوء الأخضر هذا ليس معروفا حتى الآن، لكن على مستوى النبرة إسرائيل تصعد وتصعد كثيرا.
0: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، شكرا جزيلا لك. قال المرشد الإيراني أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. من بدوره قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. أشار عزيزي إلى أن ما يجري الآن هو جزء من مسار التفاوض والاتفاق، وأن أركان النظام الإيراني تتابع كل أبعاد العملية الدبلوماسية وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال إن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب أن يسلم فورا للولايات المتحدة لنقله وتدميره هناك، أو أن يدمر في الموقع ذاته أو في موقع آخر مقبول بالتنسيق والتعاون مع إيران، بحضور لجنة الطاقة الذرية بصفتها شاهدا على العملية.
4: في غمرة الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة. ترامب ربط بين الاتفاق المحتمل مع طهران واتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وطالب عددا من دول المنطقة بأن تنضم بشكل متزامن إلى اتفاقيات أبراهام. كما أعرب ترامب عن قناعته بأن الاتفاق مع إيران إما أن يكون شاملا عظيما أو الاتفاق على الإطلاق، والعودة إلى الحرب بشكل فوري أقوى من أي وقت مضى على حد قوله. في سياق متصل نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما وصفوه بالاتفاق الإطاري مع طهران جاهز بنسبة كبيرة، ولم يبقى سوى معالجة القضايا المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. مقابل ذلك جددت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي نفي وجود أي محادثات بشأن الملف النووي. كما أوضح بقائي أن بلاده توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا. فحوى تصريحات بقائي أكد عليها المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي في تصريحات لوكالة إسنا. أبادي أوضح أن المسودة المقترحة تتضمن إنهاء الحروب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، فضلا عن حرية بيع النفط. لهجة الوعيد والتهديد التي لم تخلو منها تصريحات ترامب حيال إيران قابلتها طهران بلهجة مماثلة، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع. كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية إنهم سيعمدون إلى تشغيل منظومات دفاع جوي جديدة، وشدد أن بلاده ستواصل القتال حتى النهاية. إسرائيل شريكة الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم تلزم بطبيعة الحال الصمت حيال
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
8: 92.7 FM FM FM.
5: عشر اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
0: توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد بحزم على أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدا حقه المشروع والمضمون في الرد بالمثل. أشار الحرس الثوري في بيان إلى أن قواته أسقطت طائرة مسيرة بعد رصد استخباراتي دقيق، كما أطلقت النار على مسيرة أخرى وطائرة مقاتلة من طراز F-35، ما أجبرهما على الفرار من الأجواء الإيرانية. من طهران ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي حسام الدياب. حسام، تصريحات المرشد عن المنطقة وأراضيها، ما التفاصيل فيها وما السياق الذي جاءت فيه؟
8: بالتأكيد ديما، تصريحات المرشد مجتبى خامنئي أتت بعد نحو 10 أيام أيضا من بيان آخر. في هذا البيان الجديد أو الرسالة أو النداء إن صح التعبير الذي وجهه للعالم الإسلامي وللحجاج بمناسبة مراسم الحج، تحدث فيها عن المنطقة وعن مستقبل إسرائيل وعن مستقبل القواعد الأمريكية في المنطقة. قال بأن شعوب المنطقة ودولها لن تعود من الآن وصاعدا دروعا للمخططات الأمريكية وللقواعد الأمريكية وللأعمال العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال بأن نهاية إسرائيل باتت وشيكة وأن المؤشرات كثيرة حول مصير الصهاينة في المنطقة، وتحدث عن إمكانات دول المنطقة المتنامية وأنها يمكن لها أن تهندس خطط ومشاريع كثيرة للمنطقة تحقق من خلالها السلام في المستقبل، وربط هذه المسألة بإمكانية تحقيق الانسجام بين دول المنطقة. هذا ربما ما تتحرك خلاله إيران أو ضمنه إيران للتوصل لبناء سردية جديدة أو فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول المنطقة. النقطة التي تقول إيران بأن إسرائيل انتبهت لها باكرا، وهذا ما دفع إسرائيل للدفع نحو القيام بعمل عسكري ضد إيران خلال الفترة الماضية، عمليتين عسكريتين أو حربان كما تتحدث إيران دائما خلال أقل من عام. المشهد أيضا مرشح لحرب ثالثة إن فشلت هذه المفاوضات إن صح التعبير. هذه الحروب دفعت أو أعادت علاقة إيران مع دول المنطقة إلى الوراء نسبيا، وأثرت كثيرا على مسار الدبلوماسية الإيرانية على المستوى الإقليمي. لكن هذه التصريحات التي أطلقها أو هذا البيان أو النداء لمجتبى خامنئي كان متزامن مع الكثير من التصريحات المهمة سواء على مستوى القوات المسلحة الإيرانية من ناحية، التي كانت منزعجة على ما يبدو من اختراق الأجواء الإيرانية ليلة أمس من ناحية، ومن التهديد بإمكانية خرق وقف إطلاق النار، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن قتل حوالي 4 من الحرس الثوري الإيراني من بحرية الحرس بعد استهداف من طائرة أمريكية لأحد الزوارق الحربية التابعة لبحرية الحرس. قالت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق بأن هذا الزورق كان يجول في المنطقة الجنوبية عند جزيرة لارك الواقعة في قلب مضيق هرمز، وكان هذا القارب يقوم بزرع الألغام. هذه الرواية نسفتها إيران من جذورها وقالت بأن هذه الدورية كانت تقوم بأعمال روتينية، وما الذي يدفع الولايات الجانب الإيراني لزرع ألغام في المنطقة في الوقت الذي تتحدث فيه المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم عن قيام أو نية إيرانية لإزالة الألغام من بعض المناطق لوحدها دون الاستعانة بأي أحد آخر كبادرة حسن نية تدفع من خلالها إيران الجانب الأمريكي للابتعاد عن الموانئ الإيرانية تدريجيا وعن منطقة الحرب، وتمهد للحصول وصول إيران على أموالها المجمدة والتي على ما يبدو قد تحصل عليها قريبا بالتعاون مع الجانب القطري. هذا يقودنا أيضا إلى تواجد كل من قاليباف وعراقجي في الدوحة. لم تخرج أي صور منذ يوم أمس حتى الآن حول هذا اللقاء وهذا
2: يطرح الكثير من الأسئلة حول مسار العملية الدبلوماسية التي تسير حاليا في الدوحة. ننتظر الساعات المقبلة ليتكشف الكثير من النقاط حول هذه النقطة بالتحديد. بالمقابل كان هناك كلام لفاطمة مهاجراني أيضا انتقدت فيه تناقض السلوك والأقوال الأمريكية بين حين وآخر، وكأنها محاولة أمريكية لإفشال أو إبطاء عملية هذه المفاوضات، وألقت باللوم على واشنطن فيما تعانيه إيران حاليا من ضغوطات اقتصادية. لكنها أشارت في المقابل إلى أنه لدى الحكومة الإيرانية حاليا العديد من الخطط التي تحاول من خلالها الالتفاف على حالة الحصار الأمريكي وتأمين ما يحتاجه السوق، دون أن تغفل الإشارة إلى حالة التضخم الشديدة التي يعيشها الشارع الإيراني والتي أرخت بظلالها على الشارع، وبات الكثير منزعج منها بطبيعة الحال منذ انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. إليك ديما.
0: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. نبقى في طهران حيث ينضم إلينا، أو بالأحرى نذهب إلى قم، وينضم إلينا الدكتور محمد مرزائي مؤسس مركز الدراسات الحضارية بإيران. تحياتي لك دكتور محمد. أسألك عن تصريحات المرشد وإن كانت بسياق الحج والعيد، ولكن المرشد يبدو فيها وكأنه يتحدث عن المنطقة ويتخذ قرارات عنها بالقول بأنه لن تكون هناك قواعد أمريكية في المنطقة، لماذا؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البيان وهذا النداء يعني خطوة روتينية أو تقليدية، كان الإمام الشهيد أيضا يصدر سنويا مثل هذا البيان، وهو الآن يقوم بذلك، وهو ليس من باب اتخاذ القرار لأنه مجرد تبيين الحقائق وتوصيف الميدان ومنطق العلاقات بين المنطقة وبين القوى التي موجودة في المنطقة.
0: لكن دكتور لماذا محمد هذا يعني لا شيء روتيني في هذه الأوقات، يعني خاصة مع توتر العلاقات بين إيران ودول المنطقة بسبب الوضع في مضيق هرمز، دائما هناك الحديث عن إنشاء علاقة إيجابية في المحيط، فألا ترى أنه هذا الكلام في سياقه الزمني يعني قد يقرأ بطريقة مرتبطة بالتطورات الراهنة؟
9: البيان هو إصداره روتين وتناول الأحداث في كل وقت أيضا تقليد، يعني كل عام بهذه المناسبة يصدر المرشد الإمام هذا البيان ليبين الوضع الراهن وليبين الميدان وليبين المواقف. طبعا ليس روتين بالمعنى الذي ذهبت إليه، لكن ما أريد أن أقول هو في الحقيقة هذه المنطقة لا يمكن تجزئة الأمن فيها، يعني لا يمكن، لا يقبل أي طرف عاقل أن تكون المنطقة آمنة للبعض غير آمنة للبعض، مصدر الخير للبعض ومصدر الشر للبعض، مهدد البعض فيها ومستقر البعض فيها. لذلك هذا رد على ما تفضلت لماذا يعني اتخاذ القرار عن المنطقة.
0: كانت هذه نقطة من نقاط عدة، نقطة من نقاط عدة كنت أود نقاشها مع حضرتك، ولكن ستعذرنا دكتور أضطر لإنهاء هذه المقابلة. لتطورات في لبنان الدكتور محمد مرزائي مؤسس مركز الدراسات الحضارية في إيران. أنوه مشاهدينا للعاجل نتابعه على شاشتنا. إسرائيل تنذر بإخلاء النبطية جنوبي لبنان. إذن إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة النبطية بجنوب لبنان. مباشرة من القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. إذن الإخلاء الآن وهذا الإنذار أحمد هو للنبطية بشكل كامل؟
3: بالفعل أمر إخلاء لمدينة النبطية بشكل كامل للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء هذه المدينة ويقول إن على سكانها التوجه إلى شمال نهر الزهراني بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر منذ قليل. هذه الإنذارات عادة تستبق غارات إسرائيلية على هذه المنطقة، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ألمحت أو ذكرت صراحة منذ ساعات الصباح أن الاحتلال الإسرائيلي سيوسع من وتيرة غاراته وكذلك من وتيرة عمليات الإخلاء في لبنان من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله اللبناني لوقف إطلاق الطائرات المسيرة ضد تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي سواء في الجنوب اللبناني أو داخل إسرائيل. أيضا صحفيون مقربون من بنيامين نتنياهو وكاتس كانوا قد قالوا إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إصدار أوامر إخلاء واسعة خلال الفترة المقبلة في لبنان وربما خلال ساعات اليوم وليس فقط خلال الأسابيع المقبلة في مقابل عدم تهجير شمالي إسرائيل. تدعي المصادر الإسرائيلية بأن إسرائيل كانت أمام خيار الإعلان عن تهجير شمالي إسرائيل خشية من هذه الطائرات المسيرة أو غيرها من عمليات القصف المتواصلة لحزب الله، وبدلا من ذلك تلجأ إسرائيل إلى أوامر إخلاء في مناطق واسعة. تريد إسرائيل صورة فيها يتم تهجير اللبنانيين وخروج اللبنانيين من منازلهم في هذه المناطق للضغط أكثر على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله اللبناني. حتى الآن من غير الواضح متى ستبدأ الغارات الإسرائيلية سواء على هذه المنطقة وإلى أين ستمتد أوامر الإخلاء، لأن التلميحات الإسرائيلية بأن هذه الأوامر لن تقتصر على مدينة النبطية.
0: هل هذا مرتبط أيضا بالحديث والنقاش عن توسيع العمل والحديث يعني عن الأهداف؟ هل بدأت تتضح الصورة بهذا الاتجاه، التركيز على الجنوب اللبناني أم ماذا؟
3: حتى الآن الصورة ليست واضحة 100%. النبطية هي في الجنوب اللبناني بطبيعة الحال، على الرغم من الحديث الإسرائيلي المرتفع عن التصعيد واستهداف مواقع عدة في لبنان، إلا أن الغارات التي شنت بالأمس لا تزال محصورة في منطقة الجنوب وفي منطقة البقاع الغربي. لكن ديما التصريحات الإسرائيلية مختلفة تماما، تتحدث عن العاصمة بيروت، تتحدث عن مدن كبرى في لبنان، تتحدث عن أوامر إخلاء في مناطق لم تصدر بحقها أوامر إخلاء خلال الفترة الماضية. فبالتالي يمكن الافتراض على الأقل بحسب النبرة الإسرائيلية التي تتحدث بها إسرائيل منذ ساعات مساء الأمس أن أمر الإخلاء هذا للنبطية لن يكون الأخير وقد تصدر أوامر إخلاء خلال الفترة المقبلة. هذا الأمر طبعا مرتبط بعدة أمور منها المشاورات التي تجري داخل إسرائيل، عدة مشاورات اليوم أبرزها اجتماع للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي عند الساعة 7 مساء، لكن أيضا قبل ذلك من المقرر أن يعقد نتنياهو مشاورات أمنية. من أجل عقد هذه المشاورات أعلن عن تقليص جدول محاكمة نتنياهو إلى الساعة 1:30. ربما أيضا يكون هناك اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضوء تقديم نتنياهو للمحكمة. عندما قدم طلب تقصير المحكمة قال إن هناك لقاءات سياسية، لم يتم الإبلاغ عن زيارة أي مسؤول رفيع إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية. فبالتالي على الأغلب مسألة تبكير المحاكمة مرتبطة باتصال هاتفي محتمل بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، إن حدث سيكون الثاني خلال الأيام الماضية. واضح أن وتيرة التصعيد الإسرائيلية بدأت تأخذ ديناميكية على الأرض بأمر إخلاء مدينة النبطية قبل قليل، لكن أيضا باستدعاء جنود احتياط بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية. بعد أقل من ساعة أو بعد ساعة تماما من الآن تنتهي جلسة محاكمة بنيامين نتنياهو، وربما بعد ذلك تكون الصورة أوضح.
0: وكان بنيامين نتنياهو تحدث يعني البارحة عن لبنان وعن توسيع العمليات، فالتفاصيل فيما جاء فيه كخلفية لما قد يحصل اليوم في لبنان.
3: بالفعل ونتنياهو كان قد قال إنه أوعز بتشديد الهجمات ضد حزب الله في لبنان، لم يذكر أي من التفاصيل. أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد سرب لصحفيين مقربين منها أنه قدم خططا
6: راديو الحرية
10: 97.7 FM FM FM الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
11: الله أكبر الله أكبر.
12: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: إلى القدس ومعك أحمد دراوشي. أحمد، الإنذار بإخلاء مدينة كاملة هي النبطية، يعني وصولا إلى هذه النقطة تراكمت الأفعال التي أوصلتنا لها، فالنية الإسرائيلية كما تظهر من خلال الأفعال ومن خلال التصريحات أيضا تجاه النبطية، تجاه تهجير الجنوب ومناطقه.
5: بالفعل، وكانت جبهة لبنان جزءا من اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وبين إيران. إسرائيل أصرت على استثناء الجبهة اللبنانية، أقصد الاتفاق الذي أنهى الحرب على إيران. إسرائيل أصرت على استثناء الجبهة اللبنانية وأطلقت يوم الأربعاء الأسود الذي شمل شن مئات الغارات على مواقع عدة في لبنان، أبرزها قصف قلب العاصمة بيروت ومواقع لم تتعرض للقصف منذ أكثر من 40 عاما استهرفتها إسرائيل. بعد ذلك على ضوء إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، لكن بالأساس على ضوء إصرار إيران على أن يكون لبنان جزءا من الاتفاق مع الولايات المتحدة، عاودت الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على تخفيف وتيرة عملياتها في لبنان، فتوقفت منذ ذلك الحين العمليات في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وحتى في البقاع الغربي. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق تقدمه في الجنوب اللبناني باعتبارها منطقة أمنية، سماها منطقة الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، واستمر في عمليات الهدم وتدمير القرى والمنشآت المدنية اللبنانية فيها بادعاء أنها منشآت عسكرية لحزب الله. لكن بعد ذلك جاءت شهادات من داخل الجيش الإسرائيلي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يهدم منازل اللبنانيين حتى دون أي اشتباه بأن حزب الله يستخدمها من أجل أهداف عسكرية أو حتى يستخدمها بشكل عام. اعتبر حزب الله هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتفجير منازل اللبنانيين باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي بدأ سلسلة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. تركزت العمليات بالأساس في منطقة الجنوب، بعد ذلك بدأت الغارات الإسرائيلية تتوسع، بدأت عمليات حزب الله تتوسع. ما أن يقصف الجيش الإسرائيلي خارج المنطقة الأمنية حتى يقصف حزب الله داخل إسرائيل وليس فقط في الجنوب اللبناني، والمحصلة الوصول إلى هذا التدهور العسكري في الجبهة اللبنانية. لكن الوضع في جبهة لبنان ليس محصورا في جبهة لبنان، واضح أن هناك إحباطا إسرائيليا من مستوى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران واقتصارها في المرحلة الحالية على مسألة مضيق هرمز، وكانت هناك مخاوف إسرائيلية وعربية ومخاوف عامة من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يسعى إلى تفريغ غضبه من المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة واستثناء إسرائيل من هذه المفاوضات كما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية الأمريكية، إلى مزيد من الغارات ومزيد من الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. ينضاف إلى هذا الأمر مسألة الطائرات المسيرة التي تحرج إسرائيل والتي تربك إسرائيل، ولا تملك إسرائيل حلا عسكريا للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة على ضوء محاولتها عدة حلول خلال الفترة الماضية. وأيضا كانت هناك عدة مستويات من المحاولات وبالتالي عدة مستويات من الفشل الإسرائيلي. أولا المحاولة الأولى والفشل الأول هو استخدام

0: غلي هذه الطائرات المسيرة كما كانت توعرت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. والتقديرات أن إسرائيل حسب مزاعم إسرائيلية طبعا نجحت في اغتيال أقل من 10 مشغلين لهذه الطائرات المسيرة، بينما التقديرات أن هناك نحو 100 مشغل لها في صفوف حزب الله، والآن تريد أن تلجأ إلى الضغط الشعبي، تهجير مدن لبنانية وتهجير مناطق لبنانية، على ذلك يؤدي إلى الضغط على قيادة حزب الله لوقف استخدام الطائرات المسيرة.
1: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة، شكرا جزيلا لك. من عمان ينضم إلي اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، تحياتي لك لواء محمد. لواء محمد، ماذا يعني إنذار مدينة بكاملها بالإخلاء؟
2: يعني هذا ليس غريبا، لأنه نتنياهو وجه بزيادة الضغط في لبنان وبأنه لن يتوقف، والآن هذا ضوء أخضر كذلك من الولايات المتحدة. هذا التصعيد يؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة التي تجري ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وهناك قرار بتوجيه ضربات كبيرة للحزب ومعاقبة للحاضنة الشعبية لحزب الله في لبنان، ولذلك القادة في جيش الاحتلال يصرحون بشكل واضح وصريح بأن المنطقة ما بين الحدود والخط الأصفر هي منطقة منزوعة السلاح، وهناك توجيه الآن من حكومة اليمين المتطرف إلى قيادة جيش الاحتلال لتوسيع منطقة الضغط الأمني. وعملية استهداف البنى التحتية ليست فقط في جنوب لبنان، إنما الآن كل لبنان الشقيق من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه هو مستهدف
1: مهدد،
2: وهناك تحضير
1: طيب
2: لعمليات أوسع.
1: نعم لواء محمد، يعني الضغط لهذه المنطقة منزوعة السلاح بهذه الطريقة ستكون منزوعة الحياة وليس فقط السلاح، هل هذا سيشكل ضغط على حزب الله لإيقاف المسيرات؟
2: يعني هو يشكل، لا نستطيع أن نقفل بأن العمليات يجب أن لا ننظر إليها بشكل جزئي، لكن يجب أن ننظر بشكل شمولي. الآن إسرائيل تطلق العنان لعمليات الإجرام في كل لبنان الشقيق، ولبنان لا يوجد لديه قدرة عسكرية ليدافع عن نفسه، لا يوجد لدى الحزب إلا قدرات الحزب للدفاع عن جنوب لبنان وعن لبنان، ولذلك يشكل ضغط كبير جدا حقيقة، ومرحلة من مراحل التحدي قد تكون الأخطر في تاريخ العمليات العسكرية ما بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه الآن هي تستغل يعني الوضع الدولي والإقليمي إسرائيل لأن تقوم بعمليات قد ترقى في المستقبل إلى عمليات نزع سلاح المقاومة.
1: وتحدثت حضرتك عن أنه نستشف من هذا بأن هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة، رغم أن كان هناك يعني تململ إسرائيلي مما قيل إنه قيود أمريكية على العمليات في لبنان، إلى أين سيأخذنا هذا؟ ما السيناريوهات التي تطرح الآن إن افترضنا وجود ضوء أخضر أمريكي؟
2: مزيد من عمليات التدمير والإبادة، خط القرى الحدود الأول هو مدمر بالمطلق، خط القرى الحدود الثاني يجري العمل على عمليات التدمير، منطقة ما جنوب الليطاني كاملة الآن صورة تتوضح بأن هذه المنطقة غير قابلة للحياة، لن يكون هناك عودة لمن نزحوا من هذه المناطق، هناك تدمير ممنهج من وحدات الهندسة من جيش الاحتلال بالإضافة إلى مقاولين محليين، ويسارع الزمن للقيام بعمليات تدمير وتسطيح المباني وإزالة المربعات السكنية وحرق المزارع وقطع الأشجار، ولذلك إسرائيل تعيد في الأرض فسادا تحت ضوء أخضر. ولا يوجد اختلاف، من يعتقد بأن هناك اختلاف ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين فهو ساذج، الأمر يعني هو يجري باتفاق كامل حتى يكون هناك مزيد من الضغط على الحزب وعلى الحاضنة الشعبية للحزب، وأن تكون المنطقة جنوب الليطاني بالمجمل هي منطقة أمنية عازلة منزوعة السكان منزوعة السلاح، لا يوجد بها مقاومة.
1: بالتالي ما مآلات هذا الاجتماع الذي يتحضر وفد من الجيش لحضوره في واشنطن لواء محمد؟ اجتماع بطبيعة أمنية مع إسرائيل، فبناء على هذه التطورات وعلى هذا التصعيد وعلى هذه النية في التوسع، إلى ماذا قد يفضي هكذا اجتماع؟
2: يعني الاجتماعات من البداية محضر الاجتماع دائما

0: يناقش ما هو مقر على محضر الاجتماع، بندين للأسف. البند الأول نزع سلاح المقاومة، والبند الثاني أن يكون هناك توصل إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. ولذلك يعني الأمر خطير حقيقة. أستطيع أن أقول بأن
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
0: ساحة لبنان ولكن أصبحت أكبر من ذلك بكثير.
7: طيب لواء محمد، بسياق بقراء يعني للتصعيد العسكري بسياق استراتيجي، إلى ماذا تهدف إسرائيل؟ إلى فعلا السيطرة على الوضع ومنع تهجير شمال إسرائيل، التعاطي مع مسيرات حزب الله، أم أنه الهدف الأبعد هو إفشال الاتفاق ما بين واشنطن وطهران؟
0: يعني قد يكون إفشال الاتفاق ما بين واشنطن وطهران وما جرى الليلة الماضية من عمليات متفرقة في إيران أحد أهم الأسباب، ولكن بما يتعلق بما يجري في لبنان باعتقادي إسرائيل ليست بحاجة لأن تخلق مبرر لأن تقوم بأي عمليات، هي تستطيع أن تقوم بما تريد في الجنوب اللبناني، لأنه لا يوجد رادع لهذه العربدة الصهيونية في المنطقة، لأنه إسرائيل لا تفهم لغة الدبلوماسية. وبما أن العرب اختاروا بأن السلام خيار استراتيجي، هي تدرك بأنه لا يوجد نية لدى العرب لقتالها في القريب العاجل، ولذلك تمعن في عمليات للإجرام. وهي تتمنى إسرائيل حقيقة أن يعود القتال في إيران حتى تكون قادرة أن تضعف إيران وتقزم من قدراتها لأكبر قدر ممكن، لأن نتنياهو وحكومة اليمين يعتقدون بأن هذه فترة قد تكون ذهبية وقد لا يمكن الحصول عليها مستقبلا في ظل وجود الصقور من الحزب الجمهوري والرئاسة الأمريكية الحالية، ولذلك تنتهز الفرص وتستغل هذه الظروف لأن تقوم بتدمير كافة القدرات للمقاومة في أي مكان في الإقليم حتى تكون هي القوة المهيمنة مستقبلاً لإعادة رسم المشهد الجيوسياسي على المستوى الإقليمي.
7: وكيف تبدو لك الآن الخيارات الميدانية لحزب الله؟
0: يعني الحزب أطلق تقريباً 30 مسيرة نحو الجليل الأعلى يوم الأمس، أطلق حسب ما تشير معلومات جيش الاحتلال 1700 صاروخ منذ 17 إبريل، يشن العديد من الهجمات بالقدرات الموجودة لديه، ولكن في ظل مقارنة قوى بالمطلق هي تميل لصالح جيش الاحتلال. حجم المعاناة كبير على المستوى الإنساني، إسرائيل تقضم الجغرافيا اللبنانية بشكل تدريجي، إذا نقارن الخرائط في المنطقة الصفراء ما بين الأمس واليوم نجد دائما هناك ازدياد في كثافة اللون الأصفر، تقوم بتدمير وتسطيح المباني وتدمير الجغرافيا اللبنانية. ولذلك لا نستطيع أن ننكر بأن إسرائيل على الرغم من أنها تتعرض إلى خسائر ولكنها تحرز نجاحات، ولكنها لغاية الآن تفشل أن تترجم هذه النجاحات إلى مكتسبات سياسية. المقاومة تقاوم وتصمد بما أوتيت من قوة، ولكن فاتورة التكاليف التي يدفعها لبنان الشقيق وتدفعها المقاومة هي باهظة جدا كذلك.
7: كما أشرت لواء محمد بأن التهديد الآن ليس فقط للجنوب اللبناني بل لكامل الجغرافيا اللبنانية، بعد يعني يفترض أن يكون هناك اجتماع أمني سياسي للكابينت في إسرائيل، والحديث مستمر عن توسع العمليات وتوسع الأهداف. ما المحتمل بهذا السياق؟
0: المحتمل أن يتم مهاجمة مناطق كالهرمل وفي البقاع، سواء كان كافة مناطق البقاع، بالإضافة أن العاصمة اللبنانية قد يكون هناك بعض من القيود من قبل الإدارة الأمريكية لاستهداف المطار أو استهداف بعض من المواقع، ولكن إسرائيل حقيقة تستهدف الآن كل لبنان، تريد أن تضع مزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية. حقيقة نرى بأنه هذه الضغوط التي تريد إسرائيل أن تفرضها حتى يكون هناك يعني مزيد من التنازلات، مزيد من الضغط من قبل الحكومة على الحزب، ولكن هناك حقيقة عملية استهداف البنية العملياتية لحزب الله بالاستهداف، وكذلك استهداف البنية التحتية، يشكل ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية التي لا يوجد لديها خيارات ولا يوجد لديها أدوات للتصدي لهذا العدوان الآتي.
7: شكرا جزيلا لك من عمان، لواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. الآن من بيروت ينضم إلينا محمد حمية، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية. تحياتي لك أستاذ محمد. بداية أسمع منك تعليق وتحليل لآخر التطورات، إنذار بإخلاء مدينة النبطية.
8: نعم، صباح الخير لك والمشاهدين. طبعا أولا هذا جاء بعد التهديد الإسرائيلي أمس باستهداف الضاحية، ورسائل التهديد التي وجهت من الحكومة الإسرائيلية على لسان نتنياهو بعد الاتصال الذي أجري مع الرئيس ترامب الذي أعطاه الضوء الأخضر بالاحتفاظ بحرية الحركة والتوسع في ضرباته في لبنان. طبعا إضافة إلى وزير المالية ووزير الأمن القومي الذين قالوا أو حاولوا فرض معادلة هي كل طائرة مسيرة مقابلها تدمير 10 مباني في بيروت. وبالتالي أعتقد أن الإسرائيلي اليوم يحاول إظهار صورة التفوق العسكري والأمني في الجبهة اللبنانية بعد الضربات التي مني بها من قبل حزب الله والمقاومة، لسيما المسيرات الانقضاضية التي تلاحق جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي حتى إلى غرف عملياتهم في الجنوب وعلى تخوم منطقة الشريط المحتل، حتى خرج الإعلام الإسرائيلي وبعض المسؤولين الإسرائيليين بالقول أن هذا الأمر الحياة لم تعد تطاق في منطقة الشمال. الهدف الثاني لهذه يعني الموضوع إخلاء النبطية وهذا المفارقة، المرة الأولى التي يتم إنذار النبطية بكاملها. عادة يتم إنذار أحياء في النبطية أو قرى محيطة ومحاذية لمنطقة النبطية، اليوم أغليت بكاملها، وهذا أيضا يعكس حجم المأزق الإسرائيلي، و يعني هو مقيد بمعادلة الاتفاق الأمريكي الإيراني أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يحاول الخروج من طيب. هذه القيود والشرمطة بعد المأزق الداخلي.
7: يعني
8: نعم،
7: لا ما تسميه مأزق إسرائيلي هو أيضا مأزق لبناني، مأزق للجنوب كما تتحدث. هناك إنذار بإخلاء مدينة بكاملها، هناك حديث عن توسع في العمليات العسكرية، وبيروت حتى مطروحة في هذا النقاش. فبالتالي يعني كيف سيتم التعامل مع المأزق اللبناني؟
8: طبعا هناك مأزق كبير، خاصة أن الإسرائيلي اليوم يستغل الهامش الذي يعني يفرضه المسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل الوصول إلى اتفاق، فيستغل هذه الفترة لمحاولة فرض أمر واقع ووقائع عسكرية وأمنية وسياسية في لبنان، عبر فصل أولا فصل المسار اللبناني عن مسار الإسلام أباد والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإلحاقه بمسار آخر هو مسار واشنطن الذي نحن على أيام فاصلة من بدئه في مفاوضات العسكرية في وزارة الحرب الأمريكية. والإسرائيلي يطرح شرطين، الأول لواء من الجيش اللبناني مخصص ومؤهل لقتال حزب الله ليكون بديل عن القوات الإسرائيلية التي تتعرض للضربات المقاومة، الأمر الثاني هو لجنة تنسيق مباشرة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني للتنسيق في موضوع يعني الأمن أمن إسرائيل، وهذا الأمر خط أحمر عند الجيش اللبناني. وفق معلوماتي
7: تماماً.
8: الجيش اللبناني رفض
7: هذه نقطة مهمة أستاذ محمد. الآن يعني بما أنه موقف الجيش اللبناني كان واضحا سواء بما يقوله أو بما قام به خلال الفترة الماضية، ما خيارات الجيش اللبناني، ما خيارات الوفد الأمني الآن الذي يستعد للذهاب للعاصمة واشنطن؟
8: نعم، الجيش اللبناني أبلغ موقفه وخطوطه الحمراء وصفوفه، لأنه الجيش اللبناني يتمتع بعقيدة
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
10: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

الهدى والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا

عليك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

هذا العام.

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان،
3: وأول أرض

0: محمد
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
4: الله أكبر الله أكبر.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
5: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: نويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 97.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة.

0: الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: راديو الحرية 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، حيث صعدت إسرائيل من عدوانها على لبنان، وأصدر جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء مدينة النبطية جنوب البلاد، بينما تواصلت الغارات على بلدات في المنطقة. حزب الله أعلن تنفيذ عمليات على قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي اللبنانية وعلى طول الحدود، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج ما تسميه الخط الأصفر في جنوب لبنان. على صعيد ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن المباحثات في قطر جيدة وأدت إلى إحراز تقدم في المفاوضات الشاملة. في الملفات العربية الأخرى، أكد مصدر عسكري للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني يتقدم نحو مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق من عدة محاور. أما على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فتتواصل تهديدات موسكو باستهداف واسع للعاصمة كييف وسط تحذيرات أوكرانية. لمزيد من التفاصيل حول هذه الملفات، نبدأ جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي من صور في جنوب لبنان. سيكون معنا جويس الحج خوري من القدس، سيكون معنا أحمد دراوشي من طهران، حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من الدوحة، صابر أيوب من أم درمان، عمار المغربي من موسكو، سعد خلف ومن كييف، يا دستتي أهلا بكم جميعا زملاء الكرام. أبدأ طبعا مع جويس من جنوب لبنان من صور تحديدا. جويس، ضعينا في صورة جملة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان اليوم وأوضاع مدينة النبطية بعد رسائل التحذير التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المدينة.
1: للمرة الأولى رويدة منذ صدور أوامر الإخلاء المتعددة لمدينة النبطية، يطلب الجيش الإسرائيلي من السكان الذهاب والمغادرة باتجاه الزهراني. عادة كان يصدر أوامر الإخلاء للمدينة ويطلب من السكان الابتعاد 1000 متر. للمرة الأولى هو يريد بكل وضوح تفريغ هذه المدينة من سكانها بشكل كامل. عمليا هناك قلة قليلة من المواطنين كانت لا تزال متواجدة في النبطية بفعل أوامر الإخلاء المتكررة وبفعل ما كانت الفرق الإسعاف قد تحدثت عنه بأنها لا إمكانية لها للقيام بمهامها الإنسانية في هذه المنطقة نتيجة تكرار الاستهدافات الإسرائيلية، وهي كانت قد طلبت فرق الإسعاف من المواطنين المغادرة قبل ما يقارب الأسبوع أو أكثر بقليل. ولكن تواصلنا مع مدير مستشفى نبيه بري في النبطية الدكتور يوسف وزني، وهو أكد للتلفزيون العربي بأن المستشفى لن يتم إخلاؤه وبأن الأمور ستبقى على حالها أقله حتى هذه اللحظة. لن يتم الطلب إلى الموظفي المستشفى بالبقاء رغما عنهم، ولكن الجميع حتى هذه اللحظة يؤكد على أنهم باقون وصامدون في هذه المنطقة، حالهم كحال المرضى المتواجدين في المستشفى، وكذلك الأمر تحسبا لإمكانية حصول أي ضربات تستدعي وجود الطواقم الطبية في هذا المستشفى. كذلك الأمر هناك مستشفى آخر في النبطية لا يزال يعمل، وكذلك الأمر لن يخلى هذا المستشفى أقله حتى هذه اللحظة. ترقب لعملية الاستهداف التي سيجريها الجيش الإسرائيلي للمدينة، شكل هذه الاستهدافات، مواقعها، عددها، خصوصا وأنه من الواضح أن الهدف من إفراغ النبطية من سكانها وإخلائها بشكل كامل ونهائي بحسب بيان الجيش الإسرائيلي هو محاولة التقدم البرية باتجاه منطقة علي الطاهر أو تلة علي الطاهر. على صعيد آخر كذلك الأمر، الجيش الإسرائيلي عمد اليوم إلى استهداف منطقة صريفة، مركز كشفت الرسالة بشكل محدد، وهي فرق تعمل بشكل مكثف حاليا في الجنوب اللبناني على عمليات الإسعاف والإنقاذ. هناك شهيد وجريحان حتى هذه اللحظة في حصيلة أولية، والعمل جار لا يزال في الموقع، إضافة إلى تدمير المركز وتضرر عدد من الآليات. أشير أيضا إلى العدد الكبير من الشهداء في الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر هذا اليوم ومساء أمس على مشغرة، وأدت إلى حصيلة حتى هذه اللحظة 15 شهيدا والعديد من الشهداء. وكذلك الأمر دعيني أشير ختاما إلى الوضع الميداني في بلدة زوطر الشرقية. نتحدث عن 6 عمليات تحدث عنها حزب الله اليوم نفذها عناصر حزب الله. كل هذه العمليات كانت باتجاه زوطر الشرقية، تجمعات للجنود، جرافات دي 9 وغيرها، ما يعني عمليا أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى هذه البلدة بعد محاولات عديدة طيلة الأسابيع الماضية لم تنجح، لكن يبدو على ما يبدو أنها تمكنت من الدخول إلى زوطر الشرقية في الساعات الماضية، وتدور هذه المواجهة بين عناصر حزب الله وبين القوات الإسرائيلية. كان الجيش الإسرائيلي يسعى للتقدم باتجاه النهر، وهو لا يزال يواصل محاولات التقدم في هذه المنطقة. ومن الواضح أن الوضع الميداني لم يعد محصورا بعملية استهداف وبحزام أمني جديد متقدم على الخط الأصفر، وإنما توسيع للخط الأصفر كما تشير المعطيات الميدانية.
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري. أذهب الآن إلى القدس معك أحمد دراوشي. بداية نريد أن نفصل معك في الخبر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي حول أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان خلف ما يسمى بالخط الأصفر. هذا فيما يتعلق بملف لبنان، أيضا فيما يتعلق بملف الحرب على إيران. الكابينت الإسرائيلي سيجتمع اليوم لبحث التطورات، تطورات المفاوضات مع إيران. دعنا في صورة الملفين، تفضل.
2: بالفعل، والجيش الإسرائيلي كان قد أصدر أوامر استدعاء لعدد من الجنود الذين سرحهم خلال الأيام الأخيرة. خلال الأيام الأخيرة وعلى ضوء ضربات حزب الله المتلاحقة، خصوصا باستخدام الطائرات المسيرة وتعرض عدد كبير من الجنود الإسرائيليين للإصابات، قرر الجيش الإسرائيلي تسريح الجنود، جنود الاحتياط غير الإلزاميين الذين لا توجد لديهم مهمات طارئة، لأنهم يتجمعون في مواقع ثابتة، والتجمع في مواقع ثابتة في عمق أراضي العدو معناها أن الجنود الإسرائيليين أصبحوا عرضة لهجمات حزب الله الذي بات يدرك مواقع الانتشار ومواقع الوجود. فبالتالي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بتسريح هؤلاء الجنود الإسرائيليين. لكن في الساعات الماضية على ضوء التهديدات الإسرائيلية المتكررة ورفع سقف التهديدات، سواء على مستوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو على مستوى رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء الجنود هؤلاء الذين سرحهم. وتذكر هيئة البث الرسمية أن الهدف هو العمل إلى الشمال من الخط الأصفر كما يسمى إسرائيليا، وهو المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. من غير الواضح إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيتقدم باتجاه مواقع جديدة بعيدة عن التي يسيطر عليها، أو أنه سيعزز المواقع التي كان قد سيطر عليها خلال الأسابيع الماضية وهي تتجاوز منطقة الخط الأصفر، منها منطقة زوطر الشرقية. هي بالأساس تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. المنطقة الأمنية هذه أو منطقة الخط الأصفر هي بالأساس كانت في معظم المواقع عند نهر الليطاني، فبالتالي هو اجتاز هذه المنطقة. ومن غير الواضح إن كانت التعزيزات ستتجه إلى هناك، خصوصا على ضوء العمليات المتلاحقة لحزب الله في هذه المنطقة، أو أن حزب الله أو أن جيش الاحتلال بصرد التوسع باتجاه منطقة جديدة. على العموم الخطط العسكرية ليست واضحة، لكن التهديدات الإسرائيلية لافتة ولافتة جدا، وتشمل العاصمة اللبنانية بيروت. فيما يتعلق باجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي، هو سيعقد اليوم عند الساعة 7، سيناقش الملف اللبناني بالإضافة إلى تطورات المفاوضات مع إيران. يستبق هذا الاجتماع زيارة كان قد ذكرتها وسائل إعلام إسرائيلية لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما المفاوضان الأمريكيان مع إيران. هناك شكوى تقدم بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، وهو أن إسرائيل غائبة عن التأثير على مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران، إلى درجة أن اجتماعات الكابينت كانت تركز على الملف اللبناني لأن لا جديد عند المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي. أذهب الآن إلى طهران مع حسام دياب. أهلا بك معنا حسام. نبدأ بالتصريحات الإيرانية المتعلقة بالمسار الدبلوماسي والأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا هناك تهديدات للحرس الثوري الإيراني بالرد على الضربات الأمريكية يوم أمس.
3: نعم رويدا، كثيرة هي التطورات والتصريحات منذ يوم أمس على مستوى المفاوضات من ناحية، أو التصعيد العسكري الذي اعتبر من قبل الجانب الإيراني بأنه محاولة أمريكية لخرق وقف إطلاق النار ربما تفشل من خلالها المفاوضات، على اعتبار أن إيران تحاول وتركز بشدة على أن إنجاح مسار هذه المفاوضات مرتبط بالدرجة الأولى بإنجاح المرحلة الأولى وهي وقف إطلاق النار بالكامل والانتقال تدريجيا نحو خطوات معينة تصل من خلالها في النهاية إيران للحصول على جزء من أموالها، هذه الأموال مقدرة بحوالي 12 مليار دولار، نتحدث هنا ضمن إطار المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الموجودة حاليا بين يدي كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. التصريحات العسكرية كانت تتعلق بالرد على ما جرى ليلة أمس عند جزيرة لارك جنوبي إيران عند مضيق هرمز، هذه الجزيرة الواقعة في قلب مضيق هرمز والتي تعتبرها إيران أيضا قاعدة عسكرية عائمة إن صح التعبير، أحد الزوارق التابعة للبحرية بحرية الحرس الثوري الإيراني كانت تجوب تلك المنطقة، تم استهدافها عبر طائرة أمريكية، قتل خلال هذا الاستهداف 4 من جنود الحرس الثوري الإيراني. قالت أمريكا بأن هذا الزورق كان يقوم بزرع ألغام في تلك المنطقة، نفت إيران هذه الرواية وقالت بأن الزورق كان يقوم بعملية روتينية. أيضا هددت إيران بأنها ستقوم بوقف إمدادات النفط عن العالم بالكامل إن جرى وقف صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات خلال فترة 60 يوما التي ذكرتها الولايات المتحدة الأمريكية والواردة في مذكرة التفاهم. هذا التصدير للنفط والبتروكيماويات الإيرانية يأتي على ما يبدو بحسب بعض التقارير لتعويض الأموال التي تريدها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية كخسائر أو تعويضات لخسائر الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. أمريكا لا تريد تسليم إيران أموال بشكل مباشر، عوضا عن ذلك ستسمح أو سترفع العقوبات نسبيا خلال هذه المدة لتستفيد إيران من حركة الملاحة وعودة بيعها للنفط والبتروكيماويات لتحقيق هذه العوائد من ناحية. من أكثر من طريقة تحاول إيران الحصول على أموالها، ما يزال هناك حديث حول المسار الجاري حاليا في الدوحة مع تواجد كل من محمد باكر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض وأيضا عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية ورئيس البنك المركزي. وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية نقلت عن أحد المصادر المقربة من الفريق الإيراني المفاوض قوله أن البند الأول في مذكرة التفاهم أو أحد البنود ضمن مذكرة التفاهم في المرحلة الأولى ينص على تسليم إيران 24 مليار دولار، ستقسم هذه الأموال إلى قسمين، القسم الأول تحصل عليه إيران لدى الإعلان.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM.
3: تحدث باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني خلال الساعتين الماضيتين عندما قالت أن مشكلة إيران الحقيقية هي في طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران خلال مسار هذه المفاوضات. تقول الولايات المتحدة الأمريكية شيئا وتفعل شيئا آخر، وأشارت إلى ما جرى ليلة أمس عند مضيق هرمز، لكنها قالت بأن الحكومة ما يزال لديها الكثير من الخطط للالتفاف على العقوبات الأمريكية رغم أنها أرخت بظلالها بشكل واضح خلال الفترة الماضية على السوق الإيراني وعلى الوضع المعيشي للإيرانيين.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. أذهب الآن إلى الدوحة مع مراسلنا هناك صابر أيوب لنقف معك صابر على مباحثات الوفد الإيراني هنا في الدوحة وتأكيد قطر أن التقارير التي تزعم أنها عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي تقارير عارية عن الصحة.
8: بالفعل رويدة، وربما الـ 12 مليار التي تحدثت عنها هذه التقارير المزعومة هي أصلا أموال إيرانية مجمدة وتدخل ضمن التفاوض الحالي. لذلك محافظ البنك المركزي الإيراني حاضر ضمن الوفد السياسي التفاوضي الإيراني الذي يرأسه عباس عراقجي، ويحضره أيضا رئيس البرلمان الإيراني وهو مهندس التفاوض الإيراني الأمريكي. هذه الأموال يتم نقاشها هنا في الدوحة، آلية تسليمها في حال الحصول على أو في حال الوصول إلى توافق سياسي كامل وفقا لمفاوضات إسلام أباد، وبالتالي هكذا ستسير العملية. تقنيا يتم بحث هذه العملية صحيح هنا في الدوحة، لكن التقارير المزعومة حورت الواقع وقالت بأن هذه الاثني عشر مليار دولار هي عرض قطري لكي توقع طهران على اتفاق مع الولايات المتحدة. على كل ساعات من التفاوض خلف أبواب مغلقة هنا في الدوحة، بدأت بلقاءات سياسية على أعلى مستوى. المسؤولون الإيرانيون التقوا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الساعات الماضية، كذلك مع كبار المسؤولين القطريين، وهنا تحولت المفاوضات أكثر نحو الجانب التقني، خاصة فيما يتعلق بالمسار الأمني المرتبط بمضيق هرمز ومستقبله، ثم بعد ذلك أيضا فيما يتعلق بالمسار المالي المرتبط بالعقوبات على إيران، وأيضا فك الأموال الإيرانية وكيفية تسليمها أو آلية تسليمها، كذلك الجداول الزمنية لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بناء على تفاهمات إسلام أباد. هذا الجدول الزمني وأيضا الخطة العملية لكيفية تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الوشيك الذي تفاوض عليه الأمريكيون والإيرانيون خلال الأسابيع الماضية في إسلام أباد. على كل هنا في الدوحة يجري استكمال وسد الثغرات التي تركتها تفاهمات إسلام أباد من جهة، ومن جهة أخرى البحث في كيفية آلية أو في كيفية وآليات تطبيقها، وأيضا المواعيد الزمنية وغيرها من الإجراءات العملية التي ينبغي أيضا التفاوض عليها بشكل جيد. هذا يتوازى أيضا مع مسار التفاوض في الدوحة، يتوازى مع مسار دبلوماسي وحراك دبلوماسي مستمر، رغم أننا في إجازة العيد الأضحى رسميا، إلى أن تنسيق الدوحة مع شركائها سواء في المنطقة وباقي الشركاء الدوليين مستمر أيضا في نفس الوقت عن طريق الاتصالات.
0: شكرا صابر. أذهب الآن إلى عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. عبد الرحمن، نقف معك على آخر التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي المتعلق بالحرب على إيران. كانت هناك تصريحات أخيرة لوزير الخارجية الأمريكية يقول بأنه صياغة بنود مذكرة التفاهم قد يستغرق أياما.
4: صحيح رويدة، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو صرح بعدة أشياء، من بينها أن هذا الأمر الاتفاق وصياغة الاتفاق ربما يأخذ بضعة أيام. أيضا تحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح ببقاء مضيق هرمز مغلق، ولا بد أن يفتح هذا المضيق بسبب تأثيره على الاقتصاد. وأيضا تحدث وقال سيعمل الرئيس ترامب على اتفاق جيد، وإلا سيتم إلغاء هذا الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية لديها تفاؤل كبير بأننا وصلنا إلى أقرب نقطة منذ اندلاع الحرب حتى يومنا هذا للوصول إلى هدنة، ولو حتى هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا تحدث وقال بصرف النظر عن المواجهات العسكرية يوم أمس بين الجيش الأمريكي والجيش الإيراني أو بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وما زالت تسعى لإبرام هذا الاتفاق. ربما هناك بعض من الأمور اللوجستية، وأيضا تحدث على اجتماعات الدوحة معلقا بأنهم ربما ينظرون الإيرانيون مع المسؤولين القطريين عن الأمور اللوجستية وعن الأرقام فيما يتعلق بالنقاط الأخيرة لرسم هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أمس فاجأ الجميع عندما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب وما زالت ترغب في الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بأن يكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يتم دفنه بمساعدة الإيرانيين كما ذكر ترامب وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا مطلب أساسي للولايات المتحدة الأمريكية. ولا نعلم إن كان هذا الشرط الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب من بنود الاتفاق هذه أم إنه فقط مجرد خط عريض يتم الاتفاق عليه فيما بعد في خلال مدة الهدنة المقررة ربما بحوالي 60 يوما بحسب التقارير الإعلامية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعم يريد إنهاء هذه الحرب سريعا، ولذلك هو يسعى بكل السبل المتاحة دبلوماسيا بأن ينهي هذه الحرب دون أن يغضب الجانب الإسرائيلي الذي يريد الاستمرار في هذه الحرب. ولذلك تحدث أيضا يوم أمس على اتفاقات أبراهام، وربما يكون ذلك امتياز يعطيه الرئيس ترامب إلى الجانب الإسرائيلي ويسعى من خلاله لتحقيق التوازن بأن ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت يعطي الإسرائيليين بعض من الامتيازات التي كانوا يسعون أو يسعون إليها منذ وقت طويل، وهو أيضا مطلب للإدارة الأمريكية الحالية بتوسيع اتفاقات أبراهام. ربما أيضا يؤكد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تنتظر الرد الإيراني الأخير فيما يتعلق بالنقاط العالقة لمسودة هذا الاتفاق، وأيضا بأن يكون هناك خطوط عريضة يتم الاتفاق عليها، وأي نقاط ربما مخالفة للرأي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران يتم مناقشتها خلال المدة المتفق عليها وهي 60 يوما بحسب التقارير الإعلامية. رويد،
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي. مشاهدينا قبل المتابعة مع شبكة مراسلين، أود أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. مصادر طبية نقلت للتلفزيون العربي أن شهيدين في قصف سقطا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. إذن أكرر في خبر عاجل نقلا عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، تقول شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه المشاهد من الاستهداف الذي نتحدث عنه قبل قليل. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. تفضل أحمد.
9: رويدة، قضى اثنين من الشهداء جراء استهداف إسرائيلي من مسيرة بصاروخين استهدفت مركبة مدنية عند دوار أبو علاء في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس في نطاق منطقة المواصي. الطواقم الطبية نقلت الشهداء جثث متفحمة بصعوبة تم التعرف عليهم قبل قليل فقط، والمركبة كانت قد أصبحت قطعة متناثرة ومحترقة تماما في المنطقة الغربية. هذا الاستهداف رويدة هو الثاني منذ ساعات ساعات الصباح. الأول كان عبارة أيضا عن مجزرة في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي، 5 من الشهداء. تفاصيل ذلك الحدث أيضا هناك كثير من التفاصيل لم يتم الحديث بها، لكن ما يتم تأكيده هو أن ميليشيات الاحتلال تقدمت في تلك المنطقة، ولتغطية حركة هذه الميليشيا جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين، استشهد 4 على الفور، فيما وصل جثمان شهيد 5. تقول مصادر محلية إن الميليشيات كانت قد عصبت عينيه وربطت أطرافه وأيضا عذبته قبل أن تعدمه، ثم انسحبت من المكان ووصل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى. 5 من الشهداء واثنين في مدينة خان يونس. وصباحا كانت قد استشهدت طفلة بعمر 13 عاما جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس بحق خيام النازحين في منطقة المواصي، بذلك نتحدث عن 8 شهداء. يوم أمس أيضا كنا نتحدث عن 3 أو 4 من الشهداء، وبذلك هذا العداد المرتفع من الشهداء خلال خروقات إسرائيلية لا تتوقف، تجاوز عدد الشهداء حد 900 شهيد منذ توقيع الاتفاق، ونحن على بعد ساعات من عيد الأضحى المبارك. اليوم يوم عرفة يتجهز الناس فيه للعيد، يعني يحضرون في المساجد، تكون لهم طقوس ومظاهر دينية مختلفة، لكن جيش الاحتلال يأبى إلا أن تكون استعدادات الفلسطينيين هي مزيد مع الأسف من الجنازات، الوداعات والفقد الذي لا يتوقف حقيقة، بكل ألم مشاهد عصيبة على الفلسطينيين في ظل أيضا واقع إنساني صعب. هذا العيد تختفي فيه المظاهر الأساسية رويدة، الأضاحي غير موجودة في قطاع غزة لأنها ممنوعة من الدخول منذ أكثر من 3 سنوات، وبطبيعة الحال ما يوجد في الأسواق من لحوم مجمدة تدخل بكميات شحيحة، لأن جيش الاحتلال يريد ذلك، يريد تنغيص حياة الفلسطينيين وتقنين ما يدخل من مواد غذائية واستمرار الاستهدافات التي تقتل مزيد من الفلسطينيين الذين يعيشون واقعا أليما ومستقبلا مجهولا في كل الملفات المعيشية التي هي تعتبر ذات أولوية. نتحدث عن ملف الإعمار، ملف النزوح وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم في ظل السيطرة الإسرائيلية المستمرة على مزيد من المساحات في منطقة ما يعرف بالخط الأصفر، وكثير من التفاصيل التي تنصل منها الاحتلال بشكل أساسي من اتفاق وقف إطلاق النار، وما زال الفلسطينيون يعيشون حربا لكن بأشكال مختلفة. فجرا أيضا كانت هناك غارة قد دمرت منزلا في مخيم منصرات وأضرت بشقق سكنية لحي سكني كامل بعد إخلائه، وهذه السياسة الإسرائيلية الجديدة المتبعة في النهار كما يقول الناس، إخلاء في النهار مجازر وفي الليل إخلاءات ونزوح جديد لعشرات العائلات وتدمير مزيد من المنازل أو ما تبقى منها بعد حرب الإبادة، وهذا هو المشهد في قطاع غزة الذي يفرض إسرائيليا بكل مناحيه.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة من خان يونس بالتحديد. ننتقل الآن لمتابعة التطورات الميدانية في ملف السودان، من هناك من أم درمان ينضم إلينا مراسلنا عمار المغربي. عمار، الأنباء الأخيرة تشير إلى تقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق من عدة محاور، ضعنا في التفاصيل.
10: نعم رويدة، العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محور إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بات على تخوم منطقة الكرمك، هذه المنطقة الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الماضية. قوات الجيش السوداني انتظمت في عدد من العمليات العسكرية المستمرة خلال الأيام الماضية وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المناطق المتاخمة لمنطقة الكرمك، وهي منطقة البركة وكلي وكرنكرن ودوكان. هذه المناطق استطاعت قوات الجيش السوداني السيطرة عليها من خلال عمليات عسكرية كانت آخرها يوم أمس، دارت معارك ضارية في هذه المناطق وعلى إثرها كبدت قوات الجيش السوداني خسائر فادحة في الأرواح، وكذلك استولت على عدد من العتاد العسكري من بينهم دبابة بحالتها.
6: راديو الحرية 97.10 الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. الله أكبر الله أكبر.
11: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الخارجية وقال لافروف أن هذه الاستهدافات الروسية ستأتي ردا على الاستهداف الأوكراني للعمق الروسي في مختلف المدن والمقاطعات الروسية بالمسيرات وخلافه. لافروف أعلم الوزير الأمريكي كذلك بأن كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكورج بين بوتين و ترامب كان يمكن أن تؤدي إلى حل الصراع، لكن ما يقوم به الأوروبيون وكذلك النظام في أوكرانيا حسب ما يقول لافروف أدى إلى إفشال هذه الاتفاقات وتعقيدها وتعطيلها، لذلك لا يمكن التوصل إلى اتفاق في هذا السياق بين الجانبين، وبالتالي الجانب الروسي مضطر لتبني مثل هذه الخطوات، أي بالرد الموسع باستهداف كييف، وأن كييف لن تكون خارج نطاق أو معادلة الضربات الروسية القوية، ولذلك يبدو هذا كتحذيرا مسبقا للجانب الأمريكي بضرورة أن يجلي مواطنيه، وأنه إذا تبقى أحد من الدبلوماسيين الأمريكان أو الأجانب أو المواطنين الأمريكان أو الأجانب داخل كييف خلال الضربات الروسية وأصيب أو قتل، فهذا ليس ذنب روسيا بل سيكون ذنب الجانب الأمريكي والجانب الغربي، لأن روسيا حذرت ووجهت هذه التحذيرات مسبقا، وعلى الطرف الآخر أن يتبنى القرار المناسب. بالطبع الجانب الروسي والداخل الروسي به غضب شديد على المستوى الشعبي وعلى مستوى الدوائر التحليلية ودوائر الخبراء وعلى مستوى الدوائر المقربة من النخب الحاكمة بسبب الاستهداف الذي وقع في مدينة ستاروبيلسك داخل مقاطعة لوغانسك وأدى إلى مقتل عدد كبير من الطلاب حسب الرواية الروسية وإصابة عدد كبير أيضا، لذلك لابد أن يكون هناك رد تقول السلطات الروسية، وهذا التهديد أو التحذير يأتي في هذا السياق.
5: شكرا جزيلا لك سعد. أذهب الآن إلى إياد مراسلنا في كييف لنقف على التصريحات الأوكرانية الأخيرة المتعلقة بتطورات الحرب، تفضل إياد.
6: نعم رويدة، يعني يبدو فيما يتعلق بالتحذيرات الروسية للبعثات الأجنبية هنا في العاصمة كييف لم تلقى الرد المطلوب. معظم هذه البعثات الأجنبية وفي مقدمتها طبعا السفارة الفرنسية اليوم كانت في بيان على موقعها تحدثت عن أن هذه التهديدات أو التحذيرات الروسية من إمكانية ضرب مراكز صنع القرار السياسي هنا في العاصمة وأيضا المواقع العسكرية والمنشآت المرتبطة بها، هي قالت بأنه أمر مرفوض وغير مقبول، وأن على روسيا أن تلتزم كما ذكر البيان بالالتزامات الدولية تجاه ذلك. طبعا عديد من السفارات من بينها أيضا السفارة البولندية التي قالت في بيان اليوم بأنها لن ترضخ للابتزازات الروسية، وأن طاقمها أو طاقم السفارة والأفراد الذين يعملون هناك سوف يعني يواصلون عملهم بالشكل الاعتيادي. كذلك الأمر في السفارة الألبانية التي قالت بأنها سوف تراقب الوضع عن كثب، وأن العاملين داخل هذه السفارة لا يزالون يواصلون عملهم بشكل طبيعي. وأيضا رئيسة الممثلية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ردا العاصمة كييف، هي كانت قد تحدثت عن أنه لا يجوز وغير أمر غير مقبول أن تقوم القوات الروسية بضرب كما ذكرت منشآت أو البعثات الدبلوماسية كما ذكرت أو المنشآت المدنية في داخل العاصمة كييف، وهي تحدثت عن أن هذا الأمر إنما ينم عن يأس وليس عن قوة. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبدو أنه كان قد تجاهل تماما خلال كلمته المسائية أمس هذه التحذيرات، هو لم يتحدث عنها، لكنه في المقابل تحدث عن ضرورة تقديم منظومات الدفاع الجوي المضادة للصواريخ الباليستية للجيش الأوكراني. هناك طبعا حديث حتى داخل أروقة الجيش الأوكراني تحديدا في قيادة القوات الجوية عن نقص شديد في مثل هذه المنظومات القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، والحديث يجري عن أنواع عديدة من هذه الصواريخ مثل صواريخ كنجال الفرط صوتية، صواريخ تسيركون، وأيضا عن صاروخ أريشنيك الفرط صوتي الذي يعني أطلقته القوات الروسية خلال الهجوم على العاصمة كييف قبل يومين، وهو كان قد استهدف منطقة بيلاتسيركف التي تبعد عن العاصمة نحو 80 كيلومترا. طبعا وزير الخارجية الأوكراني أيضا بالأمس خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيسة أو بزعيمة المعارضة البيلاروسية، وقال بأن لا يجب على دول الاتحاد الأوروبي الرضوخ للابتزاز الروسي، وقال بأن روسيا تحاول من وراء ذلك تغيير أو ترهيب الأوروبيين من أجل تغيير موقفهم الداعم بشكل كبير للجانب الأوكراني. طبعا فيما تعلق بالأوضاع الميدانية رويدة، كانت عدة مناطق خلال ساعات الليل شهدت ضربات روسية بالمسيرات، نتحدث عن مقاطعة أوديسا جنوبية أوكرانيا، هناك الحديث بحسب الإدارة العسكرية عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بعد استهداف منشأة بنية تحتية حيوية، وأيضا كان قد يعني ألحق أضرارا ببعض المباني السكنية وإحدى المؤسسات التعليمية في منطقة خاركيف في المدينة وفي ضواحيها، الحديث يجري عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين نتيجة هجمات بالمسيرات من مختلف الأنواع خلال 24 ساعة الماضية.

0: أصيبت بها منشآت بنى تحتية حيوية مدنية وأيضا مباني سكنية ومنازل ريفية ومنشآت زراعية وأيضا مؤسسة تعليمية كما ذكرت وبعض المباني الخدمية وبعض مباني تابعة لمختلف البلديات في مثل في هذه المناطق، إضافة إلى احتراق عدد كبير من المركبات نتيجة هذه الضربات.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستي. مشاهدينا، نشير إلى هذه العواجل التي تظهر على شاشتنا نقلا عن وكالة فارس التي تنقل عن مصدر بدوره يقول: خلاف جدي بين طهران وواشنطن هو طريقة الوصول للأصول الإيرانية المجمدة. إذن يتحدث مصدر لوكالة فارس عن آخر خلاف جدي بين الولايات المتحدة وإيران وهو طريقة الوصول للأصول الإيرانية المجمدة. وفي تصريح آخر يقول المصدر: لا يمكن إجراء أي مفاوضات من دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. إذن يؤكد المصدر: لا يمكن إجراء أي مفاوضات بين الطرفين من دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. وأيضا يقول: المشاورات في قطر أسفرت عن تحقيق تقدم لحل مشكلة الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة. إذن المشاورات في قطر أسفرت عن تحقيق تقدم لحل مشكلة الأصول الإيرانية المجمدة. وذلك طبعا هذه التصريحات بحسب مصدر يتحدث إلى وكالة فارس الإيرانية. أعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور إيجابي لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية محافظة بكين على التواصل مع جميع الأطراف.
2: منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حافظت الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية. سنواصل التمسك بروح مقترح الرئيس ذي النقاط الأربع ونطلع بدور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
1: وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على دعم بكين للحل السلمي عبر الحوار، وأعربت عن أملها في أن تغتنم الأطراف كافة الفرص للتوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة للجميع.
2: فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقد دعمنا باستمرار الحل السلمي، ونأمل أن تغتنم الأطراف المعنية الفرصة للتوصل إلى حل يراعي المخاوف لجميع الأطراف، كما أننا على استعداد لمواصلة الاضطلاع بدور
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو ثلثي السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض.

0: الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون، وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان. فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج. وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود، وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها، ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
1: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
2: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
3: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيس جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار على عشان أشتري خروف 40 كيلو.
2: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
4: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15 ألف شيكل و20 ألف شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
2: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليوني فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
5: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة عوجوهم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
2: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
1: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري أبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019.
6: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري أبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع أبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
7: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
6: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
8: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
6: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
9: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
6: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا.
10: بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: يواصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وامتلأ جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. السلطات السعودية أعلنت جاهزية الخدمات الصحية والإسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة، ويعد الوقوف في عرفة هو أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا للاستكمال أو لاستكمال بقية المناسك.
11: راديو الحرية
12: من 97.10 FM.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: معجزة للأطفال. أناقة العيد بتبدأ من العنوان، أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم، البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة. لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

أكيد كمان كل التحية للي بيسمعونا على 92.7 FM وكمان اللي بيشاهدونا على البث المباشر على الفيسبوك HR Life.

لكل أصحاب تكاسي ولا كمان اللي بسياراتهم الخاصة كمان بنحكي لهم يسعد مساكو، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة ويكون اليوم برغم أزمته إلا أنه إلى حد ما يكون لطيف.

يعني زي ما حكيت لكم دائما هاي اللحظات هاي الأيام أيام وقفات العيد يعني بدنا نطول بالنا شوي على حالنا, بدنا نستقبل العيد بفرحة مش بمشكلة.

خلينا نطول بالنا على حالنا شوي، خلينا نكون شوي مستعدين لأيام حلوة جايتنا بإذن الله، نكون متفائلين شوي. يعني لا الظروف ولا الشوارع ولا النفسية تسمح بأنه إحنا نكون بخير، ولكن رغم هيك بدنا نكون مناح، بدنا نكون بخير، بدنا نعدي هاي الأيام الفضيلة وإحنا على الأقل نفسيتنا شوي يعني مرتاحة. بدنا نبحث بقوة عن السعادة، نبحث سواء بين الناس أو بأشياء إحنا بنحبها أو بعمل إحنا بنعمله، بدنا نبحث عن سعادتنا. يعني اللي وين أي بني آدم بيشوف حاله سعيد بشغل معين يعملها، ما يفكر بأي شيء آخر، لأنه إحنا أصبحت السعادة عنا شوي صعبة. فخلينا إحنا عن جد نبحث عن السعادة ونبحث عن الراحة بأي طريقة بكل جهد. يعني نحاول، لأنه السعادة ما رح تيجي لحدا يعني وين ما كان. السعادة بدها شغل، بدها تعب، بدها يعني شوي إنه إحنا نشتغل على حالنا أو نشتغل على الظروف اللي حوالينا، نغير منها شوي صغيرة لحتى نكون إحنا سعيدين ولو شوي.

يعني ما تستنوا الفرحة تجيكم عن جد عن جد. ما في حدا هو محله وهو منكد على حاله رح تيجي الفرحة اللي عنده أو أنه لا لا مش هتزبط هيك فعليا. يعني فعليا اللي بده يكون مبسوط عن جد بده يعرف شو الشغلات اللي أنا مثلا أنا كملاك شو الأشياء اللي بتفرحني أو شو الأشياء اللي أنا بعملها ممكن تخليني مبسوطة ولو يعني بلحظات. يعني في أحيانا الناس بيكونوا مبسوطين لما بدهم يعملوا خير مع حدا, في ناس بكونوا مبسوطين لما يبتسموا بوجه حدا ويجي هذا الحدا يحكي لهم يعني قديش هم طاقة إيجابية قديش هم رائعين. فهاي اللي خلينا نحكي الثناء أو كلمات الناس لإلنا بتسعدنا. نعمل خير لحدا ويدعي لنا هاي سعادة. إنه أنا أحكي أطمن على حدا صديق أو حدا من العيلة كمان لو يحكوا لي شكرا على السؤال كمان هاي ممكن تعطينا طاقة حلوة. إني أعمل أي شيء, كل حدا أدرى بحاله, كل حدا أدرى بالإشي اللي عن جد بيعطيه سعادة, كل حدا لما يجي يفكر شو الإشي اللي بيخليني سعيد بيعمله بيحاول يعمله, ما يحكي ظروف, ما يحكي إنه أنا ما عندي القدرة أعمله. لا, لازم نفكر بنفسنا جدا, لازم نفكر. ما بزبط إحنا نحكي الحياة معدية ومش ظابطة ويلا خلينا نكمل, لا مش هيك. الحياة لسه بدها طولة بال, بدها نفس طويل. فإحنا بدنا يعني علشان أنفسنا مش علشان حدا. إحنا لما بدنا نكون مناح علشان نفسنا إحنا مش علشان حدا ولا علشان الناس تحكي الله يهم أحسنهم, لا علشان إحنا نساعد حالنا علشان إحنا نسعد حالنا. فيعني خلينا عن جد نركز بالأشياء البسيطة يلي بتسعدنا بحياتنا إنه إحنا نعملها وعن جد بنكون سعيدين, عن جد بتعطينا طاقة حلوة كثير من جوا إيش ما كان الإشي. سواء حتى لو بدي أروح على أتسوق, حتى لو بدي أروح أنا قصدر بالشارع, يعني حتى أي إشي أي تصرف ممكن يخليك سعيد اعمله. أي إشي بيخليك عن جد مبسوط اعمله. الأيام هاي مش سهل أبدا إنه أي بني آدم عن جد يكون سعيد لو لحظة واحدة. مش سهل أبدا إنه البني آدم يعني يحب الحياة في كل هاي الظروف اللي إحنا بنعيشها. فما تبخلوا على حالكم بأي إشي أنتوا بتشوفوا إنه هذا إشي بسعدني اعملوه. اعملوه طبعا أكيد ضمن نطاق الصح, اعملوا أي إشي بيخليكم سعداء. أي إشي

0: بعدين دخيلكم هي الحياة ماشي ماشي بنكد أو بدون نكد ماشي، فخلينا شوي ما نكدش لأنه اللي بنكد على حاله، وسواء نكد أو حتى انتحر الشخص هي حياة وماشية، فبما إنها ماشية خليها تمشي وإحنا خفيفين لطفين على أنفسنا وعلى اللي حوالينا. بعدين كمان العيد سبب يخلينا عن جد إحنا شوي مبسوطين ونغير جو. يعني أنا من الناس اللي رغم كل سنين عمري إلا أنه أنا بنبسط بالعيد وبتجهز للعيد كأنه أنا عمري 10 سنين، ولن أتخلى عن هاي الطقوس بصراحة. فخلينا نعتبر أنه هذا سبب إنه الأعياد اللي مثلا عيد الفطر وعيد الأضحى هي سبب كمان مهم إنه إحنا ننبسط فيه. خلينا نعتبره حجة، نعتبره فرصة إنه إحنا نلبس إشي جديد، ننبسط، نعايد على اللي بنحبهم، نحكي لهم يعني أشياء حلوة ممكن تدعمهم نفسيا. عن جد يكون عندنا طاقة حلوة للعيد. صار 2/3 الشعب أو أكثر صار لما بده يسمع بسيرة العيد. كثير ناس بطلت تحب العيد للأسف، ما بعرف ليش، من الظروف، من كل حدا عنده أسبابه خلت إنه عن جد يحكي لك العيد، يعني سواء من الصبايا أو من الشباب أو الرجال، سواء من ناحية مسؤولية أو من ناحية ظروف، كثير صاروا عن جد ما يحبوا العيد. يعني أنا مرات باجي بفكر إنه ليش هيك. زمان كنا ننبسط عن جد بالعيد، لما يجي العيد نروح زيارات وننبسط. أوكي صح، كان البال هادي، كنا نكون مبسوطين وبالنا هادي والظروف كثير أحسن من هيك، بس العيد حلو يا جماعة، والعيد عن جد فرحة، والعيد عيد ربنا، وإحنا لازم يعني شوي نكون إحنا مبسوطين. خلينا عن جد نعتبرها حجة، لأنه إحنا بالوضع الطبيعي مش دائما عندنا أسباب تبسطنا. يعني ممكن اللي عنده جامعة، اللي عنده دوام، اللي في وظيفته، اللي في شغله، فهاي العطلة، عطلة العيد ويوم العيد اللي بيلتقوا فيها الأحباب والأصحاب، يعني خلينا نعتبرها عن جد فرصة لنكون إحنا مناح واللي حوالينا ننبسط، نعطي حالنا فرصة إنه إحنا عن جد في منفذ، في فرصة إنه إحنا عن جد نكون سعيدين. ممكن بالعيد في ناس إن سنين ما شفناهم، بس بالعيد فرصة إنه إحنا نشوفهم ونقضي معهم أوقات يعني ممتعة جدا وبتريح البال. بدنا نطلع لدقات الساعة وراجعين لنكمل خراريفنا عن العيد.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

طبعا اكيد بدنا نمسي على اللي معنا على التعليقات على الفيسبوك. جوان كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة. محمد علي الحوامدة مساء الورد والفل والياسمين. وربحي الحسيني كل عام والجميع بألف خير. علي كل عام وانت بألف خير كمان. ربحي بيحكي لنا الحياة حلوة بس بدها مين يفهمها، فبده الحياة حلوة لفريد أطرش يا إيهاب. فيعني أكيد بدنا نحيي ونسلم ونمسي على اللي معانا على التعليقات، يلي بيشوفونا صوت وصورة، وكمان يلي بيسمعوا صوتنا بدون ما يشوفونا على FM 92.7 FM. كمان مساء الخير لكم. هدول اللي يعني عشان أنا يعني أنا ما بدي أحط بذمتي، بس خلينا نحكيها بصريح العبارة، هدول اللي بيسمعونا حالياً واللي ماشيين بالسيارات هدول عايفين حالهم. فيعني من أزمات الشوارع ومن الشوب برا يعني غالبا عايفين حالهم، فربنا يصبركم. ويعني احنا بنحاول نخفف عنكم قدر الإمكان، وإن شاء الله يكون هذا البرنامج خفيف لطيف عليكم ويخفف من وطأة الحياة ويخفف من نكد الحياة شوي.

يعني بحس حتى لو فهمناها مش راح تكون كثير يعني يعني هي الحياة والله حلوة، بس مرات الفهم الكثير بالحياة متعب، فلما نفهم الحياة كثير بحس انه هو الافضل انه احنا ما نفهم الحياة كثير بصراحة، لانه اذا فهمناها كثير مش راح نكون سعيدين ولا راح نشوفها حلوة، بس احنا بدنا نعيش الحياة هيك ببساطتها بدون ما نتعمق بالتفكير، لأنه إذا تعمقنا أبداً أبداً وإذا فهمناها مش حنشوفها حلوة.

فهي الحياة حلوة عن جد, حلوة يعني لما نعيش أي إشي بحب ونعيش أي شغلة وإحنا حابينها, نحكي مع أي حدا إحنا بنحب إنه نحكي معه, فأكيد رح تكون الحياة حلوة. وإذا ضلينا نفكر بطريقة محبطة, إذا ضلينا نفكر وضلينا نردد بإنه الحياة مش ضابطة, الحياة مش حلوة, فهي فعلا يعني إحنا ما بزبط نقنع العقل الباطني بإنه, على فكرة العقل الباطني هو أنت شو بتردد فعليا بصير. فأنا لما بدي أضل أردد إنه عن جد الحياة حلوة, عن جد إنه لسه في أمل بهاي الحياة, إنه لسه الأمور منيحة, لسه في ناس فيهم خير, لسه في شغلات حلوة بهاي الحياة, إذا بنضل نردد بهاي الأشياء فعلا بنقنع عقلنا الباطني إنه عن جد لسه الحياة حلوة, وعن جد بنحس إنه إحنا بس بنصادف الأشياء المنيحة لما إحنا نكون مقتنعين إنها موجودة. أما أنا بدي أضل أحكي الحياة مش ضابطة, الشغل مش ضابط, فيش أمل, كل الحياة أحباط, هاي البلد مش ضابطة, فعلا فعلا إذا بنضلنا نردد هاي الكلمات ما بنحس إلا بالإشي السيء, وصدقا ما بيجي بحياتنا إلا الإشي السيء.

فدائما ركزوا انتوا بالاشياء اللي بتحكوها وفعليا اللي بصير معاكم اللي بصير معكم في حياتكم هو بكون الاشي نتيجة ترددكم لبعض الاشياء، او خلينا نحكي انه انتوا بتحكوا قناعاتكم. اللي مقتنع انها الحياة مش ظابطة ففعليا مش هتزبط، اللي مقتنع انه البلد فيش فيها شغل فعليا مش هيلاقي شغل ابدا، اللي مقتنع انه هاي الحياة او هاي البلد مهما عملنا فيها على الفاضي فعليا مش هيكون عنده طاقة ابدا انه يعمل اشي. فحاكين وحاكين ردد الأشياء عن جد اللي بتعطينا طاقة، ردد الأشياء اللي مهما صار مهما مرينا بظروف صعبة ممكن يمر يوم من الأيام عن جد إحنا نصادف شغلات سيئة، ممكن يمر يوم بالأسبوع يكون يوم سيء جدا من أوله لآخره، بس لازم نكون مؤمنين بداخلنا إنه ولو كان هذا اليوم سيء رح يكون اليوم البعدي أحسن. لو كان هذا اليوم سيء ممكن في حكمة من وراء الموضوع. فالفكرة إنه إحنا عن جد نكون مآمنين ونكون يكون بداخلنا إيمان كامل بإنه إحنا هاي الحياة شو ما تعطينا لخير، واللي من ربنا أكيد خير. فدائما الحمد لله على أي شعور إحنا بنعيشه، على أي إشي إحنا بنواجهه بحياتنا أكيد في حكمة. أكيد إذا هذا اليوم سيء بكرة مش هيكون سيء، إذا بكرة سيء بعده ممكن مش رح يكون يوم سيء. فإحنا لازم نضلنا مقتنعين ومآمنين جدا إنه الدنيا حلوة والدنيا لسه فيها أشياء خير.

0: يعني مثلا أنا شو من الأشياء اللي أنا بحب لما بدها يعني تيجي الظروف علي شوي وأحس إنه الحياة سكرت وفي نكد وإحباط وهيك، في شغلتين أنا بحب كثير إني أعملهم عن جد لأحس حالي إني صرت منيحة. بمشي في البلد، بروح مسار، بروح رحلة، يعني يكون الإشي إنه إحنا بنمشي بأرضنا. ها يعني لما أنا بدي ألجأ لهاي الطريقة صدقا بحس حالي إنه أنا صرت منيحة. لما أروح بأي مسار أمشي تحت بالأرض. أنا حكيت عن موضوع المسارات سابقا وعلى عن إنه قديش مهم إنه إحنا عن جد نتعرف على هاي الأرض ونحب هاي الأرض. يعني أنا هاي من مسببات السعادة بالنسبة لي إنه أنا أروح أمشي بالأرض، أمشي هيك أقعد بأرض أسكت، عن جد بحس حالي منيحة لما أنا بدي أكون هيك، بحس حالي عن جد مالك الأرض. فهاي من الأسباب. شغلة ثانية إنه أنا بحب مثلا أعمل خير ولو بإشي بسيط، أي إشي يعني على مستوى شغلات بسيطة جدا جدا، حدا يطلب منك أي إشي، سواء زميلك، أخوك، أختك، حدا يلجأ لك بتساعده بأي إشي، بعمل هذا الإشي قبل يعني إلي أنا، قبل ما أنا بدي أساعد الشخص نفسه. تمام؟ يعني إحنا لما بدنا نساعد أي حدا، أي حدا بده يلجأ إلنا، خلينا نفكر بإنه إحنا بهاي الحركة إحنا بنساعد نفسنا قبل ما نساعدهم، إحنا بنسعد نفسنا قبل ما نسعدهم. فاللي بيلجأ لك بده منك مساعدة، إيش ما كان حجم هاي المساعدة، بسيطة أو كبيرة، بكون ربنا سخرك لهذا الشخص، لأنه ربنا بده الراحة إلك، ربنا بده السعادة إلك، ربنا بده الحسنات كمان إلك. فأنت لما يجي حدا إلك يلجأ لك، بكون ربنا اختارك، ربنا حطك بطريقه لحتى أنت تساعده، وتلقائيا بتساعد نفسك. فما تستهينوا بهاي الأشياء يا جماعة. كل حدا، أنا هدول السببين اللي بيريحوني عادة لما بدي أكون محبطة، فكل واحد عنده الأسباب اللي بتخليه سعيد. إيهاب، شو رأيك نطلع فاصل ونرجع؟ بس لما نرجع رح نحكي عن العيد، رح نحكي عن كيف زمان كنا نشوف العيد وكيف الأيام هاي إحنا بنعيش العيد. فخليكم معنا بعد الفاصل لنكمل حديثنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: معجزة للأطفال، أناقة العيد بتبدأ من العنوان، أجمل وأرقى تشكيلة ملابس أطفال من عمر يوم حتى 16 سنة. معجزة للأطفال بتميزوا عن غيرهم، البضاعة التركية الفخمة، قطع عيد مميزة ومحدودة، غسيل ولبس بجودة عالية وراحة بالدوم، تشكيل متنوعة للبناتي والولادي والبيبي، بدلات راقية جدا بتفاصيل أنيقة وأسعار مميزة، لا تفوتوا الفرصة، الكميات محدودة والتوصيل متاح لجميع المناطق. معجزة للأطفال بإدارة جنى المدهون، الخليل، شارع نمرة مقابل مطعم أبو مازن. للتواصل 0566-33-34-33.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
5: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟
6: الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
2: الله أكبر. الله أكبر.
3: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

بدنا نحكي بأنه ليش العيد زمان كان أحلى من العيد هاي الأيام؟ ليش زمان كانت مشاعرنا تختلف عن هاي الأيام؟ مع أنه العيد هو العيد، بس في إشي تغير. زمان كنا نستنى العيد كأنه حدث السنة كلها، كنا يعني نعتبر العيد بأنه هذا اليوم أو هاي المناسبة فعلا هي مناسبة كل السنة.

زمان ما كنا ننام من كثر ما احنا متحمسين ليوم العيد. كنا نحضر الملابس وكنا لما نيجي نتعيد كنا نعد بالعيدية ونشوف مين حصل على عيدية أكثر. كل هاي الطقوس، الفكرة إنه مش إنه إحنا بس كبرنا عليها، الفكرة إنه حتى الأطفال الأيام هاي كمان ما عاشوا هاي الطقوس، مش عايشينها بكل حب بكل شغف. يعني الفكرة مش إنه إحنا اللي كبرنا، فهم كمان اختلفوا عن يعني كيف إحنا كنا زمان، عن طفولتنا، عن كيف إحنا كنا نحب العيد زمان. يعني زمان كان أي شيء يفرحنا، أي شغلة كانت تفرحنا. الأيام هاي بنركض ركض ورا الفرحة، يا ريت بنحصلها، بس بنحصلها، اللي بده يحصل الفرحة بحصلها.

فكثير ناس صاروا يحسوا انه العيد صار اخف او اهدى، او يمكن احنا اللي كبرنا. احيانا بنعيش نفس الطقوس، بنعمل يعني بأيام الوقفات بننزل على العيد بنشتري حلو العيد وبنجهز الأمور وبنرتب وبنعزل البيت وكل هاي بنعملها نفسها. بس هل مشاعرنا هي نفسها تجاه الأشياء؟ لأنه أحيانا لو بنعمل نفس الإشي بس المشاعر بتختلف للأسف. بس احنا بدنا نتعامل مع الموضوع انه رغم كل الظروف في اول تكبيرة عيد لازم يكون جواتنا شعور مختلف. نحمد الله انه احنا لساتنا موجودين بالبلد، انه صحتنا منيحة، فلازم نحمد الله ولازم يكون بداخلنا شعور مختلف انه عاد العيد علينا واحنا بخير.

ففي ناس العيد بالنسبة إلهم أم لسه بتصحيهم من بدري، وفي ناس العيد صار ذكرى أكثر من أنه كونه مناسبة بتيجي بالسنة مرة. هسا شو الغريب عنا بالعيد؟ إحنا بفلسطين بالتحديد ممكن يعني من أغرب الأشياء أنه إحنا للأسف بيكون من الأشياء الغريبة أنه إحنا بنضحك، ولكن بنفس الوقت في ناس تانية بتبكي، في ناس تانية بتعيش ظروف صعبة. فهاي خلينا نحكي الخليط في مجتمعنا إحنا كمجتمع فلسطيني غريب إنه إحنا كيف ممكن نكون في ناس بتفتعل السعادة، في ناس مبسوطة بنفس الوقت اللي هي مبسوطة فيه، في ناس تانية بتعاني، وأسباب المعاناة كثيرة للأسف.

يعني هو ثلثين الشعب حاليا اذا مش اكثر يعني بيمشوا في هالحياة مشي. وممكن يعني احيانا بيجي عبالي عن جد لما بدي انزل على البلد واشوف الناس اللي بتتسوق يعني بلمحش حدا بضحك بصراحة, بلمحش حدا مبسوط, بتحس انه واجب عليهم اللي نازل يشتري هاللبس لابنه لبنته واللي نازل تشتري ابصر لمين. فالناس عن جد الناس مطفية من جواتها, عن جد الناس بتدور باي طريقة تخليهم يضلوا لسه عايشين. فبما انه في مجهود بكل الحالات وبما انه احنا عاملين اللي علينا, عن جد خلينا ننبسط, عن جد خلينا رغم يعني احنا شعب الجبارين بكل الحالات, يعني احنا عن جد جبارين. احنا بيكون عند جارنا مصيبة واحنا بدنا نضطر نتعايش ونكون مناح شوي, ممكن في بلد ثاني ابصر شو صار, اقتحام هدم, ابصر كثير من الاشياء اللي احنا بنعانيها, ولكن احنا مضطرين نكون مناح. فقديش بنمر باشياء عن جد بتضعفنا, تضعف الأمل فينا, بس إحنا لسه مكملين. فمرات بشوف الأمل عند ناس بتكون هم نفسهم صاير معهم مصايب, هم نفسهم هدول الناس صاير معهم يعني اللي انهدم بيته واللي ابنه أو زوجها محبوس أو كثير أشياء, ورغم ذلك بتحس في عندهم أمل. فإحنا عن جد شعب بنستاهل, وهاي الأرض بتستاهل عن جد منا إنه إحنا نتحمل وإحنا يكون عندنا أمل ونكون إحنا يعني شوي في عندنا طموح وطاقة, لأنه إحنا جبارين بالفطرة, بالفطرة إحنا جبارين. فإحنا نستحق هاي الحياة, والحياة تستحق ناس مثلنا رغم كل إشي بنعيشه, لأنه إحنا لساتنا بخير.

فبهذا البرنامج بالتحديد في برنامج تكات احنا بدنا نقتلع الامل والبسمة من اي شيء. بدنا نكون احنا بخير, بدنا نكون احنا مناح, وبدنا نكون احنا ناس عندهم مسؤولية بالسعادة. فاحنا لازم

لما بدي أحكي عن الأمل والطموح والتفاؤل، أنا بنت البلد والظروف علي زي ما هي على الجميع، وبعرف إنه ما في إشي سهل، وبعرف إنه كثير شغلات سيئة إحنا بنمر فيها، بس ما في حل، ما في حل آخر غير إنه إحنا نكون مناح ونكون بخير علشان نفسنا وعلشان الناس يلي إحنا بنحبهم القريبين منا. فعشان هيك إحنا بدنا نكون مناح، مش لأنه إحنا عايشين حياة وردية، ولا لأنه إحنا أمورنا كثير تمام وفيش ورانا فيش علينا هموم. لا، علينا هموم بما يكفي، وبنعاني بما يكفي، وأزمات من كل النواحي، بس ما في حل، ما في حل غير إنه إحنا نكون بخير ونكون مناح.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: فالعيد مش كامل، وأكيد الحياة خففت من فرحتنا شوي، بس برضو كل سنة وإحنا بنرجع نستنى هالشعور كأنه بكرة هو العيد، وإنه لسه في بالحياة أشياء بتستاهل إنه إحنا نفرح فيها. فلو كانت الظروف أكبر وأصعب منا، بدنا نهدى ناخد نفس، ومش نهاية الحياة. يعني أنا صار معي مشكلة معينة، هاي مش نهاية الحياة، هاي المشكلة بدها تنحل وبدها تعدي، أو خلينا نحكي بدها تعدي، سواء إنه هاي المشكلة انحلت أو ما انحلت، هي بدها تعدي، ورح يجي مشكلة غيرها، ورح يجي مشكلة كمان غيرها. فنطول بالنا على حالنا شوي وعلى هاي الحياة، اللي إحنا لازم نكون مؤمنين بإنه زي ما الحياة فيها نكد كمان فيها فرح، زي ما فيها أسود كمان فيها أبيض. مستحيل تكون كلها سواد، مستحيل تكون كلها نكد، ففي هيك وفي هيك. زي ما إحنا متقبلين إنه إحنا بس نضلنا فرحانين، كمان بدنا نتقبل إنه في نكد، وبدنا نعطي النكد حقه، ونعطي الحزن حقه، وكمان نعطي المشاكل نعطيها جزء من حياتنا.

كمان بدنا نحيي اللي معانا على تعليقات. علي بحكي لي من كم يوم كنت في عنب تطول كرم، صح؟ كنا في مسار نتعرف فيه على بلدنا، نتعرف فيه على مناطق حلوة. كمان أمجد، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. كل عام وأنتم بألف خير، كل حدا بيسمعنا، كل حدا بيشاهدنا، اللي معانا على التعليقات، وأي حدا هيك نخطر على باله كمان أكيد بنحكي له كل عام وأنت بألف خير، وأنتم بألف خير وبصحة وسعادة، وتكون إن شاء الله الحياة ألطف علينا، على الأقل على الأقل تكون الحياة علينا زي ما إحنا بنستاهل وزي ما قلوبنا تستحق.

فأكيد مسموع هيك. فأكيد طبعا في هذا البرنامج هي آخر حلقة ما قبل قبل العيد، وبعدين أكيد رح نكمل معاكم حلقات برنامج تكات فيما بعد. فأكيد بدنا نحكي لكل حدا، لكل الأصدقاء، لكل اللي بنحبهم. أكيد دائما كل عام وأنتم بألف خير أكيد، ودائما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وأمل وتفاؤل. فهاي البلد بتستاهل إنه إحنا نكون بخير، وإحنا كمان كل حدا عن نفسه بيستاهل إنه يكون بخير. فدائما ربنا بيعيده علينا بكل عيد وبكل مناسبة، وإحنا هادين البال، وهاي البلد بخير، وإحنا وولادنا وأحبابنا وأصدقائنا بألف خير. وإن شاء الله دائما إحنا نكون سعداء إلى حد ما، لأنه إحنا نستحق السعادة، ومؤمنين بأنه في سعادة بهاي الحياة بأي طريقة مختلفة عن أي طريقة. إحنا مؤمنين أنه السعادة موجودة.

فمدام إحنا مؤمنين بأنه السعادة موجودة فرح تيجي السعادة بإذن الله، والعيد فرحة يا جماعة الخير، إن شاء الله بينعاد علينا دائما وإحنا بصحة وسعادة وبخير. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج دكات بعد العيد الأحد القادم إن شاء الله، وكونوا بخير. وشكرا أكيد لإيهاب النتشي اللي كان معي من الهندسة الإذاعية، وكنت أنا معكم ملاك أبو رعية من خلف المايك. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM FM.
4: قال المرشد الإيراني إن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وإن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة، كما أشار إلى أن ما يجري الآن هو جزء من مسار التفاوض والاتفاق، وأن أركان النظام الإيراني تتابع جميع أبعاد العملية الدبلوماسية وفق تعبيره. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.
5: يعود المشهد الإيراني الأمريكي ليتأرجح من جديد بين منطق الدبلوماسية تارة وصوت الصواريخ تارة أخرى. فبينما قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة خلف الأبواب المغلقة في الدوحة، كانت ألسنة النيران ترتفع في جنوب إيران. ضربات أمريكية استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. البيان الأمريكي حرص على توصيف العملية بأنها دفاعية ومحدودة، مع التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بضبط النفس.
6: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
5: في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني حق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. ورغم التصعيد الميداني، مسار سياسي لم يتوقف، لكنه عند الرئيس الأمريكي يتصاعد ويحتد. ترامب كعادته اختار لهجة أكثر حدة، مطالبا بتسليم اليورانيوم على التخصيب فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو إخضاعه لعملية تدمير تحت إشراف دولي. في المقابل تتحرك طهران على أكثر من مسار، فالدوحة تحولت خلال الساعات الماضية إلى مركز ثقل دبلوماسي حقيقي. لقاءات جمعت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي لبحث ملامح الاتفاق المرتقب مع واشنطن. بحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات تركزت بصورة أساسية على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم على التخصيب، إلى جانب ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي ظل مشهد متشابك، تواصل واشنطن وطهران إدارة صراع معقد بلغة مزدوجة فيها لغة النار فوق المياه ولغة السياسة خلف الطاولات.
4: ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك معنا عبد الرحمن. نقف معك على آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمسار الدبلوماسي للحرب على إيران.
7: نعم رويدا، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كرر تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأنه لابد من وجود اتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو لن يكون هناك اتفاق. وقلل مارك روبيو من المناوشات العسكرية وتوجيه ضربات متبادلة يوم أمس بين القيادة الوسطى الأمريكية وقوات الحرس الثوري الإيراني، ووصف ما حدث بأنه كان دفاعا عن النفس. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أيضا أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح باستمرار إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل، والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وهذا النهج لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من فتح مضيق هرمز إما بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات أو بالطرق العسكرية. هناك تفاؤل كبير جدا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأننا في أقرب نقطة يمكن التوصل إليها إلى الاتفاق أو مسودة للاتفاق لهدنة مدتها 60 يوما، ومن خلال 60 يوما ربما يتم مناقشة الملف الأبرز والأهم للبلدين، للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران، وهو الملف النووي الإيراني. بتغريدة يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب باستلام اليورانيوم المخصب وتسليم اليورانيوم المخصب داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو الخلاص منه بمساعدة الإيرانيين والأمريكيين وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن هذا مطلب أمريكي. لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الإيرانيين وافقوا فعلا على هذه النقطة، ولا نعلم إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه سيكون هذا الأمر من بين بنود الاتفاق التي يتم التوصل إليها الآن، وتم إنجاز بحسب مسؤولين أمريكيين 95% من جميع النقاط المختلف عليها بين الطرفين، أم إنه يتحدث على أن هذا هو الهدف المنشود للولايات المتحدة الأمريكية ويمكن الوصول إليه خلال 60 يوم المقررة لهذه الهدنة. حتى هذه اللحظة لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال كعادته، ولكنه ربما يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذه التصريحات بأننا نريد استخدام السلام من خلال القوة، وهذا هو مطلب الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن الولايات المتحدة الأمريكية، بل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية، تنتظر الرد الرسمي الأخير من الجهة الإيرانية حتى يكون هناك إعلان شامل لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. روبيو يعلم جيدا، هو والإدارة الأمريكية، بأن الرد الإيراني ربما يأخذ بضعة أيام، لا يمكن أن يكون هناك جدول زمني تحدده الولايات المتحدة الأمريكية بسبب طبيعة التواصل بين القيادات الإيرانية. وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية بأن التواصل يتم بطرق بدائية، ولا يمكن استخدام أي من الأجهزة الإلكترونية بين القيادات الإيرانية خوفا على تتبع هذه الأجهزة، وربما يتم رصد أماكن وجود القيادات العليا في إيران. كل هذه الأمور تعلمها جيدا الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تنتظر حتى في هذه الأثناء، ولكن مع تجديد الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد فتح مضيق هرمز ربما تفرج تدريجيا عن الأصول المجمدة، وأن يكون هناك إلغاء تدريجي أيضا للعقوبات المفروضة على إيران، وهذه العقوبات المتمثلة في عدم السماح بالتجارة، تجارة النفط وبيع النفط. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على هذا الأمر، ورأينا ذلك ونرى ذلك جليا في الوفود الإيرانية الرفيعة المستوى الموجودة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، للنقاش مع المسؤولين القطريين آخر الملفات الخاصة بكيفية الإفراج عن الأموال المجمدة في المصارف الأمريكية والمصارف الأوروبية. ترقب كبير جدا من واشنطن، وفي نفس الوقت تجديد الحصار على الموانئ الإيرانية.
4: شكرا عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أذهب الآن إلى طهران لنرصد مع مراسلنا حازم كلاس من هناك آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق أيضا بالمسار الدبلوماسي، ويعني تأكيد طهران التزامها بهذا المسار رغم أنها تهدد الولايات المتحدة من مغبة ارتكاب أي خطأ استراتيجي جديد، هذا من جهة. وأيضا نود أن نقف معك على آخر التطورات المتعلقة بزيارة الوفد الإيراني إلى قطر وقضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجبدة.
0: يعني يمكن أن أبدأ من الشق الثاني لسؤالك، هذه ربما تبدو العقدة الأبرز، زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة تهدف بشكل أساسي إلى حل هذه القضايا العالقة وأبرزها أموال إيران مجمدة في الخارج. بحسب ما ذكرت وكالات أنباء إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، هناك انفراجة كبيرة تحققت على هذا الصعيد مرتبطة بالإفراج عن نصف المبلغ المتفق عليه وهو 24 أو 25 مليار دولار، الإفراج عن نصفه مع بدء تنفيذ مذكرة التفاهم، والنصف الآخر يتم الإفراج عنه بشكل تدريجي. بطبيعة الحال نصف هذا المبلغ أي ما يقارب 12 مليار دولار موجودة في قطر وموجودة في العراق بشكل أساسي، نحو 6 إلى 7 مليار دولار في كل من هذين البلدين، وهي أموال تعود لإيران موجودة في بنوك هاتين الدولتين. أما فيما يتعلق بالالتزام بالمسار الدبلوماسي فواضح تماما رويدة بأن طهران وكذلك واشنطن لا ترغبان بانهيار الأمور والعودة إلى الوراء، هناك تقدم ملموس كبير قد حصل وبالتالي يراد البناء عليه. لو كان ربما يراد للقتال أن يشتعل من جديد أو تنهار الأمور وتتراجع بشكل دراماتي كانت ليلة أمس كفيلة بذلك، ما حصل ليلة أمس ودفع بالخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان يدين الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين، وهو ما تم تأكيده في إيران استهدافات في مناطق جنوب البلاد في محافظة هرمزغان أدت على الأقل إلى مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني وأضرار بطبيعة الحال، ولكن هذا لم يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار ولم يؤدي إلى التراجع عن المسار الدبلوماسي، ولو أن إيران حذرت من أن أي خطأ أكبر من ذلك بطبيعة الحال سيؤدي إلى عرقلة الأمور وتراجعها بشكل كبير. هناك التزام بالمسار الدبلوماسي، هناك رغبة بالنجاح، ليس هذا السبب هو الوحيد فقط ما حصل ليلة أمس وطريقة التعاطي معه، بل أيضا تواجد الوفد الإيراني في الدوحة والمباحثات المكثفة التي يجريها والبعيدة عن ربما تسريبات الإعلام بشكل أو بآخر، حتى أن كثير من التسريبات تم نفيها بشكل رسمي وقيل بأن هذه التسريبات ليست دقيقة. ننتظر ربما مزيد من الساعات المقبلة وربما أيام مقبلة من أجل تحقيق انفراجة حقيقية تحقق لإيران ما تريده وتضمن لواشنطن أيضا ترتيبات معينة يمكن تسويقها داخليا. هناك اعتقاد كبير في إيران بأن ما تم التوافق عليه ارتطم بحائط المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من تسويق الأمور داخليا واصطدم بالمتشددين والصقور تجاه التعامل مع الملف الإيراني وبطبيعة الحال تأثير اللوبي الإسرائيلي، ولذلك هذا دفع الوفد الإيراني إلى مزيد من المشاورات مع الجانب القطري الذي دخل بشكل واضح ومكثف ومحوري في هذه المفاوضات من أجل إنجاحها وإنجاح هذه الوساطة والتوصل إلى مذكرة التفاهم.
4: نعم، شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. ينضم إلينا من طهران الآن السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، أهلا بك معنا سيد مصدق. كان هناك تصريح لمصدر لوكالة فارس الإيرانية يقول بأن آخر خلاف جدي بين الولايات المتحدة وإيران هو طريقة الوصول للأصول الإيرانية المجمدة. لماذا هذا الأمر معقد إلى هذا الحد؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني طبعا موضوع الأصول هو من أحد المواضيع التي تعقد هذا المشهد التفاوضي واحتمالية الوصول إلى حل. طبعا هناك يعني مستلزمات يجب أن تتوفر حتى نصل إلى هذه الآليات، فك الحصار أو فك أو تحرير هذه الأرصدة والوصول الإيرانية المجمدة. الجانب الأمريكي اليوم يعني كذلك يريد أن
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM FM FM.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بأن الرئيس بزشكيان أصدر مرسوما بهذا الشأن. أعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور إيجابي لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية محافظة بكين على التواصل مع جميع الأطراف.
3: منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حافظت الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية. سنواصل التمسك بروح مقترح الرئيس ذي النقاط الأربع، ونطلع بدور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
2: وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على دعم بكين للحل السلمي عبر الحوار، وأعربت عن أملها في أن تغتنم الأطراف كافة الفرص للتوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة للجميع.
3: فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقد دعمنا باستمرار الحل السلمي، ونأمل أن تغتنم الأطراف المعنية الفرصة للتوصل إلى حل يراعي المخاوف لجميع الأطراف، كما أننا على استعداد لمواصلة الاطلاع بدور بناء في الحل السياسي والدبلوماسي للملف الإيراني النووي.
2: نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان باستهداف السفن التجارية وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وعلى هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي، وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. إلى ملف لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة النبطية جنوب لبنان، ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين في قصف على بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي استهدف بلدات عديدة جنوب لبنان، منها أرنون ويحمر الشقيف وزوتر الشرقية وغيرها، من في حين تظهر هذه المشاهد أثار القصف على بلدة الحوش في قضاء سور. بث حزب الله مشاهد لعملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبية لبنان بسرب من مسيرات أبابيل الانقضاضية. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 100 هدف لحزب الله ما بين منشآت وعناصر في البقاع وجنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه استهدف أكثر من 90 مستودع أسلحة ومركز قيادة ونقطة مراقبة ومنشآت كانت تستخدم لتنفيذ وتطوير مسيرات ضد قوات الجيش والإسرائيليين. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء مشاورات أمنية يشارك فيها وزير الأمن إسرائيل كات ورئيس أركان الجيش إيال زمير وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء. كما يشارك في المشاورات عدد من قادة الجيش الإسرائيلي بينهم قائد شعبة العمليات إتسيك كوين. وتأتي هذه المشاورات في خضم تصاعد التهديدات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. من صور تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري. أهلا بك معنا جويس. ومعنا أيضا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. نبدأ معك جويس من التطورات الميدانية الأخيرة في الجنوب اللبناني وآخر إحداثيات استهدافات القصف الإسرائيلي.
4: من الواضح رويدة أن الجيش الإسرائيلي بدأ بعملية توسيع نطاق استهدافاته وعملياته العسكرية من خلال أوامر الإخلاء التي صدرت قبل قليل لمشغرة وسحمر في البقاع الغربي. صحيح أن هاتين البلدتين أولا تتعرضان لغارات إسرائيلية مكثفة خلال العدوان وفي فترة وقف الأعمال العدائية، ولكن كذلك الأمر هي قام الجيش الإسرائيلي اليوم بمحاولة عزلها أولا من خلال استهداف الطريق المؤدي إلى من القرعون إلى مشغرة ومن ثم من القرعون إلى سحمر كذلك الأمر، وبالتالي هو قطع الطريق ومن ثم قام بإصدار أوامر الإخلاء في مؤشر إلى أنه يحاول محاصرة هذه المنطقة، يحاول قطع الطريق المؤدي إلى هذه المناطق في البقاع الغربي وهي مناطق متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان، وهو سيناريو كان يتحدث عنها الكثير من اللبنانيين تحديدا سكان البقاع في الفترة الماضية عندما يستعيدون ما حصل عام 1982 من عملية تقدم إسرائيلي برية وإنزالات على هذه المناطق. واليوم بعد كل هذه الغارات الإسرائيلية التي شهدتها مشغرة بالأمس والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، يقوم مجددا بإصدار أوامر الإخلاء بقطع الطرقات التي يمكن من خلالها للسكان المغادرة، وسيعمد بعد قليل إلى استهدافها على غرار ما يفعل عندما يصدر أوامر الإخلاء. أوامر إخلاء مماثلة كانت قد صدرت كذلك الأمر صباح هذا اليوم لسكان مدينة النبطية. هذه المرة هذه الأوامر أتت لتطلب من السكان التوجه باتجاه الزهراني وليس للإخلاء والابتعاد 1000 متر كما كان يحصل في السابق، وهو أيضا مؤشر إلى تطورات ميدانية قد تحصل في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم بريا إن كان في زوتر الشرقية، وكذلك الأمر هناك معطيات ميدانية وقراءات عسكرية تتحدث عن أنه يسعى للتقدم باتجاه علي الطاهر وهي منطقة مشرفة على منطقة واسعة من جنوب لبنان وصولا إلى دير الزهراني، وصولا كذلك الأمر شمالا وغربا إلى تبنين وشرقا إلى جزين وقرى جزين والتلال التي يعتبر الجيش الإسرائيلي أنه تشكل مخازن صواريخ لحزب الله، وهنا نتحدث عن المناطق الواقعة في جزين مثل جبل الريحان وجرجوع والأحمدية كذلك الأمر، وهي مناطق يتم استهدافها بشكل متواصل. عمليا بدأ الجيش الإسرائيلي قبل قليل تنفيذ أوامر الإخلاء وتنفيذ غاراته على هذه المنطقة، على النبطية غارتان، على دير الزهراني، على حبوش، على كفر رمان، كفر تبنيت، وعلى مدينة النبطية. إضافة إلى ذلك تحدثت معلومات ميدانية عن أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة معركة قبل قليل أدت إلى تدمير منزل بداخله عدد كبير من المواطنين، وبالتالي يتحدث المسعفون الميدانيون عن احتمال ارتكاب الجيش الإسرائيلي لمجزرة في هذه المنطقة. كذلك الأمر تابعنا سلسلة من الغارات وحزام ناري على السلطانية، بئر السلاسل، وخربة سلم في بنت جبيل، وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاث أقضية في جنوب لبنان تتعرض لغارات مكثفة إن كان هنا في صور ومحيط صور أو في بنت جبيل وصولا إلى النبطية وشرقا إذا إلى البقاع الغربي. مخاوف من مزيدا من التصعيد الإسرائيلي، المخاوف الكبرى تبقى من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما دفع سكانها الذين عادوا إلى العودة ومغادرتها والنزوح باتجاه العاصمة اللبنانية.
2: شكرا لك جويس الحشخوري. أحمد جردات، وسط هذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان هناك مشاورات أمنية تعقد الآن بحضور طبعا رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس أركان
1: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
6: الله أكبر.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
6: القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: العسكرية فيما يقول إنه في إطار الرد على مسيرات حزب الله. الجيش الإسرائيلي يزيد كثافة نيرانه ويصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط استعدادا لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر جنوبي لبنان. لبنانيا يصر رئيس البلاد ورئيس الحكومة على ضرورة فصل لبنان عن جبهات أخرى في إشارة إلى إيران وعدم تضمينه في أي اتفاق محتمل. وتؤكد الحكومة عزمها التوصل إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار المباشر مع الإسرائيليين.
3: إلى أرواح الشهداء.
2: حزب الله ينتهز الذكرى المئوية لوضع الدستور اللبناني ويذكر حكومة نواف سلام بأن الدستور نفسه يضمن حق مقاومة الاحتلال. وبينما يتهم سياسيون حزب الله بإدخال لبنان في الحرب ارتهانا للقرار الإيراني، يستحضر الحزب في بيانه وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. وفي حين تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يقول الحزب إن من يخرج عن الدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان.
4: استشهد فلسطينيان في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية عند مفترق أبو علاء في منطقة المواصي غربية خان يونس. مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة عاين أثر الاستهداف في لحظاته الأولى.
5: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
6: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
7: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
6: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
7: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع تفاجأنا صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش، وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ونساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما أنت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان وأغلبهم ناس غلاب وفقراء، وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لاجل ترحيله.
6: العائلات وين صارت اليوم؟
7: لا العائلات باتت اغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجوده في مخيم نصرات كلها مكتظه، اصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامه، حدش اخذ ولا حاجه، يعني قطعه قماش ما اخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
6: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبير التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلة نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
8: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
9: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
8: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
10: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15 ألف شيكل و20 ألف شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
8: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
11: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
8: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
4: مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية. الجيش وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر. إذن القناة 12 الإسرائيلية تعلن عن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى شمال ما يسمى بالخط الأصفر جنوب لبنان. مصدر عسكري قال للتلفزيون العربي أو أفاد بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطريق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

0: يزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو ثلثي السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول.
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
6: 92.17 FM. مضادة للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
7: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ الباليستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
8: تدخل الهجمة بين روسيا وأوكرانيا دورة تصعيد جديدة قابلها تجديد الولايات المتحدة استعدادها للعب دور الوساطة وإنهاء الحرب. برز هذا الموقف في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند، ادعى إلى إنهاء هذه الحرب المروعة.
9: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعنا للمساعدة في تسهيل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذه الحرب مروعة وطالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي.
8: هذه التصريحات تأتي عقب إبلاغ وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي بقرار موسكو تنفيذ سلسلة ضربات منسقة وممنهجة بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين ستستهدف مراكز القرار والقيادة في أوكرانيا، إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها. واستباقا لذلك وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أقرب وقت ممكن. أوروبيا قوبل هذا التحذير بتجاهل رسمي، أما أوكرانيا فدعا وزير الخارجية أندري سيبها الدول الشريكة إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي.
10: نقول الآن لشركائنا إنه لا

0: ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي. لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
1: ميدانيا وفي أحدث الهجمات الروسية، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة أوديسا جنوب البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى. هذا الهجوم بحسب السلطات المحلية ألحق أضرارا بمنشأة بنية تحتية، كما تسببت موجة الانفجار في تحطم نوافذ مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة. تدخل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إذن منعطفا تصعيديا جديدا في ضوء التهديدات الروسية واستمرار حالة الجمود إزاء استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع.
2: في تطور جديد في عالم المسيرات، تتجه روسيا بحسب تقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير من موسكو مع سعد خلف.
3: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعا روسيا خالصا أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقا مهما بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو-25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو من طراز R-73. وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة. ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات، لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
2: أقيم في مدينة نيويورك معرض لوثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري أبستين المتهم بتنظيم شبكات استغلال جنسي قبل وفاته في سجنه في نيويورك عام 2019.
4: على مقربة شارعين من السجن الذي عاش فيه جيفري أبستين أيامه الأخيرة، ملايين وثائق التحقيقات المتعلقة بقضيته تحولت إلى معرض تذكاري. قدر هائل من المعلومات مكدس في مجلدات بيضاء صامتة، بانتظار أن تنطق يوما بحقيقة ما كان يجمع إبستين بكبار الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة والعالم.
5: عدد كبير من الأشخاص متأثر بهذه القضية، لذا أحيي المنظمين على جمع هذه الوثائق وجعل الجمهور يتحدث عنها أكثر ويطالب بتحرك أكبر.
4: المنظمون ربطوا اسم إبستين بالرئيس دونالد ترامب بسبب مناهضتهم للرئيس الأمريكي، ويقولون إن هذا المعرض المجاني ممول بتبرعات فردية.
6: يتضح أن ترامب متورط من خلال كيفية إدارته الآن لوزارة العدل التي تحقق في هذه الجرائم، ومن الواضح أنه يضع العراقيل لزيادة الصعوبات أمام إجراء تحقيقات فعلية في هذه الجرائم.
4: المعرض سيكتفي بالبعد الرمزي للملفات لأن قراءة الوثائق غير متاحة هنا، حرصا على أسماء أشخاص كثيرين واردة بين طيات هذه المجلدات.
7: وجدت هذا المعرض قويا ومؤثرا جدا لأنه يظهر وجود أبعاد متراكمة في هذه القصة وعدة مسارات يتم وضعها هنا تحت الضوء.
4: اتهامات كثيرة ربطت بين إبستين وانتهاكات بحق عشرات النساء والفتيات، وهو ما ترمز إليه غرفة الشموع هذه. الوثائق جمعت في نحو 3500 كتاب استغرقت طباعتها شهرا كاملا. بحر من الوثائق جمعها هذا المعرض في سياق حملة تضم عدة معارض أخرى حول ملفات إبستين وعلاقته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب التي يواصل ترامب نفيها بشكل قاطع. المعرض سيجوب عدة مدن أمريكية لتسليط الضوء على ملفات وزارة العدل حول هذه القضية المفتوحة على الكثير من الاحتمالات قضائيا وسياسيا. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
2: فرضت الصين قيودا على سفر كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي بشركتها الخاصة، وبحسب بلومبرغ فقد اشترطت بكين على هؤلاء الحصول على موافقة الجهات المختصة لمغادرة البلاد. وتستهدف الحكومة الصينية الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مؤسسو الشركات الناشئة والباحثون والمديرون التنفيذيون، وتضيف أفرادا إلى القائمة بناء على تقييم لأهميتهم البالغة للبلاد. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات غير محددة باتجاه البحر الأصفر، وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المقذوفات أطلقت من مدينة تشونغجو في كوريا الشمالية إلى بحر اليابان، وبينها صاروخ باليستي قصير المدى. يواصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وامتلأ جبل عرفة بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. السلطات السعودية أعلنت جاهزية الخدمات الصحية والإسعافية لتسهيل تنقل الحجاج وضمان سلامتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة، ويعد الوقوف في عرفة أبرز محطات الحج قبل توجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها استعدادا لاستكمال بقية المناسك.
8: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: تناولت صحف إيرانية أهداف زيارة الوفد رفيع المستوى إلى الدوحة، كما تطرقت إلى عودة خدمة الإنترنت الدولي للإيرانيين بعد انقطاعه منذ بداية الحرب. الزميل محمد أبو نصيرة واستعراض لأبرز ما تناولته الصحف الناطقة بالفارسية في برنامج هذا النهار.
9: راديو الحرية من 97.10
10: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: هذا هو المكان الذي تم استهدافه بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية، دمار كبير جدا في عدد من المباني المحيطة بالمكان المستهدف. هذه المباني كان يسكنها مواطنون عزل كانوا يعتقدون بأنهم في أماكن آمنة قبل أن تأتي أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان هذا الحي بالإخلاء تمهيداً لاستهدافه. هي واحدة من عمليات الاستهداف التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في ساعات 24 الماضية. نتحدث عما يقارب 150 استهدافاً بين المسيرات وبين الغارات الإسرائيلية، وعدد الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية يوم الاثنين يرجح أنه 79 استهدافاً بالمقاتلات الحربية لعشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان وصولاً إلى البقاع الغربي. والمخاوف لا تزال مستمرة جراء التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال تصعيد ميداني أكبر في جنوب لبنان وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما دفع العديد من سكان الضاحية إلى مغادرتها وإخلاء المنطقة خوفاً من الاعتداءات الإسرائيلية. إذن تتواصل عمليات تدمير المباني السكانية والمباني الآمنة، ويستمر استهداف المدنيين في منازلهم. كما تشاهدون حجم دمار كبير جداً جراء هذه الغارات، وهي واحدة من عشرات الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، صور، جنوب لبنان.
5: بث حزب الله مشاهد لعملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبية لبنان بسرب من مسيرات أبابيل الانقضاضية.

0: قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 100 هدف لحزب الله ما بين منشآت وعناصر في البقاع وجنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 90 مستودع أسلحة ومركز قيادة ونقطة مراقبة ومنشآت كانت تستخدم لتنفيذ وتطوير مسيرات ضد قوات الجيش والإسرائيليين. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء مشاورة أمنية يشارك فيها وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زمير وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء. كما يشارك في المشاورات عدد من قادة الجيش الإسرائيلي بينهم قائد شعبة العمليات إيتسيك كوهين. تأتي هذه المشاورات في خضم تصاعد التهديدات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا بك أحمد. إن كان رشح أي شيء من الاجتماع الأمني الذي يعقده بنيامين نتنياهو وآخر التصريحات التصعيدية جدا على ما يبدو ضد لبنان؟
1: يعني الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت بأن الجيش الإسرائيلي يعمل عسكريا في المناطق الواقعة شمالي الخط الأصفر، ما يعني أن إسرائيل تجاوزت هذا الخط وحاليا تنشط عسكريا من خلال القوات البرية في بعض المناطق الواقعة في الجنوب اللبناني دون توضيح القطاعات التي بدأ الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية فيها. على ما يبدو أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو قبل قليل في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية كان لنقاش هذه الخطوة للإشراف على تجاوز الجيش الإسرائيلي للخط الأصفر. الاعتقاد بحسب القناة 12 الإسرائيلية بأن هذا الإجراء سيدفع من يشغل المسيرات المفخخة إلى الابتعاد نحو الشمال، ولكن هذا الإجراء بالنهاية لن يعني يحل هذه القضية وهذه الأزمة لإسرائيل، لأنه كلما تعمقت القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني كلما توغلت يصبح أيضا يعني يكون حزب الله قادرا على استهدافهم عبر هذه المسيرات حتى وإن انسحب إلى الشمال. ولكن حاليا إسرائيل ذاهبة إلى تصعيد الوضع الأمني في لبنان، تصعيد العملية العسكرية في لبنان، وعلى ما يبدو لاحتلال مزيد من الأراضي والبلدات اللبنانية الواقعة في الجنوب اللبناني. حتى اللحظة إسرائيل تحتل قرابة 5% من مساحة لبنان، 600 كيلومتر مربع هي المساحة التي تحتلها إسرائيل، والتي يعني شقت ما سمته بالخط الأصفر وفي داخل هذه المناطق ما بين الخط الأزرق والخط الأصفر الجيش الإسرائيلي يحتل هذه المناطق بشكل كامل. الآن إسرائيل ذاهبة إلى توسيع العملية البرية، ولكن هذه العملية التي يعني
0: على ما يبدو أحمد من خلال ما يصدر عن هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ عمليات برية شمال الخط الأصفر جنوب لبنان.
1: بالفعل وكل وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت هذه المعلومة تحديدا نقلا عن الجيش، وعلى ما يبدو أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث عن هذه الجزئية، لأنه منذ ساعات الصباح كان هناك تلميح بشأن تجاوز الخط الأصفر، ولكن قبل قليل فقط تم تأكيد هذه المعلومة في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة من ضمن هيئة البث الإسرائيلية. وأيضا يعني تأكيد هذه المعلومة تزامن مع اجتماع بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أن نتنياهو أشرف برفقة وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الأركان وأيضا رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي على هذه العملية تجاوز الخط الأصفر. ولكن حتى اللحظة إسرائيل لا تملك حلا لمواجهة المسيرات المفخخة. هذه المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية أو البصرية تعمل بمديات محدودة ما بين 10 وحتى 15 كيلومترا، ولكن إسرائيل تعتقد على الأقل بحسب ما قاله مراسل القناة 12 الإسرائيلية أنه كلما توغل الجيش في العمق في الجنوب اللبناني قد يدفع من يشغل هذه المسيرات إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية. ولكن حتى وإن نجحت إسرائيل بمنع استهداف المناطق الحدودية الواقعة داخل إسرائيل، فإنها غير قادرة على منع استهداف الجيش الإسرائيلي الذي كلما توغل في داخل الجنوب اللبناني سيصبح أيضا مكشوفا أمام عناصر حزب الله تحديدا باستهدافه عبر المسيرات المفاخخة. هذا التحدي الجديد الذي تفشل إسرائيل منذ وقف إطلاق النار بالتعامل معه، وهناك محاولات ميزانيات رصدت من قبل الحكومة الإسرائيلية، أوامر أصدرها نتنياهو من أجل البحث عن تقنيات تكنولوجية لمواجهة المسيرات المفخخة. شركات تصنيع الأسلحة في إسرائيل تعمل على إنتاج مثل هذه التقنيات، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل إسرائيل إلى حل لمواجهة هذه المسيرات. إسرائيل تدعي أو تعتقد بأنه كلما عمقت هجماتها، كلما سيطرت على مزيد من الأرض، قد يدفع حزب الله إلى التراجع، ولكن واضح بأن المنطلق الذي تعمل فيه إسرائيل في داخل لبنان هو لا يختلف كثيرا عن المنطلق الذي كانت تعمل فيه بالسابق في لبنان قبل عام 2000 عندما احتلت إسرائيل الجنوب اللبناني. كان الاعتقاد أنه في حال أنشئت منطقة أمنية وأنشأت إسرائيل منطقة أمنية فإن ذلك سيمنع الهجمات، ولكن بالنهاية تحول الجيش سابقا إلى أهداف لحزب الله، واليوم إسرائيل تكرر ذات التجربة وأيضا تتلقى ذات الأهداف مع تطوير حزب الله أيضا لتقنياته تحديدا فيما يتعلق بالمسيرات المفخخة.
0: طيب، استمعنا في اليومين الماضيين وأيضا اليوم يعني تحريض من عدة مسؤولين إسرائيليين لأن يكون الرد على مسيرات حزب الله باستهداف بيروت العاصمة، وكان يعني أدى ذلك إلى عمليات نزوح من الضاحية الجنوبية، واليوم أيضا بسلئيل سموتريتش يكرر ذلك ويتحدث مقابل بأنه بما معناه مقابل كل مسيرة يجب علينا تدمير 10 مباني في بيروت.
1: بالفعل تحريض واسع من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من الوزراء، حتى يقال في الإعلام الإسرائيلي بأن وزير الأمن إسرائيل كاتس يدفع نتنياهو نحو استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وعودة استهدافات الضاحية الجنوبية. هناك أيضا تيار في داخل الحكومة الإسرائيلية يدفع نحو استمرار الحرب وتعميقها وعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية بعدم استهداف مناطق في العمق اللبناني. ولكن بالنهاية إذا ما عدنا إلى النقطة الرئيسية، فإن إسرائيل تريد وقفا لإطلاق النار فقط من حزب الله دون أن توقف هجماتها في لبنان، هي تريد وقفا مشابها لما كان في الحرب السابقة. إسرائيل لا تريد تقديم أي تنازلات من أجل إنجاح المفاوضات برعاية واشنطن، لا تريد حتى تقديم يعني أي وقف لإطلاق النار من أجل يعني دعم الحكومة اللبنانية أو الرئيس اللبناني في هذا المسار التفاوضي الذي هرولت إليه يعني الدولة اللبنانية. وأيضا إسرائيل من جهة هي تعتقد أنها لا تريد وقفا من جانب واحد دون أي التزام بوقف الحرب، وتريد أيضا يعني نتائج على الأرض من الحكومة اللبنانية دون أن تقدم أي شيء يمنع هذا المسار السياسي يعني نوعا ما من الأجواء التي قد تنجحه.
0: نعم، شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات على كل هذه التفاصيل. إذن ونشير إلى خبر عاجل سيظهر على شاشتنا فيما يتعلق بجلسة لمجلس الأمن اليوم، حيث يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتلفزيون العربي بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يأتي إلى نيويورك اليوم للمشاركة في جلسة مجلس الأمن. إذن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يأتي إلى نيويورك اليوم للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، حيث يعني كان يدور تسريبات وأحاديث في بعض وسائل الإعلام في الساعات الماضية حول إمكانية حضوره وإن كان حصل على فيزا أم لا. يبدو الآن الأمين العام للأمم المتحدة يحسم هذا الأمر ويقول بأنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يحضر إلى هذه الجلسة، والتي سيتم التناول فيها من ضمن العناوين التي ستكون مطروحة أيضا هو الموضوع الإيراني الأمريكي. طيب، وأيضا نعم، ونحن نتابع هذه الصور مباشرة من نيويورك والأمين العام للأمم المتحدة الذي يتحدث، وأيضا تعقيبا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول حصوله على فيزا أو تأشيرة من عدمها. لا يوجد تأكيد، لا يوجد خبر إن كان حصل عليها أم لا، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة يقول بأن وزير الخارجية الإيراني لن يحضر.
2: يجب أن تعكس وقائع اليوم وليس وقائع
0: 1950. نعم، نذهب الآن إلى لبنان والجنوب اللبناني هناك، وتحديدا في صور، صور التي تشهد استهدافات مكثفة، استهدافات إسرائيلية مكثفة، وعلى ما يبدو هناك استهداف الآن يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أن يكون المشهد اللبناني والساحة اللبنانية منفصلة عن أي اتفاق يتبلور هناك، قد لا يأتي بجوانب إيجابية بالنسبة لإسرائيل، بما معنى أن العمليات العسكرية مستمرة، وبل تعمق إسرائيل في هذه العمليات وفي توغلها في الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي قرار يتخذ بين واشنطن وطهران. حتى الآن لا نعلم إذا كان هذا بضوء أمريكي، بضوء أخضر أمريكي، خاصة بعد التطورات التي حصلت الليلة الماضية، بما معنى أن الذراع العسكري ما زال موجود ويتعامل مع المشهد رغم التواصل الدبلوماسي والمفاوضات الجارية. النقطة الثانية، نتنياهو يريد أن يوصل رسالة أيضا للحكومة اللبنانية أن المفاوضات الجارية بين الطرفين بشكل مباشر برعاية أمريكية لا يمكن أن تمنع أي عملية عسكرية برية وتوسع هذه العملية بعد الخط الأصفر وما بعد الليطاني، بما معناه أن كل المسرح اللبناني قد يكون نقطة أو أهداف بالنسبة للطيران الحرب الإسرائيلي والمدفعية وكذلك المدرعات والمجنزرات الإسرائيلية. النقطة الثالثة هي رسالة أيضا لرؤساء السلطات المحلية وسكان المنطقة الشمالية أن هنالك تجاوب مع مطلبهم في كل ما يرتبط بالمزيد من القوة تجاه حزب الله، بالإضافة إلى النقطة المرتبطة باستمرار الحزب والمعلومات المتاحة بأن هنالك الآن أدوات جديدة قد تستخدم إذا كانت المسيرات المفخخة في ساعات النهار وفي ساعات الليل، بما معنى أن هنالك أيضا تحدي عسكري موجود للقوات العاملة في الجنوب اللبناني، وقد يشكل هذا أيضا ضغط على الحكومة اللبنانية في كل ما يرتبط بالتجمعات السكانية التي لم يصل إليها الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي بعد، وأن هذه القرى والتجمعات قد تكون أيضا أهداف مشروعة بالرؤية الإسرائيلية لتدميرها كما حصل مع عشرات القرى في جنوب لبنان، وكما نعلم جميعا أنها سويت بالأرض ومسحت تماما خلال الفترة الأخيرة.
3: طيب، ذكرت نقاط عديدة سيد جاكي، سأعود يعني بك إلى تفاصيلها، ولكن أيضا هو ينسجم مع ما تتحدث عنه وسأسألك عنه. حماس التي تصدر بيان يتعلق بقطاع غزة تقول فيه إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى بالخط البرتقالي في غزة هو نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده، يعني يبدو بأنه نفس السياسة التي نراها ونرى تبعاتها على الأرض التي تمارسها إسرائيل تجاه القطاع، بداية من الحديث عن الخط الأصفر، توسيع هذا الخط الأصفر، الآن الحديث عن خط برتقالي، يعني شيء آخر تماما، نفس ما تتبعه الآن في لبنان، أليس كذلك؟
2: صحيح، وهذا أعتقد ما ذكرناه بشكل واضح خلال لقاءات سابقة أيضا، بمعنى كنا نتحدث عن النموذج اللبناني في غزة، الآن النموذج الغزي في لبنان هي النظرية الإسرائيلية، نقل أولا المواجهة إلى عمق الأراضي، إذا كان في غزة كما تعلمين واحتلال 60% من مساحة القطاع وبعد ذلك حرية استهداف على طول القطاع وفي كل المساحة يعني المفتوحة، قد يختلف الأمر قليلا بالنسبة للبنان باعتبارنا نتحدث عن دولة مع حدود سيادية وهنالك حكومة وهنالك رئاسة جمهورية، ولكن بالبعد العسكري المنطق هو نفس المنطق الإسرائيلي، المزيد من الضغط العسكري. الإشكالية قد تكون بالنسبة لإسرائيل إلى أي مدى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على استعداد لأن يشكل ضغط حقيقي على نتنياهو لكي يمنع من مواصلة هذه العملية، وحتى خلال الساعات
3: من خلال التجارب سيد جاكي، هل كانت الولايات المتحدة بأي مرحلة مستعدة للضغط على إسرائيل؟
2: يعني في بعض المواقف قد نقول وليس بالبعد الاستراتيجي وإنما بالبعد التكتيكي، بما معناه إذا على سبيل المثال إذا شكل الضغط العسكري الإسرائيلي الآن تهديد وجودي للحكومة ولرئاسة الجمهورية وقد يدفع مثلا إلى إسقاطها أو تغيير قواعد اللعبة بشكل كبير في لبنان، وإذا كانت هذه الإدارة معنية بهذه الحكومة ومواصلة عملها قد يشكل ترامب ضغط على نتنياهو، هو الوحيد أعتقد القادر على ذلك، يعني هذا ثبت في المشهد الإيراني، وكما نعلم الآن القرار بالنسبة لإيران بشكل كامل مرهون بالإدارة الأمريكية وبالرئيس ترامب. فقط الأسبوع الماضي سمعنا ترامب بتصريحه قد يكون يعني متعجرف بطريقته المعهودة، ولكن قال نتنياهو سيفعل ما أطلبه منه وبشكل كامل، وبالتالي نعم هنالك إمكانية للإدارة الحالية أن تفرض هذا الأمر على نتنياهو وعلى حكومته. هنا السؤال لأي مدى الحكومة اللبنانية الحالية لديها أي إمكانية لتناقش الإدارة الأمريكية وتقنعها بضرورة وقف العمليات العسكرية والمزيد من التوغل إلا إذا كان هنالك توافق أمريكي إسرائيلي على هذه الخطوة، بما معناه أنه نعم يسمح
3: طيب
2: نتنياهو
3: يعني
2: بالمزيد من العمليات العسكرية.
3: هل ترى
2: العسكرية
3: بأن الحكومة اللبنانية عالقة في معضلة أساسية؟ معضلة استمرار الاعتداءات والانتهاكات واحتلال واقتطاع أراضي من قبل إسرائيل لبنان، ومعضلة ومعضلة حزب الله وسلاح حزب الله وما يجب أن يكون عليه الأمر وما هو متفق عليه الجميع، الولايات المتحدة، إسرائيل، حتى لبنان، يعني وحتى من يدعم لبنان يتفق على أنه حزب الله يجب أن يسلم سلاحه، وبالتالي الحكومة في معضلة كبيرة جدا، أليس كذلك؟
2: بدون شك هنالك معضلة، ومعضلة كبيرة، لأنه لا أحد يعني يملك مفاتيح الحل. مفتاح الحل الواضح إذا أردنا نتحدث بالمنطق السياسي والعسكري بالمنطق السليم هو انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، انتشار الجيش اللبناني، فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، انتشار الجيش كما ذكرنا، خطة لعودة النازحين، خطة قد تكون نسميها خطة مارشل، سميها كما شئتي، لإعادة الإعمار، تبني دولي للمشروع المرتبط بلبنان وإعادة يعني السيادة، وأن تكون هنالك مظلة دولية، وانتشار للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشمالية، قد يتخذ قرار مثلا بالنسبة لتواجد قوات طوارئ دولية. هذا المنطق السليم والسياسي والعسكري الجاء، ولكن نحن نعلم أن هذه يعني هذا المنطق غير موجود الآن، لا ليس لدى الجانب الأمريكي وليس لدى الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل والولايات المتحدة لديها يعني تساؤلات قد تكون مشروعة. إذا قمنا بالانسحاب، من يضمن إعادة انتشار الجيش اللبناني؟ هل الجيش اللبناني قادر على بسط سيطرته؟ ماذا عن قضية السلاح ونزعه من قبل الجيش، وهل هو قادر على تنفيذ هذه المهام؟ وإذا حصل هذا إلى أي مدى سيستمر ولأي فترة؟ وهنالك معضلة ثالثة قد تكون، هل الولايات المتحدة تحديدا على استعداد لإعادة تسليح الجيش اللبناني وضمان تفوقه العسكري لكي يقوم بهذه المهمة؟ وإذا تمت هذه المهمة، هل هذا معناه المواجهة الداخلية؟ بمعنى
3: هل هي على استعداد
2: من النقاط المعقدة جدا؟ وأعتقد أنه هذه أمور لا يمكن حلها أعتقد يعني خلال الفترة القصيرة، ولا أحد يتوقع أن يحدث هذا الأمر. نحن بحاجة إلى رؤية واستراتيجية طويلة الأمد مبنية على مشروع كامل متكامل بالبعد السياسي والغطاء الدولي بالبعد العسكري.
3: رؤية استراتيجية أستاذ جاكي تنطلق من أي أرضية؟
2: تنطلق من أرضية أن هنالك رعاية دولية قد لا تكون الولايات المتحدة، وأعتقد نحن نعلم أنه لا يستطيع أحد الآن أن يحرك حجر في هذا الموضوع بدون الموقف الأمريكي الواضح تجاه هذه القضية. وأعتقد أيضا وأقول هذا بألم أنه كل هذا الملف لا يمكن أن يتحرك بالاتجاه الذي رسمناه وبالمنطق السليم طالما هنالك حكومة في إسرائيل على رأسها نتنياهو. كل حساباته الآن منشغلة أو تكون مرتبطة بالقرار السياسي الداخلي ونقاط استحقاق يريد أن يسجلها تمهيدا للانتخابات القريبة، وبالتالي قد نشاهد الآن تصعيد عسكري لعدة أيام، بعد ذلك توافق على موقف ما يكون بوقف إطلاق نار ولكن دون انسحاب لأي دبابة إسرائيلية وإعادة انتشار، وتبقى الأمور على حالها بالضبط حتى نهاية الانتخابات.
3: طيب وبعد الانتخابات هل تتفق سيد جاكي بأنه يعني حديثك عن رؤية الحاجة إلى رؤية استراتيجية للوضع في لبنان، هل تتفق بأنه الأرضية التي يعني ستنطلق منها أي رؤية استراتيجية سواء في لبنان أو حتى قطاع غزة هي ترتكز إلى المصالح الإسرائيلية؟ القرار اتخذ أمريكيا إسرائيليا، يعني هما الأطراف الأقوى الآن في هذه المنطقة، لا تهديد على أمن إسرائيل من أي نوع كان، وبالتالي من هنا الانطلاق، هل هو كذلك المشهد؟
2: نعم، نحن أمام يعني قواعد مرتبطة بالأساس بعنصر القوة، وأيضا عدم وجود ضغط دولي حقيقي على الأطراف. يعني إذا أخذنا المشهد الإيراني بفعل ما يحدث في مضيق هرمز، بات يشكل ورقة ضغط، وهنالك من يستخدم هذه الورقة وتدخل جهود وساطة. أنا أسألك مثلا على الملأ، من الآن في مسار وساطة بالنسبة للبنان؟ البعض يقول هنالك تدخل مصري، البعض يقول هنالك تدخل سعودي، البعض يتحدث عن تدخلات من قبل بعض الأطراف قد تكون فرنسا، ولكن هو تدخل محدود، إمكانياته محدودة حتى الآن على الأقل كما يظهر إعلاميا. نحن لا نعرف جيدا ما الذي يحدث خلف الكواليس وفي بعض القنوات الدبلوماسية، ولكن إسرائيل تتصرف الآن بموقف أنها الأقوى عسكريا، لديها حليف هو الولايات المتحدة رغم بعض الخلافات في وجهات النظر تحديدا في الملف الإيراني، هنالك حرية عمل عسكري وتفوق عسكري، هنالك مصلحة إسرائيلية وتحديدا لنتنياهو أن تبقى الجبهات مشتعلة ولكن بشكل محدود، لأن هذا يخدم سياسيا ببعد حالة الطوارئ رغم حالة الغضب والاستياء. ولا ننسى أن رغم هذا التطور العسكري مثلا على عكس ما كان في الأشهر الماضية، نحن لا نتحدث الآن عن حالة شلل في المنطقة الشمالية، كل المرافق تعمل رغم صافرات الإنذار هنا وهناك، ولكن الشعور العام، وأنا أسكن في الشمال وأعرف ماذا أقول، أنه لا يوجد يعني هنالك حالة طوارئ ولكن محدودة جدا، حرية عمل، حرية نشاط، مرافق اقتصادية تعمل. نجحت إسرائيل في تطبيق استراتيجيتها القديمة بنقل المعركة إلى أرض العدو بين قوسين، ولكن بقيت مسألة المسيرات المفخخة وإطلاق القذائف ولكن بشكل محدود، لا يمكن كما كان في الجولات السابقة عندما كانت منطقة الشمال من حيفا شمالا بحالة شلل شبه كامل.
3: شكرا لك من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي على هذه المشاركة معنا.
2: شكرا لكم.
3: إذن نذكر بالخبر العاجل والبيان الصادر أو التصريح الصادر عن حركة حماس الذي تقول فيه إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى بالخط البرتقالي في غزة نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. إذن حركة حماس تتحدث عن إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى بالخط البرتقالي في غزة وتعتبر بأنه نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله. تفاصيل هذا البيان، تفاصيل الخط البرتقالي وآخر تطورات المشهد والسياقات التي يأتي في إطارها هذا الحديث.
1: منذ اليوم الأول رولا، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار. على سبيل المثال، الاتفاق كان ينص صراحة على الانسحاب وإعادة الانتشار على مرحلتين، هناك مرحلة أولى وهناك مرحلة ثانية لتواجد القوات الإسرائيلية، وهو الانسحاب في المرحلة الأولى من قلب المدن إلى خارج هذه المدن، والانتشار الآخر هو في منطقة محاذية للشريط الحدودي. ما يجري على الأرض هو مغاير تماما لهذا الأمر. صحيح أن الاحتلال انسحب من قلب المدن، لكن على مدار 6 أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعة الخط الأصفر. خلال الأسبوعين الأخيرين أصبح يتحدث عن خط برتقالي، هذا يعني بأنه ابتلع مزيدا من الأراضي والمساحات داخل قطاع غزة. وفقا لإحصائيات أممية تتحدث عن أكثر من 60% اليوم باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، من بيت حانون شمالا مرورا ببلدة جباليا وأيضا منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع، على طول الشريط الشرقي حتى مدينة رفح بالكامل، هذه مناطق صادرها الجيش الإسرائيلي. خلال الأسبوعين الماضيين وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مساحة هذه المنطقة في منطقتين رئيسيتين، المنطقة الأولى هي في شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حتى مساء أمس أصدر المسؤول أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في منطقة دير البلح بيانا للسكان في هذه المنطقة وحذرهم من العودة، وقال بأنها أصبحت منطقة حمراء، هذا يعني بأنها أصبحت منطقة أمنية عازلة تماما للسكان في جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
3: ما الحجج التي يسوغها الاحتلال لهذا القضم المستمر؟
1: لا توجد هناك مبررات أو حجج أمنية، ما يجري هو فقط فرض لوقائع جديدة على الأرض دون أي مبررات ودون أي رادع. حركة حماس اليوم في بيانها قالت صراحة بأن هذه الإجراءات ستهدد اتفاق
0: راديو الحرية من
4: 97.10 FM.
5: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
6: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء ثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.
4: يعود المشهد الإيراني الأمريكي ليتأرجح من جديد بين منطق الدبلوماسية تارة وصوت الصواريخ تارة أخرى. فبينما قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة خلف الأبواب المغلقة في الدوحة، كانت ألسنة النيران ترتفع في جنوب إيران. ضربات أمريكية استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. البيان الأمريكي حرص على توصيف العملية بأنها دفاعية ومحدودة، مع التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بضبط النفس.
5: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
4: في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني حق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. ورغم التصعيد الميداني مسار سياسي لم يتوقف، لكنه عند الرئيس الأمريكي يتصاعد ويحتد. ترامب كعادته اختار لهجة أكثر حدة، مطالبا بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو إخضاعه لعملية تدمير تحت إشراف دولي. في المقابل تتحرك طهران على أكثر من مسار، فالدوحة تحولت خلال الساعات الماضية إلى مركز ثقل دبلوماسي حقيقي. لقاءات جمعت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي لبحث ملامح الاتفاق المرتقب مع واشنطن. بحسب مصادر مطلعة فإن المباحثات تركزت بصورة أساسية على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب إلى جانب ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي ظل مشهد متشابك تواصل واشنطن وطهران إدارة صراع معقد بلغة مزدوجة فيها لغة النار فوق المياه ولغة السياسة خلف الطاولات.
3: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، نريد أن نقف معك على آخر التصريحات المواقف. هل يعني هناك أي شيء رشح حول زيارة قليباف وعرقجي إلى الدوحة وما جرى هنا؟
6: ليس هناك الكثير من التسريبات سوى ما ذكرته وكالة فارس ووكالة تسنيم بأن الأمور تقترب من الحلحلة، خاصة فيما يتعلق بملف أموال إيران المحتجزة في الخارج. هناك أنباء بحسب ما ذكرت الوكالتين نقلا عن مصادر مطلعة بأن هذه الأمور اقتربت من الحل بشكل كبير. الأنباء بأن 24 مليار دولار أو 25 مليار دولار تم الاتفاق على آلية معينة لتستفيد منها إيران، سيكون نصف هذا المبلغ ما يقارب 12 مليار دولار بحوزة إيران أو يصل إلى إيران بترتيبات معينة أو يسمح لها باستخدامه بمجرد توقيع على مذكرة التفاهم، وما تبقى من ذلك النصف المبلغ الآخر آخر سيصار إلى السماح لإيران بالاستفادة منه بشكل تدريجي خلال فترة المفاوضات الممتدة لستين يوم. هذه الأمور ليست قاطعة 100% بطبيعة الحال، لا يمكن الحسم بهذه الأنباء، ولكن هذا ما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية. ولكن هناك حراك دبلوماسي كبير مستمر بالتوازي مع تواجد الوفد الإيراني في الدوحة. الرئيس الإيراني أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره العراقي، مع نظيره التركي، مع نظيره المصري، وهناك تأكيد بحسب ما صدر من بيانات على الالتزام بالمسار الدبلوماسي. الرئيس مسعود بيزشكيان في الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكر جهود مصر والأطراف الإقليمية التي كانت منخرطة في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وقال بأن إيران لديها رغبة كبيرة في تعزيز العلاقات مع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. وكذلك في بيان صدر عن الرئاسة التركية قبل قليل عن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ومسعود بيزشكيان، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للمسار التفاوضي وللعملية الدبلوماسية حتى تصل إلى نتائج إيجابية. أيضا الاتصال الذي جمع الرئيسين الإيراني والعراقي جاء في ذات السياق، وكل هذا يأتي في إطار دعم العملية الدبلوماسية المستمرة بشكل حثيث، سواء من خلال هذه الاتصالات أو تواجد الوفد الإيراني في الدوحة أو الاتصالات بين الأطراف المعنية بالوساطة بشكل أساسي والأطراف المؤثرة في المنطقة. وهناك يعني تقاطع لكل هذه الاتصالات في العاصمة القطرية الدوحة بشكل أساسي.
3: شكرا لك من طهران حازم كلاس، ولنرى من واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. كيف يبدو المشهد في ظل الحديث يعني النادر وربما لأول مرة نسمع من وكالات أعلام إيرانية بأنه يعني هناك شيء جيد يجري في هذه المفاوضات؟ من واشنطن كيف يبدو المشهد؟
1: نعم، هناك تفاؤل كبير جدا رولا بالنسبة لسير المفاوضات، على الأقل للاتفاق على هذه الهدنة لمدة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما بعض من التغريدات توحي بغير ذلك، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، مثلما قال أو مثلما صرح يوم أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستلم اليورانيوم المخصب أو سيتم القضاء عليه من قبل الإيرانيين والولايات المتحدة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن هذا مطلب أمريكي. والآن الولايات المتحدة الأمريكية المطلب الأساسي هو فتح مضيق هرمز، خاصة بعد تصريحات مارك روبيو عندما قال نتوقع أن يكون هناك رد إيراني خلال بضعة أيام، ونعلم أن الرد ربما يستغرق بعض الوقت بسبب الناحية اللوجستية هناك، وأيضا لابد أن يفتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال. وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن أي اتفاق أو إذا تم هذا الاتفاق فسيكون جيد جدا من وجهة نظرها، وبعد ربما رسم الخطوط العريضة فيما يتعلق في هذا بهذا الاتفاق ربما يتم نقاش النقطة الأكبر والأكثر تعقيدا، وهي الملف النووي الإيراني. بصرف النظر عما ذكره الرئيس الأمريكي يوم أمس، ربما كان يتحدث على اليورانيوم المخصب أن هذا مطلب أمريكي سيتم الاتفاق عليه لاحقا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يفتح مضيق هرمز سريعا بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها واشنطن أو تمر بها الولايات المتحدة وأيضا يمر بها العالم بأسره، وأن هذا الأمر فقد فتح مضيق هرمز سيمثل مكسب اقتصادي مؤقت للولايات المتحدة الأمريكية، بصرف النظر عن الانتقادات الديمقراطية التي يقول الكثير من الديمقراطيين هنا رولا بأن مضيق قرمز كان مفتوح قبل بدء هذه الحرب، وبات هو الهدف الآن للإدارة الأمريكية بأن يفتح مضيق قرمز مرة أخرى بعدما فشلت الإدارة الأمريكية أو فشلت القيادة الوسطى الأمريكية في فتح المضيق بالطرق العسكرية. ولذلك هناك حالة من الحذر مع هذا التفاؤل المفرط إن صح التعبير، بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لعدة وسائل الإعلام الأمريكية خلال الأيام الماضية بأن هناك تقدم أحرز بنسبة 95% فيما يتعلق بكل النقاط العالقة والخلافية بين الطرفين.
3: ربما المختلف هذه المرة بأن التفاؤل يعني الحذر صدر هذه المرة من إيران، لأنه خلال الفترة الماضية نحن دائما نستمع إلى كلام متفائل من ترامب، يعني مفاوضات جيدة جدا. صحيح. أناس عاقلون، أناس يعني

0: وفود إيرانية رفيعة المستوى بمن فيها محافظ البنك المركزي الإيراني. هذا كان أكبر دليل على أنهم يريدون مناقشة فقط الأمور الأخيرة والأمور رسم الأمور الأخيرة فيما يتعلق بكيفية فك الأموال المجمدة في المصارف الأمريكية والمصارف الأوروبية. وهذا خير دليل على أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو هذا الاتفاق، بأن هناك ربما توافق كبير جدا تم بين الطرفين، والآن الأنباء التي تشير إلى أن هناك توافق من قبل الإيرانيين يشي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محق هذه المرة على الأقل فيما يتعلق بالتصريح بهذه الطريقة، بأن الأمور جيدة مع الجانب الإيراني. حتى عندما تحدث يوم أمس في التغريدة الخاصة، التغريدة المطولة الخاصة بأهمية التطبيع مع إسرائيل أو أهمية توقيع اتفاقات أبراهام مع إسرائيل، كان يتحدث على أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص الملف النووي الإيراني، وأيضا أكد على أن
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: حقيقة. أما في قرية فرخة جنوب غربي مدينة سلفيت، حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهاجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمس عيا شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالي القدس من الأوقاف الفلسطينية، وتقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات تشمل موقعا أثريا وعين ماء ومساحات زراعية، تعتبر من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. وهجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. إلى السودان الآن، حيث أفاد مصدر عسكري للتلفزيون العربي بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور، وذلك بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. أضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في أربيل، وبحسب بيان حكومي ناقش الجانبان الوضع في سوريا وقضايا الأكراد في البلاد، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب. كما أكد الجانبان على ضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا لحل القضايا العالقة مع دمشق. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
1: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ الباليستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
0: اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية، محملة موسكو مسؤولية الإنذارات الأخيرة المرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق المجاورة.
2: سكان دول البلطيق يشهدون اليوم ما كان يعتقد كثيرون أنه أصبح من الماضي، صفارات إنذار الغارة الجوية وعائلات تبحث عن ملاجئ ومدارس تغلق وحركة نقل تتعطل. هذه هي حقيقة الحياة على الحدود الشرقية لأوروبا في 2026. اليوم يحدث ذلك هنا، وغدا قد يمتد إلى مناطق أخرى على طول الحدود الشرقية، ويجب أن نكون واضحين. هذه ليست حوادث معزولة، بل هي استراتيجية متعمدة من روسيا تهدف إلى زعزعة استقرار مجتمعاتنا الديمقراطية.
0: للمزيد ينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله، تفاصيل أوفى وسياقات تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية وما الرسائل منها؟
3: استنفار دبلوماسي كبير تعيشه بروكسل على مجموعة من الجبهات، وفي سياق الحديث الذي أدلت به أرسولا فوندرلاين هو يأتي خلال اجتماعها بحكومات دول البلطيق في العاصمة الليتوانية فيلنيوز، حيث عقدت اجتماعا مع حكومة ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. والسياق الأكبر هو ما شهدته منطقة البلطيق من تهديدات روسية. يقول الأوروبيون إنها تمس صميم أمن واستقرار هذه الديمقراطيات. ومثلا أحيلك على أن العاصمة الليتوانية فيلنيوس شهدت الأسبوع الماضي أول رصد لطائرات مسيرة فوق أجوائها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. والمثير والمفاجئ في هذا الأمر هو أنه لا يتعلق بمسيرات روسية، وإنما هي مسيرات أوكرانية قامت أنظمة الرصد الروسية بإعادة تحويل مسارها من هي كان هدفها استهداف منشآت نفطية وعسكرية روسية، ولكن الجيش الروسي قام بتحويل مسارتها لتحلق فوق أجواء البلطيق. الاستنفار الدبلوماسي الآخر الذي لمسناه على مستوى عدد من العواصم الأوروبية هو حجم الاستدعاءات للسفراء ولممثلي روسيا في هذه العواصم جراء التصريحات الروسية الأخيرة لعدد من المدنيين وللأجانب وللبعثات الدبلوماسية بالخروج من كييف. المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نيتا هيفر اعتبرت ما قامت به روسيا تهديد غير مقبول، وهذا الأمر كان أيضا في صميم الاحتجاج الذي تقدمت به كل من النرويج وهولندا وألمانيا.
4: راديو الحرية 97.10 FM.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نقله وتدميره أو إخضاعه لعملية تدمير تحت إشراف دولي وبحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي، قالت وسائل إعلام إيرانية إن محادثات رئيس الوفد محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي في قطر كانت جيدة وأسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول المجمدة، وهو مطلب إيراني لا يمكن إجراء أي مفاوضات من دونه. لمناقشة التطورات ويعني الوقوف عندها، ينضم إلينا من طهران السيد عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية، معنا من فلوريدا الدكتور إريك لوب وهو مدير برنامج الدراسات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة فلوريدا. سيكون معنا أيضا دكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومن الرياض الدكتور محمد صالح الحربي باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك من طهران سيد أبشناس، ومن تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وكانت تصريحات لافتة، يتحدث عن نظام جديد في المنطقة والعالم كما يقول، ما الذي يقصده بذلك؟
5: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. فقط للتنويه دكتور عماد أبشناس، أما بالنسبة لكلام آية الله مجتبى خامنئي، عمليا قبل الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كان الإسرائيلي كان نتنياهو ينادي بأنه يريد ترسيم خريطة شرق أوسط جديد حسب المصالح الإسرائيلية وحسب الخطط الإسرائيلية، ولكن فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب أدى إلى تغيير كل المسارات في المنطقة. يعني اليوم دول المنطقة تسعى للتعاون فيما بينها البعض لترسيم شرق أوسط جديد حسب مصالح دول المنطقة وليس حسب مصالح إسرائيل. وعمليا هناك حتى مباحثات تجرى خلف الكواليس بين إيران، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، تركيا، باكستان، لأجل إيجاد صيغة لتأمين أمن واستقرار المنطقة ولربما إيجاد معاهدة سلام بين دول المنطقة، وأيضا تعاون أمني عسكري إقليمي لتأمين أمن دول المنطقة. ودول المنطقة لم تعد يعني تعتمد أو لديها أي اعتماد على الولايات المتحدة لتأمين أمنها، لأنها رأت أنه خلال هذه الحرب ما كان كل ما كان يهم الولايات المتحدة كان إسرائيل ولا غير، وكانت مستعدة أن تضحي بكل الدول المنطقة لأجل مصالح إسرائيل، وحتى ضحت بمصالح دول المنطقة لأجل إسرائيل، ودخلت هذه الحرب دون التنسيق مع الدول العربية. خليني أكون أكثر صراحة، دون علم الدول العربية، على الرغم من أن الدول العربية الخليجية كانت معارضة لها لهكذا حرب، وكانت مصرة أن لا تدخل الولايات المتحدة، لا تشن هذا العدوان على إيران، ولكن الولايات المتحدة تبعت تعليمات إسرائيل، وحسب كلام وزير خارجية الأمريكية الذي قال نحن لحقنا بإسرائيل في هذه الحرب، هذا كلامه موجود، عمليا ضد مصالح دول المنطقة، وهم تضرروا كثيرا من هذه الحرب. أنا لا أقول، لا أتكلم عن الضرر العسكري، الضرر حتى المعنوي، حتى الضرر المادي، يعني إقفال مضيق هرمز أدى بأضرار لكل دول المنطقة ومن ضمنها دول الخليجية التي تضررت حسب بعض الإحصاءات أكثر من 200 مليار دولار الضرر الاقتصادي لدول المنطقة فقط بسبب تبعية الولايات المتحدة للقرارات الإسرائيلية. اليوم هذا أتصور دول المنطقة باتت جميعها مقتنعة بضرورة تغيير هذه الصيغة وضرورة السعي لمسار جديد في تأمين أمن المنطقة ورسم ظروف جديدة في الشرق الأوسط.
4: طب دعني يعني أسأل الدكتور محمد صالح الحربي إن كان يوافقك على هذا الكلام سيد أبو شناس، وأن حتى دول المنطقة بعد هذه الحرب أدركت واقعا جديدا عليها بناؤه، هل توافق على ذلك سيد محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات الدولية؟
0: مساء الخير، تحية لك ولضيوفك في كل مكان. لا، احنا وصفنا هذه حرب منذ بدايتها كانت عبثية لا تماثلية لا تناظرية حقيقة. من بعد 28 فبراير نعرف انه اكيد انه المنطقة يعني كانت هناك جولات مكوكية سياسية دبلوماسية قبل 28 فبراير، وخاصة من المملكة العربية السعودية قطر وسلطنة عمان، وقد أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية بأن آثار هذه الحرب ستكون ممتدة على المنطقة على العالم على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في تدفقات الطاقة إلى العالم. الآن نحن ما بين مفهوم القرب أو الابتعاد من الوصول إلى اتفاق مرحلي إطاري هيكلي شهر أو 60 يوم. الآن يعني اللمسات الأخيرة، ولكن نعرف أنه سايكولوجية الرئيس دونالد ترامب لابد أن يعرفها العالم، مرن براغماتي جدا جدا، يطلب المستحيل لينال الممكن، أمور أخرى كثيرة. ولكن يبدو لي إنه موضوع الملف النووي الآن يطالب الرئيس
4: يطلب المستحيل. علي أن نتوقف عندما قلته دكتور محمد، يطلب المستحيل لينال الممكن، ما هو المستحيل الذي طلبه وما هو الممكن بحسب كلامك؟
0: لا هو دائما يا أستاذة يطلب سقف طموحه عالي عالي جدا جدا
4: في الملف الإيراني، ما الذي تقصده؟
0: الرئيس على سبيل المثال الملف النووي، لو تعامل الإيرانيين بأذكياء سلمونه الملفات وقعوا له شيكا على بيعت، لأنه عملية ناقل 440 كيلو جرام من اليورانيوم عالية التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى دولة أخرى يعني يأخذ إجراءات تقنية فنية أوقات ممتدة، فهو لم يبقى له إلا سنتين وبضعة أشهر على نهاية، ولكن هو يواجه ضعف شديد. ولكن الآن يمارس بعض الأمور خاصة عملية الغموض الاستراتيجي، خلاص يعني الآن العالم دخل طرفا ثالثا، اقتصاد العالم شعوب العالم منطقتنا تأثرت، بل الاقتصاد الكلي العالمي، لأنه أحد مراكز الدراسات والبحوث ذكر أن مع نهاية عام 2026 يا أستاذتي الكريمة وللضيوف الكرام أنه اقتصاد العالم سيتكبد 3 تريليون دولار، وأثر على الغاز على النفط على البنزين على الأسمدة الكيماوية التي تنتجها منطقة الخليج العربي، 40% من سماد العالم ينتجه، فأثر حتى على المزارعين حتى على مائدة الطعام. ولكن هو الآن هو ما بين المطرقة والسندان، يواجه ضغطا شديدا من الماغا ومن الترامبيين ومن الجمهوريين للانتخابات النصفية القادمة، وأيضا كأس العالم خلال أيام، وما بين ما يريد أن يشبع رغباته النفسية السياسية للتقدم. هو طيب. مسيطر يا أستاذة، مسيطر سيطرة طيب كاملة.
4: دعني أذهب إلى ضيفنا من فلوريدا لنقف معه دكتور إريك، لنقف معه على موقف ترامب. دكتور محمد صالح يقول أنه أو يوصف شخصية ترامب بأنه يطلب المستحيل ينال الممكن، وعندما سألته فيما يتعلق بالملف الإيراني قال أن المستحيل هو يعني تدمير أو نقل اليورانيوم المخصب كما يطلب الرئيس ترامب. اليوم كانت له تصريحات عبر عنها يطالب بتسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى بلاده لنقله أو تدميره أو إخضاعه لعملية تدمير تحت إشراف دولي. هل هذا أمر مستحيل دكتور إريك أم أمر ممكن برأيك؟
2: أولا شكرا لاستضافتي وأرحب بضيوفك المحترمين ومشاهديك. حاليا ثمة اختلاف في المواقف، إذا ما أخذنا مسألة، وبطبع ثمة جملة مسائل في هذه المفاوضات، ولكن إذا ما أخذنا مسألة اليورانيوم المخصب بنسبة عالية الذي ثمة حوالي 1000 رطل أو 440 أو 50 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريب من التسليح. ثمة مواقف مختلفة فيما يتعلق بإيران. إدارة الرئيس ترامب تريد إرسال اليورانيوم إلى الولايات المتحدة أو تدميره وفقا لإشراف أو تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المجتمع الدولي. ومن جهتهم الإيرانيون يصرون على أنهم سوف يخففون تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتخفيضه إلى 3-4% ونقله إلى دولة ثالثة تربطهم بها علاقة قوية. وروسيا عرضت أن تأخذ جزءا من مخزون اليورانيوم هذا. لذلك في هذه المسألة وحده ثمة جملة مسائل كما قلت. ثمة اختلاف في الموقف بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه المسألة وحدها تعرقل المفاوضات، في حين أن اقتصادي إيران والولايات المتحدة والشرق الأوسط والعالم يعاني.
4: دكتور مروان، يعني لو طلبت منك أن توصف لي أو تعطيني عنوانا للمرحلة الحالية من هذه الحرب، هل سيكون نحن أمام اتفاق يعني لوقف الحرب، أم أننا أمام مرحلة من المراوحة الجديدة؟
3: والله نحن مع الرئيس ترامب أعتقد في مرحلة مستمرة من اللا يقين. يعني نحن في كل يوم أمام شروط جديدة، تصريحات جديدة. يعني بالأمس كما تعلمين فاجأ المنطقة والعالم عندما ربط المفاوضات مع إيران أو اتفاق مع إيران بطلبه من دول عربية وإسلامية أن تصبح طرفا في الاتفاقات الإبراهيمية. ويعني واضح أن الكثيرين لم يأخذوا هذا الكلام بجدية، لأنه يعني بدأ شيء من يعني ضرب من اللاواقع، يعني يعني بتوصيف ما إذا شئتي. لذلك نحن أمام حالة من عدم اليقين تتراوح فيها وتتأرجح فيها الأمور بين احتمالات الحرب واحتمالات السلم. تعرفي كانت بورصة التفاؤل مرتفعة جدا يومي السبت والأحد، يوم أمس واليوم انخفضت كما تعرفين. في اشتباكات حصلت في مضيق هرمز فجر يوم الاثنين. ف يعني حقيقة يعني غير الواضح فيما إذا كنا، لأنه واضح أنه نحن أمام تعقيدات هائلة. ترامب هو جزء منها، يعني أكيد تصريحاته وسياساته ومقاربته سواء للحرب أو للسلم هي مقاربة تبدو يعني فوضوية لأبعد الحدود.
4: غير واضح دكتور حتى اللحظة، يعني عندما حتى نتفائل أو نتشائم، غير واضح النقاط التي تم الاتفاق أو التوافق عليها حتى اللحظة والنقاط التي ما زالت خلافية.
3: صحيح. هلا تعرفي كلنا نتعامل.
6: راديو الحرية.
7: كهرباء الخليل تهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم عيدا مباركا مليئا بالخير والبركات. كل عام وأنتم بألف خير.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
9: 97.10 FM.
3: لأنه هي تقدم تنازل كبير بفتح مضيق هرمز دون أن تتقاضى رسوم مقابل ذلك كما تعرفين. وبالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الاتفاق هي تقدم أيضا تنازلات لإيران على رأسها الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية، دون أن تقدم إيران تنازلات حتى اللحظة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. كيف يمكن لكل طرف أن يسوقها لجمهوره؟ أعتقد هذا مهم وأساسي. لذلك الصياغات مهمة، وأيضا تفسير كل طرف، يعني حتى إذا تم اتفاق الصياغات يحاول كل طرفين يعني إيجاد صياغات تحتمل أقل قدر ممكن من التأويل والتفسير، بحيث أنه يعني بعد ما يتم التوصل إلى اتفاق ما بتحصل عملية يعني تعثر لتنفيذ الاتفاق وهكذا. لذلك أنا بعتقد يعني موضوع الحوافز وموضوع النووي، بتقديري الحوافز التي يجب أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم الأمريكان يتحدثون عن يعني عطاء مقابل أداء، هكذا يعني وصفها وزير خارجية الأمريكي، أنه أمريكا مستعدة أن تعطي بمقدار ما إيران مستعدة أن تؤدي لها من جهة أخرى. لذلك أنا بعتقد أن نعم هناك اتفاق على خطوط على بعض النقاط، لكن ما زال هناك خلاف على نقاط أخرى. لكن قبل أن ننتقل إلى نقطة ثانية، أنا بعتقد مهم اللي أشار له ضيفك من طهران دكتور عماد، أنا بعتقد لأنه هذا الكلام نحن نتحدث عنه تقريبا منذ بداية الحرب، هو يقول بأنه يعني، وأنا يعني سعيد أنه بدأ في نوع من التفهم بإيران لهذا الأمر، هو قال بأنه دول الخليج كانت معارضة للحرب، يعني وهذا كلام كنا نقوله منذ بداية صحيح. تقريبا، وهو أيضا قال بأنه دول الخليج لم يستشرها أحد، وهذا فعلا كنا نقوله منذ البداية، أنه ترامب لم يستشرها، الوحيد اللي استشارهم هم الإسرائيليين، ونحن نقول منذ البداية أنه ترامب حريص فقط على مصلحة إسرائيل
4: صحيح.
3: ولا يهتم بأي حليف آخر، بما في يعني، والدليل على ذلك امبارح الشرط اللي وضعه أنه حتى نتوصل لاتفاق مع إيران عليكم أن تتوصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل، ما علاقة هذا بذاك؟
4: وكأنه يضغط على دول الخليج،
3: هذا بمعنى أنه يضع مصلحة إسرائيل قبل كل اعتبار. وعندما يتحدث عن أنه مدى الصواريخ الإيرانية يجب أن لا يتجاوز 300 إلى 500 كيلومتر، معناته أنه إذا وصلت إلى دول الخليج لا مشكلة، لكن إذا وصلت إلى إسرائيل يجب منعها بهذه الطريقة. لكن كل هذا يؤدي إلى الكلام التالي، طالما أن إيران تعرف كل ذلك وتعرف أن دول الخليج ليست طرفا في هذا الصراع، وتعرف أن دول الخليج عارضت هذه الحرب منذ البداية ولم يستشرها أحد عمليا، فلماذا قامت إيران بتوجيه كل هذه الضربات إلى دول الخليج؟ هذا سؤال مشروع.
4: سؤال مهم سأنقله إلى السيد عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية من طهران، يسأل سؤال يبدو بأن ضيفنا من طهران غير جاهز، سأحتفظ بهذا السؤال دكتور مروان لحين جهوز ضيفنا.
3: لكن أيضا مهم الكلام اللي قالوا أنه يجب أن نصل إلى مرحلة أنه فعلا من يصبح فيها يعني نحن بحاجة الآن إلى تفاهمات بين دول المنطقة على أمن المنطقة، يعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من المنطقة، هي دولة يعني خارج المنطقة، وأيضا يعني كما ذكرنا مصالح إسرائيل تعنيها قبل كل شيء، فلماذا إذن لا تأتي إيران ودول الخليج فعلا بنوايا خالصة؟ يعني ما بدنا نتيجة الظروف الراهنة نحن إن والله مدفوعين بما جرى الآن، نريد أن تأتي جميع الأطراف بنوايا خالصة لوضع نظام أمن إقليمي لمنطقة الخليج تأمن فيه كل الدول على نفسها، وتمتنع كل دولة عن تهديد أمن الآخرين أو الاعتداء عليها أو التدخل في شؤونها أو فعل كل ما من شأنه أن يضر بمصالحها. أنا بعتقد أنه هذه المنطقة هي الوحيدة تقريبا في العالم التي لا تمتلك مثل هذا النظام، لماذا لا نتبنى نظام يقوم على يعني هذه الفكرة، فكرة أمن إقليمي جماعي لكل الدول، شيء يعني قريب من معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا التي أنشئت بعد اتفاقية هلسنكي في عام 1975. يعني أنا بتمنى أنه الأخوة في إيران فعلا يذهبوا بهذا الاتجاه ويفكروا، وهذا بحل معضلة أساسية، لأن اليوم رويدة الفكرة اللي دائما تعرف بين إيران وبين دول الخليج أنه إيران تتهم دول الخليج أنها تحتضن قواعد أمريكية، دول الخليج تتهم إيران بأنه هي المصدر التهديد الذي دفعهم إلى احتضان قواعد أمريكية، بمعنى أنه لو توقف التهديد من إيران فبالتأكيد دول الخليج لن تحتاج إلى وجود هذه القواعد.
4: نحن بحاجة محمد إلى صالح. نعم.
3: نحن يعني بحاجة إلى أرضية مشتركة في نهاية المطاف.
4: نقطة مهمة جدا طرحتها دكتور مروان. دكتور محمد صالح، لماذا لا تقوم فعلا بعد هذه التطورات في المنطقة، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة التي بدأتها الولايات المتحدة دون استشارة حلفائها في دول الخليج التي عارضت هذه الحرب منذ بدايتها، لماذا لا تقوم إيران ودول الخليج كما يقول الدكتور بتبني نظام أمن إقليمي جماعي بحيث تحترم كل دولة سيادة الدولة الأخرى لا تقوم بالاعتداء عليها وتهديد أمنها الجماعي على غرار معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا عام 75؟ لماذا لا يحصل ذلك برأيك؟
0: لا، خلي الإيرانيين أول شيء يغيروا عند السور حقهم ويحذفوا المادة 12 اللي هي النظام الإسلامي في إيران، أو النظام الديني هو الإسلام، ولكن تحت المذهب الجعفري كائنا من كان لا يمكن أن يغيروا، لا يمكن حقيقة، لا فكريا ولا أيديولوجيا ولا عقائديا ولا على مسرح العمليات، إنما علاقات، ولا يوجد أصلا لا يوجد أي ضمانات كانت بين وبين إيران ضمانات في 2023 تحت رعاية صينية كاملة. أخذت هذه المفاوضات 23 شهر وقعوا، لكن إيران نقضت هذه التناقضات، إنها ترسل 85% من طائراتها ومن صواريخها ومن جوالاتها على منطقتنا، بينما لا ترسل إلا 15% على إسرائيل.
4: النقطة هنا دكتور محمد، النقطة هنا بأن هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أضرت بمصالح الجميع، أضرت بإيران طبعا، وأضرت أيضا بمصالح دول الخليج التي وقعت في فخ هذه الحرب، لم تكن تدعمها منذ البداية، لم تستشرها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم قامت إيران بضرب والاعتداء على هذه الدول التي تقول إيران بأنها تحتضن القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة. لماذا لا تأتي دول المنطقة، الدول الخليجية ودول وإيران لصياغة مصالح مشتركة تحافظ على أمن المنطقة في مقابل كل التهديدات التي تجلبها إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية؟
0: لا، هناك تقدير موقف مهم للغاية، علينا أن نفرق. أصلا إيران ضربت حتى مواقع مطارات، منشآت نفط، أمور لا علاقة لها لا بقواعد ولا بأمور أمريكية أو بأمور آخرى. والدليل على ذلك أنه الآن أنه كانوا في مطالبهم في الوثيقة الأخيرة وفي التسريبات أكيوس ذكروا إبعاد أو خروج الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة صراع الحرب، من في البداية كانوا من المنطقة كاملة. لا، شوفي، النظام الإيراني نظام ثوري، له أيديولوجيته، له آلياته الخاصة، يمكن التعاون معه ولكن بحذر شديد. لا الأمم المتحدة ولا بيروقراطية الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الفصل السادس ولا الفصل السابع يضمن أي سير لأي أمور. خلاص، لما النظام عنده نظام تصدير الثورة ماضي عليه، الحرس الثوري ماسك بزمام الأمور. ما يعني أكبر من الصين وعلاقاته مع إيران وهي تضمنه.
4: تقول دكتور محمد بأنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني.
0: ثواني، اليوم التالي من هذه الحرب سيعيد تشكيل العالم بأكمله بالنظام المتعدد الأقطاب، ستنكشف القدرات، سيكون هناك فراغات في الشرق الأوسط سيملأها الجميع حقيقة. ولكن الآن بدأ التفكير بالبعد الاستراتيجي المستدام وليس بالتكتيكي الفني المرحلي الوقتي، ومن ثم نعود إلى الدائرة أو المربع صفر.
4: دكتور أبشناس، يعني دكتور مروان قبلان قبل قليل كان يطرح نقطة، طرح سؤال مهم، قال إنه يعني الولايات المتحدة وإسرائيل أو الولايات المتحدة بالتحديد قامت بهذه الحرب دعما لإسرائيل دون استشارة دول الخليج، دون أن تضع مصالح دول الخليج في حسبانها، ما أدى طبعا إلى تضرر مصالح دول الخليج في المقام الأول. لماذا قامت إيران بمهاجمة دول الخليج بدلا ربما من يعني تقدير أن الدول لم تكن موافقة على هذه الحرب في البداية؟
10: في الواقع الأمر ليس كذلك. هذه الدول كانت يعني معرضة لهذه الحرب، ولكن الولايات المتحدة أقحمتها في الحرب. يعني عمليا كلام براد كوبر قائد السنتكوم موجود منذ 3 أو 4 أيام في الكونغرس الأمريكي، الذي يعني أكد بصراحة أن هذه الدول تعاونت مع الولايات المتحدة. عفواً، يعني عملياً يعني هو
4: دكتور
10: كان
4: محمد
10: لا هو حلف اليمين، هو حلف اليمين كي يعني يتم استنطاقه أمام الكونغرس، وهو قال أكد أن هذه الدول تعاونت أمنيا وعسكريا مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم على إيران. هذا كلام براد كوبر، ليس كلامي، موجود، تستطيعون أن تبحثوا عليه في الإنترنت أمام الكونغرس. يعني تم استجوابه وهو كان مضطرا. عفوا،
0: كلهم يقولوا كذا،
10: قائد السنتكوم
0: يا أستاذي العزيز،
10: قائد السنتكوم هو كان مضطرا، أستاذ
0: بتكسد وتصريحات الفوضوية
11: لا يمكن
10: بيتكسيت وعلى كل حال
4: محمد صالح أستاذ يعني سأتي إليك لترد في وقتك اسمح لي السيد أبو شمس بمتابعة
10: أنا أصدق ما تقوله القوات المسلحة الإيرانية، والقوات المسلحة الإيرانية تقول أنها رصدت أن الهجمات على إيران تمت من يعني انطلقت من دول خليجية، طائرات التزود بالوقود انطلقت من دول خليجية من المملكة العربية السعودية، وإيران اضطرت أن تستهدف طائرات التزود بالوقود التي كانت تزود الطائرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقود. هذه الطائرات لم تكن هناك للسياحة، كانت لتزود، تم تدميرها في قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، وكانت تزود هذه الطائرات بالوقود، الصواريخ والمسيرات كانت تنطلق من دول خليجية. يعني إيران
4: قامت
10: يعني
4: بقصف،
10: لم تفتري على هذه الدول.
4: إيران قامت
10: هذا أولا.
4: بقصف
10: ثانيا
4: مرافق، سيد أبو شناس، إيران قامت خلال هذه الحرب بقصف مرافق مدنية متعددة في كل دول الخليج، هذا أمر أيضا محسوم وموثق وليس له
10: أماكن
4: تبرير.
10: تواجد الأمريكيين أماكن تواجد الأمريكيين تم استهدافها، وعمليا تقرير البنتاغون موجود.
4: هل الأمريكيين متواجدون في رأس لفان في قطر يا سيد أبو شناس؟
10: والله أنا ما بعرف، أنا ليس لدي معلومات استخباراتية، ولكن القوات المسلحة الإيرانية أكدت أنها كل مكان قاموا باستهدافه كان مكان تواجد الأمريكيين أو مصالح الأمريكيين. وأنا أؤيد كلام هؤلاء أنهم ليس لديهم مشكلة، يعني شوف أذربيجان وتركيا فيها قواعد، وحتى تركيا منستان فيها قواعد أمريكية، ولكن هؤلاء لم يسمحوا للأمريكان باستخدام هذه القواعد، ولم تكن إيران
4: سأعطي حق الرد للدكتور محمد صالح على هذا الكلام.
10: وحتى في تقارير البنتاغون، الرئيس الأمريكي براد كوبر قائد السنتكوم وقائد ووزير الحرب الأمريكي كلهم أكدوا أن هذه الدول كانت ضليعة في الهجوم على إيران، وإيران أولا. ثانيا موضوع 85% و 15% لإسرائيل، لا هذا غير صحيح. النوع الصواريخ والمسيرات التي استعملتها إيران لاستهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الخليج كانت مختلفة عن الأنواع التي استخدمتها ضد إسرائيل. يعني الصاروخ الذي أصاب إسرائيل، كل صاروخ كان يصيب إسرائيل كان يعادل 100 صاروخ أو مسيرة تنطلق على هذه الدول. يعني
4: طيب سيد أبو شناس اسمح لي قبل الذهاب إلى ضيفنا الأمريكي سأعطي دقيقة للدكتور محمد صالح ليرد على هذا الكلام بشكل مختصر، لأنه علي أن أذهب إلى ضيفنا الأمريكي، لأنه يعني أيضا هناك أسئلة نود طرحها عليه. تفضل دكتور محمد.
0: لا هي عدة يعني تصريحات متباينة، إن كان من براد كوبر أو بيت هيكسيت أو حتى الرئيس بنفسه، وذكرنا إحنا دائما كنا نرد إنه لا يمكن الزج بمنطقتنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ودليل على ذلك
10: ما في حتى تكذيب واحد من الدول الخليجية أستاذ محمد، ولا تكذيب واحد، لم يصدر حتى تكذيب واحد. ما هم صرحوا، لماذا لا تكذبونهم؟
0: لا زخم تصريحات العبثية، دائما نقول تصريحات عبثية، ولكن صرحنا لا يمكن استخدام أراضينا. يعني تصدقهم يا أستاذ حسن وما تصدقنا. طيب أنا بعطيك نقطة مهمة، طيب إحنا ذكرنا أنه هذه حرب نفسية،
10: أنا أصدق الموضوع على الأرض، يعني أول من قاموا بمهاجمة الأراضي الإيرانية من أحد الدول الخليجية انطلق الهجوم يوم الاثنين صباحا.
0: كيف تؤكد ذلك؟ هذه كلها تصريحات إعلامية ومسرح العمليات.
10: اليوم التقرير خرج
0: في منطقة الحرب،
10: المسيرات انطلقت من أحد الدول الخليجية.
0: هل هو تقرير مؤكد؟
10: عفوا،
0: أبدا. هذه حرب سلاح، ما هو مؤكد. خلينا نقول إنه عملية، إحنا ذكرنا إنه لا يمكن أن نستنزف في هذه الحرب، ودليل على ذلك التصريحات الإيرانية والاعتذارات المتكررة ومن ثم العودة، وحتى إنه فوضى حقيقة. ولكن إحنا نقول لابد من إيران أن إذا التزمت بالأمور تلتزم استراتيجيا دينيا وأخلاقيا. أما طيب. عمليات ما هي مؤكدة.
4: طيب. لا يوجد إلى نقطة أخرى
0: أي تقنية تثبت إنه من إنه الصواريخ قدمت من الخليج، لأنه الولايات المتحدة بس آخر نقطة الولايات المتحدة الأمريكية ليس بحاجة إلى طائرات التزود والقود، لعلمك إنه هناك
10: فقط خبرني ما مدى صاروخ الهايمارس
4: اسمح لي زيد أبشناس
10: أتصور أن أخبرك
4: أريد أن يعني لا أريد أن
10: في القوات المسلحة كنت أيضا
4: لا أريد أن نكمل هذه الساعة حول نقطة واحدة أريد أن
10: ننتقل إلى نقطة تنطلق
4: اسمحوا لي
0: لا إذا تبغى تناقش في عملية
4: سأذهب للأسف سأذهب إلى دكتور إريك لننتقل إلى نقطة أخرى لو سمحت لي. دكتور إريك كان أيضا دكتور مروان قبلان قد ذكر نقطة مهمة في خلال تعليقه على تطورات الأحداث، تحدث عن محاولة ترامب في الفترة الأخيرة في تصريحاته الأخيرة إقحام اتفاقات أبراهام مع الملف الإيراني، ما شأن ذلك بملف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
11: هذا سؤال وجيه للغاية، وما نشهده الآن من بيانات مؤخرا من قبل الرئيس ترامب من غير الواضح إذا ما كانت هذه الطلبات مرتبطة بالمفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وكل هذه المسائل ربطها باتفاقات أبراهام. ليس من الواضح إذا ما كان هذا أمرا طلبه الرئيس وإدارته خلف الكواليس منذ البداية، أو تمت إضافته الآن إلى جملة مسائل الآن يتم مناقشتها أو تتم مناقشتها في حين نتحدث. إذا ما كانت هذه الحال فالرئيس ترامب وإدارته يستعملون هذه المفاوضات ويجعلونها ويغيرون أهدافها ومطالبها لكي تتضمن الآن
12: راديو الحرية 97.10
11: اتفاقات أبراهام هو من ضمن الجدول الزمني لستين يوما والإطار بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار الذي أرسي في 8 أبريل، لذلك هذا سوف يعقد المفاوضات. و لأني أعتقد أنه من صحيح أن نقول أن الإيرانيين سوف يترددون بشكل كبير، وذلك يعزى لأن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران مرتين في الأسبوع أو في السنة الماضية وسوف يتردد الإيرانيون بالانضمام إلى اتفاقات إبراهام، كما أن ذلك سوف يناقض هوية وإيديولوجية إيران، كما يطرح أسئلة إذا ما كانت دول أخرى في المنطقة تساعد في التوسط لهذا الاتفاق أو تعمل كوسطاء كباكستان وعمان وقطر ودول أخرى إذا ما كانت سوف توافق على الانضمام لدول كبحرين والإمارات في اتفاقات أبراهام، وإذا ما كان ذلك سوف يعقد المفاوضات التي هي أصلا مبنية على مسائل معقدة. لقد ذكرنا مسألة واحدة وهي اليورانيوم المخصب، وهذه وحدها مسألة معقدة، لذلك إضافة إيران ودول أخرى في المنطقة وربطها بتوقيعهم على اتفاقات أبراهام في هذه المفاوضات الهشة في حين لازلنا في نزاع منخفض الوتيرة ممكن أن يمدد هذه المفاوضات ويعقدها أكثر. وفي حين يستمر هذا النزاع الأمور والأوضاع الاقتصادية تسوء ليس فقط للولايات المتحدة وإيران ولكن للعالم.
4: دكتور مروان عملت لنا مشكلة، تطالب بطرح نظام أمن إقليمي جماعي في المنطقة، وقد استمعت إلى السيد عماد أبو شناس وإلى الدكتور محمد صالح، يعني عدم ثقة تام بين الطرفين.
3: إيه هلا أنا من لما طرحت الموضوع أنا قلت إني أنا سعيد إنه عم بسمع من طهران الكلام، هو الأستاذ عماد اللي بدأ واللي قال إنه دول الخليج عارضت الحرب، هو الذي قال إن دول الخليج لم يستشرها أحد بشأن الحرب، وأنا اللي استغربت أنه الرد الإيراني جاء على دول الخليج، لأنه حتى نغلق هذا الملف لأنه هذا في جدل كبير بشأنه. وأنا فقط أريد أن أقول للأستاذ عماد أنه إيران ردت على دول الخليج بعد ساعتين فقط من البدء الهجوم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. يعني الرد إيران على العدوان الأمريكي الإسرائيلي جاء على دول الخليج قبل أن يذهب بأي اتجاه آخر، وإيران ردت على دول الخليج جميعها بما في ذلك دول تعد صديقة لإيران مثل عمان على سبيل المثال. عمان أيضا تعرضت هل عمان قامت بالسماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أجواء أو أراضيها؟ أنا بس أستبعد ذلك تماما. وعندما ردت دول الخليج، عندما انخرطت بعض دول الخليج، نعم صحيح أنا بعتقد بعض دول الخليج انخرطت في الصراع، لكنها بعد أن أشبعت ضربا من جانب إيران. يعني هل يستطيع الأستاذ عماد أن يلوم قطر مثلا لأن أسقطت طائرات السوخوي الإيرانية التي كانت متجهة نحوها لتقوم بقصف منشآت الطاقة؟ أنا بعتقد هذا كلام يعني لا يستقيم. لذلك يعني أفضل أن نقول الأستاذ عماد كلنا نفهم الموقف الإيراني، أن الموقف الإيراني أراد أن ينفذ السياسة الإيرانية التي كانت معلنة قبل بداية هذا الصراع، من أن الحرب لن تكون على إيران وحدها، سوف نشعل المنطقة ونشعل العالم، لن نقبل بحرب محدودة، سوف نذهب باتجاه حرب إقليمية. فعمليا الهجوم على دول الخليج كان ترجمة لهذه، بكل بساطة كان ترجمة لهذه السياسة، سواء كان دول الخليج لها علاقة أو لم يكن لها علاقة. هذا يعني هذا ما يجب أن نتفق عليه في نهاية المطاف، حتى لا نقول والله لعبوا دور أو لم يلعبوا دور. يعني مو معقول تضل تضرب فيهم ليل نهار وآخر شيء إذا قاموا بالرد تقول لماذا تردون علينا؟ هذا منطق غير. لكن دعونا نضع هذا الجانبا، يعني إذا ما حتى لا نضيع مزيد من الوقت يعني بالحديث عنه، ونذهب باتجاه المستقبل. يعني نريد نحن أن، لأنه إيران ودول الخليج يعني بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ العلاقات التاريخية وبحكم الدين إذا شئت أيضا، أنه هي دول مسلمة وكلنا أبناء ثقافة واحدة في نهاية المطاف، إذا شئنا فعلا أن تستقيم أمور هذه المنطقة وأن نذهب باتجاه تحقيق الأمن لجميع أطرافها. يعني إيران تحتاج إلى أن تكون دولة آمنة على نفسها على نظامها على، ودول الخليج تريد أن تكون كذلك في نهاية المطاف. لكن نحن بنعرف، وأنا لا أريد أن أدخل في مجال الاتهامات والاتهامات المتبادلة، يعني ماذا فعلت إيران على مدى العقدين الماضيين في المنطقة؟ فلذلك أنا برأيي يجب أن يذهب الطرفان باتجاه الاعتراف، وبعتقد الطرفين، لأن الأستاذ عماد الآن تحدث عن أنه يجب أن نصل في نهاية المطاف إلى صيغة تعايش، لأنه الجغرافيا لن تتغير، لا هم سوف يغيرون جيرانهم في الخليج ولا الخليج قادر على تغيير جيرته مع إيران. لذلك نحن بحكم هذه العوامل التي ذكرناها بحاجة إلى أن نجد صيغة للتعايش. وهذا لذلك كان هذا الطرح، بأنه لماذا هذه المنطقة لا يكون فيها نظام أمن إقليمي يعني ذاتي خاص بها؟ لا نحتاج إلى أن تكون هناك لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أحد، لكن دول الخليج تقول بأن هناك تهديد يأتي من جانب إيران، يجب أن يتوقف هذا التهديد حتى تأمن دول الخليج على نفسها ولا تطلب الحماية من أي طرف خارجي عمليا. وبالمقابل طبعا يجب أن تأمن إيران على نفسها، بحيث أنه يعني لا يسمح لأي أحد بأن، يعني لذلك أنا يعني في نهاية المطاف القصد من يعني من الطرح الذي أنا أقوله، أنه لماذا هذه المنطقة تحديدا من بين كل مناطق العالم التي لا يوجد فيها نظام أمن إقليمي تتمتع فيه كل الدول يعني بحقها في بالاستقلال والسيادة وعدم التدخل في شؤون الداخل، وأن تعيش بأمن واستقرار وازدهار. بدون هذا أنا بعتقد حنظل نلاحظ إن إحنا 50 سنة من حرب إلى حرب. صح. يعني من الحرب العراقية الإيرانية، لا الغزو العراقي للكويت، لا الغزو الأمريكي للعراق، والآن الحرب مع إيران. ما في، نحن 50 سنة في حروب مستمرة والكل يدفع الثمن. مين الكل؟ نحن أبناء المنطقة، يعني الإيرانيين والعرب هم الذي هذه الحرب مين تضرر فيها؟ الولايات المتحدة الأمريكية تضررت، حجم أضرارها لا يقاس بحجم الأضرار الذي لحق بإيران وبدول الخليج العربية.
4: صحيح. بالعودة إلى ملف المفاوضات سيد عماد، إذا كانت إيران وافقت مبدئيا كما تقول الإدارة الأمريكية، لماذا تنفي إذن طهران أي نقاش تفصيلي حول الملف النووي؟ من يقول الحقيقة هنا؟
10: أولا فقط أود أن أقول أنا أؤيد الأستاذ قبلان على أنه من الضروري أن يكون نظام أمن إقليمي في هذه المنطقة. الدول الأوروبية دخلت حربين عالميتين، ملايين الأوروبيين قتلوا في هذه الحروب، وفي النهاية وصلوا إلى نتيجة على الرغم من أن خلافاتهم كانت وما زالت أكبر من الخلافات الموجودة بين إيران ودول الجوار، وصلوا إلى نتيجة لكي يكون لديهم نظام إقليمي اتحاد أوروبي، ونحن أيضا مسلمون ويمكننا أن يكون لدينا نظام مشابه. أما بالنسبة للسؤال حضرتك، شوفي حاليا ليس هناك اتفاقية، لا يتم التكلم عن أي اتفاقية. خليني أوضح الوضع هنا، ما يتم تسميته ميموراندوم بالعلم الدبلوماسي،
4: مذكرة تفاهم.
10: يتم التفاهم، مذكرة تفاهم على إطار المفاوضات. يعني حتى ليس لا يتم المفاوضة على ما يتم المفاوضة عليه. الآن الأولوية هي لوقف الحرب، الجانبان اتفقا على أن الأولوية لوقف الحرب، إطار ما سوف يتم المفاوضة عليه، يعني البنود التي سوف يتم المفاوضة عليها في النهاية خلال شهر أو شهرين يصل إلى نتيجة لوقف الحرب. هذه 14 بند يتم البحث فيها، فقط بند واحد هو أن موضوع الملف النووي الإيراني يكون بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. باقي البنود هي بمجال، يعني لا يتم حاليا التفاوض على الموضوع النووي أو بحث الموضوع النووي، الملف النووي، فقط كيفية وقف الحرب والأعمال العدوانية في المنطقة. هذا الإطار الذي يتم التفاهم عليه حاليا. أما بالنسبة للملف النووي وتصريحات التي أتى بها ترامب، ما تم يعني بحثه حسب ما سمعته من الذين هم ضليعون في المفاوضات، إن البند الذي جاء هو أن المفاوضات على الملف النووي سوف تستكمل ما تم المفاوضة عليه في مفاوضات عمان. في مفاوضات عمان كانت عدة نقاط قد طرحت، أحد هذه النقاط الخلافية كانت حينها موضوع أن الولايات المتحدة كانت تصر على إخراج اليورانيوم من إيران. إيران كانت تصر على أنه يجب التعامل مع هذا اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. هلأ تصريحات ترامب هي تعكس أن الولايات المتحدة باتت حاليا موافقة على معالجة هذا اليورانيوم في الداخل الإيراني. هلأ كيفما أراد ترامب تسميتها تدمير اليورانيوم وغيره، ولكن الذين هم فنيين يعلمون أن اليورانيوم لا يمكن تدميره، هو له ما يتم تسميته هاف لايف أو نصف عمر، يعني مهما فعلوا باليورانيوم لا يدمر.
4: طيب.
10: يمكن تغيير غلظته، تحويله إلى ما يتم تسميته قضبان الطاقة واستعماله في منظومات الطاقة أو مفاعلات الطاقة، وعمليا هذا ما كانت تقوله إيران منذ البداية، ويبدو أن الجانب الأمريكي بات منفتحا لهذا الموضوع لحل حالات الملف النووي. هلأ

0: مصرة على موقفها قبل العملية العسكرية.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: لذلك كمخزون اليورانيوم المخصب فإن مستويات التخصيب وإلى
9: على كل حال ربما ما نعرفه حتى اللحظة بأن هذه القضية دكتور مروان باتت قيد التفاوض بعد أن كانت خطا أحمر وليست قابلة للتفاوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا يدفعني لسؤالك، لأنه أنا أحضر لهذه الحلقة وأقرأ مثلا تقارير في نيويورك تايمز تقول بأنه يعني إيران ما زالت تحتفظ حتى اللحظة ب70% من ترسانتها الصاروخية، واستعادت الوصول إلى معظم مواقعها العسكرية، وأن الولايات المتحدة نفسها هي قلقة من نقص ذخائرها بعيدة المدى. هل كل هذا الكلام بالإضافة طبعا إلى بعض التنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، هل كل ذلك يشير إلى فشل الرهان العسكري الأمريكي؟
10: هلا انا بعتقد انه يعني ذكرنا ذلك اكثر من مره، ان ربما احد الاسباب التي تمنع الولايات المتحده الامريكيه من العوده الى العمل العسكري هو امور مرتبطه بقيود فعلا يعني بنيويه، اقصد بالبنيويه انه هي قيود مرتبطه بعدم وجود ما يكفي من ذخائر لصد هجمات ايرانيه، خاصه بعد التقارير اللي تفضلتي واشرتي اليها، لانه تقرير نيويورك تايمز الذي تحدثت عنه شكل هزه يعني بالنسبة إلى البيت الأبيض وللبنتاغون تحديدا، حتى اضطروا أن يردوا عليه يعني وأخرجوا، بعتقد براد كوبر نفسه أشار الأستاذ عماد لشهادته بالكونغرس، أخرجوا براد كوبر يعني في شهادته أمام الكونغرس وطلب منه أن يتحدث عن حقيقة ما ذكر في هذا التقرير من أن إيران يعني ما زالت تمتلك 70% من قدراتها الصاروخية، وأنه وصلت إلى 30 من أصل 33 موقع في صواريخ يعني استطاعت أن تستعيدها. لذلك أنا برأيي نعم هناك قيود يعني مرتبطة بالذخائر، قيود مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المرحلة تحديدا، لأنه أنا بعتقد أنه كمان موضوع الهدنة لعب دور بهذا الأمر، أنه أصلا هن استهلكوا الكثير من الذخائر لدرجة أنه الآن في قلق بالبنتاغون من أنه إذا اندلع صراع في أي مكان آخر في العالم فهناك شكوك حول قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التعاطي مع المسألة. لذلك أنا برأيي هاي أمور يجب أن نأخذها باعتبارها جزء أساسي من فهمنا لهذا المشهد الذي أمامنا، المشهد السياسي الأمني العسكري، وما الذي يمنع فعلا الرئيس ترامب، يعني ليس كرم أخلاق أنا تقديري من الرئيس ترامب أنه لا يعود إلى العمل العسكري مع إيران، السبب هذا هو يعني لا أكثر ولا أقل،
9: ولأنه لا يريد أن يتورط أكثر في نهاية عدم القدرة أو قدرة التعامل العسكرية مع الألغام الموجودة
10: لا هو أيضا لا يريد أن يتورط أكثر، لأنه الخيارات الموضوعة

0: أمامه، سواء فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو فيما يتعلق بالسيطرة على جزيرة خرج أو فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب، كلها عمليات عسكرية معقدة قد تكون مكلفة من الناحية البشرية والعسكرية. هو لا يريد أن يتورط أكثر، لأنه هو كان من أصلا من المنتقدين الحروب الخارجية، بتعرفي هو أكثر يعني من انتقد يعني بايدن وجورج بوش الابن على حروب يعني لا تنتهي، هو اللي رفع شعار أمريكا أولا.
1: يتورط هو نفسه في حرب،
0: هو وجد يعني نفسه آخر شيء في حرب كثير. ولا يعرف كيف أخرج منها كما ذكرتي. لكن موضوع اليورانيوم المخصب يعني ما أنك سألتي عنه، أنا بعتقد هي النقطة الأساس، بعتقد أنه كل تقريبا يعني كل شيء صار مرتبطا بها، لأنه هو بعد أن فشل بتحقيق الأهداف الابتدائية للحرب أو الأولية للحرب اللي مرتبطة بإمكانية يعني تغيير إخضاع إيران أو دفع إلى الاستسلام أو حتى إسقاط النظام إذا شئت حسب الرواية الإسرائيلية، فجعل الهدف البرنامج النووي الإيراني باعتبار أنه هو هدف هذه العملية العسكرية كلها، فلذلك هو لا يستطيع أن يعود من هذه الحملة العسكرية دون أن يحصل على شيء في يتعلق بهذا الملف.
1: خصوصا أيضا دكتور أنه مهووس بأن يصيغ اتفاق أفضل من اتفاق أوباما،
0: هذا صحيح.
1: فلا يمكن أن يعني أيضا يستهين بهذه النقطة، نقطة تقسيم.
0: هذا صحيح، لذلك أنا أعتقد أحد الأسباب التي تمنع التوصل إلى اتفاق الآن هي الانتقادات التي وجهت للمسودة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام بأنه هو قبل بنفس أو بشروط لم يقبلها حتى أوباما من قبل. يعني هو انتقد أوباما بإحدى المرات بأنه قام بالإفراج عن أموال لإيران نتيجة الاتفاق الذي حصل بعام 2015، والآن هو يوافق على إفراج عن أموال أكثر من تلك التي أفرج عنها أوباما. صحيح. لما تم التوصل إلى اتفاق عام 2015. لذلك أنا بعتقد هذه الأمور، وطبعا في مقالات كثيرة ظهرت في وسائل إعلام أمريكية وسائل إعلام غربية عموما في بريطانيا بشكل خاص تتحدث عن فشل ذريع لسياسة ترامب العلاقة مع إيران. أنا بعتقد هذا الذي دفعه إلى أن يتراجع خلال يومين، يعني لأنه كان الاتفاق يعني كما نعرف أنه قيد يعني قيد التوقيع تقريبا، دفعه إلى أن يتراجع لأنه شعر بأنه بدأت المقارنات بين اتفاقه واتفاق أوباما، رغم أنه أنا بتقديري الاتفاقين مختلفين. الاتفاق هذا اتفاق على مضيق هرمز تحديدا، يعني على فتح مضيق هرمز، رفع الحصار ويعني تقديم بعض الحوافز لإيران، يعني لم نصل بعد إلى موضوع الملف النووي. لكن هو طبعا يعتقد بنفس الوقت أو بات يعتقد بنفس الوقت أنه إذا رفع الحصار الآن وقدم هذه الحوافز لإيران لا يبقى في يده الكثير من أدوات الضغط عليها لتقدم تنازلات في موضوع الملف النووي، لذلك يصر من الآن وقبل أن يذهب للتوقيع على اتفاق المرتبط بفتح مضيق هرمز أن يحصل على يعني التزامات قوية من إيران بأنها ستقدم تنازلات التي يريدها في الملف النووي.
1: صحيح. أيضا نشير إلى هذا الخبر نقلا عن الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق جهود دعم الوساطة لخفض التصعيد. هذا يدفعني دكتور محمد صالح لسؤالك عن الجهود الخليجية التي بذلت في الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلى هذه المرحلة.
2: لا الجهود الخليجية واضحة للعالم، رحلات جولات تفويض باكستان ودعم باكستان في حل هذه المشكلات. ولكن دعيني أنا الملف الوحيد اللي اتفق معه من الضيوف والدكتور حسن ومن طهران اللي هو ملف النووي. دعيني أحدثك عن الملف النووي. الملف النووي 2015 وقع، وكان هناك 23 شهر في عملية المفاوضات إلى وصلوا 2018، أطلق الرئيس دونالد ترامب الماكسيمم بريشر وانسحب من هذا الملف وآلية الانكستكس. ومن ثم يعني من 2020 توالت الضربات يعني المتفرقة على ناتالز وعلى فوردو، وجات حرب 12 يوم وجات الحرب هذه، لدرجة أنه إذا بناخذ على تصريحات دونالد ترامب ذكر مسبقا بأن هذا الملف أو البرنامج دمر تماما. والآن نعرف أنه تصريحات أو مثل ما قال الدكتور من الاستديو دكتور مروان أنه تسريبات أو مو تسريبات حقيقة، كانت اثنين من رجال الاستخبارات في الكونغرس ذكروا أنه 30 قاعدة استعادت جاهزيتها، قاعدة صاروخية طبعا من 33، وقالوا وصلوا حتى جاهزية للصواريخ والمنصات البالستية إلى 70%. يعني أمور كثيرة. نعرف أنه الملف النووي بس فقط في لما قلت المستحيل كنت أقصد التوقيت، هل يعقل 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء عالية قد تصل إلى 60% والدخول في الصواريخ الإنشطارية أن تنقل تقنيا فنيا في سنة أو سنتين أو ثلاثة؟ الرئيس دونالد ترامب يتبقى له سنتين ونص، ولو كان الإيرانيين أذكياء كانوا يوقعوا له على بيان. العبرة في التنفيذ، هذا ملف يحتاج مراقبة دولية، يحتاج وكالة الطاقة الذرية، يحتاج مراقبين من جميع الدول. النقل يعني ليس بتلك العملية، ما بتنقل لي أنت بنزين ولا أو عبر ناقلة أو من مكان إلى مكان، تنقل يورانيوم عالي التخصيب جدا جدا. هذه نقطة مهمة. أنا أتوقع أنه الإيرانيين قدموا تنازلات مؤلمة، ولكن الكرة الآن بحقيقة بيد الرئيس دونالد ترامب ولا غير. الرئيس دونالد ترامب والأخ بالنسبة للتصريحات بيج هيت سيت روبيو الجميع الأمن القومي براد كوبر كلهم طيب. سكرتارية لدى الرئيس، إن تفاوضتم تفاوضوا معه مباشرة، إن هو من بيده
1: دكتور عماد. إذا كانت طهران لا تناقش الآن تفاصيل النووية كما تقول الخارجية الإيرانية، ما الذي يتم التفاوض عليه فعليا إذن في الدوحة؟
3: وقف الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية، هذه الموضوعين. أما فقط أود أن أزيد على كلام، يعني أنا أؤيد كلام أستاذ قبلان، ولكن عمليا إذا ما تعهدت إيران بأي تعهد حتى لو انتهت فترة رئاسة ترامب سوف يبقى هذا التعهد، وإيران لا تريد أن يبقى هذا التعهد فيما بعد لأنه سوف يتسبب بمشاكل. يعني فقط أود أن أزيد أنه حتى لو تم الاتفاق على تسليم اليورانيوم، إخراج هذا اليورانيوم يحتاج إلى أكثر من 3 سنوات لأنه مدفون تحت أكثر من 100 متر من الأرض وصخور جرانيتية لا يمكن حفرها، يعني خلال أيام، هو يحتاج فقط 2 أو 3 سنوات للحفر لكي يصلوا إلى مكان وجود هذا اليورانيوم إذا ما وصلوا إليه. ولكن عمليا لا تريد إيران أن تعطي تعهدا سوف يلزمها فيما بعد ويؤدي إلى مواضيع أخرى في المستقبل. اليوم المفاوضات في الدوحة فقط بالنسبة لوقف الحرب والبداية يجب أن تكون بالإفراج عن الأموال
1: ولكن
3: الإيرانية
1: سريعا دكتور. كما هل إيران مستعدة فعلا لتجميد التخصيب أم أنها فقط تحاول شراء الوقت؟
3: تجميد التخصيب، شوفي في المفاوضات عمان عمليا إيران عرضت تجميد التخصيب لمدة 2 إلى 3 سنوات، وعمليا كانت مستعدة أن توقع على هذا. وأحد المواضيع المطروحة حينها كان أن يتم تشكيل كونسرسيوم داخل إيران تشارك فيه دول المنطقة والولايات المتحدة نفسها، وتسلم إيران كل منشآت تخصيب اليورانيوم إلى هذا الكونسرسيوم. عمليا بهذا الشكل تستطيع الولايات المتحدة أن تقول أن إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم، الكونسرسيوم يقوم بتخصيب اليورانيوم. إيران تقول أن الكونسرسيوم يقوم بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، والجانبان يكونا مبسوطين ورابحين.
1: طيب. دكتور إيريك، كنا نتحدث قبل قليل عن ربما الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه مسار التفاوض، ومنها ما ذكره البنتاغون عن قلقه من انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية. هل تعتقد أن يعني هذه الأسباب الرئيسية التي أدت بنا إلى هذا المسار؟
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. إذن تتواصل عمليات تدمير المباني السكانية والمباني الآمنة، ويستمر استهداف المدنيين في منازلهم، كما تشاهدون حجم دمار كبير جدا جراء هذه الغارات، وهي واحدة من عشرات الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، صور جنوب لبنان.
3: بث حزب الله مشاهد لعملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبية لبنان بسرب من مسيرات أبابيل الانقضاضية.

0: قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 100 هدف لحزب الله ما بين منشآت وعناصر في البقاع وجنوب لبنان. أضاف الجيش أنه استهدف أكثر من 90 مستودع أسلحة ومركز قيادة ونقطة مراقبة ومنشآت كانت تستخدم لتنفيذ وتطوير مسيرات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء مشاورات أمنية يشارك فيها وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زمير وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء. كما يشارك في المشاورات عدد من قادة الجيش الإسرائيلي بينهم قائد شعبة العمليات إتسيك كوهين. تأتي هذه المشاورات في خضم تصاعد التهديدات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. إلى إيران الآن، حيث اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، محذرة واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجي جديد. من جهته قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وإن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء ثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.
1: يعود المشهد الإيراني الأمريكي ليتأرجح من جديد بين منطق الدبلوماسية تارة وصوت الصواريخ تارة أخرى. فبينما قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة خلف الأبواب المغلقة في الدوحة، كانت ألسنة النيران ترتفع في جنوب إيران. ضربات أمريكية استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام. البيان الأمريكي حرص على توصيف العملية بأنها دفاعية ومحدودة، مع التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بضبط النفس.
2: الرئيس أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة. التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. صياغة بنود الاتفاق قد تستغرق بضعة أيام. المفاوضات تشهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد بشأن نقاط وصياغات محددة في الوثيقة الأولية. أؤكد ضرورة بقاء المضائق مفتوحة، يجب أن تظل مفتوحة بطريقة أو بأخرى.
1: في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني حق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. ورغم التصعيد الميداني، مسار سياسي لم يتوقف، لكنه عند الرئيس الأمريكي يتصاعد ويحتد. ترامب كعادته اختار لهجة أكثر حدة، مطالبا بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو إخضاعه لعملية تدمير تحت إشراف دولي. في المقابل، تتحرك طهران على أكثر من مسار، فالدوحة تحولت خلال الساعات الماضية إلى مركز ثقل دبلوماسي حقيقي. لقاءات جمعت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي لبحث ملامح الاتفاق المرتقب مع واشنطن. بحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات تركزت بصورة أساسية على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي ظل مشهد متشابك، تواصل واشنطن وطهران إدارة صراع معقد بلغة مزدوجة فيها لغة النار فوق المياه ولغة السياسة خلف الطاولات.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد فلسطينيان في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية عند مفترق أبو علاء في منطقة المواصي غربية خان يونس. مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة عاين أثر الاستهداف في لحظاته الأولى.
3: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع. نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. دمرت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم منصرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولاً.
4: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة، يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
5: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
4: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
5: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، وبيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنه أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مختطة بالسكان واغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
4: العائلات وين صارت اليوم؟
5: لا، العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما في شي مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصرات كلها مختطة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
4: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل وهو واحد من بين عشرات
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: وأول أوردر

0: لعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
4: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
5: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيس جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي $7,000 إلى $8,000 عشان أشتري خروف 40 كيلو.
4: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
6: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم ضب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
4: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
7: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
4: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
3: نشر مشاهدين الأخبار العاجلة والديوان الأميري القطري الذي يقول أمير البلاد بحث مع الرئيس الإيراني هاتفيا جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. إذن اتصال هاتفي بناء على الديوان الأميري القطري بين أمير قطر بحث فيه مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. نستكمل في أخبار الضفة الغربية الآن، حيث سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر اليوم الثلاثاء جثمان شهيد في 30 من العمر من داخل مخيم جنين. في السياق أفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو 1.5 عام. اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات للفلسطينيين في بلدة بورين جنوبية المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق. وفي قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهاجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمصعية شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالي القدس من الأوقاف الفلسطينية، وتقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات تشمل موقعاً أثرياً وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعتبر من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. وهجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 1971 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 1995 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. قالت رويترز نقلا عن مسؤول سوري إن الحكومة السورية تمكنت من استعادة بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية خلال حقبة النظام السابق. وأضاف المسؤول أن الجهات المعنية انتشرت أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيماوية، لافتا إلى إلقاء القبض على 18 مشتبها في تورطهم بالبرنامج، بينهم قادة عسكريون كبار من فترة حكم الأسد، إلى جانب العثور على مكونات غاز السارين الذي كان يستخدمه النظام السابق. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم من دمشق. أهلا بك عمر. يعني لو تضعنا في تفاصيل أوفى حول ما يتم الحديث عنه واستعادة بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية والعثور أيضا على صواريخ.
1: نعم رولا، المسؤولون السوريون الذين تواصلت معهم يتحدثون عن صيد ثمين في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، سيزفونه إلى الشعب السوري وأيضا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لا تفاصيل الحقيقة، متكتمين على تفاصيل هذه العملية التي يبدو أنها يعني أخذت شهور طويلة من المتابعة والبحث. أبرز ما يمكن الحديث عنه أن هناك اعتقالات لحوالي 18 شخص، منهم ضباط ومنهم أيضا فنيين تقنيين إن صح التعبير، علماء، وخاصة ممن عملوا في مركز البحوث الذي كان يعني هو المركز الرئيسي الذي يتم فيه تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاج غاز السارين على وجه الخصوص وأيضا الكلور. تعلمين رولا أن نظام الأسد الأب والابن طور هذا السلاح الكيميائي منذ سبعينيات القرن الماضي بدعم من الاتحاد السوفيتي ضمن استراتيجية الردع ضد إسرائيل. في الثمانينات تطور هذا البرنامج بشكل كبير، إلى حين اندلاع الثورة السورية لم يكن النظام السوري يعترف بشكل فعلي وعلني بأنه يملك أسلحة كيميائية، لكن التقارير الاستخباراتية الدولية وكذلك تقارير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت تتحدث لعام 2013 عن امتلاك سوريا ونظام الأسد حينها لحوالي 1000 طن من الغازات السامة ومن الأسلحة الكيميائية. بعد مجزرة الغوطة واستخدام السلاح الكيميائي فيها، هددت الولايات المتحدة الأمريكية حينها بتوجيه ضربة إلى النظام السوري ما لم يسلم الأسلحة الكيميائية، وعلى هذا الأساس انضمت سوريا في حينها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسلمت يعني يفترض السلاح الكيميائي الموجود لديها، لكن عادت المنظمة وعلقت عضوية سوريا في عام 2021 بعد أن اكتشفوا أنها أي نظام الأسد لم يسلم كامل المخزون الكيميائي. بعد سقوط نظام الأسد استمرت إسرائيل بقصف كل مراكز أو فروع مركز البحوث وخاصة في جمرايا وفي أيضا مصياف وفي برزة لتدمير ما تبقى من هذا البرنامج، لكن إلى الآن البرنامج كان سريا وإلى الآن لا نملك تفاصيل حول هذه العملية، حول الأسماء التي تم اعتقالها، حول الجهات المتورطة في البرنامج، وحول أيضا حقيقة استخدام هذه الأسلحة، لأن طوال الثورة السورية تتحدث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن النظام السوري استخدم حوالي 200 طلعة جوية استخدم فيها الغازات السامة والأسلحة الكيميائية المحظورة، لكن إلى الآن تفاصيل عديدة وكبيرة في هذا الملف قيد السرية والكتمان. لعل في الساعات القادمة حسب ما يعني وصل إلينا أن هناك تفاصيل سيتم بثها عبر المنصات الحكومية والقنوات التابعة للحكومة السورية حول هذه العملية وما يمكن سرده من تفاصيل فيها رولا.
3: نعم، شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. إذن ونشير إلى البيانات الصادرة عن الديوان الأميري القطري الذي يقول أمير البلاد بحث مع الرئيس الإيراني هاتفيا جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأيضا يضيف الديوان الأميري بأن أمير قطر أكد موقف قطر الثابت الداعي لتغليب الحلول الدبلوماسية والسياسية، وكذلك أكد بأن أمير قطر أكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة. وأيضا الديوان الأميري القطري يقول بأن أمير البلاد بحث مع الرئيس الإيراني هاتفيا جهود خفض
8: راديو الحرية 97.7
9: FM. هل سيحبس أنفسنا رونالدو
8: رونالدو رونالدو لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
9: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
3: الله أكبر.
4: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: ألحق أضرارا بمنشأة بنية تحتية، كما تسببت موجة الانفجار في تحطم نوافذ مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة. تدخل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إذن منعطفا تصعيديا جديدا في ضوء التهديدات الروسية واستمرار حالة الجمود إزاء استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع.
8: ختام هذه الفترة الإخبارية الآن برنامج مسبار مع نضال حمدي.
9: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. ترامب يهدد إيران بالقنبلة النووية صراحة، وإيران تقصف تل أبيب بقوة، والانتقال الجنوبي ينشر قواته في عدن. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

لا يزال الاتفاق بين طهران وواشنطن تحت رحمة المفاوضات الجارية بين أطراف عدة، ففيما لمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الاتفاق ما يزال ممكنا وأن على طهران فتح مضيق هرمز، قال ترامب إن على طهران تسليم الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة لتدميره، وذلك في أحدث منشوراته على منصته الخاصة كالعادة تروث سوشال. هذه آخر التطورات الموثقة والمعتمدة حسب وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، لكن صفحات إخبارية على منصة إكس كان لها رأي آخر، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل ينشر هذا الفيديو بالإشارة إلى أنه يجب على إيران الاستسلام. God bless America، بارك الله أمريكا. هي طلعت بلس، إنها بلس في الحقيقة. عموما نشاهد الفيديو واعذروا البلس بتاعتي.

الفيديو من منشورات الرئيس الأمريكي بالفعل غير أنه ليس حديثا ولا علاقة له بالحرب الحالية، فقد نشره دونالد ترامب على حسابه على منصته تروث سوشيال في 25 يونيو شهر 6 من العام الماضي دون أي تعليق من جانبه، وهذا أمر نادر الوقوع ويعتبر حدثا في حد ذاته. نشر الفيديو بعد 4 أيام من تنفيذ سلاح الجو الأمريكي غارة جوية على مواقع نووية إيرانية باستخدام قاذفات B2 الشبحية العملاقة، وقد سمى ترامب تلك العملية بمنطقة منتصف الليل. ترامب نشر الفيديو الذي تضمن أغنية بومب إيران أو أقصف إيران، وكان ذلك مما أثار موجة من التعليقات في وسائل الإعلام، بعضها مستغرب خصوصا وأن الأمر يتعلق بحدث جلل حين استهدفت القاذفات الأمريكية منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية، وكان ذلك حدثا منتظرا ومفاجئا في نفس الوقت. تلا ذلك إعلان الرئيس الأمريكي توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد الحرب التي سماها دونالد ترامب نفسه صاحب عملية مطرقة منتصف الليل وفيديو القاذفات وهي ترقص استمتاعا بقصف المنشآت الإيرانية، سماها حينها بحرب 12 يوما، وهو البارع في اختيار أسماء الحروب. هناك بارقة أمل بأن يحل السلام أو أن تمدد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لتتراجع حدة التصعيد في منطقتنا، ويبدو أن ذلك يزعج البعض وبشدة، ولذلك زعموا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أحلامهم فنشر مقطعا مصورا يظهر انفجارا نوويا ضخما مع تعليق يقول ترامب عبر صفحته مشيرا لإيران: في هذه الليلة ستفنى حضارة بأكملها ولن تعود أبدا بعد ذلك. مللت من هذه التعبيرات السقيمة الترامبية. أنا لا أريد لهذا أن يحدث، ولكن من المحتمل أن يحدث، يواصل ترامب حسب هذا المنشور المفترض. سنشاهد الفيديو ثم نعود لنبين الأمر.

0: المنشور زائف ومضلل، وهو عبارة عن فبركة مزدوجة، إذ لم ينشر الرئيس الأمريكي هذا الفيديو على منصته تروث سوشيال ولا في أي صفحة أو منصة محسوبة عليه، وإن كان الأمر غير مستغرب لو فعله. كما كشف البحث العكسي لفريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع منشور بالفعل على منصة يوتيوب منذ 22 من شهر يوليو، شهر 7 من عام 2023، أي منذ ما يقرب من 3 سنوات، مع وصف يقول: لقطات واضحة وملونة لتجربة ترينتي، أول اختبار نووي في التاريخ، والذي أجري عام 1945. الأمر الآخر هو أن ترامب نشر بالفعل في 7 من شهر أبريل الماضي تهديدا مبطنا باستخدام أسلحة دمار شامل ضد إيران، حيث كتب في منصته تروث سوشيال تعليقا قال فيه: إن الحضارة الإيرانية ستموت بأكملها ولن تعود أبدا، إلا أنه لا يريد ذلك ولكنه سيحدث على الأرجح، وبالطبع لم يحدث شيء. اللافت أن ترامب ختم منشوره بالقول: بارك الله شعب إيران العظيم. ربما تكون هذه الكلمة الصحيحة الوحيدة في ذلك المنشور الطويل الغريب العجيب الذي لم يتحقق منه شيء، ونرجو أن لا يتحقق منه شيء، وأن تكون مجرد أقوال سيسجلها التاريخ في مزابله الكبيرة. عنوان الحرب الأخيرة عند انطلاقها كان هو القضاء على المشروع النووي الإيراني، لكن بعد نحو 90 يوما بين قتال وهدنة تحول الموضوع إلى فتح مضيق هرمز. وبينما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سيفتح دون أن تفرض إيران قيدا أو شرطا أو رسوما على السفن التي تبحر فيه، قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني: إن إدارة المضيق حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. هذا الغموض في مستقبل حرية الملاحة في الممر المائي الذي تعبر من خلاله 20% من إمدادات النفط العالمية، زاده بعض رواد الإنترنت تعقيدا بنشرهم لمقطع مصور أرفقوه بخبر يقول: عاجل قبل قليل، إيران، القوات البحرية الإيرانية تشتبك مع سفن أمريكية تحاول العبور والبحرية الإيرانية تعترضها. أنا مش عارف شفت الفيديو ده كم مال ألف مرة. سنشاهد الفيديو على أي حال.
1: Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.
0: طبعا شاهدتم أن المنشور مضلل. هذا الفيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في 19 من شهر أبريل، شهر 4 الماضي، مع وصف يفيد بأنه يوثق اعتراض المدمرة الصاروخية الموجهة USS سبروانس لسفينة توسكا، وحدث الاعتراض أثناء إبحار السفينة في شمال بحر العرب متجهة إلى ميناء بندر عباس في إيران، بدعوى انتهاكها الحصار الأمريكي على الإغلاق الإيراني. وأوضحت سنت كوم أنه بعد عدم امتثال طاقم من السفينة للتحذيرات المتكررة التي استمرت على مدار 6 ساعات، وجهت المدمرة أمرا لإخلاء غرفة المحركات، ثم قامت بتعطيل منظومة دفع السفينة عبر إطلاق عدة طلقات من مدفعيتها باتجاه الغرفة قبل أن يصعد مشاة البحرية الأمريكية على متنها لاحقا. يعني تيجي في بلاد مش بلادك وفي بحر مش بحرك وتقول أنا سأفرض قانوني، ثم تلوم أصحاب البحر والبلاد. عموما هذه التعليقات الخاصة على سياسة أمريكا وراء البحار. ومن مجرد الاشتباكات في عرض مضيق هرمز الضيق ننتقل إلى خبر أقوى أرفق بمقطع مصور، حيث زعمت صفحات إخبارية أن الجيش الإيراني استهدف سفينة أمريكية لمحاولتها المرور عبر مضيق هرمز دون تصريح مسبق من الجيش الإيراني. سنشاهد المقطع ثم سنبين حقيقة هذا الأمر.

سيد محمد البخيتي، ما ينفعش أنك تنشر تضليل. الخبر زائف والمنشور ليس صحيحا، فقد أظهر البحث العكسي لفريق مسبار أن الفيديو قديم وهو يعود إلى 18 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي، ويظهر اندلاع حريق في ناقلة النفط أدالين عقب اصطدامها بالناقلة فرونت إيجل في خليج عمان حينها. ووقع الحادث على بعد نحو 22 ميلا بحريا من سواحل خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تمكن طاقم فرونت إيجل من السيطرة على الحريق الذي شب على متن الناقلة، بينما عجز طاقم أدالين عن احتواء النيران مضطرهم إلى إخلاء السفينة بالكامل. وكلما تعلق الأمر بخورفكان إلا وتذكرت أم محمود في مسلسل جميل وهنا لو تذكرونها، الإفين مسيطر. يلا. بينما الأعناق مشرئبة بانتظار الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني ينهي الأزمة أو يخفف من وطأتها على العالم وعلى الإقليم، انتشرت تغريدة صادمة أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول: عاجل، حزب الله وإيران يشنان هجوما مرعبا على العدو في تل أبيب هذا المساء، سنشاهد الهجوم المرعب. منشور مضلل جملة وتفصيلا كما يقال: إيران لم تستأنف قصف دولة الاحتلال، والحرب لم تندلع من جديد إلى لحظة إعداد وتقديم هذه الفقرة على الأقل. وكما أقول دائما إذا وجدتموني أقول عكس هذا في حال حرب فاعلموا أنه فرق توقيت. طبعا لا علاقة لحزب الله بالفيديو الذي شاهدناه. المقطع يوثق بالفعل هجوما إيرانيا، إلا أنه لم يكن صاروخيا بل بطائرات مسيرة، والهجوم لم يكن على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد كشف لنا البحث العكسي أن المقطع يوثق بحسب صفحات إخبارية وحسابات كردية قصفا إيرانيا لأهداف مختلفة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في 29 من شهر مارس الماضي. وقد أفادت وسائل إعلام مختلفة حينها أن انفجارات قوية ومتتالية هزت المدينة في ذلك اليوم، وأن الأهالي سمعوا أصوات تحليق طائرات مقاتلة ومسيرة. لا شك أن المقاومة اللبنانية ترفض التخلي عن سلاحها.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
6: 92.7
7: الانتقالية الجنوبية المنحل، والذي أراد الانتقال أكثر شرقا، واستعادت القوات الحكومية مسنودة بقوات درع الوطن بعدها السيطرة على المحافظتين، وبدأت حينها في تسلم بقية المناطق والنقاط العسكرية لضمان وحدة الأراضي اليمنية. وكل ما أرجوه دائما إذا تعلق الأمر باليمن أن نشاهد تلك الحضارة العظيمة وتلك البلاد الجميلة وأهلها الرائعين في أحسن حال، وأن تتوقف تلك النيران وتلك الحروب. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: تعارض وتضارب أمريكي حول قدرات إيران العسكرية. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نراجع فيها في هذه الحلقة تضارب تصريحات وزارة الحرب وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية. رغم التصريحات الأمريكية المتكررة التي تحدثت عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، تكشف تقارير استخباراتية وإعلامية أمريكية حديثة صورة مغايرة لما جرى على الأرض، وتتناقض بشكل واضح مع رواية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة الجيش الأمريكي بشأن حجم الضرر الذي لاحق بإيران. نبدأ بما قاله الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في 19 من مايو الجاري، فقد ذكر أن الضربات الأمريكية أدت إلى تراجع قدرة إيران على شن الحروب لعقود مقبلة، وهو هنا يشير إلى عملية الغضب الملحمي التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 من فبراير الماضي بمشاركة إسرائيلية في عدوانهما على إيران، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على البنية التحتية النووية الإيرانية العام الماضي فيما عرف بعملية مطرقة منتصف الليل. تصريحات الأدميرال براد كوبر تتسق مع التصريحات المتكررة لرئيسه دونالد ترامب، والذي كرر مرارا أن الجيش الإيراني دمر بالكامل، مؤكدا ما وصفه بانهيار القوة العسكرية الإيرانية. وقدر كوبر أيضا أن الولايات المتحدة قد قضت على ما يقرب من 85% من قدرة إيران على إنتاج المزيد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وأن الضربات دمرت 90% من قاعدتها الصناعية الدفاعية، مما يضمن عدم قدرة إيران على إعادة بناء نفسها لسنوات. وكان وزير الحرب الأمريكي في المقابل بيت هيكسيث قد أكد في 8 من أبريل الماضي أن صواريخ إيران تم استنزافها وتدميرها، وأن بلاده حققت نصرا حاسما. ولكن على النقيض من هذه التصريحات، نقلت شبكة CNN عن مصادر، 4 مصادر استخباراتية أمريكية، أن إيران تمكنت خلال أسابيع وقف إطلاق النار من إعادة تشغيل أجزاء من قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيرة مع احتفاظها بالقدرات الصاروخية والدفاعات الجوية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة. كما أشارت التقديرات إلى أن طهران استعادت جزءا مهما من قدرتها التصنيعية خلال فترة قصيرة جدا. واللافت أن شبكة CNN نقلت أيضا تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد أن إيران قد تعيد بناء قدرتها على شن هجمات بالطائرات المسيرة بالكامل في غضون 6 أشهر فقط، بحسب ما صرح به أحد المسؤولين الأمريكيين. كما نقلت CNN عن مصدرين استخباريين مطلعين على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن الصين واصلت تزويد إيران بمكونات صاروخية رغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على طهران. هذه التصريحات والتقارير المتناقضة مع الرواية الرسمية للبيت الأبيض والبنتاغون ليست الأولى، إذ سبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لها، بما يشمل نحو 30 منصة من أصل 33 منصة رئيسية، أي على العكس تماما ما يقارب من 90% من بنيتها الصاروخية تحت الأرض، في حين قال الرئيس ورئيس الأركان أنهم دمروا 90%. 90% تعمل الآن. كما أكدت تلك التقديرات أن الضربات الأمريكية لم تلحق ضررا كافيا بالبنية العميقة لمنصات الإطلاق المحصنة، وأن طهران لا تزال تحتفظ بنحو 1/3 مخزونها الصاروخي الذي كان موجودا قبل الحرب. وتحدثت تقارير وتحليلات أمنية أخرى عن أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإزالة الأنقاض من مداخل مدن الصواريخ وإعادة تأهيل المنصات ومرافق التخزين تحت الأرض. كما أشارت تحليلات نشرتها وكالة رويترز إلى احتفاظ طهران بقدرات عسكرية وصاروخية مؤثرة، إلى جانب استمرار قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز كما نعلم، وإعادة تنظيم صناعتها العسكرية برغم ادعاءات أمريكا بسحقها. هذا التناقض أعاد إلى الأذهان تصريحات رئيس الأمريكي والبنتاغون اللذين أكدا سابقا التدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية بنسبة 90% في العام الماضي 2025. قالوا إن إيران لن تستطيع أن تستعمل أي سلاح نووي أو تصنعه أو أي شيء له علاقة بالنووي. اليوم كل الموضوع يدور حول النووي، طب ماذا دمرتم؟ المهم، التقارير الاستخباراتية الأمريكية شككت في صحة تلك الرواية ونفت تحقيق ذلك المستوى من الدمار، بل تقريبا كذبت بنسبة 90% أيضا تصريحات القيادة السياسية. إلى آخر فقراتنا في حلقة اليوم، وفي كل حلقة فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا، وللأسف موضوعها هو جرح نازف في جسد أمتنا بل في قلبها.
في غزة لم تعد الكارثة تقتصر على القصف والدمار، بل امتدت إلى ما يوصف اليوم بانهيار بيئي وصحي يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني. أكوام النفايات ومياه الصرف الصحي باتت تحاصر الأحياء ومخيمات النزوح وسط تحذيرات محلية وأممية من اقتراب القطاع، أي قطاع غزة، من مرحلة التلوث الشامل مع تعطل أنظمة الصرف الصحي وجمع القمامة وانهيار البنية التحتية. وقد وثقت تقارير إعلامية انتشار أكوام النفايات الصلبة والمياه الملوثة التي تسمم ما تبقى من مصادر الحياة في القطاع المنكوب، كما تشير مشاهد قادمة من قطاع غزة وثقتها مراراً كاميرا التلفزيون العربي إلى أن مناطق واسعة تحولت إلى مكبات مفتوحة نتيجة توقف خدمات البلديات ونقص الوقود والمعدات. وأصبح من المعتاد رؤية مياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع وبين خيام النازحين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصا بين الأطفال الذين تبقى مناعتهم ضعيفة. وقد ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن النفايات باتت تتكدس قرب المدارس والمنازل ومراكز الإيواء، فيما تتسرب المياه الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية في ظل أزمة مياه خانقة يعيشها القطاع منذ شهور. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صدر خلال شهر مايو أيار الجاري أن تراكم النفايات والمياه الملوثة تسبب في انتشار الأمراض المعدية، خاصة مع الاكتظاظ الحاد ونقص المياه النظيفة والخدمات الصحية. وبينما تتواصل الحرب يبدو أن غزة لا تواجه فقط كارثة إنسانية بل أزمة بيئية طويلة الأمد قد تستمر آثارها لسنوات، في مشهد تقول منظمات دولية إنه يهدد بتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة إذا استمرت الظروف الحالية. وبين خيام النزوح في غزة والبيوت المهدمة في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون واحدة من أكثر مراحلهم قسوة منذ عقود، في مشهد تتداخل فيه الحرب والحصار والتهجير، بينما يواصل الفلسطينيون دفع الثمن الأكبر وسط عجز دولي مستمر عن وقف المأساة المتفاقمة. ليس مجرد عجز بل هو تواطؤ معلن مهما ادعى أصحابه الكتمان. وهكذا نصل إلى ختام مسبارنا اليوم، موعدنا يتجدد معكم الخميس المقبل، وللمفبركين نقول عيدا مباركا ونحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: هذه الأثناء كذلك
1: انظار هنا
2: في وجهها
0: عيني رحمة
3: إسرائيلية أو صواريخ تسليم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه بتوجيهات منه ومن وزير الأمن ستعمق إسرائيل عملياتها في لبنان. نتنياهو أضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بقوات كبيرة على مزيد من المناطق في لبنان، وأضاف أن الجيش يعمل على تعزيز المنطقة الأمنية في لبنان لحماية المناطق الشمالية، كما شدد على أن قواته تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى حل لمواجهة المسيرات المفخخة. هذا ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر أو ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني، كما يواصل جيش الاحتلال غاراته على بلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين في قصف على بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف إسرائيلي استهدف بلدات عادة جنوبي لبنان منها أرنون ويحمر شقيف وزوطر الشرقية وغيرها، في حين تظهر هذه المشاهد آثار القصف على بلدة الحوش في قضاء صور جنوبا. هذا وبث حزب الله مشاهد لعملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان، استهدفه حزب الله بسرب من مسيرات أبابيل الانقضاضية.

هذا بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 100 هدف لحزب الله ما بين منشآت وعناصر في البقاع وجنوب لبنان أيضا. وأضاف الجيش أنه استهدف أكثر من 90 مستودع أسلحة ومركز قيادة ونقطة مراقبة ومنشآت كانت تستخدم لتنفيذ وتطوير مسيرات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.

0: ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. مرحبا بك أحمد. أحمد، جيش الاحتلال الآن يتحدث على عمليات أبعد من الخط الأصفر أو ما تسميه إسرائيل بخط الأصفر في لبنان، قوات كبيرة على الأرض، سيطرة على مناطق استراتيجية، عمليات القصف لا تقتصر على الجنوب وإنما على شرق لبنان أيضا. هل من الواضح ما الذي تسعى إليه إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة؟
1: ونتنياهو يعني في انطلاق اجتماع الكابينت الإسرائيلي قال بأنه أوعز مع وزير الأمن ورئيس الأركان للجيش الإسرائيلي بتعميق عملياته في لبنان، وأنه حاليا يسيطر على مزيد من الأراضي في لبنان دون أن يحدد يعني المناطق بعينها، ولكن أشار لأن الجيش الإسرائيلي يتقدم بقوات كبيرة ويحاول السيطرة على مزيد من المناطق، إلى جانب تأكيده على أن الجهود مستمرة في محاولة للبحث عن حل للمسيرات المفخخة. ولكن قبل قليل القناة 13 الإسرائيلية قالت بأن المستوى السياسي أبلغ الجيش الإسرائيلي أن حرية العمل في بيروت محدودة، ما يعني أنه حتى هذه اللحظة قد تقتصر الهجمات على التوسيع العملية العسكرية شمال الخط الأصفر، محاولة التوغل الإسرائيلي في بعض المناطق، قد تذهب إسرائيل إلى استهداف مناطق في العمق في لبنان، ولكن بخصوص العاصمة اللبنانية بيروت ستكون الاستهدافات محدودة. هو لم يقل بحسب القناة 13 الإسرائيلية أن لا مجال أمام الجيش الإسرائيلي للعمل في بيروت، ولكن المستوى السياسي أبلغ الجيش أن حرية العمل هناك محدودة، ما يعني أننا قد نشهد عمليات أو غارات إسرائيلية على الضاحية أو على العاصمة اللبنانية، ولكن على يعني بما فيها العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن قد تكون هذه الهجمات محدودة. لماذا محدودة؟ لأن المستوى السياسي لا يريد أن ينظر إلى إسرائيل بحسب القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تعرقل الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك حاليا نستطيع أن نقول بأن إسرائيل تقوم بتوسيع المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني، هي تحتل 600 كيلومتر مربع، وحاليا هي تسعى لمزيد من السيطرة على مزيد من الأراضي، تحاول دفع حزب الله وتحديدا المشغلين للمسيرات المفخخة نحو الشمال. الاعتقاد أنه إذا ما تم دفع عناصر حزب الله نحو المناطق الشمالية في لبنان فإن ذلك سيقلل من قدرته على استهداف البلدات الحدودية. ولكن القناة 13 الإسرائيلية أيضا نقلت عن مصدر عسكري بأن هذه العملية وتوسيعها لن يؤدي بالنهاية إلى إزالة خطر المسيرات المفخخة، ما يعني أن حزب الله سيواصل تنفيذ هذه الهجمات، قد يعني يعني يعني قد يعني يركز هجماته على الجيش الإسرائيلي المتوغل في لبنان، ولكن نتحدث عن عدم
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM
4: وأول أرضه

يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

قدرنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: التي تربط هاتين المنطقتين بالقرعون، وبعدها يعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء للسكان بعدما ارتكب مجزرة يوم أمس في مشغرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وبالتوازي مع ذلك هو يواصل عملية ارتكاب المجازر اليوم في معركة التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى في مبنى مؤلف من 3 طبقات وفيه 6 شقق مأهولة بالكامل. وتوقفت أعمال الإغاثة وسحب المتواجدين تحت الركام بعد انذارات جديدة للجيش الإسرائيلي من خلال اتصالات عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لوقف عمليات الإغاثة في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك استهداف آخر هنا في صور عند أطراف البرج الشمالي، أيضا معلومات عن استهداف لمنزل مأهول وسقوط عدد من الشهداء والجرحى. وبالتالي هو يقوم بالتصعيد على مختلف المستويات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ومخاوف تتصاعد أكثر فأكثر من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية. طيب هل هناك كل هذا التصعيد الميداني والعسكري؟
7: أريد أن أسألك جويس، إن كان هناك أي رد فعل في بيروت على ما يحدث؟ كان هناك أي إعلان في بيروت عما إذا كانت هناك نية للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل أم لا؟
6: من الواضح أن المستوى السياسي ماض في هذا المسار السياسي والدبلوماسي، ولكن السؤال الأساسي هو عن الجدوى من هذه المفاوضات، خصوصا وأنه تم الاتفاق في الاجتماع الأخير الذي عقد على تمديد الهدنة. وعمليا هذه الهدنة هي عبارة عن حرب متواصلة وعن تصعيد عسكري متواصل. وبالتالي هناك مستويان اليوم في السياسة اللبنانية: مستوى حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويرفض الذهاب إلى الاجتماع، أن يذهب لبنان إلى هذه الاجتماعات الأمنية، ويعتبر أنها ستكون من دون جدوى باستثناء مزيد من التنازلات من قبل السلطة اللبنانية. وهناك مسار آخر يتحدث عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعتبر أن لا حل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية إلا من خلال المفاوضات. ولكن عمليا نحن ذاهبون إلى جولة رابعة من المفاوضات على وقع التصعيد الإسرائيلي. خالد،
7: شكرا لك يا جويس الحشكوري، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. وطبعا أشكر أحمد جرادات الذي كان معنا من القدس المحتلة. اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي، وذلك بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. طبعا والحديث هنا عن الزوارق التي استهدفها الأمريكيون. طهران أكدت أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، وحذرت واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا.
4: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
7: هذا وقال المرشد مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. خامنئي أضاف أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، نقلت عنه قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. المصدر أضاف للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. هذا وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بن شكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري، فقد أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية. كما أكد أمير قطر على أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأميري، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار شدد على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وقال إسحاق دار في جلسة لمجلس الأمن، قال أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود بهدف ضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
5: Forward lies in diplomacy.
8: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
7: أما وزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني فقد رحب بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية كما قال. وشدد زياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
9: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
7: تنضم إلينا شبكة مراسلية تلفزيون العربي من الدوحة مراسلنا صابر أيوب. ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ومن نيويورك الذي يتابع ما يحدث في مجلس الأمن مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك صابر من هنا من الدوحة، لأن الإيرانيين ينتظرون الآن حل فيما يخص الأموال المجمدة، ويعتبرون أن التقدم في هذا الملف سيكون له تداعيات. أين وصلت الأمور؟
10: بالفعل خالد، وهذا هو المأمول، هذه عقدة أساسية يتم حلها هنا في الدوحة. لم يستطع الوسيط الباكستاني لتركيزه على جوانب سياسية وبنود أشمل، لم يستطيع الخوض في مثل هذه التفاصيل التي يجري حلها الآن في الدوحة. من الصعب التكهن بمخرجات التفاوض أو عملية التفاوض في الدوحة، باعتبارها أنها ستكون عبارة عن صياغ تفاوضية وليس مخرجات ونتائج نهائية، في انتظار تسليمها إلى الجانب الأمريكي في شكل ربما خيارات حتى يدرسها الجانب الأمريكي ثم يرد عليها. بعدها نستطيع أن نتحدث عن مخرجات المفاوضات التي جرت في الدوحة، خاصة مع الإجازة الرسمية التي بدأت في المنطقة، إجازة عيد الأضحى، وبالتالي ربما كان هنالك تقدم هنا في المفاوضات في الدوحة في انتظار نقل هذه المخرجات أو الصياغة التفاوضية التي تحمل بدائل وخيارات إلى الجانب الأمريكي. وأيضا ليس من الواضح إن كانت ستسلم مباشرة من الدوحة إلى واشنطن أو عن طريق إسلام آباد باعتبارها الراعي الرسمي لهذه المفاوضات. تقليديا الدبلوماسية القطرية تحترم هذه السياغ أو عادة ما تتبع مثل هذه السياغ، وهو ما أشارت إليه العديد من البيانات التي صدرت اليوم عقب مكالمات هاتفية أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع كل من الرياض وكذلك الإمارات وأيضا مصر و الأردن. في هذه البيانات بشكل واضح كانت تشير إلى ضرورة التجاوب ودعم الوساطة الباكستانية، أي أن ما جرى هنا في الدوحة هو صياغة تفاوضية حول كيفية تنفيذ ما جرى التفاهم عليه بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد. جداول زمنية تتعلق سواء بمضيق هرمز، المسار الأمني في مضيق هرمز، أو كذلك المسار المالي المتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة.
7: طيب ما المعلومات المتوفرة الآن حازم كلاس؟ ما المعلومات المتوفرة الآن في طهران عن هذه المفاوضات، موضوع الأرصدة المجمدة، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر، إن كان هناك معلومات أيضا ما تصفه وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تقدم في موضوع الأرصدة المجمدة، كيف يمكن أن يؤثر على مجمل المفاوضات التي لم نعد نعرف أين وصلت بالضبط؟
11: يعني بالتأكيد هناك حرص على إيجاد مخارج للعقبات التي تقف أمام المضي قدما في هذا المسار التفاوضي وإنجاز مذكرة التفاهم. بحسب وكالة فارس ووكالة تسنيم وما نقلتاه عن مصادر مطلعة، حصل تقدم جيد في الدوحة فيما يتعلق ب تحديدا الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، نتحدث عن ما يقارب 25 مليار دولار بحسب التسريبات وما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية. نصف هذا المبلغ أي ما يقارب 12 مليار دولار يجب الإفراج عنها والسماح لطهران بالوصول إليها بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، والنصف الآخر يتم جدولة تسليمه لطهران والسماح لطهران بالوصول إليه خلال فترة المفاوضات التي تمتد بين 30 إلى 60 يوما حسب الملفات بطبيعة الحال وكما تشير مذكرة التفاهم. ولكن بالعموم هناك واضح تماما التزام بالمسار الدبلوماسي. سلسلة من الاتصالات الهاتفية أجراها اليوم وتلقاها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع أمير دولة قطر، مع الرئيس المصري، مع الرئيس التركي، مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي كذلك، مع رئيس وزراء ماليزيا ومع عدد من نظرائه في المنطقة، مع سلطان عمان كذلك. في جميع هذه الاتصالات كانت بيانات الرئاسة الإيرانية تؤكد وتنقل عن مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني تأكيده التزام إيران بالمسار الدبلوماسي وآليات الحوار، وهذا ما أكد عليه أيضا بيان الخارجية الإيرانية الذي أدان خرق الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن في محافظة هرمزجان خلال اليومين الماضيين والحوادث التي حصلت هناك، وهي كانت كفيلة إلى جانب الحوادث أيضا التي تجري في لبنان بإعادة إشعال الحرب مجددا، ولكن عدم وقوع أي تبعات ربما كبيرة. وإضافة إلى التصريحات التي صدرت عن الرئيس الإيراني والخارجية الإيرانية تدل بوضوح حرص طهران على الالتزام بالمسار الدبلوماسي ومواصلة العمل على إيجاد حلول للأزمات العالقة، وأبرزها كان الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، وهذا ما يبدو بأنه حقق خرقا كبيرا من خلال زيارة وفد إيران إلى الدوحة.
7: طيب عبد الرحمن البرديسي، في واشنطن يفترض مع هذه الأخبار التي تأتي من الدوحة يعني صورة أوسع نعرف عنها من طهران، يفترض أن الأمور تتقدم، لكن لم نسمع تصريحات من ترامب الذي هو مغرم حقيقة بالتصريحات، لم نسمع حديث الآن عن الأمور تقترب من هذا الاتفاق الذي نسمع أنه على وشك الانتهاء منذ أيام ولا نرى نهاية له.
12: نعم، ترامب كان في المستشفى العسكري وولتر ريد قبل قليل للاطمئنان على صحته في كما تعلم في الكشف الدوري لمدة مرتين في العام الواحد كأي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرجل يوم أمس خالد صرح أمر في غاية الأهمية عبر تروث سوشيال، وذكر بأن اليورانيوم المخصب سيتم تسليمه إلى الداخل الأمريكي فورا، أو بأن يتم ذلك عبر السلطات الإيرانية وعبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM
15: وأول أوردر

0: صلبها بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: وأول أوردر

توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
2: الله أكبر. الله أكبر.
3: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أن عرقجي قد حصل على تأشيرة الدخول من الولايات المتحدة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان فريقه المرافق له قد حصل على تأشيرات دخول لأعضاء الفريق المرافق للوزير عرقجي، وبالتالي هذه قد تكون عقبة لوجستية يعني حالت دون حضوره إلى نيويورك. أيضا سمعنا أن عرقجي منخرط في اجتماعات مكثفة، كان شارك في اجتماعات في الدوحة أمس، وهناك اجتماعات عدة يشارك فيها اليوم كذلك في المنطقة، وبالتالي هذا قد يكون سبب آخر حال دون قدومه إلى نيويورك. بجميع الأحوال خالد، الجلسة تطرقت إلى الشأن الإيراني، وكان هناك مؤشر إيجابي جاء في بيان وزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي أشار إلى تقدم مهم في المفاوضات. الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية البحريني كانت واضحة في سياق حصول تقدم في المفاوضات يؤدي إلى إطار عمل بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن في الوقت نفسه موقف وزير الخارجية البحريني كان واضحا بضرورة أن تتوقف إيران عن اعتداءاتها على الدول المجاورة، وأيضا أن تحترم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن توقف كذلك دعم الميليشيات التابعة لها في المنطقة. كذلك أشار وزير الخارجية البحريني إلى الترحيب بالجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة استمرار هذا السياق لضمان حل كل جوانب الأزمة.
7: أشكرك نبيل أبي صعب، كنت معنا من نيويورك، وأشكر عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، وحزم كلاس من طهران، وصبر أيوب من الدوحة. والآن مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك دكتور أسامة.
8: أهلا وسهلا.
7: هناك شيء غير مفهوم، كنا نسمع أن الأمور على وشك أن تصل إلى اتفاق، وفجأة بدأت الأمور تدخل حالة من الركود، وخرج الرئيس الأمريكي ببدعة جديدة أنه يطالب دول عربية بالانضمام إلى التطبيع، كما لو كان الرجل اكتشف هذا أثناء نومه ليلا. ما الذي يحدث بالضبط حتى نرى الأمور تترنح بهذا الشكل؟
8: هو منذ بداية هذه الأزمة، وبالحقيقة في السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام منذ عودة دونالد ترامب كما كان في إدارته الأولى، دونالد ترامب هو جذر الفوضى في السياسة الخارجية. يخرج بتصريحات متفائلة، في قلب التصريحات المتفائلة يكون هناك تهديد، يتحدث عن رفض إيراني، ثم يتحدث عن قيادة معتدلة بعد أن صف القيادة المتطرفة. لا، في العبارة الواحدة لا تستطيع أن تفهم ما الذي يريده.
7: هذه البركات مختلفة، يعني يكاد يكون هناك اتفاق.
8: هو قال أن هناك اتفاق، لكن الأهم أن ماركو روبيو قال أن هناك اتفاق وشيك، وعندما يتكلم روبيو يتكلم بشكل مؤسسي أكثر من دونالد ترامب. دونالد ترامب إنسان مزاجي غرائزي، يتقلب في مواقفه، يسمع خبرا لا يعجبه وينقلب مزاجه بشكل كامل، لكن ماركو روبيو متزن أكثر اتزانا، أكثر تعبيرا عن المواقف. لكن واضح أن الإشكالية هنا هي في التفاصيل. يعني صحيح أنه هناك اتفاق مبدئي على تأجيل الملف النووي إلى ما بعد 30 أو 60 يوما، لكن حتى نصل إلى ما بعد 30 و60 يوما، ما الذي سيحصل في خضم هذه المرحلة؟ إيران تقول أن الرفع التجميد عن الأرصدة أو بعض الأرصدة ينبغي أن يكون مترافقا مع فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة
7: رفع الحصار عن موانعها،
8: عن الموانئ. نعم، لأنه هي ستفتح الموانئ، ستفتح مضيق هرمز، الولايات المتحدة ترفع الحصار عن الموانئ، لكن إيران تريد أن يكون هناك رفع عن التجميد لبعض الأرصدة الإيرانية. الولايات المتحدة تقول هذه مسألة مرتبطة بالنووي وليس بالمضيق. إيران تقول بأنه لن يكون هناك رسوم لكن سيكون خدمات. هذه الخدمات قد يكون فيها رسوم، ضمانات أمنية، لوجستية، غيره. الولايات المتحدة تقول لا، لا يوجد شيء اسمه خدمات أو ضمانات، إنما العودة إلى ما كان الأمر عليه قبل 28 من فبراير. فهذه مسألة خلافية ثانية. مسألة اليورانيوم ومسألة النووي بشكل عام، بالنسبة للولايات المتحدة هي تريد أن تعطي انطباعا أن 30 يوما أو 60 يوما القادمة ستشهد نقل اليورانيوم كله أو تسليمه كما تسميه الولايات المتحدة أو تدميره الآن حسب دونالد ترامب بشكل كامل المخصص بنسبة 60%. إيران وافقت مبدئيا على أن يكون هناك تسليم، لكن التسليم لطرف ثالث على شرط أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق أن يعود اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإيران، أو تتحدث عن إمكانية الترقيق لبعضه، يعني من 60% ينزل إلى مستويات أقل. لكن أيضا بالنسبة لإيران لا تقبل بفكرة أنها لا تخصب نهائيا، صفر تخصيب. إيران تريد أن يكون على الأقل 3.67% وهو المتاح والمقبول للطاقة النووية السلمية. الولايات المتحدة تقول لا، لأنه بالنسبة لنا البنية والمنشآت النووية كلها ينبغي أن تفكك. فإذا حتى وإن كان هناك توافق على تأجيل هذا الملف، لكن تأجيله على أي أساس؟ هذا ما تريد الولايات المتحدة أن تضمنه ببعض اللغات.
7: طيب، هل الاختلاف على التفاصيل هي التي تظهر حالة الإرباك والتقدم والتراجع، أم الضغوط التي قيل أن ترامب تعرض لها من قبل جمهوريين واتهموه بأنه ما يتم الاتفاق عليه الآن هو نفس ما حدث في 2015، أو ربما يد نتنياهو الذي كان غاضب بشدة من نوعية هذا الاتفاق؟
8: أنا لا أصدق أنه دونالد ترامب يخضع لضغوط، يعني عدد الذين تكلموا في الجانب الجمهوري قليل جدا. يعني إذا أخذنا تحديدا تيد كروز وهاجمه مباشرة دونالد ترامب، بيل كاسيتي وهاجمه مباشرة لأنه خسر الانتخابات، لينزي جرام تراجع وقال أنني أثق بدونالد ترامب. دونالد ترامب لا يخشى مثل هذا، لأنه غالبية الجمهوريين يريدون هذا الاتفاق، خصوصا في مجلسي النواب والشيوخ، لأنهم يخشون من انتخابات نوفمبر القادمة فيريدون هذا الاتفاق. لكن يريدون اتفاقا لا يكون على شاكلة الاتفاق الشامل، لأنه أنت انسحبت منه عام 2018 وقلت أنه اتفاق سيء، فكيف تعود إلى نفس الشروط؟ الآن هذا ما يخشاه هؤلاء وما يخشاه دونالد ترامب. ولذلك دونالد ترامب يعود ويكرر أنه لن يكون على شاكلة 2015، وأحد أسباب أنه لا يريد تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لطرف ثالث أنه يخشى أن هذا سيستخدم ضده. أيضا لنتذكر أنه خلال المفاوضات الإيرانية مع إدارة بايدن كان هناك رفع التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية في قطر، وهذا استخدمه الجمهوريون ضد بايدن، واتهموه أن هذه الأموال ساهمت في هجمات 7 أكتوبر 2023 طوفان الأقصى. فإذا هو لا يريد أيضا أن يكون هذا،
7: وهذا ما يحدث الآن.
8: ولذلك دونالد ترامب هو في معضلة، كلا الطرفين إيران والولايات المتحدة يريدان النزول عن الشجرة كلاهما. إيران حصار عليها خانق، تلقت ضربات كبيرة، تخشى من عودة التذمرات الشعبية والاحتجاجات إلى الشارع لأن هناك ضغط اقتصادي خانق على إيران. الولايات المتحدة أو ترامب شخصيا لا يريد العودة إلى الحرب مرة أخرى، لأن الحرب هذه أثبت أنه غير قادر على أن يحقق الأهداف التي وضعها في 28 من فبراير. الآن يحتاج إلى مزيد من القوة، المزيد من القوة معناها أن الولايات المتحدة ستغرق في الوحل الإيراني، وهو ما لا يريده. لا يريد أن يصبح رئيسا غبيا، هذا تعبيره، كالرؤساء الأغبياء السابقين الذين دخلوا حروبا غربية كحرب العراق وأفغانستان. فإذا هو يخشى من هذا الوحل أن يغرق بمزيد من القوة في إيران ثم لا يحقق النتائج التي أرادها. مسألة الضغط الإسرائيلي مسألة هامشية بالنسبة له بالمناسبة، لأنه يعني عندما جاءت نتنياهو في بداية المفاوضات في العام الماضي في شهر مارس وحاول أن يحرض الجمهوريين في الكونغرس على ترامب، قيل له بكل وضوح من قبل مايك جونسون وفي السنت مجلس الشيوخ أنه لا تلعب هذه اللعبة، لأن عمليا دونالد ترامب يملك الحزب الجمهوري. هذا ليس باراك أوباما مع الديمقراطيين وليس بايدن مع الديمقراطيين، هذا دونالد ترامب مع الجمهوريين الذي يملك الحزب بشكل كامل.
7: طيب، اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. قناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي بأنه لا حظر أمريكي على عمليات الاغتيال الدقيقة في بيروت. إذن القناة 12 الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل هي تنقل عن مسؤول إسرائيلي تقول أنه لا حظر أمريكي على عمليات الاغتيال الدقيقة في بيروت. صحيح ربما يكون بحسب تفسيرك أن يد نتنياهو رفعت ولو حتى قليلا عن ترامب، لكن في النهاية واضح أنه فيما يحدث في لبنان أن هناك نوع من التفاهم أو انتزاع تفاهم. يعني ما يحدث هذا التصعيد الذي يحدث في لبنان قد يكون أيضا مرتبط بما يحدث بين إيران والولايات المتحدة، خوفا من حدوث اتفاق تتم طردية نتنياهو بطلق يده في لبنان ليفعل ما يريد.
8: بداية نقطة سريعة، أنا لم أقول أنه نتنياهو غير مؤثر، لكنه لا يستطيع الضغط على ترامب، يستطيع يعني أن يتحاول
7: لا يستطيع أن يغير من قراره،
8: يستطيع أن يتحايل ويراوغ معه، يستطيع أن يؤثر على رأيه بذكائه لأنه أكثر مكرا، ولذلك هذا هو البعد في عنده. لكن أنه يصطدم به ويضغط عليه كما كان يصطدم ببايدن أو يصطدم بأوباما لا يملك هذه القدرة، هذا شخص مختلف والحزب في عباءته على عكس أوباما على عكس بايدن في حالتيهما، لكنه قادر على المراوغة على التلاعب به على التأثير على تفكيره وليس الضغط عليه بشكل مباشر. الآن في مسألة أن الولايات المتحدة لا تضع فيتو على الاغتيالات، على ما أذكر قبل أسبوعين أو ثلاثة كان هناك اغتيال لمسؤول وحدة الرضوان في بيروت في الضاحية الجنوبية، فالولايات المتحدة وضعت خلينا نقول فيتو إذا أردنا أن نستخدم هذه العبارة، أن لا يكون استهداف لبيروت كجزء من اتفاق الهدنة مع إيران، يعني أن لا تكون هناك حرب مفتوحة، لكن بقيت الجنوب بقي مشاعا لإسرائيل وحزب الله بقي يقاتل في الجنوب، ثم حصل خروج إسرائيلي عندما ضربوا مسؤول وحدة الرضوان وقالوا أن هذا هدف كان يعني ربما لن يتكرر مرة أخرى، واستخدموا مسألة الدفاع عن النفس. فالآن الجانب الإسرائيلي لم يكن عليه فيتو حظر كامل في العمليات المستهدفة، ولم يكن عليه حظر أصلا في الجنوب نهائيا لأنه هذا خارج المعادلة. والخلاف الأمريكي الإيراني اليوم أحد أوجه الخلاف أن إيران تريد نهاية حرب حتى في لبنان بشكل كامل، لكن ما الذي يعنيه نهاية الحرب؟ هل هذا سيعني انسحاب إسرائيل من الجنوب إلى ما قبل الخط الأصفر على سبيل المثال؟ هذه مسألة غير واضحة، ولذلك أيضا هذا جزء من التفاصيل التي تعوق الوصول إلى اتفاق، وربما تسمية مذكرة التفاهم أنها ربما ستصاغ بعبارات عمومية كل طرف يستطيع أن يدعي فيها النصر، لكنها لن تكون حاسمة. والستين يوم القادمة ستكون القنابل والألغام الموجودة فيها أكبر، لكن هذا سيصعب أيضا على الولايات المتحدة العودة إلى الحرب، اللهم بضربات كما فعلت باسم الدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم أمس.
7: هذا بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي وكما تعودنا سيحاول تفسير الاتفاق وتنفيذ التفسير على الأرض لأنه يعتبر أنه يملك القوة. أشكرك الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة، شكرا لك. إلى غزة مشاهدينا الكرام، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
5: غارة من مسيرات إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة اثنين من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق انذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك

0: وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح. ينضم إلينا من دير البلح بوسط القطاع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، يعني شاهدنا للتو في تقرير أحمد البطة كيف هو الوضع في مواصل خان يونس، شاهدنا صور قبل قليل في المغازي. الناس من حولك، كيف يعيش الفلسطينيون الغزيون هذه الساعات قبل عيد الأضحى غدا؟ عبد الله، كنت
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
7: الشهداء الذين دفنوا في مقابر قطاع غزة خلال الحرب، ولكن بلا شك هي مناسبة لمحاولة استذكار الفلسطينيين لأيام كان العيد بمثابة اليوم الجامع لهؤلاء لهذه الأسر، ويعني إحياء كل مظاهر الفرح والبهجة والتعاضد والتكافل الاجتماعي، والذي غيب الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة من مظاهره نتيجة الحرب على مدار عامين.
0: أشكرك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الذي يحدث في غزة. ننتقل إلى الضفة الغربية، أو بالأحرى ما يتعلق بما حدث في أسطول الصمود. خبر مفاجئ من فرنسا، رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يعلن أن باريس تدرس اللجوء إلى القضاء لملاحقة ما وصفه بالمعاملة المروعة التي تعرض لها ناشطون كانوا على متن الأسطول، أسطول الصمود المتضامن مع قطاع غزة. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان إن الأفعال التي ظهرت في الفيديو صادمة ومروعة، مؤكدا أن فرنسا تدينها بلا تحفظ لما تمثله من انتهاك إنساني وقانوني. وأضاف رئيس الحكومة أن السلطات لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الفرنسي، خاصة وأن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين ظهروا في التسجيلات المتداولة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل جميع الوقائع التي وثقها الفيديو. تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال المعوض. مرحبا بك دلال. دلال، نريد أن نعرف ما هي طبيعة الإجراءات التي ينوي رئيس الوزراء الفرنسي أن يقوم بها؟

0: وهي ضد الدولة الإسرائيلية أم ضد وزير سبق ومنعته؟ طبعا هنا أتحدث عن بن غفير، سبق ومنعته باريس من دخول يعني.
1: خالد، هو تحدث عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، لم يستثني بن غفير فقط، وهو لم يحدد بعد يعني شكل المسار القضائي. طبعا سيكون هناك إحالة لو يعني تم ذلك، بحسب ما قال يعني هو يبحث في هذا الموضوع، لأن المعنيين كما ذكرت هم رعاية فرنسيين من بين الناشطين على أسطول الصمود. كان هناك 37 فرنسي هذا الأسطول، أسطول الصمود. ولكن قال أيضا أنه طلب من وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الاجتماع مع المحامين المعنيين بهذه القضية، يعني المحامين الذين يمثلون هؤلاء الناشطين. طبعا كما ذكرت كان هناك أيضا إدانة، وهذه الخطوة تأتي بعدما منعت فرنسا، وكانت خطوة
0: يبدو أعتذر منك دلال
1: رمزية ولكن غير
0: مشكلة
1: منع دخول بن غفير إلى الأراضي الفرنسية. نعم،
0: وضحت الصورة، شكرا لك دلال معوض مراسلة التلفزيون العربية، كنت معنا من باريس. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وأكد أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
2: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ الباليستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
3: تدخل الهجمة بين روسيا وأوكرانيا دورة تصعيد جديدة قابلها تجديد الولايات المتحدة استعدادها للعب دور الوساطة وإنهاء الحرب. برز هذا الموقف في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند، ادعى إلى إنهاء هذه الحرب المروعة.
4: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعنا للمساعدة في تسهيل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذه الحرب مروعة وطالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي.
3: هذه التصريحات تأتي عقب إبلاغ وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي بقرار موسكو تنفيذ سلسلة ضربات منسقة وممنهجة بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، ستستهدف مراكز القرار والقيادة في أوكرانيا إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية.
5: راديو الحرية من
6: 2017 FM.
7: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو.
8: لك أيوة، يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: وأول أرض

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. المحطات كانت امتلأت عن كاملها، يعني لم يكن هناك أيضا متسع لمن قدموا من أجل الاحتماء والاختباء في بعض محطات المترو. وإحدى هذه المحطات أيضا كانت عرضة للضربات، عرضة للهجمات، وهي محطة لوكيانفسك التي كانت قد أصيبت بأضرار كبيرة جدا. وبالتالي يعني لغاية الآن لا يوجد كما ذكرت، يعني لم تتغير طريقة الحياة، لم نشهد مثلا كما شهدنا في الشتاء الماضي عندما حاول العديد من السكان بعد ضرب منشآت الطاقة تخزين مثلا المواد الغذائية، ربما شراء الأدوية وتخزينها، وذلك بسبب ربما نقص أو انقطاع القطاعات المستمرة للكهرباء. لكن في هذه الفترة الآن يعني في الصيف يعني لم نلاحظ هذا المشهد، ويبدو المشهد هو المشهد الطبيعي والمعتاد.
2: أشكرك يا دساتي يا مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مصادر طبية تؤكد التلفزيون العربي سقوط شهيدة ومصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي الرمال غربي مدينة غزة. إذن مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط شهيدة ومصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي الرمال غربي مدينة غزة قبل ساعات فقط.

0: نواصل مشاهدينا الكرام هذه التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل مع والد تميم الآن.
1: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان. وخلال جلسة الكابينت قال نتنياهو إن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق في لبنان لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، إذن تعميق العمليات ومزيد من الهجمات ومزيد من إنذارات الإخلاء إسرائيل في تصعيد يلوه تصعيد أو يليه تصعيد.
3: بالفعل هي تصاعد العملية العسكرية في لبنان، ولكن يبدو أنه حتى هذه اللحظة هناك قيود أمريكية تحديدا في مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت. هذا ما ركزت عليه غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤولين أمنيين وسياسيين قولهم إن إسرائيل توسع العملية العسكرية، لديها حرية للعمل العسكري في الجنوب اللبناني، في البقاع، في شمال نهر الليطاني، ولكن في بيروت هناك ضغوط أمريكية لعدم مهاجمة مباني أو يعني مواقع في هذه في العاصمة اللبنانية. ولكن وسائل إعلام أخرى نقلت عن مصادر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تمنح إسرائيل ضوءا بتنفيذ اغتيالات في العاصمة اللبنانية بيروت، على غرار ما جرى من عملية اغتيال ما أسمته إسرائيل بقائد وحدة الرضوان قبل أسابيع قليلة في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ولكن نتنياهو أعلن في افتتاح جلسة الكابينت الإسرائيلي أنه أوعز للجيش بتعميق العملية العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي اللبنانية. إسرائيل تحتل حاليا 600 كيلومتر مربع، واضح بأنها ذاهبة نحو توسيع ما تسميه بالمنطقة الأمنية، بمعنى آخر احتلال مزيد من البلدات والقرى اللبنانية، أيضا ذاهبة لتوسيع الهجمات من الجو، وهذا ما أكده المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية الذي قال بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد لبنان هجمات يعني واسعة في من عبر سلاح الجو، وأيضا توسيع للمناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي عبر توسيع العملية العسكرية البرية في الجنوب اللبناني. إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنوي توسيع العملية في لبنان وأيضا تجاوز الخط الأصفر. بحسب القناة 12 الإسرائيلية فقد تم الإبلاغ عبر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الذي أبلغ بدوره الإدارة الأمريكية، ولم يتم الإبلاغ خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة التي كانت بين نتنياهو وترامب، ما يعني أن إسرائيل ربما أو نتنياهو تجنب إبلاغ ترامب بهذا الطلب وبهذه النية. وفقا لما يعني أجمعت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء هذا اليوم، فإن واشنطن ترفض مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت كي لا تمنح إيران ذريعة لعدم استمرار المفاوضات الجارية حاليا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران. ولكن بالمجمل إسرائيل ذاهبة إلى توسيع العملية العسكرية، ما يعني أننا نتحدث عن محاولة الاستيلاء على مزيد من البلدات اللبنانية، محاولة توسيع ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية. الهدف المعلن حاليا هو إزالة خطر المسيرات المفخخة، ولكن مصدر عسكري للقناة 13 الإسرائيلية قال قبل قليل إن توسيع العملية ليس بالضرورة سيزيل خطر المسيرات المفخخة التي يمتلك حزب الله. الاعتقاد الإسرائيلي أن إذا ما دفعت الحزب وتحديدا العناصر الذين يفعلون ويشغلون هذا النوع من المسيرات نحو الشمال، فإن ذلك سيؤدي بالنهاية إلى استهدافات أقل للبلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود. ولكن بالنهاية هذا لا يعني أن حزب الله سيمتنع عن مهاجمة القوات الإسرائيلية التي تتوغل. هناك حالة من الإحباط في داخل الجيش الإسرائيلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن ضابط وصفته بالكبير داخل الجيش الإسرائيلي بأن عملية الإحباط تحديدا كون أن المستوى السياسي لم يمنح الجيش الحرية الكاملة للعمل العسكري في لبنان، وأنه أيضا يستجيب للضغوط الأمريكية، مقابل أن الجيش يعني طالب في الأسابيع الثلاثة الماضية بضرورة يعني توسيع العملية وشن هجمات على حزب الله بحثا عن حل. إسرائيل تحاول البحث عن حل في هذه الأثناء للمسيرات المفخخة، ولكن هذه العملية العسكرية وتوسيعها ربما لن يأتي بحل لبنيامين نتنياهو، وربما أيضا لن يقلل من الاستهدافات. اليوم الحديث عن 15 مسيرة مفخخة استهدفت إسرائيل، هذا غير المسيرات التي استهدفت القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب اللبناني. نتحدث فقط عن 15 مسيرة تجاوزت الحدود، استهدفت مناطق وبلدات وكيبوتسات محاذية للحدود مع لبنان. يدعوت أحرنوت أوردت أيضا مساء هذا اليوم أن لدى حزب الله طائرات مسيرة قادرة على الطيران لثلاثين كيلو مترا، وهنا نتحدث عن الطائرات المسيرة التي تعمل بالكوابل أو تعمل ب الألياف الضوئية. هذا النوع كان الاعتقاد لدى إسرائيل سابقا أن لدى حزب الله فقط مسيرات تطير بمديات بين 10 وحتى 15 كيلو مترا، واليوم يدعو تتحدث عن 30.
1: أحمد، يجري كل هذا، هذه الجبهة المشتعلة، وسط ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار رعته الولايات المتحدة قبل 10 أيام أو نحو ذلك، وكذلك قبل أيام من مفاوضات على مستوى عسكري أمني بين لبنان وإسرائيل. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هل مسار المفاوضات ما زال يعني أي شيء؟
3: يعني إسرائيل بالنهاية يعني لا تمنح يعني أو لا تعتمد على هذه المفاوضات، هي بالنهاية معنية باستمرار العملية العسكرية في لبنان. والآن نتحدث عن ذهاب نتنياهو لتوسيع هذه العملية بعد ضغوط من الصحفيين الإسرائيليين من الشارع الإسرائيلي، وضغوط أيضا من داخل الجيش الإسرائيلي الذي كان يضغط في الأيام الماضية على وزير الأمن لتوسيع العملية العسكرية. بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل في السنوات الثلاث الماضية ابتدعت شيئا جديدا، وهو هجمات تحت إطار اتفاق وقف إطلاق النار. هذا كان في قطاع غزة، هذا كان أيضا في الحرب السابقة على لبنان. إسرائيل هاجمت لبنان على مدار عام ونصف تقريبا دون أن يرد حزب الله بإطلاق الصواريخ، وكانت تدعي إسرائيل أن اتفاقا لوقف إطلاق النار ساريا مع لبنان. وحتى عندما تهاجم مناطق في لبنان كانت تدعي أن هذه الهجمات بسبب تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن المختلف هذه المرة وائل أن حزب الله يرفض العودة إلى تلك المرحلة، يحاول وضع قواعد جديدة. الآن بخصوص المفاوضات السياسية، إسرائيل كانت واضحة منذ البداية لن تقدم تنازلات للبنان ولا للحكومة اللبنانية ولا للرئيس اللبناني. هي ترفض وقف إطلاق النار، ترفض منح جهود هذه المفاوضات أو هذه المفاوضات أي تنازلات من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق، وهي معنية حتى بمفاوضات تحت النار. هذا ما قاله مثلا السفير الإسرائيلي في واشنطن قبيل انطلاق الجولة الثالثة، وهذا أيضا ما يتوقع أن تركز عليه إسرائيل في الجولة المرتقبة، بأنها لن توقف النار وستطالب بمزيد من الإجراءات الملموسة من الحكومة اللبنانية على الأرض.
1: شكرا جزيلا يا أحمد على كل هذه المعلومات. أحمد جرادات في القدس. نواصل الآن نقاش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفنا من بيروت الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، كذلك معنا من بيروت رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي، معنا من حيفا دكتور مطانس شحادة مدير مركز برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، وهنا في الاستوديو الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. مرحبا بالضيوف. دكتور الحريري، وبدأت معك، كما ذكرنا يجري كل هذا قصف وتعميق عمليات كما أمر نتنياهو ووزير أمنه قبل قليل، مزيد من سقوط الضحايا في لبنان، وسط ما يزعم أنها وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. هل من أي معنى لهذا؟ هل من أي معنى أيضا للمفاوضات على المستوى العسكري الأمني التي يفترض أن تنطلق في واشنطن بعد أيام بين لبنان وإسرائيل؟
4: نعم، نعم، مساء الخير لك أستاذ وائل ولضيوفك وللمشاهدين. يعني أنا إذا أردت أن أعطي معنى أو تفسير لنقل لكل ما يجري، أعود إلى نقطتين أو معطيين أساسيين. أولا، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع الثاني المباشر بين لبنان وإسرائيل حين حضر، وكان هذا الاجتماع عقد في البيت الأبيض، حين قال

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الإسرائيلية لاستهداف الإسرائيلي الجديد لحي الرمال في مدينة غزة. معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أطلعنا على ما توافرت لديكم من معلومات لو سمحت.
3: يعني وائل، غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي الرمال، أو بالأحرى في منطقة شارع الوحدة في حي الرمال غرب مدينة غزة. الغارة استهدفت مبنى مكون من عدة طبقات، دمرت الطوابق العليا. حتى هذه اللحظة وفقا لمصادر طبية فإن الغارة أسفرت عن استشهاد طفلة وعدد كبير من الإصابات، تمت عملية نقلهم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. حتى هذه اللحظة الدمار كبير في المكان، الطواقم الطبية لا زالت في المكان تعمل على إجلاء مزيد من المصابين، وأيضا لا زالت تعمل في تلك المنطقة بحثا عن مفقودين جراء عملية الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الغارة جاءت في ظل حركة نشطة للمواطنين في تلك المنطقة، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من المحال والمصالح التجارية في تلك المنطقة، والحركة النشطة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى في قطاع غزة، وبالتالي تشهد هذه الشوارع حركة نشطة للمواطنين. وجاءت هذه الغارة في ذروة تحرك المواطنين، وبالتالي هذا ما قد يرفع أعداد المصابين بصورة كبيرة في غزة. حتى الآن لا زالت يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه اغتال قائدا في حركة حماس، ولكن حتى هذه اللحظة فلسطينيا لم تؤكد هذه الأنباء، وبالتالي لا زالت الأنباء أولية حتى الساعة في الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة.
2: عبد الله، ما الذي نعرفه عن محمد عودة؟ كما تقول إسرائيل أنه القائد الجديد لكتائب القسام.
3: نعم، محمد عودة هو أحد قادة حركة أحد قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهو أحد الذين يتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بأنهم من مهندسي 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في عام 2023. وبالتالي هو إذا ما تمت ونجحت عملية الاغتيال فبذلك تكون إسرائيل قد وصلت إلى آخر عضو في المجلس العسكري لكتائب القسام من الجيل المؤسس لحركة حماس أو للجناح العسكري لحركة حماس، بعد أن اغتالت قبل عدة أسابيع عز الدين الحداد، وهو أحد القادة البارزين لكتائب القسام. محمد عودة تقلد عدة مناصب كما قالت حركة حماس، وكان من الدائرة الأولى لصناعة القرار العسكري في كتائب القسام بعد قادة بارزين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال الحرب على مدار العامين، بدءا من محمد الضيف ومحمد السنوار وأيضا عز الدين الحداد وشبانة وغيرهم من القادة الميدانيين والقادة العسكريين البارزين في كتائب القسام. وبالتالي استهداف محمد عودة بلا شك له تأثير كبير إذا ما تمت أو نجحت عملية الاغتيال، ولكن حتى هذه اللحظة يعني نتيجة هذه العملية لازالت مجهولة، لم تؤكد فلسطينيا بعد عملية الاغتيال أو تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال محمد عودة في مدينة غزة قبل قليل.
2: شكرا لك عبد الله، تبقى معنا لأي جديد. الآن أذهب إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أعتقد أحمد معنا من القدس. أحمد، البيان الإسرائيلي مقتضب جدا، استهدفنا محمد عودة، لكن لا حديث حتى الآن عن نجاح العملية.
4: بالفعل بيان مشترك من نتنياهو وكاتس تحدث عن استهداف محمد عودة الذي جاء بديلا لعز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام في غارة على أيضا على حي الرمال في قطاع غزة، ولكن أيضا لا يعني حتى اللحظة لا تأكيد إسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال. الادعاء الإسرائيلي بأن محمد عودة جاء خلفا لعز الدين الحداد وكان رئيسا لاستخبارات حركة لكتائب القسام تحديدا في 7 أكتوبر و تبوأ مناصب عديدة في كتائب القسام خلال الفترة الماضية. تتهمه إسرائيل في البيان المشترك بأنه شارك في 7 أكتوبر وأشرف أيضا على عمليات 7 أكتوبر. إذن في إسرائيل يتحدثون عن استهداف محمد عودة وهو كان رئيسا لاستخبارات كتائب القسام، وتدعي إسرائيل أنه في هذه الفترة هو جاء خلفا لعز الدين الحداد قائدا لكتائب القسام. أو القائد العام لكتائب القسام حتى اللحظة لا تأكيد بنجاح عملية الاغتيال، ولكن واضح بأن إسرائيل معنية في هذه الفترة بتنفيذ عمليات اغتيال ضد أي شخص يعني يأتي مكان عز الدين الحداد، لأنها في السابق اغتالت محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، ومن ثم اغتالت أيضا محمد السنوار، ونتحدث عن اغتيال عز الدين الحداد وبعد أقل من 10 أيام تغتال أو تحاول اغتيال محمد عودة الذي جاء خلفا وفقا للادعاء الإسرائيلي لعز الدين الحداد.
2: نعم، شكرا لك يا أحمد على كل هذه المعلومات، بانتظار المزيد منها. نشكر ضيفينا في بيروت دكتورة حياة الحريري والكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل، ونتابع مع ضيفينا هنا في استديو الدكتور أسامة أبو رشيد، ومن حيفا دكتور مطانس شحادي. دكتور أسامة، تعليقا أولا على هذا المجال،
1: يعني نحن كنا سنتحدث عن لبنان وكيف أن إسرائيل لا تعترف أنه لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات مستهدفة. الآن نحن ندخل الشهر 8 في الهدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إسرائيل لم تتوقف عن عمليات الاغتيال، ودائما بذرائع مختلفة، دفاع عن النفس، أن هؤلاء مسؤولون عن 7 أكتوبر، أن حماس تحاول أن تجدد قيادتها وهيكليتها الأمنية، أو حتى استهداف الشرطة الذين تعتبرهم ميليشيات خارجة عن القانون وكأن غزة تابع لها. فهي ما تفعله في لبنان أو ما تريد أن تفعله في لبنان وتفعله عمليا حتى منذ قبل وقف إطلاق النار بين حماس والمقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لأنه كان وقف إطلاق النار عندنا في نوفمبر الماضي، في نوفمبر 24، لا زالت إسرائيل مستمرة في الاغتيالات. إسرائيل تضع القواعد، الولايات المتحدة تعطي إسرائيل هذه المساحة. أنا كنت سأقول أن الولايات المتحدة أو ترامب ربما يريد أن يعطي لبنان كرشوة لإسرائيل كي يعني يخفف من حدة المعارضة الإسرائيلية لما يجري في محاولة اتفاق مع إيران. لكن اليوم ما يجري في قطاع غزة هو تأكيد آخر أن الولايات المتحدة لا ترى مشكلة في عملية تصفية المقاومة الفلسطينية، ولا تعتبر أن هذا جزء، أو المقاومة حتى اللبنانية، أن هذا جزء من الاتفاق مع في وقف إطلاق النار، تعتبره خارج وقف إطلاق النار.
2: دكتور سعود إليك، هذه مشاهدين صور حصرية للتلفزيون العربي من موقع الهجوم الإسرائيلي الجديد على مبنى كما أفاد مراسلنا في شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. إذن ما نعرفه حتى الآن بحسب ما أفاد مراسلنا أن هناك هجوما إسرائيليا على مبنى سكني في شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة، أسفر عن استشهاد طفلة بحسب مصادر طبية فلسطينية لتلفزيون عربي، وجرح عدد من الأشخاص. لا يوجد حتى الآن أي إعلام من حماس، واضح تماما كما تلاحظوا مشاهدينا هذا هو المبنى المستهدف، مبنى سكني. لا نعرف بالضبط تفاصيل ما جرى، لا يوجد أي بيان، وهذا شكل مفهوم طبعا أن حماس لا تصدر بيانات بهذه الدرجة من السرعة، لكن إسرائيل تقول على لسان نتنياهو وكاتس إنهما استهدفا القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة الذي خلف عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل بالمناسبة في حي الرمال أيضا في نفس الحي في مدينة غزة في وقت سابق من هذا الشهر، شهر مايو أيار. يظهر كما تلاحظون أضرار كبيرة لحقت بالمباني بالمحال وأيضا بالسيارات كما تشاهدون بوضوح في هذه الصور. لا يوجد معلومات أكثر حتى الآن، بانتظار طبعا أن نعرف مزيدا من التفاصيل. أستاذ أبو رشيد، يشبه جدا هذه العملية ما جرى لعز الدين الحداد في وقت سابق من هذا الشهر، نفس الأسلوب تقريبا في نفس المنطقة حتى.
1: يعني بداية لنتذكر قطاع غزة كله كمساحة 365 كيلومتر مربع، إسرائيل اليوم عمليا تحتل ما حدود بحدود حوالي 60% من قطاع غزة تقريبا، يعني ما الذي بقي للفلسطينيين حوالي 120 كيلومتر مربع، وهناك العديد يعني عشرات ومئات الجواسيس والميليشيات التي تعمل على الأرض. ولا شك أنه بنية حماس العسكرية لم تعد كما كانت في البداية، فلا شك أنه الاختراقات سهلة جدا الآن، سواء أخطاء سواء جواسيس، أم أن المساحة الضيقة وعدم توفر حماس على الإمكانيات الاستخباراتية غير موجودة. فإسرائيل يعني هذه ليست انتصارا حقيقيا بالنسبة لإسرائيل، لأنه إلى اليوم لا زالت إسرائيل تقاتل على جبهات متعددة، وقطاع غزة لا زال جزء من هذه الجبهات. طبعا هل هي خسارة لحماس؟ لا شك أنه حماس تلقى ضربات هائلة، لكن النقطة الأساسية
5: راديو الحرية 97.7 FM
6: وأول أرضى

0: توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
3: الله أكبر الله أكبر.
1: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
9: راديو الحرية
10: من 97.7 FM.
11: سميه عودة للحرب، هو يريد أن يقول أوقفت 8 حروب، ربما 9 حروب، الآن يريد أن يوقف الحرب في أوكرانيا وهو بادئ حرب في إيران وفي غزة وفي في لبنان،
12: بل ويطالب الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل.
11: يعني دونالد ترامب في المحصلة ما الذي يريده؟ هو كل أمر
12: صورة.
11: كل الصورة، كل الأمر هو مختزل به، مختزل بكبريائه، مختزل بغروره، ولذلك بالنسبة له ما دامت إسرائيل تستمر بهذه الطريقة وأمريكا تحاصر إيران، بالنسبة له هناك وقفة الحرب. لا يهمه أنه الشارع الأمريكي الآن يعاني اقتصاديا على سبيل المثال حتى بسبب الحرب في إيران، لا يهمه أنه لم يحقق أي من أهدافه الاستراتيجية، هو يريد أن يعيد إنتاج الصورة والمشهد كي يقول أنني الرئيس الذي حقق إنجازات وانتصارات، ويعيش بأوهام أنني أوقف 8 حروب و9 حروب، والآن حتى لو أوقف الحرب مع إيران سيقول هذه رقم 10. فهو بالنسبة له هذه ليس تعريف الحرب. تعريف الحرب أن تعود كما كانت قبل أكتوبر 25. إلى الآن لم نعد إلى تلك المرحلة، وهو يرى أن حماس لن تعود للحرب.
12: نعم سيد مطانس شحادة، في حيفا تأتي عملية الاغتيال هذه بعدما وصفته قبل قليل بتصعيد إسرائيلي كبير، يقولون حماس تبني قدراتها العسكرية، استعادت قدراتها العسكرية، وأيضا بعد تصريحات لافتة لنيكولاي مالادينوف أمام مجلس الأمن الدولي وهو مبعوث أو الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، قال إن المشكلة في غزة هي سلاح حماس، وكأنما يعطي الغطاء أو الضوء الأخضر لإسرائيل كي تواصل عمليات كتلك التي نشهدها الآن.
13: فعلا هذا يعني ما كان بعد هذا التقرير. اولا اسرائيل لا تحتاج الى لا يعني حجج وتبريرات ولا الى موافقه من شخص ما للاستمرار في حربها على غزه، هي تقوم بذلك. ولكن هذا التقرير وموقف مالادينوف عمليا يعطي شرعيه للموقف الاسرائيلي، هذا ما تريده اسرائيل. تريد عمليا شرعيه لاستمرار حربها على قطاع غزه، حرب الاباده ولو بادوات يعني اقصى حد الان. وفعلا إسرائيل تحرض، وهناك يعني مجلة دولية تتبنى الموقف الإسرائيلي، والادعاء كان الإشكالية الأساسية هي في عدم إمكانية أو عدم موافقة حماس على نزع سلاح حماس وعدم تنفيذ هذا البند، ولم يكن أي ذكر للخروقات الإسرائيلية والاستمرار القصف واستمرار القتل واستمرار الحصار، لم يأتي على شيء سلبي بما تقوم به إسرائيل تجاه قطاع غزة. وأنا أتفق مع الأستاذ أسامة، الدكتور أسامة، أن إسرائيل بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالسياسات وتعاملها تجاه قطاع غزة. إسرائيل والولايات يعني ترامب وإسرائيل أرادا تخفيف الضغوطات الدولية على إسرائيل وعلى ترامب نفسه التي مورست يعني في الفترة الأخيرة من حرب الإبادة على قطاع غزة. مثلا أوروبا أرادت فرض أو اتجهت وفكرت فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل. الرأي العام العالمي كان ضاغط جدا على إسرائيل وعلى ترامب، وأيضا كان هناك تعركات وضغوطات داخلية في الولايات المتحدة. لذلك توجه نحو وقف الحرب كان عمليا بالأساس لتخفيف الضغوطات عن إسرائيل وعن الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لم يمنع إسرائيل من الاستمرار في.
12: طيب هل يصل الأمر سيد شحادة، هل يصل الأمر لإسرائيل بأن تستأنف حرب الإبادة بشكلها الواسع الفج الذي شهدناه على مدى نحو 3 سنوات، أم لا تكتفي بهذه العمليات كما يقال بالإنجليزية low profile، يعني التي لا تثير ضجة كبيرة، لا تثير الرأي العام العالمي، اغتيالات هنا وهناك دون أن تضطر لاستئناف حرب الإبادة التي شهدناها على مدى سنوات؟
13: يعني أنا أميل للاعتقاد أنها ستستمر في هذا النموذج، في هذا الأسلوب من استمرار الحرب بأدوات أقل حدة، اغتيالات وقصف يومي. عمليا هي تقوم يوميا بالقصف في قطاع غزة واستمرار الحرب، لأن هذا يخدم مصالحها الآن ويخدم قدراتها العسكرية، لأن إسرائيل الآن مكشوفة في عدة جبهات. أعتقد أنه لا تريد توسيع يعني الحرب في قطاع غزة، لأن هذا سيحتاج إلى قوات عسكرية، قوات جيش، ونقل من القوات من جنوب لبنان إلى قطاع غزة، هذا يعني سيثقل ويرهق الجيش الإسرائيلي الذي يقول أنه ينقصه. هناك نقص كبير في القوات البشرية للجيش الإسرائيلي، وأن الجيش مرهق، وأعتقد أنه سيكون يعني صعب على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش فتح جبهة واسعة الآن في قطاع غزة، لأن ما تقوم به إسرائيل حاليا تعتقد أنه يعني هذا يفي بالأهداف الإسرائيلية، هذا يحقق الأهداف الإسرائيلية في الظروف الحالية. ولكن إذا قد يكون وضع أن الحكومة ترى أنه توسيع الحرب يمكن أن يخدم أيضا أهدافها السياسية وأهدافها نتنياهو الانتخابية،
12: نعم،
13: وإطالة أمد الحرب يخدم هذه الأهداف، يمكن أن تتوجه إلى توسيع الحرب في قطاع غزة. ولكن في المعطيات الحالية والوضع الحالي في ظل جبهة جنوب لبنان مفتوحة، وأنا يعني أرى لا أرى أي إمكانية أن يكون انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لأن هذا يعني سيستأنف على العقيدة العسكرية أو الأمنية الجديدة لإسرائيل التي تستند إلى إقامة مناطق كما تسميها هي مناطق دفاعية داخل حدود الدول العربية المحيطة منها سوريا لبنان وقطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أنها ستستمر بهذا التصرف لأنه يخدم مصالحها الآن ولا يؤدي إلى انتقادات دولية شديدة.
12: نعم مشاهدينا، فقط نلخص ما جرى حتى الآن. قبل قليل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن هدف الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودي، وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. نتابع هذا التقرير من مكان الهجوم الإسرائيلي الجديد في حي الرمال بغزة مع مراسل التلفزيون العربي عاصم نبيه.
14: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
12: نعود الآن إلى ضيفنا في استوديو دكتور أسامة أبو رشيد. دكتور، ما خيارات حركة حماس اليوم إذ يتم استهداف قادتها واحدا تلو الآخر؟
11: للأسف لا أظن أنها تملك الكثير من الخيارات. العودة للحرب في ظل اختلال الصارخ الآن لموازين القوى وتراجع قدرات حماس بشكل هائل، بالإضافة إلى أنها مسؤولة الآن عن أكثر من 2 مليون متكدسين في حوالي 40% فقط من قطاع غزة. يعني حتى مسألة 40% من قطاع غزة، لنتذكر أنه أغلب غزة هدمت، والمنطقة 40% هي أغلبها مهدومة، وهي أيضا لو سلمت السلاح إسرائيل ستقوم بعمليات اغتيال لهم. فليس فقط إسرائيل، الميليشيات الآن هذه المتعاونة مع إسرائيل، الدهيني وغيرهم، هؤلاء المتعاونون مع إسرائيل دائما يخرجون ويهددون حماس ويقتلون من الشرطة ويختطفون منهم. فحماس الآن في وضع شبه مستحيل إذا هي سلمت السلاح. ليس فقط الاغتيالات، أيضا الفوضى التي ستحدث في قطاع غزة. إسرائيل إلى اليوم لا تسمح بدخول لجنة الإدارة أو اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي رأسها علي شعف، الأصل أنه يدخل، وحماس قالت أننا سيكون قرار تسليم السلاح قرار فلسطيني عندما يكون هناك قيادة فلسطينية أو إدارة فلسطينية في قطاع غزة، وموقف الآن فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية ككل. الآن حتى إسرائيل لا تسمح لهؤلاء بالدخول لقطاع غزة، ولا تسمح بالمساعدات بشكل كافي بالدخول إلى قطاع غزة، وتسمح للميليشيات بأن تعيث فسادا في داخل قطاع غزة. فتسليم السلاح بالنسبة لحماس سيعني فوضى كاملة. بالنسبة لإسرائيل كيف تنظر للأمر؟ هي لو بقي الحال على هذا الوضع، مثل ما قال الأستاذ شحادة، أنه الآن أنت لو سحبت قوات من لبنان إلى غزة سيؤثر على الجبهة مع لبنان، فإذا إسرائيل ليس مضطرة لأنه حماس لن تقاتل. الآن تستطيع أن تثبت هذا كحد الآن، أنه تسيطر على حوالي 55-60% من قطاع غزة، تستطيع أن تجعله واقعا، تستطيع أن تخنق قطاع غزة في 40% ويبقى خيار التهجير قائما، أو أن الناس ستموت من الجوع، أو أنها ستعيش بدون وجود بنية تحتية نهائيا. فالآن ما الذي تخسره إسرائيل حتى على مستوى السمعة؟ الآن الموت بالقطارة، العالم يتحدث عن مضيق هرمز ويتحدث عن أسعار الطاقة ولا يتحدث عن قطاع
12: وحتى غزة. نيكولاي مالادينوف يقول لمن يقرأ تقريره يرى أن المشكلة هي سلاح حماس ولا شيء إلا سلاح حماس.
11: لنتذكر أنه مجلس السلام الذي جاء به دانو ترامب هو مثل ما بقول بالإنجليزية هاند بيكت، يعني اختيرة صنع على عين، يعني دانو ترامب جاء بمن يرضون إسرائيل ومن يتوافقون مع إسرائيل. ونذكر أيضا أن الذين في أعضاء مجلس السلام، يعني أنا لا أريد أن أدخل لأنه هي قضية تعتبر حساسة، لكن يهود أمريكيون، ليس فقط جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، نسيت اسم هذا رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي الذي هو أيضا في إدارة مجلس السلام مع هذا الرجل. وهؤلاء كلهم ولاؤهم الأول لإسرائيل، وهم الآن يعيدون تشكيل الهوية، تشكيل المنطقة لصالح إسرائيل، وهم لا يخجلون في الحديث عن هذا الأمر،
12: بل حتى يحاولون تغيير اتفاق شرم الشيخ الذي تحدث عن مرحلة أولى ومرحلة ثانية تتضمن نزع السلاح. الآن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، والدليل ما جرى اليوم، لا تسمح بدخول المساعدات، لا تسمح بدخول الشاحنات المطلوبة، لا تسمح بخروج الناس إلا بعدد قليل جدا من المرضى. هل هناك محاولة لإعادة صياغة اتفاق شرم الشيخ بما يرضي تماما الأجندة الإسرائيلية؟
11: أنا لا أظن أنه هناك محاولة لإعادة صياغة، هي إعادة الصياغة ماضية منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول وإعادة الصياغة تتم. يعني عندما يخرج الآن مثلا دانو ترامب ويتحدث عن الدول العربية أن توقع اتفاق والمسلمة توقع اتفاقات إبراهام، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما الذي يعنيه ذلك أنه هذا ليس الآن مشروطا حتى بوقف المذبحة في قطاع غزة، ليس مشروطا،
12: ربطه بمضيق هرمز.
11: الآن مضيق هرمز، ومضيق هرمز مضيق هرمز لم يكن مشكلة حتى قام حدث العدوان أو قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن عدوان على إيران. لا أدافع عن سياسات إيران في المنطقة.
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM.
15: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: نتنياهو يحتاج إلى أيضا أن ينجح التحالف معه وليس فقط حزب الليكود. هو يعني يحتاج أن يكون حزب الليكود الحزب الأكبر، ولكن لا يريد للتحالف أن ينهار انتخابيا. وفعلا مور مشروع إسرائيل المنقص، هل التحالف يستطيع، التحالف الحالي يستطيع تشكيل حكومة قادمة وفقا للنتائج الحالية؟ استطاعات الرأي ولا المعارضة استطاعات الرأي ولا المعارضة تستطيع تشكيل حكومة، لأنها لا تحصل على 61 عضو كنيسة وما أكثر.
1: نعم.
0: لذلك ستحتاج يعني على كافة الاحتمالات الواقعية، ستكون بحاجة إما لانتقال حزب من معسكر نتنياهو إلى معسكر المعارضة أو إلى دعم من حزب عربي.
1: نعم.
0: حتى لو كان هذا خارج حرس الحكومة. نتنياهو يعني يشعر أنه في مأزق سياسي، يستعمل الأدوات العسكرية في غزة ولبنان، وأنا أتوقع تصعيد يعني أيضا في جبهة جنوب لبنان، كي يخفف من الانتقادات الكبيرة.
1: نعم.
0: يعني خاصة بعد الحرب على إيران. ولكن غزة سيستمر بغض النظر، يعني فعلا هو يريد أن يستفيد سياسيا، ولكن سيستمر في نفس السياسات القتل والاغتيالات بغض النظر عن الحالة السياسية.
1: نعم. وأنت تتحدث معنا يا دكتور، هناك خبر عاجل، مصادر طبية تبلغ التلفزيون العربي بسقوط الشهيدين في حصيلة أولية لهذه الغارة الإسرائيلية على هذا الحي الذي يظهر تماما في الصورة عندكم مشاهدينا في صور خاصة بالتلفزيون العربي، شارع الوحدة في حي الرمال بمدينة غزة. تقول إسرائيل إنها استهدفت في هذه الغارة القائد الجديد كما تسميه لكتائب القسام محمد عودة، بعد أن اغتالت في وقت سابق من هذا الشهر القائد العسكري لكتائب القسام عز الدين الحداد. إذن شهيداني في حصيلة أولية، يظهر محمد عودة على الشاشة الآن أمامكم على يسار الشاشة، هو رئيس استخبارات كتائب القسام كما وصفه إعلام إسرائيلي، والآن يقول نتنياهو وكاتس إنه القائد الجديد لعز الدين لكتائب القسام الذي خلف عز الدين الحداد. سيد شحادة، هل هناك غالبية من الإسرائيليين تؤيد استئناف الحرب بشكل كامل على غزة؟ لأننا نعرف أن هذه الغالبية موجودة فيما يخص لبنان، لكن ماذا عن غزة؟
0: فعلا هناك غالبية تجاه يعني توسيع الحرب واستمرار الحرب باتجاه لبنان على لبنان، يعني على غزة لا، المجتمع الإسرائيلي يعني يكتفي بما تقوم به الآن إسرائيل، لأنه لا يوجد أي تهديد جد الآن من قبل حماس على لا على البلدات الجنوبية ولا على العمق الداخلي الإسرائيلي. يعني المجتمع الإسرائيلي متداخل جدا بالحالة الأمنية، والإعلام الإسرائيلي ينقل الصورة بشكل واضح، يقول إنه حركة حماس ضعيفة، حركة حماس لن تعد تشكل تهديد جد على إسرائيل، ولا تملك القدرات يعني ممارسة القصف أو تشكيل تهديد على إسرائيل. لذلك يفضل المجتمع الإسرائيلي استمرار الوضع على ما هو عليه، استمرار الحرب بهاي الأدوات. يعني المجتمع الإسرائيلي لا يريد وقف الحرب على قطاع غزة، ولكنه يكتفي بالأدوات الحالية المستعملة حاليا تجاه قطاع غزة.
1: نعم. دكتور أسامة بوشيتا، وقفنا في الإجابة السابقة عند دور الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ بخصوص غزة، يبدو وكأنهم صامتون إذا ما يجري حاليا.
2: للأسف يعني هذا هو الموقف الذي نراه، يعني ربما هناك محاولات خلف الأبواب المغلقة في قنوات خلفية، لكن واضح أنهم غير مؤثرين، وواضح أنهم ربما يشعرون أصلا بالإحراج، بل أيضا هم غارقون أيضا في أزمة إيران اليوم. يعني اليوم مضيق هرمز إغلاقه أثر على اقتصادات دول الخليج، أثر على العالم ككل وعلى المنطقة العربية قطعا، ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، هذا كله ربما أعاد ترتيب الأولويات. فقطاع غزة عمليا اليوم
1: متروك،
2: يعني هذا هو الواقع، قطاع غزة متروك، والفلسطينيون في قطاع غزة في وضع، في مأزق حقيقي. تسليم السلاح يعني قد يكون مذبحة وتهجير، بقاء السلاح سيبقى يستخدم كشماعة أو كمسمار جحا لاستمرار هذه العمليات. فهم الآن في واقع صعب، يعني هذه هي الحقيقة، هم في واقع صعب. طبعا حماس مرت بمراحل كثيرة، يعني ربما لم تمر بمثل هذه المرحلة، مرت بمراحل كثيرة منذ تأسيسها، من اغتيال قادتها حتى سحق في عام 96 على يد السلطة وإسرائيل، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يعني شبه كسر لحماس كان. واغتيالات لقادتها الكبار عسكريا وسياسيا بما فيهم المؤسس أحمد ياسين والشيخ أحمد ياسين أو الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بعد ذلك، ومع ذلك بقيت تعود دائما. لكن أنا

0: أريد أن أشير إلى نقطة إضافية. سوريا هل هي جزء من الحرب مع إسرائيل اليوم؟ لا. الولايات المتحدة دونالد ترامب ألم يتدخل لدى نتنياهو ليوقف التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان داخل سوريا؟ هل توقفت إلى اليوم؟ لم تتوقف. لا زال هناك منطقة محرمة، حوالي ربع سوريا أو ثلث سوريا محرمة، الجنوب، ولا زال الهجري يخرج ويتكلم اليوم من السويداء أنه يشكر إسرائيل ويريد دولة انفصالية. إذن إسرائيل تنظر إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة، ليس فقط الآن جيوسياسيا، ليس فقط من ناحية الثقافة والبنية، بل حتى من حيث الجغرافيا. والحديث عن إسرائيل الكبرى، ربما البعض يقول وهم أنه سيتصل إلى من الفرات إلى النيل، لكن نحن نشهد أنه إسرائيل تتوسع في محيطها اليوم، تتوسع في جنوب سوريا، تتوسع في جنوب لبنان، تتوسع في قطاع غزة، وتتحدث بكل وضوح عن تهجير نحو الأردن في الضفة الغربية. إذن مصر دخلت، سوريا دخلت، لبنان دخلت، الأردن دخلت، دول الطوق كلها اليوم مهددة، أجزاء منها، لا أقول كلها اليوم بالبلع، لكن مهددة أجزاء منها، بما فيها الدولة التي تقول معركتي ليست مع إسرائيل اليوم، لأنه أنا ورثت دولة مدمرة مفككة بعد نظام المخلوع بشار الأسد، ومع ذلك لا يسلم، وهو على علاقة تضادية مع حزب الله، ولا يسلم تسلم حتى سوريا. إذن الرسالة ليست قطاع غزة، الرسالة هي لكل المنطقة، والذي لا يريد أن يرى ذلك سيشهد في يوم في مرحلة قريبة أن إسرائيل ستكون على
1: هل تعتقد دكتور أبو رشيد أن دول المنطقة ليست فعلا متحسبة لهذه الإسرائيل الجديدة المتوسعة بشكل كبير بعد 7 أكتوبر؟ بمعنى هذه الدول لا تعرف إسرائيل ومشاريعها، أم غير قادرة على مواجهتها بكل بساطة؟
0: هو غير قادرة لأنها لا تريد، لأنها لا تريد
1: الإرادة غائبة.
0: نعم، لا توجد إرادة، لا يريد أن يبحثوا في خيارات أخرى. نحن يعني
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
4: الله أكبر الله أكبر.
2: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
5: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط، ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد، بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة إذن من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط وآخر هذه التطورات ما يحدث في حي الرمال بغزة. كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلن أن الغارة التي استهدفت مدينة غزة هي كانت لاستهداف القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.
4: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: وينضم إلينا من موقع الاستهداف الإسرائيلي في حي الرمال بمدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. وأبدأ معك عاصم، طبعا من القدس المحتلة أيضا مراسلنا أحمد جرادات. أبدأ معك عاصم، نريد أن نعرف، إسرائيل تقول أنها استهدفت محمد عودة، هل هناك ما يؤكد أو ينفي استهداف فعلا محمد عودة، مصير محمد عودة وحجم الأضرار نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية؟
5: نعم خالد، حتى هذه اللحظة هناك شهيدان في الاستهدافين الأخيرين في مدينة غزة. نحن هنا في مكان الاستهداف الأول، 4 صواريخ ضربت الطوابق العلوية من هذا المبنى، وكان أيضا هناك على بعد تقريبا نصف كيلو من هنا كان هناك أيضا استهداف بقذيفة أخرى لمبنى آخر. الحصيلة حتى هذه اللحظة هي 2 من الشهداء وحوالي 13 إصابة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء، ليرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 908 من الشهداء ونحو 3000 مصاب، يضافون إلى ما يزيد عن 72,000 شهيد منذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة. تقول المصادر الإسرائيلية بأن المستهدف هو محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كتائب الشهيد عز الدين القفتان. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات عن حركة حماس تؤكد أو تنفي نجاح عملية الاغتيال لمحمد عودة. محمد عودة عمليا هو ما تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. لكن أيضا من المهم التأكيد بأن المنطقة التي نتواجد فيها لعلها هي أكثر منطقة مكتظة في قطاع غزة. من خلفنا تماما على بعد 300 متر الجندي المجهول، والذي يعتبر قلب مدينة غزة، خاصة في ليالي مثل هذه الليالي، ليالي عيد الأضحى التي يتواجد فيها الناس في هذه الشوارع ما بين مشاة، ما بين مشترين محاولين الوصول للمحلات أو ما تبقى من المحلات في هذه المنطقة من خلفنا، ولذلك كان هناك عدد من المصابين بسبب سقوط الشظايا والركام على المارة تحديدا في الشارع من خلفنا. هذه الاستهدافات عمليا ينظر لها محليا داخل قطاع غزة على أنها استمرار للانتهاكات الإسرائيلية ضد اتفاق وقف إطلاق النار. كما نسمع من حولنا هناك حالة من الاستياء وحالة من الغضب، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوانى عن استمرار الانتهاكات وعن استمرار القصف ضد المدنيين وضد المواطنين حتى في ليالي مباركة لها مكانة عالية جدا للمواطنين وللفلسطينيين في قطاع غزة. طبعا كل هذه الاستهدافات عمليا هي تضاف إلى نحو 3000 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اقتضام المزيد من مساحات قطاع غزة. حتى هذه اللحظة يعيش المواطنون نحو 2 مليون إنسان في مساحة لا تزيد عن 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة الفعلية. وبالتالي 6 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي الانتقال للمرحلة الثانية، بينما لم استهداف. هل هو إخلاء؟ هل هو إشارة بإخلاء هذا المنزل؟ هل هو إشارة للمربع لإخلاء ذلك المربع؟ ونحن نتحدث عن منطقة مكتظة بمئات بل آلاف المواطنين الذين يسكنون في تلك المنطقة، وإضافة إلى السكان في تلك العمارات وتلك المنطقة هناك آلاف المارة، هناك آلاف المشاة الذين يمشون في تلك الشوارع. لأننا خالد نتحدث عن مركز المدينة، مركز المدينة أو ما تبقى من مركز المدينة، ونتحدث عن ليلة عيد، بمعنى أن معظم الناس يحاولون على الأقل التقاط أنفاسهم، يحاولون إسعاد أطفالهم في هذه الليالي، شراء بعض الملابس لأطفالهم إن وجدت وبأسعار غالية جدا. لكن إسرائيل لا تراعي كل هذه الظروف، تستمر باستهدافاتها ضد المواطنين وضد المدنيين في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن حركة حماس تنظر إلى هذه الاستهدافات سواء ضد رجال المقاومة أو ضد المدنيين على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار، لأنه بحسب الاتفاق أصلا صلب الاتفاق هو وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن إسرائيل عمليا لا تلتزم بذلك الاتفاق وتستمر باستهدافاتها ضد قطاع غزة،
3: وتستمر في قدم الأراضي أيضا أراضي قطاع غزة. أشكرك عاصم النبيه مراسلنا، كنت معنا من داخل موقع الاستهداف في حي الرمال بمدينة غزة. أريد أن أسمع منك أحمد جرادات الآن الرواية الإسرائيلية للأحداث. إسرائيل قالت أنها استهدفت محمد عودة لكن لم تؤكد نجاح العملية أو فشلها.
6: نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أكدا استهداف محمد عودة الذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتلته إسرائيل قبل أيام، ولكن البيان لم يؤكد نجاح عملية الاغتيال. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية بوجود ترجيحات بشأن نجاح عملية الاغتيال، ولكن حتى هذه اللحظة لا تجزم إسرائيل نجاح هذه العملية. الادعاءات الإسرائيلية بأن محمد عودة الآن هو قائد الجناح العسكري لحركة حماس، القائد العام لكتائب القسام، وكان سابقا قائدا للاستخبارات العسكرية لكتائب القسام، وكان أيضا من المسؤولين عن 7 أكتوبر، وتولى مناصب قيادية داخل الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب أن إسرائيل تتهمه بالمسؤولية المباشرة عن التخطيط والتنفيذ لهجمات 7 أكتوبر. لذلك في هذه الفترة إسرائيل تقول بأنها استهدفت وحاولت اغتيال محمد عودة، وواضح بأن إسرائيل تصاعد تحديدا من الاستهدافات في داخل قطاع غزة، لأنه في الفترة الماضية يشهد القطاع تحريضا واسعا من الصحفيين الإسرائيليين من الشارع الإسرائيلي، حتى في التقارير والتسريبات على لسان مسؤولين سياسيين وأمنيين يتحدثون عن عودة حماس لسيطرتها على قطاع غزة. ولكن أيضا من جهة أخرى نتحدث عن توسيع إسرائيل في الفترة الماضية لسيطرتها للمناطق التي تحتلها في داخل قطاع غزة، حاليا تحتل أكثر من 60%، ويعني الحديث بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سيطرة إسرائيل على 64% من مساحة قطاع غزة، وأنها قامت في الفترة الماضية بتوسيع ما تسميه بالخط الأصفر، وحتى أن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب يعني اطلع على هذه الإجراءات الإسرائيلية. إذن محاولة اغتيال جديدة في قطاع غزة، في إسرائيل يتحدثون عن محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، ولكن لا تأكيد رسمي الرسمي بشأن نجاح هذه العملية.
3: لكن هل هناك ما يشير إلى تطور نوعي في استخبارات إسرائيلي؟ لأنه يعني عز الدين حداد استهدف قبل حوالي أو تم اغتياله قبل حوالي 10 أيام من اليوم، والآن إسرائيل تستهدف من تقول أنه هو القائد العسكري الجديد للقسام، وبالعادة عندما تقوم بتنفيذ عملية أو محاولة اغتيال تكون لديها معلومات، والفارق الزمني بسيط للغاية يعني نحو 10 أيام فقط. هل هناك أي إشارة تفسير لقدرة إسرائيل على التحرك بهذه السرعة؟
6: يعني نستطيع أن نقول بأن إسرائيل تمتلك جهاز استخبارات من الأقوى في العالم، لديها أجهزة تتبع، لديها أيضا وسائل تكنولوجية تستخدم الذكاء الاصطناعي في الحرب على قطاع غزة، لذلك لديها كل المقومات من أجل جمع المعلومات ومحاولة تنفيذ عمليات الاغتيال. ولكن إسرائيل فشلت في قطاع غزة. إذا ما عدنا إلى منذ 7 أكتوبر، نتحدث عن قرابة يعني نقترب من العام 7 أكتوبر، مساحة قطاع غزة صغيرة جدا 365 كيلومتر مربع، ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تغتل كل قيادة القسام الذين أشرفوا على 7 أكتوبر، وحتى أنها مثلا اغتالت السنوار بعد أشهر عديدة من بداية هذه الحرب، واغتالت أيضا القائد العام لكتائب القسام يعني محمد الضيف أيضا بعد أشهر عديدة على 7 أكتوبر. لذلك إسرائيل برغم امتلاكها لكل هذه التقنيات وكل هذه التكنولوجيا المتطورة، إلا أنها يعني واجهت صعوبة في تنفيذ عمليات الاغتيال. الآن السؤال المطروح بأن حماس لم تعلن عن أن محمد عودة قد تولى هذا المنصب رسميا، لا يوجد إعلان رسمي لا من حماس ولا من كتائب القسام، فقط إسرائيل تقول بأنه حاليا تولى هذا المنصب ونفذت عملية الاغتيال في حي الرمال، وهو ذات الحي الذي اغتالت فيه إسرائيل عز الدين الحداد قبل حوالي 10 أيام من الآن. لذلك هناك أسئلة في هذه الفترة، إن كانت إسرائيل نجحت بشأن تنفيذ عمليات اختراق استخباراتية، أو أنها أيضا يعني حاليا أيضا نتحدث عن أن مساحة قطاع غزة تقلصت بشكل كبير، فقط 34% هي المناطق التي لا تحتلها إسرائيل، فيما تحتل إسرائيل أكثر من 60%، قرابة 64%، و36% لا تحتلها إسرائيل ولكنها تحاصرها، وهناك رقابة عالية على قطاع غزة، حركة نشطة للمسيرات الاستخباراتية الإسرائيلية، مراقبة بوسائل تكنولوجية عديدة. لذلك هناك أسئلة مطروحة في هذه الأثناء، ولكن المهم التأكيد هنا على أن حماس لم تعلن رسميا أن محمد عودة هو قائد لكتائب القسام، وكذلك لم تعلن حتى عن أن عز الدين الحداد هو كان قائدا لكتائب القسام بعد اغتيال محمد السنوار.
3: أشكرك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام من دير البلح بوسط القطاع السيد إياد القرة، الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد إياد. سيد إياد، منتصف هذا الشهر تمكنت القوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال عز الدين الحداد الذي كان يعرف بشبح القسام بعد سنوات من محاولات الاغتيال. اليوم بعد أقل من 10 أيام تقول إنها استهدفت من جاء في منصبه، وهو ليس برجل عادي، أولا ليس معروف كثيرا للناس، وهو رجل يأتي من رئاسة الاستخبارات، يعني رجل ظل هو أيضا. كيف يمكن تفسير، إن كانت إسرائيل فعلا قد نجحت في الوصول إليه، كيف يمكن تفسير ذلك؟
7: تحياتي لكم. أولا أنه يتم عملية اغتيال هذا أمر متوقع، وكل من يكون في مثل هذه المواقع والمناصب هو يعتبر نفسه في موضع الاستهداف، خاصة أنه نتحدث بعد 2.5 من الحرب على غزة، وأيضا سيطرة إسرائيل على مساحة تتجاوز 60% من مساحة قطاع غزة، فإمكانية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص تصبح واردة أيضا في ظل التطور التكنولوجي الهائل اللي تستخدمه إسرائيل في مساحة ضيقة وعدد كبير من النازحين والمواطنين في أقل من 40% من مساحة قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بشخصية محمد عودة، هو شخصية يعني من الشخصيات القديمة في كتائب القسام، أعضاء المجلس العسكري القدامى أو القلائل المتبقين، استطاع أن يفلت على مدار 2.5 من الملاحقة الإسرائيلية ومحاولات الاغتيال المتكررة، ولا يعرف عنه كثيرا باعتبار أنه هو من الشخصيات السرية والشخصيات التي كانت تقود الجناح العسكري من تقود موجود داخل الجهاز العسكري من داخل الجهاز ولا يحتك بالأطر الخارجية. لكن ما يعرف أو القليل المعروف عنه أنه شخصية يعني تعمل بذكاء كبير خلال عمله بمجال دائرة العمليات، وهي من الدوائر المهمة داخل كتائب القسام، وهي تمثل عصب العمل العسكري بشكل أو بآخر. الأمر الآخر أيضا أنه إسرائيل تسعى بقوة أن تحقق أي أهداف، رغم أنه هي تدرك تماما والجميع يدرك أنه لا تؤثر كثيرا على منظومة العمل العسكري. ويجب الإشارة أننا نتحدث حتى الآن عن معلومات إسرائيلية، وأيضا تقديرات إسرائيلية أن تكون هذه المحاولة فشلت أو محاولة الاغتيال فشلت. لكن كما قلت التأثير لا يمكن أن يترك تأثير على منظومة العمل العسكري طالما هي قائمة وموجودة. حينما نتحدث عن قيادات قادة الجناح العسكري والتي كان آخرها عز الدين الحداد، أيضا هو مثل الشبح لإسرائيل على مدار سنوات طويلة، وإسرائيل يقود العمل العسكري على عام كامل في مواجهة عربات جدعون 2، ونجح في تنفيذ كثير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما هو أيضا محمد السنوار والذي يعرف الشخصية الفولادية داخل كتاب القسام والعقلية الجبارة في إدارة العمل العسكري والإشراف على 7 أكتوبر. لكن استمرت كتاب القسام بعملها ووفق هيكليات لا تعتمد بشكل مباشر على الشخص الذي يقود العمل عن التداعيات. هذه المنظومة ليست جديدة، هي نتاج سنوات طويلة.
3: سابيات سنسأل عن التداعيات، لكن معلش خليني أتوقف معك قليلا عند ما يمكن أن يكون قد حققه الإسرائيليون من استهداف، طبعا في انتظار أن يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي. صحيح أن إسرائيل، حتى نكون واقعيين، يعني إسرائيل تملك التكنولوجيا، قطاع غزة مساحة محدودة جدا، وإسرائيل تراقب قطاع غزة ليلا نهارا، إما من خلال الأقمار الصناعية، الصور، المسيرات التي لا تنفك وهي تحلق في سماء غزة، تملك البحر والسماء والأرض وتتجسس على الهواتف، وحتى أدوات التجسس تكون ملقاة بين بقايا الأبنية المدمرة. كل ذلك نعرف قدرات إسرائيل، لكن أبناء غزة يتمتعون بحس أمني عالي جدا، أبناء حركة حماس ومن عملوا في هذا المجال يعيشون مع هذا الوضع منذ سنوات طويلة، يعني تمتعوا بخبرة وحنكة في التعامل مع إسرائيل، ونرى أن هناك تغيير. يعني حتى عندما قتلوا يحيى السنوار اكتشفوا أنهم قتلوا يحيى السنوار، لم يقتلوه بعملية تخطيط. طب اسمح لي أولا أن أشير إلى ما هذا الخبر العاجل، مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على حي الرمال إلى 3 شهداء. إذن مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة إلى 3 شهداء. سيد إياد، هذا ما كنت أسأل عنه، يعني حتى وإن كانت إسرائيل تتمتع بكل هذه القدرات، يفترض بأن أبناء حركة حماس خاصة من عملوا في المجال الاستخباراتي يتمتعون بقدرات تتأقلم مع القدرات الإسرائيلية، ولاحظنا فرق في قدرات إسرائيل في الوصول أو في الفرق الزمني اللي أصبح بسيط في استهداف هذه القيادات. هل تغير شيء على الأرض؟
7: إلى حد ما صحيح، لا يمكن أن ينكر ذلك. كما قلت هي حالة من أكثر من عنصر يمكن أن يساهم بهذه الحالة، سواء كان عنصر من خلال التكنولوجيا أو من خلال معرفة هذا الشخص، ونحن نتحدث عن شخص غير معروف، كما يعني حتى أنه يختلف عن عز الدين الحداد، لأن عز الدين الحداد هو جزء كان على احتكاك مباشر مع الناس، عامل بمجالات عدة لها علاقة بالمواطنين على مدار سنوات طويلة، وشخصية بخلاف شخصية محمد عودة التي اندمج داخل الجناح العسكري، وخاصة أنه قاد في فترات مختلفة المسؤولية عن الاستخبارات العسكرية أو العمل الأمني والاستخبارات داخل كتائب القسام، وهذا أعطى أفضلية كبيرة على القدرة على الفهم الهوية الإسرائيلية والعمل الإسرائيلي سواء كان استخباراتي أو غيره. لكن بنفس الإطار، وهذا قد يكون بالمناسبة يؤشر على أنه أن العملية قد تكون فشلت، لأنه تحدث حتى الآن هناك معلومات إسرائيلية أنه هذه المحاولة فشلت كما حدث في مرات سابقة. ولكن أن تتم مثل هذه العمليات، هذا كما قلت أمر متوقع. أن تتحدث المنطقة التي يتم التحرك فيها بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين إجمالا هي منطقتين، مناطق في غزة والمناطق الوسطى، وهي مناطق إلى حد ما لازالت في جزء من المباني موجودة، وهي تضم مئات آلاف النازحين ومخيمات النازحين، بتقدير أنه هذا يخضع يعني قدرة الأشخاص على التأقلم أو التعامل مع الأمر. وأنت تعرف أن بالنتيجة هو جزء من هذا المجتمع، وهم ليسوا منعزلين عن مجتمعاتهم وعن بيوتهم وعن الاحتياجات المهمة بالنسبة لهم، لذلك عن عائلاتهم. لذلك أنت تتحدث عن أكثر من عامل يربط بذلك، وليس بتقديري مرتبط بانخفاض الحس الأمني أو غير ذلك، لكن هي أكثر من عامل، إنه هذه المساحة الضيقة تعطي لإسرائيل القدرة على المتابعة أكثر. أيضا لا شك أن هناك بعض العملاء قد يساعدونها في ذلك، وهذا ما يعني مرد محاولات إسرائيلية دائمة لتجنيد بعض الأشخاص، وخاصة عقدة الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر. تلاحظهم أنها فشلت 7 أكتوبر، أي عنصر يعني يعطيها معلومة عن عمل عسكري ضخم بهذا بحدث أمني تاريخي وعمل عسكري تاريخي، فشلت إسرائيل في أن تصل إلى معلومة واحدة سواء من داخل حماس أو من خارجها من عبر هؤلاء العملاء.
3: طبعا نحن نتابع هذه الصور الخاصة والمباشرة، صور خاصة للتلفزيون العربي من حي الرمال من داخل قلب مدينة غزة. حقيقة كنت تتحدث أنت سيد إياد عن تداعيات ذلك على قدرات حركة حماس، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير بتراجع قدرات حركة حماس إن صحت أو نجحت فعلا عملية الاغتيال؟
7: حتى لا يعني سواء نجحت أو فشلت بتقديري لا تترك تأثير. صحيح أن أعضاء المجلس العسكري المتبقين أعداد قليلة، قد لا يتجاوز 2 من المتبقين من المجلس العسكري الذي كان في 7 أكتوبر، لكن إعادة تشكيل المجلس العسكري قد يكون موجود. القيادات في الصف الثاني لازال أعداد موجودة، قادت العمل العسكري على مدار 2.5 عامين، لديها تجربة تاريخية، بعض الأشخاص تقريبا لهم 40 عاما في العمل العسكري ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، قادرين على إعادة على إدارة العمل العسكري. لكن هنا يجب أن ننتبه ونشير لأمر مهم، وهو أنه اليوم المقاومة تعمل أيضا بظروف استثنائية تحت عنوان اتفاق أكتوبر الماضي، وهي ملتزمة به، وأن هي قالت أنها لا تعيد ترميم عملها العسكري، وبموقف واضح أنها ملتزمة بهذا الاتفاق، وهي تعمل بهذا الإطار، وهذا بخلاف ما تدعي إسرائيل أو ما تريد إسرائيل أن تبرر الجرائم التي تقوم بها. لذلك القول بأن هناك تأثير، لا التاريخ انتبهت أنه هذا يترك تأثير سلبي، بالعكس كل الجهات التي جاءت بالتتابع، ياسر أحد أول قائد لعام لكتائب القسام، ووصولا حتى إلى محمد عود، ونحن نتحقق عن معلومات لم تشر لها.
3: نعم سيد إياد، طبعا مفهوم هذه المشاكل التقنية نظرا للأوضاع التي يعيشها
7: على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
3: وضحت الصورة. أشكرك سيد إياد القراء الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. إلى جبهة لبنان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن الجيش الإسرائيلي يعمق من عملياته في لبنان، وأن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء مدينة نبطية بالجنوب اللبناني، كما يواصل غاراته على بلدات في جنوب البلاد وفي شرقها على شرقها أيضا.
8: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة، وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
9: بانخيار شليم مش صار بيتخون
10: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
11: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
3: إلى جبهة إيران الآن، الخارجية الإيرانية اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي، وذلك بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صواريخ وزوارق، قالت إن هذه الزوارق كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، وحذرت واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. هذا واتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اتهمت واشنطن بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي إيران.
12: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
3: وما حدث طبعا جزيرة لارك هو أن القوات الأمريكية الطيران الأمريكي قصف منصات لإطلاق صواريخ كانت تحاول قصف أو استهداف طائرات أمريكية بعد أن قام الأمريكيون بإغراق زورقين إيرانيين. على كل أحوال، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال أو نقل عنه أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. خامنئي أضاف أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، نقلت عنه قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. المصدر أضاف للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. عزيزي أضاف أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. هذا وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري، فقد أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد على أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، وأعرب عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأمري فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار شدد على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
13: الطريق قدما هي دبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
3: ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حازم، نريد أن نعرف ما الذي توفر من معلومات في طهران عن مدى تقدم المفاوضات مع الأمريكيين، وأين تبقى العثرات؟
14: يعني حتى هذه اللحظة تبدو الأمور خالد إيجابية، هكذا يبدو التقييم في إيران. هذا ما سربته وكالات أنباء معروفة كتسنيم وفارس على الأقل، وهذا ما يفهم من بيانات الرئاسة الإيرانية خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع عدد من مسؤولي المنطقة، أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس المصري، الرئيس التركي، وأيضا رئيس وزراء العراق، الرئيس العراقي، رئيس وزراء ماليزيا، وعدد آخر من الاتصالات. جميع البيانات التي صدرت نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزام إيران بالعملية الدبلوماسية وبالمسار الدبلوماسي، حتى أن بعض هذه الاتصالات نقلت عنه شيئا من التفاؤل بالمضي قدما في العملية الدبلوماسية وتحقيق تقدم. لا يبدو بأن الأمور يعني تنتظر حلولا هنا في طهران. الحلول رسمت في الدوحة، تم الاتفاق عليها، ربما تنتظر أجوبة من الإدارة الأمريكية. إيران قالت سابقا بأنها قدمت كل ما تستطيع من خلال مذكرة تفاهم هذه التي صيغت على أساس البنود 14 التي كانت إيران قد اقترحتها، وتم تناقلها بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نحو 7 أو 8 مرات حتى وصلت إلى هذه الصيغة. العقبة الأساسية كانت مرتبطة بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج. يبدو بأن هناك خرقا كبيرا قد تحقق على هذا الصعيد من خلال الدور المحوري الذي لعبته قطر. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية 24 مليار دولار سيفرج عنها، 12 مليار دولار سيفرج عنها بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنصف الآخر 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع مضي المفاوضات قدما وغوصها في التفاصيل بين 30 إلى 60 يوم بحسب الملفات. 30 يوم لملفات الملف المرتبط بمضيق هرمز ورفع العقوبات وما شابه، و60 يوم لملف المرتبط بالملف النووي الإيراني. نعم. وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه هي الصورة في طهران، وتنتظر الأجوبة النهائية من واشنطن.
3: ونسأل عبد الرحمن يوسف في واشنطن. عبد الرحمن، يعني واضح أن هناك بحسب الصورة التي نسمعها في طهران نوع من التفاؤل، هناك تقدم فيما يخص الأموال الأصول الإيرانية المجمدة. ترامب الذي كان يصر دائما على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الأمريكيين يتحدث الآن عن إمكانيات أخرى، إما تدمير هذا اليورانيوم على الأرض الإيرانية بموافقة الإيرانيين أو حتى تدميره في مكان آخر. هل هناك تفاؤل في واشنطن بقرب التوصل إلى اتفاق، أم أن الانتقادات ربما التي سمعها ترامب في الساعات واليومين الأخيرين قد تكون غيرت من الصورة؟
15: نعم خالد، الانتقاد الرئيسي أو الشيء الرئيسي الذي غيرته هذه الانتقادات في خطاب دونالد ترامب هو إضافة ربما الاتفاقات الإبراهيمية كشرط لم يتجاوب معه أحد بطبيعة الحال حتى الآن، برأينا يعني نوع من أنواع الإشارات من باكستان في حوار مع السيد عاصم منير تلفزيوني وبعض المسؤولين أو المقربين من المسؤولين في التلفزيون السعودي وغيرها، هذا فقط ما أضيف إليه. لكن رأينا هجوما من دونالد ترامب على الجمهوريين الذين بادروا بهذه الانتقادات وهم مقربين من اللوبي الصهيوني هنا مثل توم تالس وكاسيدي، و حتى ليندسي جراهام تراجع حينما قال أن حينما عرفت أنه يمكن أن تساهم هذه الاتفاقية أو هذه الوثيقة أو هذا الاتفاق المزمع توقيعه بانضمام دول أخرى إلى الاتفاقات الإبراهيمية، فعرفت أن هذا سيكون شيئا رائعا، بمعنى أنه تراجع في خطابه الناقد والذي اعتبر أن هذا فيه استسلام من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. وبالتالي دونالد ترامب نعم يستمع إلى انتقادات الداخلية، يرى التغيرات في الكونغرس الأمريكي في التصويتين الأخيرين، التصويت الأول الذي كان في مجلس الشيوخ والذي مرر قبول مناقشة القانون الذي قدم ويطالب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الحرب والعودة إلى الكونغرس، أو التصويت الذي ألغي بسبب خشية الجمهوريين بسبب نقص عددهم في الجلسة الأخيرة قبل إجازة عيد الذكرى من تمرير الديمقراطيين لقانون مشابه يحتوي على نفس المضمون في مجلس النواب. هو طبعا يتابع هذا لكنه حتى الآن يهاجم من ينتقدونه ويؤكد في كل مرة أنه لا أحد يعلم، كما كتب أمس وأول أمس، أنه لا أحد يعلم مضمون هذا الاتفاق ولا اطلع عليه، وأن من يتحدثون لا يعرفون عنه شيئا. ومنذ دقيقة كتب أو ثلاثة دقائق تحديدا كتب تغريدة على سوشيال على تروث سوشيال يتحدث فيها عن أنه لو استسلم الجيش الإيراني واعترف أن قوته البحرية في قاع البحر و القوات الجوية تدمرت وخرجوا رافعين مستسلمين رافعين أيديهم، فإن الديمقراطيين وسي إن إن ونيويورك تايمز سيكذبون هذا في إطار هجومه أيضا على من يعتبرون أن أي وصول لهذا لا يعد تحقيقا للنصر أو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتصر. وبالتالي هو يهاجم على الطرفين، يهاجم من ينتقده ضمن الجمهوريين وذكرهم بالاسم، يعني هذه الأسماء التي ذكرتها هو ذكرها بالاسم في تغريدات سابقة واعتبر أن واحد منهم لن يفوز. وبالتالي دونالد ترامب لا يكترث، هو فقط ضغوطات نتنياهو هي المؤثرة عليه، لكن إذا قرر المضي قدما لا أعتقد أن أحد من الجمهوريين سيستطيع إيقافه إذا قرر التوقيع بالفعل، وأعتقد أن أغلب الضغوطات هي تأتي من جانب نتنياهو، والتغيير الوحيد هو الاتفاقات الإبراهيمية، لكن ما دون ذلك لا يوجد أي تغييرات. وهناك كان خطابا متفائلا من ماركو روبيو اليوم بأنهم يتقدم وأنه يعني نحتاج بضعة أيام فقط للصياغات، لكن كما قال جي دي فانس سابقا في إحاطة في البيت الأبيض لا يمكن القول أن هناك اتفاق لأن هناك مسودات كثيرة إلا حينما يتم التوقيع فعلا.
3: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من واشنطن. أعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور إيجابي لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية محافظة بكين على التواصل مع جميع الأطراف.
16: منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حافظت الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية. سنواصل التمسك بروح مقترح الرئيس ذي النقاط الأربع ونطلع بدور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
3: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، وشدد على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود، وستسهم أيضا في الحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشير تقارير أممية إلى حجم التداعي الذي وصل إليه القطاع الزراعي في السودان جراء نقص الوقود القادم عبر دول الخليج.
17: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو ثلثي السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة، وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود، وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها، ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
3: في تطور يحمل أبعادا تتجاوز طابعه الثنائي، وقعت الصين وباكستان اتفاقا لتعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين، في خطوة تأتي وسط تحولات متسارعة تشهدها المنطقة، وتكتسب الاتفاقية مشاهدين الكرام أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. نتابع المزيد من التفاصيل في عرض تقدمه الزميلة ديمة عزيدي.
18: قد تبدو اتفاقية عابرة في خضم الأخبار الكثيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لكن الظرف الزمني الجغرافي وطبيعة طرفيها يمنحانها أهمية كبرى، هنا نتحدث عن اتفاقية لتوطيد التعاون طويل الأمد بين الصين وباكستان. هذه الاتفاقية التي تأتي بعيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ومع استمرار قيادة إسلام أباد لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، تأتي لتؤكد ترسيخ باكستان علاقاتها الاستراتيجية مع حليفتها الصين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقصد بكين، يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يدعوه إلى تسريع بناء مصير مشترك أوثق بين البلدين في العصر الجديد. فيرد عليه شريف بالقول: نحن على استعداد للاستفادة من خبراتكم وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي لا تروق للولايات المتحدة لأنها تمكن الصين من الوصول إلى مختلف أسواق العالم. خلال زيارة مدينة هانغتشو الصينية، أبرمت شركتا البلدين اتفاقيات تعاون تربو قيمتها على 1.5 مليار دولار. لكن النقطة الأهم تتمثل في اتفاق الحكومتين على تسيير حركة الفنيين الباكستانيين وفرق التنفيذ الصينية ضمن الممر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق. أيضا تخلل الزيارة تعهد من رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي بمساعدة باكستان على رقمنة التخليص الجمركي وبوابات الدفع ومنصات تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين الصين من المضي في مشروعها الذي يتقاطع مع المصالح الأمريكية، لا سيما ممر بايدن الذي يبدأ من الهند يمر بدول خليجية فالأردن فإسرائيل قبل أن يتفرع إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. توقيت

0: الصين في إنتاجها وتكريرها عالميا.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وأكد أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
2: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ الباليستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
3: تدخل الهجمة بين روسيا وأوكرانيا دورة تصعيد جديدة قابلها تجديد الولايات المتحدة استعدادها للعب دور الوساطة وإنهاء الحرب. برز هذا الموقف في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند، ادعى إلى إنهاء هذه الحرب المروعة.
4: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعنا للمساعدة في تسهيل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذه الحرب مروعة وطالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي.
3: هذه التصريحات تأتي عقب إبلاغ وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي بقرار موسكو تنفيذ سلسلة ضربات منسقة وممنهجة بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين ستستهدف مراكز القرار والقيادة في أوكرانيا، إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها. واستباقا لذلك، وجهت موسكو تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أقرب وقت ممكن. أوروبيا قوبل هذا التحذير بتجاهل رسمي، أما أوكرانيا فدعا وزير الخارجية أندري سيبها الدول الشريكة إلى عدم الخضوع لما وصفه بالابتزاز الروسي.
5: نقول الآن لشركائنا إنه لا ينبغي الخضوع لهذا الابتزاز الروسي، لقد مررنا بكل ذلك من قبل، ونعرف أنه عندما يصعد بوتين خطابه فإنه يحاول التأثير على العقلية الغربية. روسيا لا تقدم أي إشارات إلى عملية سلام، بل على العكس هي تصعد.
3: ميدانيا وفي أحدث الهجمة الروسية، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة أوديسا جنوب البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى. هذا الهجوم بحسب السلطات المحلية ألحق أضرارا بمنشأة بنية تحتية، كما تسببت موجة الانفجار في تحطم نوافذ مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة. تدخل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إذن منعطفا تصعيديا جديدا في ضوء التهديدات الروسية واستمرار حالة الجمود إزاء استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع.
1: كيف تعمل على تطوير قدراتها العسكرية مع الأوروبيين؟ وروسيا تطور، وتحدث هنا عن تطور جديد بعالم المسيرات. تتجه روسيا بحسب تقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران، وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير من موسكو مع مراسلنا سعد خلف.
6: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعا روسيا خالصا أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقا مهما بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو 25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جماعية.

0: جو من طراز آر 73، وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة، ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
1: رغم الحديث عن اتفاق وشيك مع إيران، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات الأمريكية الإيرانية، كما توقفت عند محاولة الرئيس دونالد ترامب ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. سنستمع إلى أبرز ما جاء في هذه الصحف، وعلى رأس الساعة سيواصل معكم وائل التميمي.
2: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحى يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد. هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين، محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات، ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125 ألف إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى. كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.

مشاهدينا إلى الأخيرة مع تلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. ملف الأموال الإيرانية المجمدة يتصدر المفاوضات مع الولايات المتحدة. طهران تصر على الإفراج عن جزء منها عند توقيع مذكرة التفاهم، وواشنطن تتحفظ على التخلي عن أوراق ضغطها قبل أي اتفاق. نسأل عن فرص نجاح المباحثات. في لبنان، إسرائيل تصاعد هجماتها قبل يومين من مفاوضات البنتاغون وسط عجز عن مواجهة مسيرات حزب الله الانقضاضية. نتنياهو يتوعد بتعميق الهجوم وتوسيع العمل خارج الخط الأصفر بالجنوب. فما مصير مفاوضات واشنطن؟ وفي غزة، إسرائيل مستمرة في سياسة الاغتيالات وتعلن استهداف من زعمت أنه القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة. فأين اتفاق وقف إطلاق النار من كل ما يجري من خروقات؟

إذن الأموال المجمدة واحدة من أبرز عقد التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، فطهران تصر على الإفراج عن أجزاء من أموالها كشرط جوهري لأي اتفاق محتمل، أما واشنطن فتتقلب بين القبول والرفض باعتبار أن مليارات الدولارات من هذه الأرصدة إلى جانب العقوبات هي أقوى أوراق الضغط على إيران وإجبارها على تقديم مزيد من التنازلات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقف في الواقع عن التنديد باتفاق سلفه أوباما الذي اعتبر أنه منح إيران أموالا ضخمة دون ضمانات كافية. فماذا نعرف عن هذه الأموال؟ ولماذا تصر إيران على إفراج عن أجزاء كبيرة منها في المفاوضات؟ ما يعكس تمسك إيران بورقة أموالها المجمدة هو في الواقع انضمام محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى الوفد الرفيع الذي زار قطر، ومن أبرز أهداف الزيارة سعي طهران لبحث مصير تلك الأموال. طهران ترى في هذه القضية مدخلا عاجلا لاستعادة أوراق قوتها داخليا وخارجيا، فالداخل غارق تحت وطأة انهيار اقتصادي غير مسبوق تفاقم طبعا بفعل القيود والعقوبات الخانقة وأثر الحرب. الأموال الإيرانية المجمدة هي أصول وأرصدة وممتلكات منعت طهران من استخدامها أو تحويلها بسبب العقوبات والقيود السياسية، تعود جذورها إلى 1979، نعم إلى كل ذلك الوقت بعد الثورة وأزمة الرهائن وقتها في السفارة الأمريكية في طهران. ورغم الإفراج عن جزء منها في 1981 بقيت العقوبات تتراكم قبل أن تتوسع بشكل كبير في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما. اليوم في الواقع تقدر قيمة الأموال الإيرانية بأكثر من 100 مليار دولار، تشمل أرصدة مصرفية وممتلكات مختلفة، لكن الجزء الأكبر منها ناتج عن عائدات نفطية لم تتمكن إيران من تحصيلها بسبب العقوبات. تتوزع أبرز هذه الأموال على الشكل التالي: في الصين أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط الإيرانية، في الهند 7 مليارات، في العراق حوالي 6 مليارات مرتبطة بعائدات الكهرباء والغاز، إضافة إلى نحو 6 مليارات قامت كوريا الجنوبية بتحويلها إلى حسابات في قطر عام 2023 مرتبطة بتفاهمات سابقة لكنها بقيت مقيدة، إلى جانب أصول إيرانية أخرى موزعة في اليابان ولوكسمبورغ والولايات المتحدة. أهمية هذه الأصول وفق خبراء أنها تعادل نحو 3 أضعاف عائدات إيران السنوية من النفط والغاز، ما يجعلها شريان حياة حاسما للاقتصاد المتعثر، كما تمثل قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي لإيران. اليوم جوهر الخلاف في المفاوضات يكمن في الفجوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني تجاه هذه الأموال. وكالة تسنيم شبه رسمية تنقل عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا وتجري صياغتها ينص على الإفراج عن 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات اللاحقة على اتفاق وقف إطلاق النار نهائي. طهران تصر على ضرورة إتاحة نصف هذا المبلغ فور بدء إعلان مذكرة التفاهم على أن يتم تحويل بقية الأموال خلال 60 يوما، في حين تعتبر الولايات المتحدة أن الإبقاء على تجميدها إنما يشكل ورقة ضغط مؤثرة يمكن استخدامها في المفاوضات النووية والنفوذ الإقليمي لإيران.

0: معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. دكتور، تقول وكالة فارس إن الأموال الإيرانية المجمدة هي اليوم عقدة المفاوضات، إلى هذه الدرجة هذا الموضوع مهم؟
1: أنا بتقديري بالنسبة لإيران هو في غاية الأهمية، لأنه نحن نعرف أنه الاقتصاد الإيراني يعاني الأمرين الآن، وهي تعتقد بأنه أيضا وجود هذه المبالغ، نتحدث عن 24 مليار دولار، فبالتالي إذا حصلت على نصف هذا المبلغ أي 12 مليار دولار، هذا سيمكن الاقتصاد الإيراني من أن يتنفس. طبعا هي لن تحل مشاكل الاقتصاد الإيراني، لكن أيضا هناك بسبب الحصار الأمريكي الخانق أيضا على الموانئ الإيرانية، فإن هذه المبالغ هي باتت ضرورية جدا من أجل أن يتمكن النظام من إعادة ضبط الأمور داخل الدولة. نتحدث هنا عن ضبط الأمور اقتصاديا، دفع الرواتب، الاستيراد والتصدير، جملة من الأشياء هي مبلغ قليل جدا طبعا بالنسبة للدولة بحجم إيران، لكنه حاسم في ترويج سردية النصر الذي يحاول النظام في إيران أن يروجها للناس، بأنه تمكن من انتزاع هذه الورقة، وهي ورقة نحن نعرف أنها كانت معقدة ومتدحرجة منذ عام 79 لغاية هذا اليوم.
0: نعم.
1: فإذا ما حدث ذلك سيكون أول مرة تتمكن فيها إيران، وستقدم ذلك بأنه المكسب الاستراتيجي الأول للتوقيع على اتفاق الهدنة، باعتبار أن هناك عائد ملموس يستطيع أن يشاهده المواطن الإيراني.
0: وطبعا إدارة ترامب لن تعطي لإيران هذه الورقة مجانا
1: بكل تأكيد، هذا الرئيس تحديدا، وفي علم المفاوضات بشكل عام ليس الرئيس ترامب وحده، هناك مفهوم المقايضات، يعني خذ يعني مقابل هذا يجب أن يكون شيء آخر. أضف إلى ذلك أيضا، بعيد عن فكرة المقايضات، الولايات المتحدة كما تقدمت وتفضلت وأنت محق، هذه الأموال لأنه أمريكا تعرف بأنها هامة جدا للحرس الثوري تحديدا، هي تريد أن تستخدم هذا كأداة لتضغط عليه من أجل أن يقدم تنازلات، أو من أجل أن يسرع أو يسهل شكل الاتفاق المبدئي الذي لم يتم التوقيع عليه لغاية هذه اللحظة. هناك نقاط عالقة أيضا متعلقة بالموضوع النووي، من هنا تريد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة أن يكون لديه أداة ضغط، هي يعني تضغط على وتر حساس عند النظام الحاكم في طهران، وهو الحالة الاقتصادية، لأنه نحن نعرف بأن هذا النظام لا يمكن له أن يستمر بهذه الطريقة وبترويج سردية الصمود إن لم يشعر المواطن الإيراني بعائد. العائد هو الآن في متناول اليد.
0: نعم. ما هو الثمن الذي برأيك قد تقبل الولايات المتحدة به مقابل أن تطلق هذه الأموال؟ الحديث عن 12 مليار دولار إذا صدقنا هذه التسريبات، ما هو المقابل الذي تريده الولايات المتحدة من إيران؟
1: أنا أعتقد في هذه المرحلة هي اختبار ثقة، يعني ما زال
0: إجراءات بناء الثقة.
1: هي طبعا إذا ما قامت الولايات المتحدة بالموافقة على الإفراج على نصف هذا المبلغ، إيران ستعتبر هذه خطوة تعبر عن نية حسنة، لأنه دائما السردية الإيرانية تقول بأن لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لا تثق بوعود الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تغدر إلى آخره، فبالتالي أو تنكث بالعهود، لذلك سيشكل هذا نوع من تسهيل القرار إيرانيا، لأنه نحن نعرف حتى في إيران هناك أكثر من اتجاه فيما يتعلق بكيفية مقاربة كل فكرة المفاوضات أو الإطار التفاوضي، فبالتالي هذه ستسهل للفريق الذي يريد أن يصل إلى تسوية بأنه يقول هذه أولى الثمار التي يمكن قطفها. ماذا تريد الولايات المتحدة الآن؟ عودة على سؤالك، مقابل ذلك هي تريد أشياء ملموسة أيضا، تريد أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز من دون إعاقات، من دون ألغام، ومن دون رسوم،
0: وتفرج عن 12 مليار دولار مقابل ذلك؟
1: هي لم تقل ذلك.
0: لا، الحديث المطلب الإيراني أنه أرجعوا لنا نصف هذه الأموال نفتح لكم مضيق هرمز.
1: لا، يعني أنا اللي فهمته من الموقف الأمريكي من خلال التصريحات، يعني ما في شيء رسمي، يعني من خلال التصريحات بمعنى الرسمية بالمناسبة، بأنه سيكون هناك مجموعة من المعايير، بنش ماركس، معايير، يعني على إيران أن تقوم بكذا لتأخذ كذا، هذا سيخضع للتفاوض. لغاية الآن ليست القضية تلقائية بمعنى أنه نوافق على فتح مضيق هرمز ثم تتحول أموال في اليوم التالي، يعني هذا لا يحدث في الـ في, الـ
0: في لماذا نسأل ذلك دكتور؟ لأنه كما تعرف في الأخبار المسربة لا يوجد شيء رسمي، أنه الحديث الآن عن مرحلة أولى يفتح فيها مضيق هرمز بدون أي رسوم وبدون أي سيطرة إيرانية، ثم تبدأ المفاوضات ربما شهر أو شهرين على الملف النووي. إذا وافقت الولايات المتحدة على صيغة كهذه يبدو الأمر مكسبا إيرانيا.
1: والسؤال، هل توافق إيران على ذلك؟ لأنه نسمع الآن صوتين من إيران، الصوت الأول يقول بزكشان، يقول بأنه أو عراقجي بمعنى الفريق السياسي، يتحدث بطريقة توحي بأن إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز من دون إعاقات ومن دون رسوم، لكن هناك أيضا في الحرس الثوري هناك كلام مختلف تماما. فبالتالي أي الكلام، ما نأخذ ماذا؟ يعني سؤال هل الفريق الذي يفاوض اللي كان في إسلام إباد بالفعل يمثل الموقف الإيراني أم أن
0: يعني قاليباف ربما يمثل
1: إلى حد كبير نعم جدا، لكن نعم ما زلنا
0: وكان بالدوحة أمس،
1: كان في الدوحة نعم مع عرقجي، وكان وفد ربما رفيع المستوى
0: ومحافظ البنك المركزي
1: لأنه نعم الهدف الأساسي لهذا الفريق المفاوض هو التأمين، الحصول على 12 مليار دولار سيعود بانتصار كبير جدا إن تحقق ذلك دون تقديم أي شيء ملموس. الولايات المتحدة لا تريد أن تحول فقط مجرد التوقيع، تريد أن ترى خطوات ملموسة يشاهدها الأمريكي ويشاهد العالم. هذا السؤال، هل إيران مستعدة لذلك؟ أي بمعنى هل الفريق الذي يفاوض الآن يمثل بالفعل مختلف أطياف صنع القرار في طهران؟ هل الحرس الثوري سيوافق على ذلك؟ امبارح كان في يعني مقتل 4 جنود إيرانيين من الحرس الثوري، بمعنى أن منطقة لأنه كانت تتجسس على السفن الأمريكية، هذا على الأقل الرواية الأمريكية، لم نسمع عند الإيرانيين إلا أن تصدينا أو لم نتصدى. لا، السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي لديها القدرة الاستطلاعية الأكبر الأكثر تعقيدا، وهي تقوم أيضا بضرب الزوارق. هل هذا طبعا هو حادث طارئ ظرفي؟
0: قالت الولايات المتحدة لا، دفاع عن النفس.
1: أنا لا أقول دفاع أو لكنه هو الحادث بكليته هو الطارئ، ويعني بمعنى لن يفسد نعم الهدنة أو وقف إطلاق النار.
0: نعم، ولكن دكتور، ألا يبدو مجرد قبول الولايات المتحدة بالتفاوض على الأموال الإيرانية المليارات المجمدة لقاء الإفراج عن ربما البعض يصفه أن مضيق هرمز معتقل، لقاء الإفراج أو فتح مضيق هرمز، ألا يبدو هذا بحد ذاته خسارة للولايات المتحدة لأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب؟
1: بكل تأكيد، يعني أنا لا أستطيع إلا أن أتفق مع هذا الموضوع أنه قبل الحرب كان المضيق
0: وبدون رسوم
1: كان مفتوحا، الآن مغلقا. إيران تتحدث حتى بعد فتحه عن آلية وإدارة
0: مشتركة مع دول
1: مشتركة الساحلية. مع دول، وهذا شيء نعم جديد، وسيتم التعبير عنه في إيران بأنه مكسب استراتيجي. لكن أنا مرة ثانية، هي باكيج كاملة حزمة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية صحيح المضيق أغلق بسبب الحرب، لكن أيضا هذا ثمن بالنسبة لصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أقل بكثير مما لو لم تبدأ الحرب، لأنه ما كان بالإمكان الضغط على إيران لتقديم تنازلات في الملف النووي في ثلاثية المطالب الأمريكية دون اللجوء إلى هذه الحرب. فبالتالي النتيجة ثانوية، بمعنى أنه أوكي صار في إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب، لكن أيضا سيفتح هذا المضاق، فبالتالي ليس تأثيرا دائما. إيران تريد أن تحول هذا المكسب الاستراتيجي إلى ورقة، ليس فقط كأداة تفاوض، وهذا مهم جدا. إيران لا تريد مضيق هرمز كأداة تفاوض فقط، هي تريد أن لا يعود المضيق كما كان قبل.
0: وقالها مسؤولون إيرانيون لن يعود الأمر.
1: هو يقول هم يقولوا لا نعرف هم يقولوا، لكن هل سيكون ذلك في متناول اليد؟ هل سيسمح لهم العالم في ذلك؟ هذا نقاش آخر.
0: نعم، لافت يا دكتور حسن البراري أن الرئيس ترامب كثيرا ما هاجم باراك أوباما، كان يقول دائما في حملته الانتخابية أعطى لهم 1,700,000,000 دولار كاش في الحقائب، وضعها في طائرة بوينغ وأرسلها إلى إيران، وكان يهاجم أوباما بشدة على هذه النقطة بالذات. يبدو أنه سيفعل شيئا مشابها،
1: ربما أسوأ،
0: وربما أسوأ لأن المبلغ أكبر.
1: السؤال، علينا أن نفهم طبيعة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التصريحات تعبر عن نرجسية وشعبوية لدى هذا الرئيس. الرئيس يخاطب الماجا، يخاطب من
0: قاعدته الشعبية،
1: قاعدته لأنه يريد أن يقدم التنازل. هو ربما لن يحصل على نفس الاتفاق كما حصل عليه باراك أوباما، لكنه يريد أن يقدم ذلك في سياق بأنه هو الذي تمكن من توظيف القوة العسكرية وإجبار وإخضاع إيران لكي تمتثل المطالب الأمريكية، وأنه حصل على كذا وكذا. هو هذا طبيعة الرئيس، هو يتحدث كثيرا، يغرد كثيرا وينتقد. يعني ما في إنجاز بين الزوجين يحققه داخليا أو خارجيا في السياسة الخارجية في الحروب إلا ويقارنه بفشل تحقيق ذات الإنجاز للإدارات السابقة،
0: بايدن وأوباما تحديدا.
1: بايدن وأوباما، وكان بوش يهاجم كلينتون. يعني هذا النمط الجمهوري دائما يعود إلى الخلف من أجل إجراء مقاربات وهمية زائفة من أجل إقناع القاعدة الناخبين. لكن أيضا لا ننسى أنه إحنا مقبلين على انتخابات نصفية، فبالتالي ترامب تحول بالمناسبة لعبء على الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري الذي سيخسر الانتخابات، سيخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ، سيخسر الأغلبية في مجلس النواب لو أجرت انتخابات في هذا اليوم وفقا لكل استطلاعات الرأي. فبالتالي السبب في تدهور حالة الحزب الجمهوري في عوامل أخرى، لكن هذه الحرب هي شكلت، يعني حولت من ترامب الذي يريد تركة يتباهى بها ويكتب عنها كتب بعد أن يخرج من السلطة، أصبحت عبء على الحزب الجمهوري الذي سيجد من الصعوبة بمكان منافسة الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية. وإذا ما حدث ذلك صحيح سيتأثر ترامب، لكن الحزب سيتأثر أكثر من ترامب الذي هو الآن في ولايته الأخيرة.
0: نعم، بالعودة إلى إيران، لو حصل النظام على 12 مليار دولار، نصف الأموال المجمدة أو حتى 24 مليار دولار، هل تحدث فارقا في الداخل الإيراني المحتقن؟
1: بكل تأكيد، بكل تأكيد، لأنه أنت الآن تخيل أن يتم توقيع هذا الاتفاق دون تحويل هذه الأموال. عندما نتحدث عن 12 مليار دولار داخل الاقتصاد الإيراني، هو عملة صعبة بالمناسبة، هو لديه مشكلة في العملة الصعبة، ستمكنه من دفع الرواتب، ستمكنه من ترميم بعض التدمير الذي جرى، والأهم من ذلك أنه جزء من المعركة النظام هي معركة وجود، كما يعرفها النظام نفسه في إيران، أن إيران تخوض معركة وجودية، لكن والأصح أن النظام هو الذي يخوض هذه المعركة الوجودية. فبالتالي أمام احتمال خروج الشارع الإيراني في قادم الأيام،
0: وقد خرج لأسباب اقتصادية قبل الحرب.
1: بالضبط. تمام. الآن إذا صارت هذه الحرب هي فاقمت من المشكلة الاقتصادية دون أن يتمكن النظام من خلال المفاوضات من تحقيق بعض المكاسب أو من خلق بمعنى رئة للتنفس لهذا الاقتصاد، سيكون حجم الاحتقان أكثر. السؤال هل يتحول إلى احتجاج والخروج الشارع؟ هل هذا سؤال آخر؟ هذا يعني
0: ربما بانتظار انتهاء الحرب.
1: هذه واحدة من النظريات التي أنا يعني أميل إلى هذا التفسير، بأنه هذا الشارع الإيراني الذي بقي موحدا بشكل قومي تجاه إزاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ربما يكون لديه نظرة مختلفة عندما تنتهي الحرب وتضع أوزارها ويسأل السؤال الصعب، ماذا حققنا من هذه الحرب؟ يعني بعيدا عن السردية أن الانتصار والصمود، وأنت تعرف أن النخب في إيران، النخب الحاكمة، حتى التراجع والانتكاسات يتم إعادة تأطيرها في سياق سردية الصراع، الصمود، البقاء. نعم. فشلت أمريكا في هذا وفشلت وفشلت إلى آخره. هذا جيد الآن لأنه هذه شعارات تعبوية، لكن من سيضع الخبز على الطاولة عند الإيرانيين بعد أن تنتهي الحرب؟ هذا سؤال آخر، كيف سيجيب عليه النظام إن لم يكن هناك في أموال؟
0: سؤال آخر بخصوص الإقليم، هل تعتقد دكتور أن الدول الإقليم تنظر بإيجابية أن ينتعش النظام الإيراني ماليا؟
1: أنا بتقديري دول الإقليم تريد مسألتين، المسألة الأولى الاستقرار، والاستقرار بمعنى الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، لأن هذه الدول نموذج فيها نموذج التنمية والازدهار، ليس نموذج الحروب وعدم الاستقرار. والمسألة الثانية تريد هي أن لا يكون مضيق هرمز ورقة لدى النظام في إيران، مهما كان، سواء كان نظام إسلامي ولا غير إسلامي. وبالتالي فهي تعتقد بأنه التوصل إلى اتفاق هو يعني يصب في مصالح هذه الدول، على الرغم من الشعور بمرارة أنه تم مهاجمتها من قبل القوات الإيرانية.
0: شكرا جزيلا دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. شكرا.

0: بيروت تحت التهديد، الجنوب تحت النار، ولبنان يقترب من طاولة تفاوض جديدة في واشنطن بالتوازي مع التصعيد الكبير في الميدان. يعلن بنيامين نتنياهو تعميق العمليات العسكرية في لبنان، بينما تضغط حكومته لمنع إدراج الجبهة اللبنانية ضمن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل يتوجه وفد أمني لبناني إلى البنتاغون للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. فهل يحاول نتنياهو فرض وقائع ميدانية جديدة قبل اتضاح مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ ما خيارات لبنان الرسمي وما مصير لبنان كبلد في حال استمرار إسرائيل في عدوانها واستمرار حزب الله في قتاله؟ التطور الأبرز في الواقع جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي أعلن أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان، وقال إن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مواقع مشرفة ويواصل تحصين ما وصفه بالحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية. لنستمع إلى مقاله.
1: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
0: التصعيد الإسرائيلي هذا لا يقتصر على الغارات الجوية، فالجيش وسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر الذي رسمه داخل القرى الحدودية المحتلة، بينما تتواصل عمليات التوغل والتجريف وفرض المنطقة العازلة بعمق يتراوح بين 5 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. المشهد الميداني شهد أيضا تطورا لافتا مع توجيه أوامر إخلاء أولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار لسكان مدينة النبطية والتوجه شمال نهر الزهراني، فيما تحدث حزب الله عن اشتباكات مع قوات إسرائيلية خلال محاولة التقدم باتجاه بلدة زوتر الشرقية. في المقابل تواجه إسرائيل تحديا متزايدا يتمثل في المسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله. فمنذ 17 أبريل نفذ الحزب مئات الهجمات بالمسيرات المفخخة، بينما أقرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصعوبة التعامل مع هذا التهديد. الخسائر المتراكمة دفعت المستوى العسكري الإسرائيلي إلى المطالبة بتوسيع بنك الأهداف. رئيس الأركان إيال زمير طالب الكابينت بصياغة معادلة جديدة تشمل استهداف بيروت نفسها ردا على هجمات المسيرات. لكن خلف التصعيد العسكري تبرز معركة سياسية لا تقل أهمية. فموقع ولا الإسرائيلي كشف أن تل أبيب أبلغت واشنطن رفضها أي اتفاق محتمل مع طهران يتضمن وقف العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدة تمسكها بحرية مواصلة الغارات والعمليات البرية والجوية داخل الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت يتوجه وفد أمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع أمني مرتقب في البنتاغون في 29 من هذا الشهر مع إسرائيل، بعدما تلقى توجيهات من رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدد الثوابت اللبنانية على طاولة التفاوض. في مقدمتها وفق ما يرشح من بيروت وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار الكامل جنوبا وممارسة مهامه. اجتماع البنتاغون ليس سوى المحطة الأولى قبل جولة التفاوض الرابعة بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في 2 و3 من يونيو المقبل. لكن المعضلة الأساسية تبقى أكثر تعقيدا من الميدان، فإسرائيل تضغط للإبقاء على لبنان خارج أي تفاهم أمريكي إيراني محتمل، أما لبنان الرسمي فيبدو متخبطا بين مسار التفاوض من جهة ومسار التصعيد الميداني من جهة أخرى ومسار التعامل مع تعقيدات الداخل وحزب الله أيضاً.

0: نتحدث الآن إلى ضيفين، جاد غصن الصحفي في التلفزيون العربي في بيروت، وعادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي في مدينة الخليل. جاد غصن، هل يبدو أن السلطة اللبنانية، الرئاسة والحكومة، اختارت مسار المفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن الواقع الميداني المستمر تدهورا؟
1: نعم، بالطبع الإجابة الرسمية في لبنان أن المعول عليه في هذه المفاوضات أن تسفر عن انسحاب إسرائيلي وتحسن في الواقع الميداني في لبنان، ولكن هذا الأمر تشوبه إشكالات عديدة، أولها وأبرزها أن إسرائيل ترفض الانسحاب وتقول أن الانسحاب يأتي بعد إنهاء حزب الله نهائيا. البعض يفسر ذلك على إنهاء دوره العسكري، والبعض الآخر يقول أن هناك أيضا اتجاه لإنهائه حتى بأدواره السياسية والاجتماعية، ولذلك هناك ضربات تستهدف بعض مؤسساته ذات الطابع الاجتماعي. ولكن الإشكال الأساسي هو أن لبنان كان منذ صيف العام الماضي قد أعلن عبر رئيس الجمهورية جوزيف عون مبادرة تقول باستعداد لبنان بالتفاوض، تجاهلتها إسرائيل لأشهر ولم يعد ليلتقطها رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا بعدما أتى كما ينقل ضغط أمريكي لخفض التصعيد وتحديد مناطق القصف الإسرائيلي اللا تطال بيروت تحديدا ومناطق في عمق لبنان. وبالتالي البعض يرى في التفاوض نفسه وقبوله من الجهة الإسرائيلية هو مناورة أكثر من أمر يعول عليه، وهنا يبدأ وضع الاستعصاء اللبناني في كيفية التعامل مع الأزمة القائمة.
0: يا جاد، هل وضعت الحكومة اللبنانية والرئاسة أيضا نفسها في موقف صعب عندما تقول للعالم ولإسرائيل ليس لدينا إلا خيار واحد هو التفاوض؟ أنت في هذه الحالة تضع نفسك في موقف ضعف، أليس كذلك؟
1: نعم، هو خيار سياسي أساسه محاولة معالجة إشكالات داخلية أكثر من وضوح كامل لتحديد أوراق القوة في أي تفاوض قائم. فالمسعى اللبناني الرسمي هو فصل مسار لبنان عن التفاوض الحاصل في إسلامباد وعبر الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بتصريحات متكررة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقولان فيها أن لا أحد يفاوض عن لبنان ولبنان يفاوض عن نفسه. وبالتالي هذا هو موقف لفصل المسار الرسمي وتكبير الهوة بين لبنان الرسمي وحزب الله، والذي أعلنت الحكومة اللبنانية مع انطلاق خوض حزب الله لهذه الحرب الأخيرة منذ حوالي شهرين وأطلاقه الصواريخ الستة أنه تنظيم خارج عن القانون عندما أعلنت حظر أنشطته العسكرية والأمنية. وبالتالي هو موقف سياسي بالأساس داخلي لبناني للتأكيد على ما تطلق عليه السلطة في لبنان تعبير السيادة اللبنانية، وتحقيق هذه السيادة يستدعي أن الدولة تفاوض عن نفسها وليس يكون هناك طرف آخر.
0: سيد عادل شديد، بالنسبة لحكومة نتنياهو، عنوان التفاوض في واشنطن ماذا يعني، طالما أن نتنياهو وكاس وبقية فريقه الأمني والعسكري يتعهدون باستمرار بل بتعميق الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية وتكثيف الغارات؟ ماذا يعني التفاوض بالنسبة إليهما في هذه الحالة؟
2: تحياتي لك أستاذ وائل. أنا سأبدأ من حيث انتهى ضيفك من بيروت، بخصوص أنه ذهاب الحكومة في لبنان للتفاوض كان نتاج الأزمة الداخلية والمناكفات الداخلية، وكان كرسالة أن لا أحد يفاوض نيابة عن لبنان. هذا المنطق بحد ذاته، هذا ما تريد إسرائيل، هذا يعني أنه سمح لإسرائيل من خلال هذا الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية بلعب على التناقضات الداخلية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من إضعاف الحكومة اللبنانية، بمعنى أنه مش رايح الحكومة اللبنانية علشان تفرض على الإسرائيلي أنه يوقف عدوانه واعتداءه وقصفه وتهجيره وتدميره وينسحب من لبنان، بقدر ما هي رايحة على الإسرائيلي اللي يساعدها لكي يضعف الإيراني وأن لا يسمح للإيراني بالتفاوض، لأنه إيران تفاوض من؟ تفاوض بشكل مباشر الأمريكي وغير مباشر الإسرائيلي. وبالتالي حين يقال من قبل الأمريكي والإسرائيلي الإيراني والله الحكومة اللبنانية طلبوا منا أن لا تتحدث باسمنا وما إلك علاقة في موضوعنا، هذا يضعف الحكومة اللبنانية ويظهرها بالمظهر الضعيف أنها تحت رحمة الأمريكي والإسرائيلي. طبعا هذا يعكس جهل بفهم الإسرائيلي كيف يفكر وكيف يتعاطى مع الأمور. بكل الأحوال لا توجد مفاوضات بالمعنى السياسي والعلمي للمفاوضات، يوجد هنالك مشاورات أمريكية إسرائيلية مع طرف في لبنان يمثل السلطة الحالية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول موضوع حزب الله وما يتعلق بمستقبل السلطة في لبنان وسيادتها، على قاعدة أنه أزمة الحكومة وسلطتها وسيادتها مرتبط بحزب الله، بقاء حزب الله قوي يعني بقاء الحكومة غير قادرة على السيطرة، وبالتالي مطلوب جهدا ثلاثيا من قبل هاي الأطراف الثلاث لإضعاف حزب الله وتجديده من سلاحه.
0: لماذا، لماذا إذن لا تحاول الحكومة الإسرائيلية تقوية موقف الحكومة اللبنانية طالما كما تقول أنت وكما تقول إسرائيل يتفقان في الهدف نفسه هو التخلص من سلاح حزب الله؟ لماذا نتنياهو يصر على إضعاف هذه الحكومة اللبنانية عبر استمرار عملياته في لبنان؟
2: لسبب بسيط، هذا ما يريد بنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد إضعاف الطرفين، إضعاف حزب الله عسكريا وماديا وإضعاف الحكومة اللبنانية سياسيا، لأن الحكومة اللبنانية تراهن على مسألتين، على أنه خلافها مع حزب الله ورفضها لما يقوم بحزب الله من الممكن أن يخدمها، ثم على أنها تعتقد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يتعامل معها كما يتعامل مع أي نظام عربي. بالتالي هاي الأوراق مش أوراق، هاي أوراق تضعف، فبالتالي هذا الذي يريد الإسرائيلي. الإسرائيلي لا ينظر إلى الحكومة اللبنانية كما تعتقد الحكومة اللبنانية أن الإسرائيلي ينظر، الإسرائيلي ينظر إلى كل لبنان أعداء، وأن هاي الدولة الموجودة بالحدود الشمالية مع هذا الكيان يجب أن تكون ضعيفة من الداخل، ممنوع لها، ممنوع أن يسمح لها أن تقف على قدميها، ثم ممنوع أن يكون هنالك نظاما معادي لكي يتم تمرير المشروع الإسرائيلي من خلاله. ماذا تريد إسرائيل الآن بالوقت الحالي بالمدى المنظور؟ تريد تحقيق مسألتين، الأولى تم تحقيقها باعتبار أن جوهر الأزمة والمشكلة الحالية أمام فرض سيادة وسلطة الدولة في لبنان هو حزب الله، بالتالي هنالك إجماع. الآن الموضوع الثاني المرتبط بهذا الهدف هو وجوه وإعطاء شرعي من قبل اللبناني الحكومة حول الوجود العسكري الإسرائيلي.
0: لا، بمعنى الحكومة لا تقبل ذلك. لا يوجد أي مسؤول لبناني قال هذا الكلام سيد عادل شديد، العكس هو الصحيح. الرئيس جوزيف عون رئيس الحكومة قالوا لن نقبل وسنظل نطالب بانسحاب جيش الاحتلال من لبنان. سأعود إليك أستاذ جهاد غصن. طيب من جهة أخرى، ألا يمكن تفهم مواقف الحكومة اللبنانية؟ في النهاية الدولة، أي دولة لا تقبل وجود كما توصف يعني مجموعة مسلحة خارجة عن سيطرتها. بالأمس يخرج الشيخ نعيم قاسم لكي يقول حصرية السلاح بيد الدولة هذا مطلب إسرائيلي، مع أن الحكومة اللبنانية صوتت على هذا القرار.
1: نعم، بطبيعة الحال عندما نصل إلى مرحلة واقع الشلل في الداخل اللبناني ويبلغ المستوى الذي بلغه يصبح الجميع قابل للتفهم وتفهم أسبابه. نعم، ليس هناك من دولة في العالم تقبل بفصيل موازن لها، خصوصا أنه يستطيع المبادرة لتحديد واقع حرب أم سلم، ولكن الإشكال هو أعمق من ذلك. فالمشكلة في لبنان أن هناك فريقان سياسيان كبيران بالمعنى العام كاصطفاف عام، فريق يراهن على الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية أساسا، وفريق يراهن على إيران وما كان مسمى بمحور الممانعة، من دون أن يكون هناك آلية داخلية لمقاربة القضايا بصفة وطنية، أي أن ما هي مصالح لبنان العليا لتحدد من خلال المؤسسات اللبنانية. فإشكالية سلاح حزب الله بالحد الأدنى نستطيع العودة بها إلى عام 2005 مع انسحاب الجيش السوري من لبنان، ولكن طبعا يمكن العودة حتى إلى عام 2000، هناك إشكالية سياسية حول هذا السلاح. المشكلة أنه في عام 2006 عقد حوار وطني في لبنان، حضره الأمين العام السابق لحزب الله الراحل حسن نصر الله وكافة القيادات والزعامات في لبنان، واتفق منذ ذلك الحين منذ 20 عاما أن الحل هو من خلال إقرار استراتيجية دفاعية تحدد العدو والصديق والآليات للمواجهة، وعندها نستطيع الدخول في مرحلة انتقالية تحددها الدولة بشكلها. ولكن هذا الملف عندما نعود إلى التجربة السياسية، الفريقين لم يكونا في وارد أن يطرحوه جديا في أي حكومة مرت على لبنان لإقراره. حزب الله كان مستفيدا من الواقع القائم الذي يحرره ويحرر حركته كما يشاء بسبب طبعا فائض قوته في لبنان، والفريق الآخر كان يعلم أنه ليس هناك من إمكانية لتنفيذ أي نزع فعلي لسلاح حزب الله من خلال أي آلية محلية داخلية، وأصبحت هنا الرهانات كلها خارجية. اليوم الحكومة تجد نفسها في الدوامة نفسها، ففي الفترة الفاصلة بين الحربين فترة 15 شهرا كان هناك فرصة في لبنان أن يتم هناك نوع من حوار سياسي لاشتراح توافق محلي، ليس بالضرورة تسليم السلاح اليوم، ولكن أن يشترح آلية معينة يستطيع لبنان أن يفاوض أي خارج كفريق موحد خلف سياسة واحدة. ما حصل هو العكس، وأصبح سهل اللعب على التناقضات، والأسباب عديدة أبرزها عدم الثقة بين الأطراف التي يجب أن تشترح هذا الحل، وأيضا أن أطراف في لبنان منها حزب الله ومنها خصومه يظنون أنهم بحاجة إلى ضامن لأي تسوية داخلية، بسبب ذلك طبعا ضعف المؤسسات اللبنانية على تنفيذ أي قرار يتفق على تنفيذه في حال اعترض فريق واحد من اللبنانيين بغطاء طائفي، وطبعا هنا النظام الطائفي وتعقيداته. فنعم يمكن تفهم موقف الحكومة في وضع صعب أن تقبل في لأي فصيل خارج الدولة، ولكن يمكن أن يفهم أيضا الفريق الآخر بالطلب أننا نريد طرف يستطيع حمايتنا من الاجتياح الإسرائيلي وعدوانه المستمر، والدولة اللبنانية بقدراتها الحالية غير قادرة. هذه الخطابيات نسمعها منذ أكثر من 20 عاما. نعم. وتتكرر اليوم.
0: أستاذ عادل شريد، بحسب الإعلام الإسرائيلي نتنياهو طالب الإدارة الأمريكية بعدم إعطاء إيران فرصة أن تربط ملفي لبنان وإيران بنفس الوقت في المفاوضات الجارية، لكن يبدو الموضوع فعلا مرتبط وأن إدارة ترامب وافقت على ذلك. هل ترى أنه في حال أصرت إدارة ترامب على هذا الموضوع، إسرائيل قد تمضي وحيدة في عمليات موسعة في لبنان دون موافقة أمريكية؟
2: يعني في اللحظة التي يقرر فيها الأمريكي لا يوجد أي مجال الإسرائيلي أن يعترض، سيطلب من الأمريكي، سيوضح له أنه تضمين لبنان بأي اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة من شأن هذا أن يضعف الولايات المتحدة بالمنطقة، يضعف أمام الصين، يضعف أمام روسيا، يقوي إيران، يقوي حلفاء إيران اللي هم أصلا أعداء للولايات المتحدة، وهم الوحيدون في الوقت الحالي الذين يقفون عثرة في وجه المشروع الأمريكي لإسرائيل جزءا منه، ومن شأنه أن يضعف أيضا صورة الولايات المتحدة أمام حلفائها. ولكن واضح أنه الأمريكي فشل في, في, في, في ذلك، والموضوع يعني ليس فقط الإسرائيلي يعي تداعيات قبول إيران أن تتحدث باسم المقاومة في لبنان وأن تقرر في الموضوع اللبناني، الأمريكي يعي ذلك أكثر، الأمريكي أكثر الأطراف الذي يعي أنه لها تداعي، ولكنه فشل. ولو كان بمقدور الأمريكي أن يرفض هذا الطلب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهذا يؤكد أن المفاوضات جادة والمفاوضات صعبة، والإيراني يملك من الأوراق التي لا نعلمها. نحن نعلم الإيراني يملك قدرة على الصمود، لديه قدرة صاروخية آذت الأمريكي والإسرائيلي، لديه الموضوع مضيق هرمز، ولكن أيضا هاي المخرجات التي شاهدناها بورقة التفاهم قبل يومين، والتي لا يوجد فيها بندا واحدا يكشف أن هنالك طلبا واحدا أمريكيا قد وافق عليه، بالتالي هذا يعني أنه هنالك أمور يعرفها الأمريكي ونحن لا نعلمها. بكل الأحوال في الموضوع اللبناني ومدى التزام إسرائيل قادرة أن تلعب، ولكن إذا أراد الأمريكي أن يضبط السلوك الإسرائيلي لن تكون إسرائيل ونتنياهو بحاجة لاتصال من الرئيس ترامب، أصغر موظفة في أصغر دائرة بالخارجية الأمريكية أن اتصلت تليفون وقالت نتنياهو إناف كما تحدث
0: يعني لهذه الدرجة سيد عادل شديد. نتنياهو عنده خط مفتوح مع ترامب، يتحدثان مع بعض أكثر من مرة خلال اليوم الواحد حتى.
2: هذا صحيح لاعتبارين، الاعتبار الأول أنه علاقة المشغل مع المشغل المستمرة، وهو المشغل الوحيد بالمنطقة، المشغل الموحيد ذو المشروع والخلفية الاستعمارية الأمريكية إسرائيل، الباقي الذين يدعون أنهم حلفاء وأصدقاء هذول بمكانتهم لا يمكن مقارنة بمكانة الإسرائيلي جزءا من الحال العضوي بالمشروع الأمريكي بالمنطقة، هذا أولا. ثانيا أن الإدارة الحالية، الإدارة اليمينية التي أتت بالرئيس ترامب هي تربطها بالحكومة التي تحكم إسرائيل اليوم اعتبارات أيديولوجية وعقائدية لا تقل تطرفا عن هذا اليمين الحالي في إسرائيل. ثم هناك الكثير من المزايا، الإيغو عند الرئيس ترامب والأنا النرجسية لا تختلف عن بنيامين نتنياهو. لذلك بنيامين نتنياهو حين يخاطب ترامب يقول له أنه فرصة للولايات المتحدة أن شخصاً قوياً كبيراً ضخماً العالم يهاب الآن على رأس الولايات المتحدة ولا طاولة البيت الأبيض، وليس ضعيفاً كبايدن والرئيس باراك أوباما، وهذا الذي يريده. وبالمناسبة التحول الذي طرأ باليومين، هذا التصعيد الحالي في لبنان ليس فقط مرد هاي المسيرات الانقضاضية اللي أحرجت وأزعجت وأفشلت المشروع الإسرائيلي، بقدر منه أيضا قرار أمريكي بتكليف الإسرائيلي بالتصعيد، اعتقادا منه أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الإيران،
0: هذه نقطة مهمة،
2: أو على الأقل لإجبار الإيراني لكي يقبل إضافة ما يسمى بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان.
0: وخاصة هذه نقطة مهمة،
2: أنه ما الذي قالوا ما الذي قاله
0: باختصار
2: نتنياهو لترامب قبل يومين؟ قال له بايدن رفض وقف اطلاق النار الكامل واصر على ان الاسرائيلي، حين تحدث معه انه بايدن رفض ما قبلته، استفز الرئيس ترامب وتراجع وطلب من نتنياهو ان يصعد وان يوسع من دائره الاستهداف لكي يوصل رساله الايراني. ان كنت مصمما على تضمين لبنان بالاتفاق فما عليك الا القبول بانه الاسرائيل كامل الحرية بمنع تشكل تهديدات.
0: غصن، كم تعتقد أن أوساط حزب الله وحزب الله نفسه واثق من أن إيران ستفرض موضوع لبنان في المفاوضات؟ لأننا حتى الآن الحرب تقريبا متوقفة كليا بين إيران والولايات المتحدة، والحرب الإسرائيلية مكملة في لبنان، وإيران لم تتدخل.
1: كل أشواء مسؤولين حزب الله وحتى الحلفاء أبرزهم طبعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤكدون بلا ريب أن التعويل على الإصرار الإيراني على تضمين بند يتعلق بإيقاف الحرب في لبنان أمر ثابت ولا يمكن التراجع عنه. هل سيصدق هذا الأمر؟ طبعا هذا رهن بالأيام المقبلة. الرهان الرسمي في لبنان، لبنان الرسمي رهانه فعليا هو على أن يستطيع أن يخرق شيء من هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قد تنشب في الأسابيع أما الأشهر المقبلة من خلالها يتم ضغط أمريكي على إسرائيل لإيقاف الحرب. أما رهان حزب الله هو أن أي هو ستنشأ بين الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن تنشأ إلا بناء على التفاوض القائم بينهم وبين الأمريكيين مع الإيرانيين. هذا فقط هو ما سيجلب ضغطا أمريكيا يلزم إسرائيل بوقف الحرب. الموقف الرسمي الإسرائيلي كما تعلم لا يزال يعتبر أنه يرفض تضمين أي بند يتعلق بلبنان في أي مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وبذلك صرح اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلي أن لا يمكن، ما نقل عنه بالأحرى، أن موضوع الانسحاب من جنوب لبنان لا يمكن أن يتم بغض النظر عن أي اتفاقات خارجية، وأن ذلك سيتم فقط عندما يزول التهديد الأمني لشمال إسرائيل، وذلك لا يمكن أن يتم فعليا إلا بإنهاء أمر قضاء حزب الله. وذلك الأمر أيضا كما يبدو في السنوات الثلاثة الماضية أمر استعصى حتى اللحظة، وبالتالي نحن أمام مكان خطر يخشى فيه كثير من المسؤولين في لبنان أن يعود لبنان ليصبح ساحة قتال بالواسطة، حيث تتم مفاوضات واختبار هذه المفاوضات على أراضيهم.
0: شكرا جزيلا جاد غصن، الصحفي في تلفزيون العربي في بيروت، وعادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي في الخليل.

0: مرة جديدة تمارس إسرائيل ما تحترفه من عمليات اغتيال وقتل في غزة، بعد فترة وجيزة من اغتيال قائد كتائب القسام في القطاع عز الدين الحداد. أعلنت تل أبيب تنفيذ عملية اغتيال جديدة استهدفت خليفة الحداد محمد عودي. بالتوازي يندد الفلسطينيون بعدم التزام الاحتلال بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار من وقف الهجمات وإدخال المساعدات، وتحذر المؤسسات الصحية والإغاثية من تدهور الوضع الإنساني. فهل تعود إسرائيل إلى تصعيد العدوان وإلى الحرب؟ إذن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس تنفيذ عملية اغتيال جديدة في غزة استهدفت محمد عودي، الذي تدعي إسرائيل أنه خليفة عز الدين الحداد في قيادة كتائب القسام بالقطاع، الذي اغتيل منتصف الشهر الماضي. مراسل التلفزيون العربي في غزة قال إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما أدى إلى حصيلة أولية لسقوط 3 شهداء، حيث رصد تفاصيل الهجوم من المكان. لنتابع.
1: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا، تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. 10 مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب

بس لم تؤكد بالمناسبة حتى اللحظة استهداف عودة الذي تتهم إسرائيل بأنه من المخططين لهجوم 7 أكتوبر 2023. يشار إلى أن عودة ينحدر من مخيم جباليا ويعد أحد المقربين من محمد الضيف القائد السابق لكتائب القسام، كما تقلد مناصب عدة منها قائد لواء الشمال في القسام، وقبيل اندلاع الحرب كان قائدا لركن الاستخبارات العسكرية. ومؤخرا ادعت إسرائيل أنه خلف الحداد في قيادة الجهاز العسكري لحماس، لكن لم تعلن الحركة ذلك. وتأتي عمليات الاغتيال في الواقع ضمن ممارسات إسرائيلية لتعزيز أمر واقع بعيدا عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار. فقد نقلت صحيفة هاريتس أن نتنياهو أقر بخرق خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوسيع مساحة احتلال القطاع إلى 60%. ومؤخرا استحدث جيش الاحتلال ما بات يعرف بالخط البرتقالي، هذا غير الخط الأصفر بل يتجاوزه، وهذا نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر من العام الماضي. من جانبها اعتبرت حماس أن إصرار إسرائيل على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي ومواصلة العمل به إنما يمثل نسفا صريحا ومستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: معنا من القاهرة دكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة. دكتور، الحداد قبل أيام واليوم عودي إذا تأكد نجاح عمليات الاغتيال، ما مدى خطورة هذه الممارسات الإسرائيلية الجديدة؟
1: يعني مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين، وكل عام وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير. يعني العالم كله يقضي الآن ساعات استقبال عيد الأضحى، بينما نحن كفلسطينيين نزف شهدائنا إلى الحور العين. في تقديري أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع، تريد أن تثبت معادلات حتى يعني أكثر مما يطلب به ترامب ويتجاوز ما يطالب به ترامب. هي تريد أن تكون اليد الطولة لها في القتل وفي الإبادة وفي القصف وفي تحديد جغرافية قطاع غزة وديمغرافية قطاع غزة. هذا ما تريد إسرائيل. سياسة الاغتيالات ضمن فلسفة إسرائيل هي تقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى ركيزة متعلقة بالشريعة اليهودية، أي بمعنى قتل ما أي شخص ممكن أن يشتبه أنه ينوي قتل يهودي، فكيف الحال بمن هو كان أحد ركائز 7 أكتوبر؟ وهنا نتحدث عن محمد عودة في حال أكدت المقاومة خبر استشهاده، وبذلك هذا ركن. أما الأساس الآخر فهو بعد أمني سياسي، تحاول إسرائيل من خلال تصفية القادة وقادة المقاومة أن تصل رسائل سياسية لكل الأطراف. أهم هذه الرسائل هي للوسطاء، هي للإدارة الأمريكية، هي لمجلس السلام، هي للمجتمع الداخلي الإسرائيلي وأيضا المجتمع الفلسطيني، أن إسرائيل قادرة ولا أحد يستطيع أن يعني يكبح جماحها فيما يتعلق بأي عمل أمني أو عسكري،
0: ولا تدفع أي ثمن حتى لقاء هذه العملية.
1: بالضبط، هذا ما كنت أريد أن أقوله. للأسف الشديد لم تدفع الثمن. أولا فلسطينيا فخيارات المقاومة ليست وردية، أي بمعنى شعبنا الفلسطيني يعيش ويلات الإبادة حتى اللحظة، وأيضا أمتنا العربية والإسلامية للأسف الشديد حتى اللحظة على المستويات الرسمية والشعبية لا ترقى بحجم التحديات، والمجتمع الدولي منشغل بتخصيب اليورانيوم الإيراني وبالحرب الإيرانية، ووسائل الإعلام كلها تسلط الضوء على بقعة مضيق هرمز وعلى ما يجري في المنطقة. في المقابل يباد شعبنا الفلسطيني وتنقلب إسرائيل على اتفاق شرم الشيخ وعلى مجلس السلام وعلى ميلادينوف. ولو عدنا قليلا إلى الوراء، ميلادينوف قال قبل أيام كلمتين بالغة الخطورة، أن ما تسعى له إسرائيل، وهذا كان بعد

0: لقاء ميلادروف مع نتنياهو. تسعى إسرائيل إلى تثبيت الواقع في قطاع غزة، هذا الواقع هو الواقع المثالي. من يقول أن إسرائيل تريد أن تدخل حرب إبادة جديدة وتصعد، في تقديري هنا التضليل للرأي العام الدولي. إسرائيل يعني تستمتع على هذا الواقع، أولا تقتل بصمت لا أحد يحاسبها، تقتل بطريقة لا تثير الرأي العام الغربي والرأي العام العالمي، ولا تجلب أي خسائر على المستوى البشري لها ولا حتى على المستوى المادي. تأتي هذه الطائرة لتقتل مجموعة سواء يعني قائد عسكري أو غير ذلك، بينما في المقابل المقاومة هي الأخرى تعلم ما هي تداعيات ذلك.
1: سأسألك دكتور الدجاني، يعني سأسألك عن خيارات الفصائل الفلسطينية. أتيت على ذكر نيكولاي مالادينوف، لا شك أنك استمعت إلى إحاطته قبل أيام أمام مجلس الأمن، ومن يقرأ نصها أو من يستمع إليه يعتقد أن المشكلة الأساسية الآن في العالم ربما وفي قطاع غزة هي سلاح حماس وليس الممارسات الإسرائيلية.
0: هذا صحيح، وهذا ربما على المستوى الشخصي نقلناه لبعض أعضاء لجنة التكنوقراط لكي ينقلوه إلى ميلادينوف. للأسف الشديد ميلادينوف الآن يرأس مجلس تنفيذي به دول الوساطة ودول التي تتدخل من أجل الوساطة، وبذلك هو يظن نفسه أنه أكبر حتى من الوسطاء وأكبر من الأطراف كلها وينفذ سياسة مجلس السلام. ميلادينوف عندما تحدث عن ذلك نسي أن يقول ماذا تفعل إسرائيل من انتهاكات، نسي أن يقول أن السلاح يجب أن يكون النتيجة التي يخلص لها مجلس السلام، لأن السلاح هو مقترن بوجود الاحتلال، ومجلس السلام نصت أحد بنوده على موضوع المسار السياسي والدولة الفلسطينية، وبذلك يكون ثمن السلاح هنا أو ثمن الدولة هو تسليم السلاح، لأنه لا أحد يقبل أن يكون أكثر من سلاح في الدولة طالما انتهى الاحتلال. لكن للأسف ميلادينوف يحمل رؤية نتنياهو بشكل كامل وبشكل تفصيلي، وهو يعمل ضمن منطق ما يريده ترامب، وكلنا يعلم علاقة ترامب مع نتنياهو حتى وإن كانت هناك بعض التوترات البسيطة، لكن على البعد الاستراتيجي هناك توافق متطابق كامل فيما يتعلق بترتيب وهندسة المنطقة، بما يضمن لإسرائيل تفوقا على الجميع فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل ضمن استراتيجية الأمن القومي إلى نصف الكرة الجنوبي، وتترك إسرائيل هنا لهندسة منطقة الشرق الأوسط وفقا لمصالحها بما يقطع الطريق على الصين وعلى روسيا وعلى إيران وعلى دول عديدة وازنة في الإقليم.
1: دكتور الدجني، إذا عدنا إلى خيارات المقاومة الفلسطينية، هناك من يتحدث بصراحة ونتحدث أيضا بصراحة أنه يا أخي لماذا لا تسلم حماس سلاحها وتسد الذرائع على إسرائيل؟ كيف يمكن الرد على منطق كهذا؟
0: يعني لو عدنا إلى الأرشيف قليلا إلى الوراء وأرشيف تلفزيون العربي، نفس السؤال وجه عندما كان لدى المقاومة أسرى، وكثيرون ممن قالوا على المقاومة أن تسلم الأسرى والجثامين وتسحب الذرائع. نعم سلمت المقاومة، هل سحبت الذرائع؟ هذا السؤال سيطبق على السلاح، لأنه بعد السلاح لو سلمت السلاح سيطلب رؤوس المقاومة وأفراد المقاومة وكل من يحمل فكرة المقاومة كان مدنيا ولا كان عسكريا. نحن كشعب فلسطيني حركة تحرر وطني، ليس لدينا جيوش، نحن نريد، لدينا هدف منسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع القانون الدولي، هو قام الدولة على حدود الرابع من حزيران. فإذا لم تقبل إسرائيل المسار السياسي ومخرجات مؤتمر باريس ورياض مؤتمر نيويورك، في تقديري علي على العالم أن يراجع نفسه، من الذي يرفض السلام؟ لكن في تقديري السلاح هو أيضا يأتي في إطار مشروعية دولية ومشروعية قانون دولي، ليس السلاح هو عبث في يد المقاومة. من حق المقاومة أن تقاوم الاحتلال، الجزر المشكلة هو بالاحتلال. لذلك كل من يتبنى فكرة تسليم السلاح كسحب ذريعة، إسرائيل لا تريد ذريعة، وهذا يعيدني قليلا ضمن مبدأ تدوير الزوايا. هل هناك سلاح في الجنوب السوري؟ هل هناك سلاح في الضفة الغربية؟ ماذا تفعل إسرائيل في هذه في الضفة وفي الجنوب السوري؟ ماذا تفعل مع هدنة لبنان؟ إسرائيل لا تحتاج ذرائع، إسرائيل لديها مشروع استراتيجي هو إقامة إسرائيل الكبرى، وكل ما في ثنايا هذه الفكرة هي تضليل للرأي العام ومحاولة كسب وقت، وكأن المشكلة في المقاومة وفي سلاح المقاومة.
1: شكرا جزيلا الدكتور حسام الدجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، كان معنا من القاهرة، وكان يعلق مشاهدينا على عملية الاغتيال الإسرائيلية الجديدة التي تابعنا فصولها قبل ساعتين من الآن، عندما أعلن نتنياهو وكاتس أنهما استهدفا القائد الجديد، من سمياه القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودي، بعد أن اغتالت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر عز الدين الحداد القائد. قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. حماس لم تعلن طبعا حتى الآن أي شيء بخصوص هذا الحادث. تشاهدون صوره في حي الرمال في غزة، مبنى سكني استهدفه قصف إسرائيلي لا نعرف صاروخ أو سيارة لا نعرف بعد. بحسب مصادر تلفزيون عربي هناك 3 شهداء، وتقول إسرائيل إنها استهدفت القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة، لكن حماس لم تصدر أي شيء، أي نفي أو تأكيد لهذه الأنباء حتى الآن. قال ضيفنا في القاهرة إن هذا يأتي ضمن سياسة أن إسرائيل تعطي نفسها الحق، لنفسها الحق في فعل أي شيء طالما أنها لا تدفع أي ثمن مقابل ذلك، وسط ما دعاه تواطؤ المجتمع الدولي والولايات المتحدة معها. والأخير انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، لكن تغطيتنا في التلفزيون العربي متواصلة. نكملها معكم الآن، خالد الغربي، كونوا بخير.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان. قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على المزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وطبعا مقصود شمال إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني، كما يواصل غاراته على بلدات في جنوب البلاد وفي شرقها أيضا.
1: بينما يشتعل الجنوب اللبناني، القلق يتمدد شمالا. الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى، في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل، وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة، ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات، من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف، لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ، والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: هجمات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح كثيف من ضاحية بيروت الجنوبية. المستوى السياسي الإسرائيلي يوعز بتوسيع العدوان، والجيش يستدعي تعزيزات من قوات الاحتياط. نتابع العرض التالي مع زميلة انتصار البركي إضاءات على الجديد الإسرائيلي المتعلق بالساحة اللبنانية.
3: انذارات بإخلاء مدينة النبطية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وحزب الله يرد بإطلاق مسيرات قرب الحدود. قال الجيش إنها لم توقع إصابات، وفي ضوء ذلك التصعيد وهذا الزخم الميداني يعقد الكابينات الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوعز بتشديد العمليات العسكرية ردا على استمرار حزب الله في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إصرار سياسي لبناني بعدم ربط جبهة لبنان بأي حروب أخرى، لا سيما في ظل إصرار إيران على ربطها بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ذلك الإصرار يرى فيه حزب الله تناقضا مع حماية المصالح اللبنانية، وأنه يرهن القرار السياسي للاستباحة الخارجية وفق تعبيره. ويرد الحزب على اتهامه بالارتهان لقرار خارجي من إيران بأن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور، بل هي حق وطني مشروع. الحزب يؤكد أيضا أن ذلك مكفول في وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. الحزب يعتبر أن من خرج على الوثيقة والدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال بحسب البيان.
0: تتواصل محاولات التقدم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، فيما تؤكد بيانات حزب الله استمرار المواجهات والتصدي للتوغلات الإسرائيلية. بالتزامن تتواصل الغارات على مناطق عدة في الجنوب وسط مخاوف من تهجير السكان وارتفاع القلق في بيروت والضاحية الجنوبية من اتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي. مراسلة التلفزيون العربي في صور بالجنوب اللبناني جويس الحشخوري تطلعنا على أبرز المستجدات من هناك.
4: نتحدث، وإذا ما قرأنا في سطور البيانات التي يصدرها حزب الله، من الواضح أن هناك محاولات تقدم متواصلة بريا من الجيش الإسرائيلي. عندما يتحدث حزب الله في بياناته عن استهداف لزوطر الشرقية التي كان الجيش الإسرائيلي يسعى للدخول إليها، اليوم بيانات الجيش حزب الله تتحدث عن استهداف في داخل البلدة، ما يعني عمليا أن محاولات التقدم متواصلة وبأن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالمناطق التي سيطر عليها واحتلها داخل الخط الأصفر، بل هو يحاول أيضا توسيع رقعة هذه التموضعات البرية والعسكرية. إضافة إلى ذلك، إذا أيضا ما نظرنا إلى ما يحصل في يحمر وفي محيط يحمر الشقيف من عمليات استهداف متواصلة، نتحدث اليوم عن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة، وهي منطقة تحيط بها تلال استراتيجية منها علي الطاهر التي منذ البداية يسعى الجيش الإسرائيلي للوصول إليها، وهي النقطة التي يمكن منها أن يشرف على النبطية وصولا إلى دير الزهراني، وهي منطقة واسعة وأيضا يشرف منها على مرتفعات الجبور، مرتفعات الريحان والمحمودية، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها مرتفعات تضم منشآت لصواريخ حزب الله. كل هذه المعطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى إفراغ هذه القرى من سكانها، وإنما للسيطرة عليها بالاحتلال وليس فقط السيطرة عليها بالنار، ويذهب أكثر من ذلك وأبعد من ذلك عندما يستهدف البقاع الغربي مشغرة وسحر اليوم، ويقوم بقطع الطرقات التي تربط هاتين المنطقتين بالقرعون، وبعدها يعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء للسكان بعدما ارتكب مجزرة يوم أمس في مشغرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وبالتوازي مع ذلك هو يواصل عملية ارتكاب المجازر اليوم في معركة التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى في مبنى مؤلف من 3 طبقات وفيه 6 شقق مأهولة بالكامل، وتوقفت أعمال الإغاثة وسحب المتواجدين تحت الركام بعد انذارات جديدة للجيش الإسرائيلي من خلال اتصالات عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لوقف عمليات الإغاثة في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك استهداف آخر هنا في صور عند أطراف البرج الشمالي، أيضا معلومات عن استهداف لمنزل مأهول وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبالتالي هو يقوم بالتصعيد على مختلف المستويات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ومخاوف تتصاعد أكثر فأكثر من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية.
0: وعلى الجبهة الإيرانية، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزجان الساحلي الجنوبي، وذلك بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وأيضا زوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، وحذرت واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. هذا واتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني واشنطن بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوب إيران.
5: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كما نقل عنه، قال أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. خامنئي أضاف أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، نقلت عنه قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. المصدر أضاف للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع رئيس الإيراني مسعود بتشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري، أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد على أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، وأعرب عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأميري، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة التزام كل الأطراف بأمن الممرات الملاحية في الخليج واحترام سيادة الدول كافة والحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال في مؤتمر صحفي إن الصين منخرطة في جهود خفض التصعيد، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى المضي قدما في المفاوضات بمقاربة إيجابية للتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين.
6: كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تجلب المزيد من الأمل بالسلام، وكل يوم يقربنا من نهاية النزاع يعني ضحايا مدنيين أقل. نأمل أن يتمكن الأطراف المعنيون من الحفاظ على التزام وقف إطلاق النار، وأن يواصلوا ملاقاة بعضهم الآخر في منتصف الطريق بحيث يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أسرع وقت. ونرى أنه عند التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم إلى مجلس الأمن لإقراره لتكون له المرجعية الاعتبارية والشرعية.
0: أما وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار فقد شدد على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أكد أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
7: Forward lies in diplomacy.
8: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: وينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك مجددا عبد الرحمن. عبد الرحمن، انطلاقا من التصريحات الأمريكية، آخر التصريحات الأمريكية، حتى وإن كان دائما ترامب يصدر في نفس التصريح الكثير من التناقضات، نريد أن نعرف بالنسبة لواشنطن هل نحن أقرب لاتفاق أم أن حالة الجمود الذي لاحظناها في اليومين الأخيرين ستستمر؟
9: خالد، حالة الجمود ما زالت قائمة لأنه دونالد ترامب اليوم كان لديه الكشف الطبي نصف السنوي له، ولديه جدول مزدحم باجتماعات السياسات المغلقة. قررت فقط تغريدة واحدة عن إيران ليست كاشفة عن شيء، كانت ناقضة للديمقراطيين والسي إن إن ووكالات الإعلام التي ما دائما يهاجمها، معتبرا أنه إذا ما خرجت إيران معلنة الاستسلام ومعترفة بغرق أسطولها البحري وتدمير دفاعاتها الجوية وطيرانها وما إلى ذلك، لن يقولوا أن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت، في سياق تأكيد دائما على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت، فيما قامت القيادة الوسطى فقط بتحديث الرقم الذي تحدثه يوميا منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقالت أنها قامت بتحويل حتى الآن تحويل مسار ما يقرب 108 سفينة، ونفت ما نشرته وول ستريت جورنال بأن القوات الأمريكية في المنطقة قد رافقت ناقلات نفط أو حتى سفن تجارية للمرور عبر مضيق هرمز، وقالت أنه عملية الحرية ما زالت متوقفة، وبالتالي ما زال المشهد على ما هو عليه منذ أمس، حينما يعني أبدأ دونالد ترامب تراجعا أو مرونة أيما كانت التسمية فيما يتعلق بالتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، سواء كان تدميره داخل إيران أو في مكان المقبول بالتوافق مع إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أي ردود أفعال حول مسألة الاتفاقات الإبراهيمية التي اشترطها. فقط كشفت وول ستريت جورنال أنه من مصادر البيت الأبيض أن هذا كان اقتراح أو تصور من دونالد ترامب ولم يكن تصورا من أحد مستشاريه القريبين منه، وقالت أنا كيلي المتحدثة الآن القائمة باسم المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها كانت اتفاقات إيجابية ومن المهم للسلام الانضمام إليها، بمعنى تعليق دبلوماسي، لكن لا يوجد أي نوع من أنواع الاختراق. لكن غدا سيكون هناك اجتماع للحكومة الأمريكية بدونالد ترامب، كان مقرر له أن يكون في منتجع كامب ديفيد لكنه قرر أن يبقيه في البيت الأبيض بسبب بعض الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن يتحدث كثيرا في هذا الاجتماع كعادته، في إحدى الاجتماعات استمر إلى 3 ساعات أو 4 ساعات، فمن المحتمل أن يكشف شيئا، خاصة أنه كانت المفاوضات والمباحثات الإيرانية موجودة في قطر، بخصوص النقطة المعقدة المتعلقة بمن يبدأ ماذا فيما يتعلق به مسألة هل فتح مضيق هرمز وتسليم اليورانيوم المخصب أو التعامل معه أم تحرير بعض الأصول المجمدة وكم نسبتها وما إلى ذلك. هذه نقطة معقدة جدا لأن دونالد ترامب دائما ما يضعها كنوع من أنواع المقارنة مع أوباما، بمعنى أنه تسلق شجرتها الشجرة الخاصة بها بنفسه، وبالتالي سنرى غدا ما إذا كان سيفصح دونالد ترامب عن نتيجة أي من هذه المباحثات أو وجود أي اختراقات لتلك المباحثات في الساعة الأخيرة. أخيرا خالد، أن روبيو نفسه قال أن الصياغات النهائية قد تأخذ بضع أيام، وبالتالي ربما يكشف شيئا دونالد ترامب، لكن لا يتوقع أن يكون هناك توقيع أو شيء من هذا القبيل قبل بضعة أيام بحسب ماركو روبيو.
0: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. تشير الأجواء في طهران إلى مؤشرات إيجابية وفق ما تنقله وكالات إعلام إيرانية وما يفهم من رسائل الرئاسة الإيرانية إلى مسؤولي المنطقة، فجميع التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني تؤكد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي، مع حديث متزايد عن التفاؤل بإمكانية المضي قدما وتحقيق التقدم في الملفات العالقة. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يطلعنا على المزيد من التفاصيل.
10: يعني حتى هذه اللحظة تبدو الأمور خالد إيجابية، هكذا يبدو التقييم في إيران، هذا ما سربته وكالات أنباء معروفة كتسنيم وفارس على الأقل، وهذا ما يفهم من بيانات الرئاسة الإيرانية خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع عدد من مسؤولي المنطقة، أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس المصري، الرئيس التركي، وأيضا رئيس وزراء العراق، الرئيس العراقي، رئيس وزراء ماليزيا، وعدد آخر من الاتصالات. جميع البيانات التي صدرت نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزام إيران بالعملية الدبلوماسية وبالمسار الدبلوماسي، حتى أن بعض هذه الاتصالات نقلت عنه شيئا من التفاؤل بالمضي قدما في العملية الدبلوماسية وتحقيق تقدم. لا يبدو بأن الأمور يعني تنتظر حلولا هنا في طهران. الحلول رسمت في الدوحة، تم الاتفاق عليها، ربما تنتظر أجوبة من الإدارة الأمريكية. إيران قالت سابقا بأنها قدمت كل ما تستطيع من خلال مذكرة تفاهم هذه التي صيغت على أساس البنود 14 التي كانت إيران قد اقترحتها، وتم تناقلها بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نحو 7 أو 8 مرات حتى وصلت إلى هذه الصيغة. العقبة الأساسية كانت مرتبطة بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج. يبدو بأن هناك خرقا كبيرا قد تحقق على هذا الصعيد من خلال الدور المحوري الذي لعبته قطر. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية، 24 مليار دولار سيفرج عنها، 12 مليار دولار سيفرج عنها بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنصف الآخر 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع مضي المفاوضات قدما وغوصها في التفاصيل بين 30 إلى 60 يوم بحسب الملفات. 30 يوم لملفات الملف المرتبط بمضيق هرمز ورفع العقوبات وما شابه، و60 يوم لملف المرتبط بالملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه هي الصورة في طهران، وتنتظر الأجوبة النهائية من واشنطن.
0: أعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور إيجابي لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية محافظة بكين على التواصل مع جميع الأطراف.
11: منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حافظت الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية. سنواصل التمسك بروح مقترح الرئيس ذي النقاط الأربع، ونطلع بدور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
0: إلى الشأن الفلسطيني الآن، أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هذا المساء هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
12: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إذن تصعيد جديد للحرب على غزة، وتتكشف تفاصيل محاولة اغتيال محمد عودة قائد كتائب القسام في القطاع، بالتزامن مع تصاعد التحريض ضد القطاع من قبل سياسيين وصحفيين إسرائيليين مؤخرا، وإعلان تل أبيب توسيع سيطرتها داخل القطاع إلى 64%. المزيد من التفاصيل عن الرواية الإسرائيلية للأحداث مع مراسل التلفزيون العربي في مدينة القدس المحتلة أحمد جردات.
13: نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أكدا استهداف محمد عودة الذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتلته إسرائيل قبل أيام، ولكن البيان لم يؤكد نجاح عملية الاغتيال. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية بوجود ترجيحات بشأن نجاح عملية الاغتيال، ولكن حتى هذه اللحظة لا تجزم إسرائيل نجاح هذه العملية. الادعاءات الإسرائيلية بأن محمد عودة الآن هو قائد الجناح العسكري لحركة حماس، القائد العام لكتائب القسام، وكان سابقا قائدا للاستخبارات العسكرية لكتائب القسام، وكان أيضا من المسؤولين عن 7 أكتوبر، وتولى مناصب قيادية داخل الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب أن إسرائيل تتهمه بالمسؤولية المباشرة عن التخطيط والتنفيذ لهجمات 7 أكتوبر. لذلك في هذه الفترة إسرائيل تقول بأنها استهدفت وحاولت اغتيال محمد عودة، وواضح بأن إسرائيل تصاعد تحديدا من الاستهدافات في داخل قطاع غزة، لأنه في الفترة الماضية يشهد القطاع تحريضا واسعا من الصحفيين الإسرائيليين، من الشارع الإسرائيلي، حتى في التقارير والتسريبات على لسان مسؤولين سياسيين وأمنيين يتحدثون عن عودة حماس لسيطرتها على قطاع غزة. ولكن أيضا من جهة أخرى نتحدث عن توسيع إسرائيل في الفترة الماضية لسيطرتها للمناطق التي تحتلها في داخل قطاع غزة، حاليا تحتل أكثر من 60%، ويعني الحديث بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سيطرة إسرائيل على 64% من مساحة قطاع غزة، وأنها قامت في الفترة الماضية بتوسيع ما تسميه بالخط الأصفر، وحتى أن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب يعني اطلع على هذه الإجراءات الإسرائيلية. إذن محاولة اغتيال جديدة في قطاع غزة، في إسرائيل يتحدثون عن محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، ولكن لا تأكيد رسمي بشأن نجاح هذه العملية.
0: وفي جنوبي القطاع، قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
14: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي بوسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وبهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 منذ صباح الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
15: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة، يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
16: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
15: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما أنذرتوا بالإخلاء؟
16: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا خمس بيوت، وبيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان واغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل الأجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتج إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لازم ترحيله.
15: العائلات وين صارت اليوم؟
16: لا العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما في شي مكان اليوم، حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا، الناس خرجت بتواب الصلاة، ما حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعت قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
15: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: إذن بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى المبارك التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
17: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
18: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيس جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي $7,000 to $8,000 عشان أشتري خروف 40 كيلو.
17: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
19: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم ضب الناس تشتري البضاقة والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
17: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2,000,000 فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث تواليا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
20: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا، يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب لهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
17: في غزة عيد بلا أضاح، وعائلات أنهكها الجوع استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر الثلاثاء جثمان شهيد في 30 من عمره من داخل مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات للفلسطينيين في بلدة بورين جنوبي المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق. وفي قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت حول الجيش الإسرائيلي منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهاجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة المسعية شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالي القدس المحتلة من الأوقاف الفلسطينية، وتقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات، تشمل موقعا أثريا وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعتبر من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. وهجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. إلى السودان الآن. قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمم أمان البلاد ووحدتها وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. ومن القاهرة ينضم إلينا السيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، معنا من القاهرة. مرحبا بك سيد عثمان. سيد عثمان، عندما تسمع تصريحات البرهان، مع من يريد أن يكون هناك حوار وما الهدف من هذا الحوار؟
2: نعم، هذا سيكون واحد من أهم الأسئلة التي تواجه مثل هذه الدعوات للحوارات، وهو طبعا حاول أن يجيب على هذا السؤال بعبارة فضفاضة، قال الحوار سيكون مع الجميع ما عدا الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. طبعا هذه العبارة هي حمالة أوجه، يعني من الصعوبة بمكان تحديد من المقصود بها. هل المقصود المجموعات التي ارتبطت سياسيا، يعني ارتبطت مباشرة بالدعم السريع التي يطلق عليها تحالف تأسيس، أم أنه يقصد أي مجموعات سياسية أخرى؟ واضح تماما أنه لم يضع تحديدا مباشرا لهذا الاستثناء، لكن يفهم من السياق العام خلال الأيام الماضية، لأن هناك تحركات كانت موجودة سياسية من جانب الحكومة ومن جانب أطراف من القوى التي كانت تعارض الحكومة، يفهم سياسيا أن مجموعة الصمود لا يشملها هذا الاستثناء، لأن هناك بعض الأحاديث والتسريبات تتحدث عن حوارات تجرى مع هذه المجموعة خلف الكواليس، وهناك تقارب بين الكتلة الديمقراطية وهي واحدة من القوى السياسية المساندة والقريبة جدا من الحكومة ومجموعة صمود، وحدثت حوارات مشتركة بينهم ويتوقع أن تكون هناك مزيد من الحوارات. ففي تقديري الآن واضح تماماً أن هناك فعلاً نوع من الجدية في هذه الدعوة، وإن لم يحدد لها موعد معين ولم يحدد لها إطار محدد وأجندة محددة، لكن قد يكون من المناسب الآن أن تلتقط القوى السياسية القفاز وتنتهز هذه الفرصة وتحاول أن تجعل هذه الدعوة فعلاً برنامج عمل واضح نحو إنهاء الحرب عبر الحوار السوداني الذي يقام داخل السودان. هو قدم وعد بأنه سيهيئ الأجواء لحوار داخل السودان، وهذا يعني إلغاء الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد بعض قيادات المعارضة.
0: طيب، يعني حتى نوضح الصورة لمن لا يعرف المشهد بشكل جيد، أولا هذه الحرب الدائرة هي بين الجيش وقوات الدعم السريع. عندما يصف الدعم السريع سيد البرهان بأنهم متمردون، هذا معناه أنه لن يكون معهم حوار. طيب، ما أهمية هذا الحوار حتى وإن شمل مجموعة صمود؟ يعني ما أهمية هذا الحوار؟ ما الذي تنتظره أنت من هذا الحوار؟
2: لا، يعني أنا أعتقد الحوار هنا سياسي فقط. القوى العسكرية، وهي تشمل الأطراف العسكرية بالتحديد الجيش والدعم السريع، سبق أن تحاورت وكانت هناك مفاوضات في منبر جدة في المملكة العربية السعودية، وكانت هناك مفاوضات غير مباشرة عبر أطراف أخرى في أماكن أخرى، وأنا أعتقد أنها غير معنية بهذه الدعوة، لأن هذا هو المسار العسكري الأمني خارج السياق السياسي بصورة كاملة. هناك ثلاثة مسارات: مسار عسكري أمني، وهناك مسار إنساني، وهناك مسار ثالث هو المسار السياسي. المعني بهذا المسار السياسي هو فقط القوى السياسية التي تساند الحكومة الشرعية في السودان وتساند الجيش بالضرورة، والقوى السياسية أخرى التي تقف معارضة لها، وهي بالتحديد مجموعة الصمود، وهناك أيضا مجموعات أخرى هي خارج مظلة الصمود. ولكن السؤال سيظل قائم بالنسبة للمجموعات التي سمت نفسها تحالف تأسيس وارتبطت مباشرة بالدعم السريع، وهي جزء من الحكومة الموازية التي كونت في مدينة نيالة، وهذه أنا أعتقد قد يكون هو الذي يعنيها بكلمة الذين تلطخت أيديهم بالدماء. فإذا الحوار ليس معنيا به الدعم السريع، لأنه مصنف قوة عسكرية، هي هذه سيكون طيب. لها ترتيبات أخرى وضعها الرئيس البرهان في مبادرة سابقة، قال أن على هذه القوة العسكرية أن تتجمع في أماكن متفق عليها ثم تسلم سلاحها، ثم يبدأ بعد ذلك التفاوض مع هذه المجموعة.
0: طيب، يعني إذا من كان يأمل من الحديث عن حوار، يعني لا يأمل كثيرا في أن ينهي هذا الحوار الحرب. الحرب ستستمر، وإنما الحوار سيكون كما تفضلت مع من يؤيدون ويعارضون الجيش والحكومة. ما الهدف؟ ولماذا سيكون على السياسيين؟
2: اسمح لي أكمل بس.
0: لماذا سيكون على من يريد أن يغير مستقبل السودان أن يثق في مثل هذا الحوار، خاصة أننا رأينا في السابق أنه كانت هناك حوار بين القوى المدنية والقوى العسكرية التي كانت تحكم السودان عندما كان البرهان وحميدتي في نفس الجهة في نفس المركب، وفي النهاية تم إبعاد المدنيين وأصبح العسكريين هم من يقاتلون ويتقاتلون على مستقبل السودان.
2: نعم، بالنسبة للجزء الأول أنا أعتقد أنه فعلا يعني الحوار السياسي هو المدخل لإنهاء هذه الحرب. هذه الحرب حرب سياسية من الدرجة الأولى، نشأت على أجندة سياسية، خلافات سياسية بين القوى السياسية، تم استقطاب بندقية الجيش وبندقية الدعم السريع كل منهما في اتجاه إحدى القوى السياسية، ثم حدثت الحرب. يعني هي حرب على أجندة سياسية، لذلك لن تنتهي إلا وفق هذه الأجندة السياسية. ونعتقد المدخل الأفضل لإنهاء الحرب هو المدخل السياسي وليس المدخل العسكري، وأنا مقتنع تماما بأن القوى العسكرية سواء كانت الجيش أو الدعم السريع هي ملتزمة بالخيار السياسي. إذا كانت هناك توافق بين القوى السياسية هي ستلتزم به الخيارات السياسية، وستكون يعني الشعارات التي ترفع على الرايات خاصة من الدعم السريع ستكون لا معنى لها إذا كان هناك توافق مع القوى السياسية. لكن الجزء الثاني أنا أعتقد فيه كثير من الموضوعية، كثير من الحوارات التي تمت سواء كان بين القوى السياسية مع بعضها أو بين القوى السياسية والعسكرية قبل الحرب كانت عديمة الجدوى، وهذا يجب أن نقر به ونعترف به، لأنه فعلا واحد من عيوب المشهد السياسي السوداني أن الحوارات لا تفضي إلى تغيير الواقع، فقط في النهاية تستهلك الوقت ثم تعود الأحوال إلى أسوأ مما كانت عليه في السابق. يصبح بعد ذلك أمام القوى السياسية أن تدرك هذه الحقيقة وأن تحاول أن تجعل من هذا الحوار شيء مختلف عن الماضي. وأنا أعتقد هذه هي هذا أكبر تحدي يواجه أي حوار سوداني هو أن يكون قادر فعلا على تغيير نمط النتائج التي يصل إليها، وأن يغير الواقع في البلاد لأنه في النهاية ثبت أن كثير من هذه الحوارات كانت حوارات تكتيكية لكسب الوقت، لكنها لا تفضي إلا لتكريس الواقع الموجود أساسا.
0: وبالتالي ستكون ورقة القوة الحاسمة هو في يد من يملك السلاح ويدير هذا الحوار. على كل إنسان نتابع ما يمكن أن يخرج من هذا الحوار، وقد تكون لنا مناقشات أخرى. أشكرك السيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السوداني، كنت معنا من القاهرة. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مشاهدينا الكرام، أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين الأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية ما يزال معدوما.
1: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية، ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها، والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثت الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها. أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظرا لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاما لهجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية، ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية، أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس، وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

0: النزاع في الشرق الأوسط.
1: قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وأكد أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
2: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ الباليستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
1: على الجانب الآخر، في روسيا وفي تطور جديد في عالم المسيرات، تتجه موسكو بحسب تسريبات لتقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران، وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا.
3: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعا روسيا خالصا أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فرقا مهما بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو-25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو من طراز R-73، وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة، ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات، لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
1: توجه أكثر من 1,700,000 حاج إلى مشعر مزدلفة بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. وبعد وصولهم إلى مزدلفة، أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون هذه الليلة هناك. وبعد صلاة فجر الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدى. كل عام وأنتم بخير.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك. كانت

0: رغم الحديث عن اتفاق وشيك بين إيران والولايات المتحدة، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات بين الأمريكيين والإيرانيين، كما توقفت عند محاولة الرئيس دونالد ترامب ربط أي اتفاق أو ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل. نتابع مقالات الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي.
1: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحة يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران، كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد، هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيجارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل، حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى. كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب، لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.
2: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، من بينهم أطفال وسيدات، في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
3: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطان إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة، وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
4: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
3: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى، في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل، وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة، ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني. كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات، من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف، لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ، والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
2: إذن هجمات إسرائيلية عنيفة على مناطق عدة في لبنان، ونزوح كثيف من ضاحية بيروت الجنوبية. أوعز المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع العدوان، واستدعى الجيش تعزيزات من قوات الاحتياط. في العرض التالي مع انتصار البركي إضاءات على الجديد الإسرائيلي المتعلق بالساحة اللبنانية.
5: انذارات بإخلاء مدينة نبطية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وحزب الله يرد بإطلاق مسيرات قرب الحدود. قال الجيش إنها لم توقع إصابات، وفي ضوء ذلك التصعيد وهذا الزخم الميداني يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعاً لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعز بتشديد العمليات العسكرية ردا على استمرار حزب الله في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إصرار سياسي لبناني بعدم ربط جبهة لبنان بأي حروب أخرى، لا سيما في ظل إصرار إيران على ربطها بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ذلك الإصرار يرى فيه حزب الله تناقضا مع حماية المصالح اللبنانية، وأنه يرهن القرار السياسي للاستباحة الخارجية وفق تعبيره. ويرد الحزب على اتهامه بالارتهان لقرار خارجي من إيران بأن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور، بل هي حق وطني مشروع. الحزب يؤكد أيضا أن ذلك مكفول في وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. الحزب يعتبر أن من خرج على الوثيقة والدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال بحسب البيان.
2: في السياق نفسه قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء، معظمها في مناطق عسكرية. ونشر الحزب ما قال إنها مشاهد من استهداف آليات هامر تابعة لجيش الاحتلال في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر، بينما كان الجنود على متنها يحاولون الهروب. تتواصل محاولات التقدم البري للجيش الإسرائيلي جنوبا، بينما تؤكد بيانات حزب الله استمرار المواجهات والتصدي للتوغلات. وبالتزامن تتواصل الغارات على مناطق عدة في الجنوب وسط مخاوف من تهجير السكان وارتفاع القلق في بيروت والضاحية الجنوبية من اتساع دائرة الهجمات الإسرائيلية. مراسلة التلفزيون العربي في صور جويس الحاشخوري تطلعنا على أبرز المستجدات هناك.
6: نتحدث وإذا ما قرأنا في سطور البيانات التي يصدرها حزب الله، من الواضح أن هناك محاولات تقدم متواصلة بريا من الجيش الإسرائيلي. عندما يتحدث حزب الله في بياناته عن استهداف لزوطر الشرقية التي كان الجيش الإسرائيلي يسعى للدخول إليها، اليوم بيانات الجيش حزب الله تتحدث عن استهداف في داخل البلدة، ما يعني عمليا أن محاولات التقدم متواصلة، وبأن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالمناطق التي سيطر عليها واحتلها داخل الخط الأصفر، بل هو يحاول أيضا توسيع رقعة هذه التموضعات البرية والعسكرية. إضافة إلى ذلك، إذا أيضا ما نظرنا إلى ما يحصل في يحمر وفي محيط يحمر الشقيف من عمليات استهداف متواصلة، نتحدث اليوم عن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة، وهي منطقة تحيط بها تلال استراتيجية منها علي الطاهر التي منذ البداية يسعى الجيش الإسرائيلي للوصول إليها، وهي النقطة التي يمكن منها أن يشرف على النبطية وصولا إلى دير الزهراني، وهي منطقة واسعة، وأيضا يشرف منها على مرتفعات الجبور، مرتفعات الريحان والمحمودية، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها مرتفعات تضم منشآت لصواريخ حزب الله. كل هذه المعطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى إفراغ هذه القرى من سكانها، وإنما للسيطرة عليها بالاحتلال، وليس فقط السيطرة عليها بالنار. ويذهب أكثر من ذلك وأبعد من ذلك عندما يستهدف البقاع الغربي مشغرة وسحمر اليوم، ويقوم بقطع الطرقات التي تربط هاتين المنطقتين بالقرعون، وبعدها يعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء للسكان بعدما ارتكب مجزرة يوم أمس في مشغرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وبالتوازي مع ذلك هو يواصل عملية ارتكاب المجازر اليوم في معركة التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى في مبنى مؤلف من 3 طبقات وفيه 6 شقق مأهولة بالكامل، وتوقفت أعمال الإغاثة وسحب المتواجدين تحت الركام بعد انذارات جديدة للجيش الإسرائيلي من خلال اتصالات عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لوقف عمليات الإغاثة في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك استهداف آخر هنا في صور عند أطراف البرج الشمالي، أيضا معلومات عن استهداف لمنزل مأهول وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبالتالي هو يقوم بالتصعيد على مختلف المستويات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور ومخاوف تتصاعد أكثر فأكثر من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية.
2: اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، وحذرت واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. واتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبية إيران.
7: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل، هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا، الدعم الشعبي موجود أيضا، الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
2: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأضاف في بيان منسوب له أن دول المنطقة ورأضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم كما قال. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة، وأضاف المصدر أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل تلك الأموال. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، وأضاف أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي كما قال بيان رسمي. وبحسب الديوان الأميري أكد الأمير موقف قطر الداعية إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، وأكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، وأعرب عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا الأمير بحسب الديوان الأميري إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي، هذا بحسب ما ورد في بيان الديوان الأميري. كشفت هيئة البث الإسرائيلي عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، هل من أي تعليق أو توضيح من واشنطن بخصوص ما كشفته هيئة البث الإسرائيلي عن انتشار أمريكي غير مسبوق؟ هل هو جديد أم ما كان عليه الأمر سابقا؟ وكيف يمكن تفسير ذلك بالحديث المتنامي عن تقدم في المفاوضات مع إيران؟
8: نعم، بطبيعة الحال هذا الانتشار موجود منذ سابقا، يعني ما تنشرها أرتس هو ربما نبرة التذمر في الداخل الإسرائيلي، لكن كانت واشنطن بوست وول ستريت جورنال سابقا كان قد نشر عن هذا الانتشار المكثف، لا سيما قبيل عملية مشروع الحرية وقبيل الأيام الأخيرة في الحرب، وبالتالي لا يوجد أي تحديثات من وزارة الحرب أو من القيادة الوسطى بإرسال تعزيزات معينة. آخر التحديثات التي جرت والتي حدثت لم يحدث لها تطور، هناك ما زال حاملتي طائرات بعد يعني انسحاب أو بعد سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد، الآن لدينا جورج بوش ولدينا إبراهام لينكولن، ما زالت موجودتين. بعد طبيعة الحال الغواصات النووية التي لا يتم التحديث عنها، فقط تذكر من قبل المواقع المتخصصة في الشؤون العسكرية، ما زالت القوات التي جاءت من اليابان على ظهر السفينة الحربية، السفينة الإبرار البحري أو الإنزال البرمائي تريبلي، ما زالت موجودة، لم يتم إعادة نشرها مرة أخرى في اليابان أو استعادتها، وبالتالي القوات الأمريكية الكثيفة الموجودة في المنطقة لم يطرأ عليها تحديث حتى الآن بحسب القيادة الوسطى أو حسب وزارة الحرب، وما زال الوضع مجمد فيها. وحتى أن القيادة الوسطى نفت اليوم ما قد نشرته وول ستريت جورنال بأنها قد صاحبت عدة سفن أو ناقلات بحرية عبر مضيق هرمز، وقالت أن ما زالت عملية مشروع الحرية معلقة، وأن التحديث الأخير هو تحويل مسار 108 سفينة في إطار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وبالتالي هذا هو التحديث الذي صدر من القيادة الوسطى ووزارة الحرب. وهذا الانتشار الكثيف الموجود في المطارات الإسرائيلية يعني لا يوجد أي تحديث عن تخفيضه أو زيادته، كنا سنسمع عن هذا بالتأكيد في وول ستريت جورنال أو واشنطن بوست أو نيويورك تايمز، الصحف التي نشرت هذه التحديثات سابقا، وبالتالي ربما ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية كما أشرتم في التقرير أو في النبأ بأنه حالة التذمر من ارتفاع الأسعار التذاكر أو التأثر في المطارات الإسرائيلية. حتى على مستوى المفاوضات مع إيران لم يتحدث دونالد ترامب نهائيا، على الرغم من كثافة تصريحاته أمس وأول أمس بتوقيت واشنطن دي سي، كان لديه 4 تغريدات، وكانت تغريدات إشكالية تتعلق باليورانيوم المخصب وتتعلق باتفاقات إبراهام وتتعلق بأنه لن يوقع اتفاق مثل أوباما. اليوم فقط أعاد نشر تغريدة قديمة يهاجم فيها الصحف الأمريكية كسي إن إن ونيويورك تايمز وحتى وول ستريت جورنال، واعتبار أنهم إذا حتى إذا خسرت إيران الحرب وخرجت مستسلمة واعترفت بخسارتها فإنهم سيقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خسرت، وبالتالي في إطار نقده للصحف التي تناوي سرديته أو تنشر أنباء أو أخبار أو تقارير لا تعزز السردية التي يقولها بأن الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة. غدا دونالد ترامب سيكون لديه اجتماع مع الكابينت الأمريكي أو الحكومة الأمريكية هنا في البيت الأبيض، وأعتقد أنه ربما سيتحدث فيه كثيرا عن المسألة، خاصة أنه ربما يكون الطرفان بخلاف الاشتباك الذي جرى أمس في مضيق هرمز واعتبرته إيران كما أشرنا في التقرير نوع من أنواع اختراق للهدنة، واعتبرته القيادة الوسطى على يد المتحدث الرسمي باسمها أمس بأنها دفاع عن النفس. بخلاف ذلك لدينا المفاوضات الموجودة أو المباحثات بمعنى أدق الموجودة بين الفريق الإيراني في الدوحة، وهي هامة جدا لأنها تتعلق بمناقشة نقطة هامة جدا وغاية في الأهمية تجعل هذه المفاوضات متعثرة، وهي مسألة كيفية التعامل مع الأصول المجمدة وكيف سيتم منح الإيرانيين أموالهم أو جزء منها، وما هي الترتيب ومن يبدأ بماذا، هل فتح مضيق هرمز أولا، هل التعامل مع الإيرانيوم عالي التخصيب أولا، أم إعطاء إيران نوع من أنواع الدفعات المالية بحيث يكون هذا دليل ثقة من الأمريكيين. هذه النقاشات تجري منذ يومين في الدوحة، وبالتالي ربما دونالد ترامب لم يتحدث اليوم حتى الآن، لأن ما زال لديه اليوم في واشنطن الآن 6:15، وبالتالي ما زال لدينا بعض الوقت ربما يصدر تصريح وما إلى ذلك، لكن حتى الآن هو لم يفعل هذا، لديه جدول مزدحم، ولكن ربما غدا سيحدث نوع من أنواع التحديث في اجتماعه الصباحي الذي يحدث في 8 صباحا منذ ما قبل الحرب، اجتماع الوقت التنفيذي مع فريق الأمن القومي الخاص به وكبار مستشاريه. ربما بعد هذا الاجتماع حينما يذهب إلى الكابينت أو اجتماع الكابينت يعطي بعض التحديثات بعدما يزوده الوسطاء بنتائج المفاوضات التي أو المحادثات التي جرت مع الإيرانيين، ويكون لديه ربما صورة للرد الإيراني، فربما يعطي نوع من أنواع الرد الفعلي العملي. وأيضا الول ستريت جورنال نشرت أن فكرة الاتفاقات الإبراهيمية هي ليست فكرة المؤسسة الأمريكية، ليست فكرة مستشارين، هي فكرة طرحها دونالد ترامب. ربما يكون بعد تصاليبهم بنتنياهو لم يشيروا إلى هذه النقطة، لكن هذا أيضا ربما يسأل عنه بكثافة غدا، لا سيما أنها لم تلقى أي استجابة من الوسطاء. بالعكس رأينا على التلفزيون الباكستاني اللواء عاصم منير ينفي هذا الأمر أو ينفي حدوثه، ورأينا مسؤولين مقربين في السعودية أو صحفيين مقربين في السعودية ينفون هذا الأمر، وبالتالي ربما يسأل عن هذا الأمر ونرى أيضا تراجعا لأنه لم يعر هذا الأمر أحد انتباها. وبالتالي من الآن حتى صباح غد اجتماع الكابينت إذا لم يصدر دونالد ترامب أي تحديثات فالوضع ما زال كما هو عليه منذ أمس، ربما في انتظار نتائج المباحثات في الدوحة.
2: عبد الرحمن يوسف في واشنطن، شكرا جزيلا. وتشير الأجواء في طهران إلى مؤشرات إيجابية وفق وسائل إعلام إيرانية ووفق ما يفهم من مواقف الرئاسة الإيرانية إلى مسؤولي المنطقة، فجميع التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني تؤكد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي، مع حديث متزايد عن تفاؤل بإمكانية المضي قدما وتحقيق تقدم في الملفات العالقة. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يطلعنا على مزيد من التفاصيل.
9: يعني حتى هذه اللحظة تبدو الأمور خالد إيجابية، هكذا يبدو التقييم في إيران، هذا ما سربته وكالات أنباء معروفة كتسنيم وفارس على الأقل، وهذا ما يفهم من بيانات الرئاسة الإيرانية خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع عدد من مسؤولي المنطقة، أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس المصري، الرئيس التركي، وأيضا رئيس وزراء العراق، الرئيس العراقي، رئيس وزراء ماليزيا، وعدد آخر من الاتصالات. جميع البيانات التي صدرت نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزام إيران بالعملية الدبلوماسية وبالمسار الدبلوماسي، حتى أن بعض هذه الاتصالات نقلت عنه شيئا من التفاؤل بالمضي قدما في العملية الدبلوماسية وتحقيق تقدم. لا يبدو بأن الأمور يعني تنتظر حلولا هنا في طهران، الحلول رسمت في الدوحة تم الاتفاق عليها، ربما تنتظر أجوبة من الإدارة الأمريكية. إيران قالت سابقا بأنها قدمت كل ما تستطيع من خلال مذكرة تفاهم هذه التي صيغت على أساس البنود 14 التي كانت إيران قد اقترحتها، وتم تناقلها بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نحو 7 أو 8 مرات حتى وصلت إلى هذه الصيغة. العقبة الأساسية كانت مرتبطة بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج، يبدو بأن هناك خرقا كبيرا قد تحقق على هذا الصعيد من خلال الدور المحوري الذي لعبته قطر. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية 24 مليار دولار سيفرج عنها، 12 مليار دولار سيفرج عنها بمجرد التوقيع عن على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنصف الآخر 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع مضي المفاوضات قدما وغوصها في التفاصيل بين 30 إلى 60 يوم بحسب الملفات، 30 يوم لملفات الملف المرتبط بمضيق هرمز ورفع العقوبات وما شابه، و60 يوم لملف المرتبط بالملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه هي الصورة في طهران وتنتظر الأجوبة النهائية من واشنطن.
2: أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة التزام كل الأطراف بأمن الممرات الملاحية في الخليج واحترام سيادة الدول والحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وقال إن الصين منخرطة في جهود خفض التصعيد في المنطقة.
10: كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تجلب المزيد من الأمل بالسلام، وكل يوم يقربنا من نهاية النزاع يعني ضحايا مدنيين أقل. نأمل أن يتمكن الأطراف المعنيون من الحفاظ على التزام وقف إطلاق النار، وأن يواصلوا ملاقاة بعضهم الآخر في منتصف الطريق، بحيث يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أسرع وقت. ونرى أنه عند التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم إلى مجلس الأمن لإقراره، لتكون له المرجعية الاعتبارية والشرعية.
2: شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في الخليج والعالم، وأكد إسحاق دار أن باكستان ملتزمة بمواصلة جهود الوساطة.
11: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
2: أعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور إيجابي لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية محافظة بكين على التواصل مع جميع الأطراف.
12: منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حافظت الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية. سنواصل التمسك بروح مقترح الرئيس ذي النقاط الأربع، ونطلع بدور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
2: نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان باستهداف السفن التجارية وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وعلى هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي، وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودي. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
13: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا، تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: وفي تصعيد جديد للحرب على غزة، تتكشف تفاصيل محاولة اغتيال استهدفت محمد عودة قائد كتائب القسام في القطاع، بالتزامن مع تصاعد التحريض ضد القطاع من قبل سياسيين وصحفيين إسرائيليين مؤخرا، وإعلان تل أبيب توسيع سيطرتها بالأحرى إلى 64%. المزيد مع مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات.
14: نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أكدا استهداف محمد عودة الذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتلته إسرائيل قبل أيام، ولكن البيان لم يؤكد نجاح عملية الاغتيال. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية بوجود ترجيحات بشأن نجاح عملية الاغتيال، ولكن حتى هذه اللحظة لا تجزم إسرائيل نجاح هذه العملية. الادعاءات الإسرائيلية بأن محمد عودة الآن هو قائد الجناح العسكري لحركة حماس، القائد العام لكتائب القسام، وكان سابقا قائدا للاستخبارات العسكرية لكتائب القسام، وكان أيضا من المسؤولين عن 7 أكتوبر، وتولى مناصب قيادية داخل الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب أن إسرائيل تتهمه بالمسؤولية المباشرة عن التخطيط والتنفيذ لهجمات 7 أكتوبر. لذلك في هذه الفترة إسرائيل تقول بأنها استهدفت وحاولت اغتيال محمد عودة، وواضح بأن إسرائيل تصاعد تحديدا من الاستهدافات في داخل قطاع غزة، لأنه في الفترة الماضية يشهد القطاع تحريضا واسعا من الصحفيين الإسرائيليين من الشارع الإسرائيلي، حتى في التقارير والتسريبات على لسان مسؤولين سياسيين وأمنيين يتحدثون عن عودة حماس لسيطرتها على قطاع غزة. ولكن أيضا من جهة أخرى نتحدث عن توسيع إسرائيل في الفترة الماضية لسيطرتها للمناطق التي تحتلها في داخل قطاع غزة، حاليا تحتل أكثر من 60%، ويعني الحديث بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سيطرة إسرائيل على 64% من مساحة قطاع غزة، وأنها قامت في الفترة الماضية بتوسيع ما تسميه بالخط الأصفر، وحتى أن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب يعني اطلع على هذه الإجراءات الإسرائيلية. إذن محاولة اغتيال جديدة في قطاع غزة، في إسرائيل يتحدثون عن محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، ولكن لا تأكيد رسمي بشأن نجاح هذه العملية.
2: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط الشهيدين خلال قصف إسرائيلي على مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
15: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح، وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 11 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم صيرات وسط القطاع، ورغم إجلاء السكان عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
16: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة، يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
17: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
16: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
17: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا خمس بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما أنت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان وأغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
16: العائلات وين صارت اليوم؟
17: لا العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم، حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا، الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كل طلع بطوله.
16: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل الحرب.
18: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
19: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
18: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
20: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
18: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2,000,000 فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
21: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب لهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
18: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
2: ساعة سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمتها جثمان شهيد في 30 من العمر. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، ورجحت أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف. واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس، وهاجم مستوطنون منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة بورين جنوبية المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق. وفي قرية فرخة جنوب غربي مدينة سلفيت حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني. وهاجم المستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمسعية شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون، وأضاف أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج البلاد، وشدد على أن الجيش هو صمام أمان السودان ووحدته وسيواصل تطهير كل الربوع من التمرد وفق وصفه. أعلنت اليابان رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
0: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو 1/3 السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
2: في تطور يحمل أبعادا تتجاوز طابعه الثنائي، وقعت الصين وباكستان اتفاقا لتعزيز التعاون طويل الأمد في خطوة تأتي وسط تحولات متسارعة تشهدها المنطقة، وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى توقيعها إلى توقيتها. نتابع مزيدا من التفاصيل في عرض تقدمه ديما عز الدين.
5: قد تبدو اتفاقية عابرة في خضم الأخبار الكثيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لكن الظرف الزمني الجغرافي وطبيعة طرفيها يمنحانها أهمية كبرى. هنا نتحدث عن اتفاقية لتوطيد التعاون طويل الأمد
1: بين الصين وباكستان. هذه الاتفاقية التي تأتي بعيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ومع استمرار قيادة إسلام أباد لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، تأتي لتؤكد ترسيخ باكستان علاقاتها الاستراتيجية مع حليفتها الصين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقصد بكين، يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يدعوه إلى تسريع بناء مصير مشترك أوثق بين البلدين في العصر الجديد. فيرد عليه شريف بالقول: نحن على استعداد للاستفادة من خبراتكم وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي لا تروق للولايات المتحدة لأنها تمكن الصين من الوصول إلى مختلف أسواق العالم. خلال زيارة مدينة هانغتشو الصينية، أبرمت شركتا البلدين اتفاقيات تعاون تربو قيمتها على 1.5 مليار دولار، لكن النقطة الأهم تتمثل في اتفاق الحكومتين على تسيير حركة الفنيين الباكستانيين وفرق التنفيذ الصينية ضمن الممر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق. أيضا تخلل الزيارة تعهد من رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي بمساعدة باكستان على رقمنة التخليص الجمركي وبوابات الدفع ومنصات تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين الصين من المضي في مشروعها الذي يتقاطع مع المصالح الأمريكية، لا سيما ممر بايدن الذي يبدأ من الهند يمر بدول خليجية فالأردن فإسرائيل قبل أن يتفرع إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. توقيت الاتفاقية يطرح أسئلة لا حصر لها، فهل أرادت بكين التأكيد لواشنطن على صعوبة كسر إرادتها بمواصلة مشروع الحزام؟ هل أرادت إسلام أباد تجديد تأكيدها على ميلها للمحور الصيني؟ كل هذا يأتي في وقت الذي يزداد فيه عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند التي يزورها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويحضر اجتماعات تحالف كواد الذي أعلن عن إطلاق مبادرات لأمن الطاقة والمعادن الحيوية في منطقة الأندو باسيفيك، بما في ذلك المعادن النادرة التي تتحكم الصين في إنتاجها وتكريرها عالميا.
2: أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت قالت روسيا إن التقدم بشأن النقاط الخلافية مع أوكرانيا ما زال معدوما.
4: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية، ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها، والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثة الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيباً ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها، أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظراً لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاماً لهجوم أوكراني استهدف سكناً طلابياً في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت

0: تحديث مسيرة جيران، وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا.
1: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعا روسيا خالصا أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقا مهما بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو-25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو من طراز R-73. وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة، ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
0: توجه أكثر من 1,700,000 حاج إلى مشعر مزدلفة بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفة، وأدى الركن الأعظم من فريضة الحج. وعقب الوصول إلى مزدلفة أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يلتقطون الجمار ويبيتون هذه الليلة هناك، وبعد صلاة فجر الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهد. هذه صور مباشرة مشاهدينا من المسجد الحرام في مكة المكرمة في مزدلفة بالأحرى، حيث يبيت حجاج بيت الله الحرام هذه الليلة كما قلنا، بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم الوقوف على صعيد عرفات. وغدا أول أيام عيد الأضحى المبارك يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرات العقبة ونحر الهدي، تيمنا بما فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكل عام وأنتم بخير طبعا. ورغم الحديث عن اتفاق وشيك مع إيران، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات مع طهران، كما توقفت عند محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، واعتبرت أن ذلك الهدف أو أن الهدف من ذلك تصوير الاتفاق مع إيران على أنه إنجاز إقليمي بدلا من ظهوره كتراجع. بعد التقرير يكمل معكم التغطية أبان الحكيم.

0: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحة يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلاً من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع، لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران، كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد، هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل، حتى وإن كانت تعمل بتعميق تعاون وثيق مع قوة عظمى، كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.
1: أهلا بكم، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
2: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
3: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
2: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
1: هجمات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح كثيف من ضاحية بيروت الجنوبية. المستوى السياسي الإسرائيلي يعز بتوسيع العدوان، والجيش يستدعي تعزيزات من قوات الاحتياط. التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة انتصار البركي.
4: انذارات بإخلاء مدينة النبطية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وحزب الله يرد بإطلاق مسيرات قرب الحدود. قال الجيش إنها لم توقع إصابات، وفي ضوء ذلك التصعيد عيد، وهذا الزخم الميداني يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعز بتشديد العمليات العسكرية ردا على استمرار حزب الله في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إصرار سياسي لبناني بعدم ربط جبهة لبنان بأي حروب أخرى، لا سيما في في ظل إصرار إيران على ربطها بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ذلك الإصرار يرى فيه حزب الله تناقضا مع حماية المصالح اللبنانية، وأنه يرهن القرار السياسي للاستباحة الخارجية وفق تعبيره. ويرد الحزب على اتهامه بالارتهان لقرار خارجي من إيران بأن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور، بل هي حق وطني مشروع. الحزب يؤكد أيضا أن ذلك مكفول في وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. الحزب يعتبر أن من خرج على الوثيقة والدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال بحسب البيان.
1: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة، بينما كان الجنود على متنها يحاولون الهرب من الاستهداف. اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، محذرة واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. اتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني واشنطن بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لاراك جنوبي إيران.
5: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
1: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وأضاف خامنئي إن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذاً آمناً للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها، وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأمري فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. تشير الأجواء في طهران إلى مؤشرات إيجابية وفق ما تنقله وكالات إعلام إيرانية. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يطلعنا على مزيد من التفاصيل.
6: يعني حتى هذه اللحظة تبدو الأمور خالد إيجابية، هكذا يبدو التقييم في إيران. هذا ما سربته وكالات أنباء معروفة كتسنيم وفارس على الأقل، وهذا ما يفهم من بيانات الرئاسة الإيرانية خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع عدد من مسؤولي المنطقة، أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس المصري، الرئيس التركي، وأيضا رئيس وزراء العراق، الرئيس العراقي، رئيس وزراء ماليزيا، وعدد آخر من الاتصالات. جميع البيانات التي صدرت نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزام إيران بالعملية الدبلوماسية وبالمسار الدبلوماسي، حتى أن بعض هذه الاتصالات نقلت عنه شيئا من التفاؤل بالمضي قدما في العملية الدبلوماسية وتحقيق تقدم. لا يبدو بأن الأمور يعني تنتظر حلولا هنا في طهران. الحلول رسمت في الدوحة، تم الاتفاق عليها، ربما تنتظر أجوبة من الإدارة الأمريكية. إيران قالت سابقا بأنها قدمت كل ما تستطيع من خلال مذكرة تفاهم هذه التي صيغت على أساس البنود 14 التي كانت إيران قد اقترحتها، وتم تناقلها بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نحو 7 أو 8 مرات حتى وصلت إلى هذه الصيغة. العقبة الأساسية كانت مرتبطة بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج. يبدو بأن هناك خرقا كبيرا قد تحقق على هذا الصعيد من خلال الدور المحوري الذي لعبته قطر. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية 24 مليار دولار سيفرج عنها، 12 مليار دولار سيفرج عنها بمجرد التوقيع عن على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنصف الآخر 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع مضي المفاوضات قدما وغوصها في التفاصيل بين 30 إلى 60 يوم بحسب الملفات. 30 يوم لملفات الملف المرتبط بمضيق هرمز ورفع العقوبات وما شابه، و60 يوم لملف المرتبط بالملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه هي الصورة في طهران، وتنتظر الأجوبة النهائية من واشنطن.
1: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية. يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة التزام كل الأطراف بأمن الممرات الملاحية في الخليج واحترام سيادة الدول كافة والحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال يي في مؤتمر صحفي أن الصين منخرطة في جهود خفض التصعيد، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى المضي قدما في المفاوضات بمقاربة إيجابية للتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين.
7: كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تجلب المزيد من الأمل بالسلام، وكل يوم يقربنا من نهاية النزاع يعني ضحايا مدنيين أقل. نأمل أن يتمكن الأطراف المعنيون من الحفاظ على التزام وقف إطلاق النار، وأن يواصلوا ملاقاة بعضهم الآخر في منتصف الطريق بحيث يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أسرع وقت. ونرى أنه عند التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم إلى مجلس الأمن لإقراره لتكون له المرجعية الاعتبارية والشرعية.
1: شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
8: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
1: أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
9: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شاهدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
10: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. بهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا منذ صباح أمس الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
11: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجمع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
12: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
11: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما أنذرتوا بالإخلاء؟
12: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، وبيت عم أبو محمد الطويل، وبيت أبو كويك، وبيت مجدلاوي، والأطرش، وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان، واغلبهم ناس غلاب وفقراء، هم مش علاقة في كل الأجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
11: العائلات وين صارت اليوم؟
12: لا، العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
11: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجمع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية، وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
13: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك، ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
14: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيس جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية، يعني اليوم انا عشان اضحي بدي $7,000 to $8,000 على عشان اشتري خروف 40 كيلو.
13: داخل اسواق المواشي اعداد محدوده من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليله الناجيه من الاباده، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها باسعار فلكيه.
15: ما في اقبال، مين بده يشتري ب 15,000 شيكل و 20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندوره والمواد الاساسيه للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشه ومرتاحه والكل بربي والكل بذبح.
13: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2,000,000 فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
16: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب لهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
13: في غزة عيد بلا أضاح، وعائلات أنهكها الجوع استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
1: سلمت قوة الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر أمس الثلاثاء جثمان الشهيد في 30 من العمر من داخل مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل توصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف عام. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تدرس اللجوء إلى القضاء لملاحقة ما وصفه بالمعاملة المروعة التي تعرض لها ناشطون كانوا على متن الأسطول المتضامن مع قطاع غزة. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية إن الأفعال التي ظهرت في الفيديو صادمة ومروعة، مؤكدا أن فرنسا تدينها بلا تحفظ لما تمثله من انتهاك إنساني وقانوني. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الفرنسي، خاصة وأن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين ظهروا في التسجيلات المتداولة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل جميع الوقائع التي وثقها الفيديو. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ما فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما.
17: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية، ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثت الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها. أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظرا لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاما لهجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية، ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس، وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت ما تزال أوكرانيا فيه بحاجة إليها، كما أن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز مكن موسكو من جني مزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. ذاك يعني أن موسكو باتت في موقف تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
1: والآن إلى حلقة من برنامج مسبار. أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. ترامب يهدد إيران بالقنبلة النووية صراحة، وإيران تقصف تل أبيب بقوة، والانتقال الجنوبي ينشر قواته في عدن. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

لا يزال الاتفاق بين طهران وواشنطن تحت رحمة المفاوضات الجارية بين أطراف عدة، ففيما لمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الاتفاق ما يزال ممكنا وأن على طهران فتح مضيق هرمز، قال ترامب إن على طهران تسليم الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة لتدميره، وذلك في أحدث منشوراته على منصته الخاصة كالعادة تروث سوشال. هذه آخر التطورات الموثقة والمعتمدة حسب وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، لكن صفحات إخبارية على منصة إكس كان لها رأي آخر، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل ينشر هذا الفيديو بالإشارة إلى أنه يجب على إيران الاستسلام. God bless America، بارك الله أمريكا. هي طلعت بلس، إنها بلس في الحقيقة. عموما نشاهد الفيديو واعذروا البلس بتاعتي.

الفيديو من منشورات الرئيس الأمريكي بالفعل غير أنه ليس حديثا ولا علاقة له بالحرب الحالية، فقد نشره دونالد ترامب على حسابه على منصته تروث سوشيال في 25 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي دون أي تعليق من جانبه، وهذا أمر نادر الوقوع ويعتبر حدثا في حد ذاته. نشر الفيديو بعد 4 أيام من تنفيذ سلاح الجو الأمريكي غارة جوية على مواقع نووية إيرانية باستخدام قاذفات B2 الشبحية العملاقة، وقد سمى ترامب تلك العملية بمنطقة منتصف الليل. ترامب نشر الفيديو الذي تضمن أغنية بومب إيران أو أقصف إيران، وكان ذلك مما أثار موجة من التعليقات في وسائل الإعلام، بعضها مستغرب خصوصا وأن الأمر يتعلق بحدث جلل حين استهدفت القاذفات الأمريكية منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية، وكان ذلك حدثا منتظرا ومفاجئا في نفس الوقت. تلا ذلك إعلان الرئيس الأمريكي توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد الحرب التي سماها دونالد ترامب نفسه صاحب عملية مطرقة منتصف الليل وفيديو القاذفات وهي ترقص استمتاعا بقصف المنشآت الإيرانية، سماها حينها بحرب 12 يوما، وهو البارع في اختيار أسماء الحروب. هناك بارقة أمل بأن يحل السلام أو أن تمدد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لتتراجع حدة التصعيد في منطقتنا، ويبدو أن ذلك يزعج البعض وبشدة، ولذلك زعموا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أحلامهم فنشر مقطعا مصورا يظهر انفجارا نوويا ضخما مع تعليق يقول ترامب عبر صفحته مشيرا لإيران: في هذه الليلة ستفنى حضارة بأكملها ولن تعود أبدا بعد ذلك. مللت من هذه التعبيرات السقيمة الترامبية. أنا لا أريد لهذا أن يحدث، ولكن من المحتمل أن يحدث، يواصل ترامب حسب هذا المنشور المفترض. سنشاهد الفيديو ثم نعود لنبين الأمر.

0: المنشور زائف ومضلل، وهو عبارة عن فبركة مزدوجة، إذ لم ينشر الرئيس الأمريكي هذا الفيديو على منصته تروث سوشيال ولا في أي صفحة أو منصة محسوبة عليه، وإن كان الأمر غير مستغرب لو فعله. كما كشف البحث العكسي لفريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع منشور بالفعل على منصة يوتيوب منذ 22 من شهر يوليو، شهر 7 من عام 2023، أي منذ ما يقرب من 3 سنوات، مع وصف يقول: لقطات واضحة وملونة لتجربة ترينتي، أول اختبار نووي في التاريخ، والذي أجري عام 1945. الأمر الآخر هو أن ترامب نشر بالفعل في 7 من شهر أبريل الماضي تهديدا مبطنا باستخدام أسلحة دمار شامل ضد إيران، حيث كتب في منصته تروث سوشيال تعليقا قال فيه: إن الحضارة الإيرانية ستموت بأكملها ولن تعود أبدا، إلا أنه لا يريد ذلك ولكنه سيحدث على الأرجح، وبالطبع لم يحدث شيء. اللافت أن ترامب ختم منشوره بالقول: بارك الله شعب إيران العظيم. ربما تكون هذه الكلمة الصحيحة الوحيدة في ذلك المنشور الطويل الغريب العجيب الذي لم يتحقق منه شيء، ونرجو أن لا يتحقق منه شيء، وأن تكون مجرد أقوال سيسجلها التاريخ في مزابله الكبيرة. عنوان الحرب الأخيرة عند انطلاقها كان هو القضاء على المشروع النووي الإيراني، لكن بعد نحو 90 يوما بين قتال وهدنة تحول الموضوع إلى فتح مضيق هرمز. وبينما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سيفتح دون أن تفرض إيران قيدا أو شرطا أو رسوما على السفن التي تبحر فيه، قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني: إن إدارة المضيق حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. هذا الغموض في مستقبل حرية الملاحة في الممر المائي الذي تعبر من خلاله 20% من إمدادات النفط العالمية، زاده بعض رواد الإنترنت تعقيدا بنشرهم لمقطع مصور أرفقوه بخبر يقول: عاجل، قبل قليل إيران القوات البحرية الإيرانية تشتبك مع سفن أمريكية تحاول العبور والبحرية الإيرانية تعترضها. أنا مش عارف شفت الفيديو ده كم مال ألف مرة. سنشاهد الفيديو على أي حال.
1: Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.
0: طبعا شاهدتم أن المنشور مضلل. هذا الفيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في 19 من شهر أبريل، شهر 4 الماضي، مع وصف يفيد بأنه يوثق اعتراض المدمرة الصاروخية الموجهة USS سبروانس للسفينة توسكا. وحدث الاعتراض أثناء إبحار السفينة في شمال بحر العرب متجهة إلى ميناء بندر عباس في إيران، بدعوى انتهاكها الحصار الأمريكي على الإغلاق الإيراني. وأوضحت سنتكوم أنه بعد عدم امتثال طاقم من السفينة للتحذيرات المتكررة التي استمرت على مدار 6 ساعات، وجهت المدمرة أمرا لإخلاء غرفة المحركات، ثم قامت بتعطيل منظومة دفع السفينة عبر إطلاق عدة طلقات من مدفعيتها باتجاه الغرفة قبل أن يصعد مشاة البحرية الأمريكية على متنها لاحقا. يعني تيجي في بلاد مش بلادك وفي بحر مش بحرك وتقول أنا سأفرض قانوني، ثم تلوم أصحاب البحر والبلاد. عموما هذه التعليقات الخاصة على سياسة أمريكا وراء البحار. ومن مجرد الاشتباكات في عرض مضيق هرمز الضيق ننتقل إلى خبر أقوى أرفق بمقطع مصور، حيث زعمت صفحات إخبارية أن الجيش الإيراني استهدف سفينة أمريكية لمحاولتها المرور عبر مضيق هرمز دون تصريح مسبق من الجيش الإيراني. سنشاهد المقطع ثم سنبين حقيقة هذا الأمر.

سيد محمد البخيتي، ما ينفعش أنك تنشر تضليل. الخبر زائف والمنشور ليس صحيحا، فقد أظهر البحث العكسي لفريق مسبار أن الفيديو قديم وهو يعود إلى 18 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي، ويظهر اندلاع حريق في ناقلة النفط أدالين عقب اصطدامها بالناقلة فرونت إيجل في خليج عمان حينها، ووقع الحادث على بعد نحو 22 ميلا بحريا من سواحل خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكن طاقم فرونت إيجل من السيطرة على الحريق الذي شب على متن الناقلة، بينما عجز طاقم أدالين عن احتواء النيران ما اضطرهم إلى إخلاء السفينة بالكامل. وكلما تعلق الأمر بخورفكان إلا وتذكرت أم محمود في مسلسل جميل وهناء، لو تذكرونها الإفين مسيطر. يلا. بينما الأعناق مشرئبة بانتظار الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني ينهي الأزمة أو يخفف من وطأتها على العالم وعلى الإقليم، انتشرت تغريدة صادمة أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول: عاجل، حزب الله وإيران يشنان هجوما مرعبا على العدو في تل أبيب هذا المساء، سنشاهد الهجوم المرعب. منشور مضلل جملة وتفصيلا كما يقال: إيران لم تستأنف قصف دولة الاحتلال، والحرب لم تندلع من جديد إلى لحظة إعداد وتقديم هذه الفقرة على الأقل. وكما أقول دائما إذا وجدتموني أقول عكس هذا في حال حرب فاعلموا أنه فرق توقيت. طبعا لا علاقة لحزب الله بالفيديو الذي شاهدناه. المقطع يوثق بالفعل هجوما إيرانيا، إلا أنه لم يكن صاروخيا بل بطائرات مسيرة، والهجوم لم يكن على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد كشف لنا البحث العكسي أن المقطع يوثق بحسب صفحات إخبارية وحسابات كردية قصفا إيرانيا لأهداف مختلفة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في 29 من شهر مارس الماضي. وقد أفادت وسائل أعلام مختلفة حينها أن انفجارات قوية ومتتالية هزت المدينة في ذلك اليوم، وأن الأهالي سمعوا أصوات تحليق طائرات مقاتلة ومسيرة. لا شك أن المقاومة اللبنانية ترفض التخلي عن سلاحها، حيث أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن نزع سلاح حزبه هو بمثابة إبادة، ولا شك أن المقاومة مستمرة في مواجهة قوات الاحتلال في جنوب لبنان. إلا أن لدى بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي رأيا مخالفا، حيث تداولوا مقطعا مصورا مع نص يقول: وفقا للتقارير المقاومة في لبنان بالتعاون مع إيران قام بضرب المقرات السرية الإسرائيلية الهامة جدا. أريد فقط أن أشير إلى أن مع لا تكتب بألف، وقام يفترض قاما، وأحد مع همزة، ومقرات بدون ألف، الموضوع كله مضروب. سنشاهد الفيديو.

0: هذا الفيديو تحديدا انا حافظه فريم فريم شعلة شعلة، وحتى عندي ارقام هواتف رجال الاطفاء اللي شغالين هناك من كثرة ما شفته ما عديته في مسبار. الخبر زائف ولا اصل له، الفيديو ليس من الاراضي الفلسطينية المحتلة، بل هو يوثق اندلاع حريق في مركز تسوق في مدينة سان بيترسبورغ الروسية في 11 من شهر ديسمبر من العام الماضي. اعزائي المفبركين احفظوا هذه القصة. هذا الحريق رافقته سلسلة من الانفجارات التي اثارت حالة من الذعر الكبير حقيقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق ذلك المركز المحترق. وقالت وزارة الطوارئ الروسية حينها إن النيران التهمت نحو 1500 متر مربع من سوق برافو بير زهني. بصراحة أعذروا لغتي الروسية الصعبة. وقد أسفر الحريق عن مقتل شخص وإصابة آخر وفرار الحشود بسبب الانفجارات التي تسببت في تدمير معظم المبنى قبل أن تتمكن فرق الأطفاء من السيطرة على الحريق، والحمد لله. عموما هذا الفيديو قلت لكم أنا حفظته، فبليز بليز أرجوكم لا تستعملوه مجددا للفبركة، لأنه ثاني مرة سيكون لدي تصرف آخر معكم. إلى منشور تداولته صفحات وحسابات سورية وتركية دون سابق إنذار، فهو قد هبط علينا باراشوت كما يقول رئيس تحريرنا ظريف، مش عارف مين جاب هذه باراشوت. المهم، روجت تلك الحسابات المفبركة لمقطع مصور مع نص يقول: الجيش العربي السوري أول جيش عربي يخوض تدريبات مع القوة الأوروبية الناتو. سنشاهد.
1: في تغيير الخطه،
0: هما شويه كلوزات في الغابه وموسيقى والموضوع يعدي. الخبر زائف أعزائي، لا أصل ولا مصدر له، ما شاهدناه ليس تدريبات عسكرية أو مناورة لحلف شمال الأطلسي. الفيديو من منشورات قناة اسمها Airsoft Ghost على منصة يوتيوب. هذه القناة متخصصة في تغطية فعاليات رياضية خاصة أو ببنادق الهواء أو الإيرسوفت، وهي لعبة محاكاة عسكرية معروفة ومشهورة، ويمكن شراؤها والاستماع لشرح تفصيلي لها عبر منصات البيع عبر الإنترنت، وتعتمد على استخدام أسلحة تحاكي الأسلحة الحقيقية من حيث الشكل والأداء، لكنها تطلق كرات بلاستيكية صغيرة تستخدم ضمن أجواء تنافسية وترفيهية تحاكي السيناريوهات القتالية. ممتع يعني لعشاق الحروب. الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع السورية أعلنت مشاركة وحدات من الجيش السوري في مناورات آيفيس 2026 المقامة في تركيا، والتي تشهد مشاركة قوات برية وبحرية وجوية من عدة دول صديقة أو حليفة لتركيا. وقالت الوزارة إن رئيس هيئة الأركان السورية لواء علي النعسان وصل الأربعاء إلى تركيا برفقة عدد من الضباط، حيث التقى رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، وذلك لمتابعة فعاليات المناورات العسكرية. وأوضحت أي وزارة الدفاع أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز حضور الجيش السوري في الأنشطة العسكرية الخارجية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق مع الجيوش المشاركة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التدريبية والتنظيمية لدعم خطط التطوير العسكري. وقد تحدثنا عن هذه المناورات في أكثر من حلقة في مسبار، ويبدو أنها تلهم المفبركين إلى حد بعيد. هناك مشهد في فيلم مصري تحول إلى مثل جار يضرب لمن يخرف ويعيش في عالم موازن، وصورة المشهد صارت ميم معبر وقد كتب عليها: يا حبيبي وعي تاني. تذكرت اللقطة عندما شاهدت مقطعا مصورا على منصة اكس أرفق بخبر يقول: عاجل، في هذه الأثناء المقاومة الجنوبية تطوف شوارع العاصمة الجنوبية عدن من جميع الاتجاهات، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية لشعب الجنوب العربي، وملاحقة كل من يحاول ابتزاز شعبنا كما يقول المنشور بأي شعارات معادية، سيتم سحله في شوارع عدن، وسبق أن تم تحذير النازحين والهاربين. يا حبيبي على هذه العبارات المقرفة والمخيفة. سنشاهد.
2: عدن عدن عدن عدن حياكم.

لتثبيت الأمن. جاء ذلك عقب اضطرابات عسكرية شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة اليمنيتين أواخر عام 2025 بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل والذي أراد الانتقال أكثر شرقا. واستعادت القوات الحكومية مسنودة بقوات درع الوطن بعدها السيطرة على المحافظتين، وبدأت حينها في تسلم بقية المناطق والنقاط العسكرية لضمان وحدة الأراضي اليمنية. وكل ما أرجوه دائما إذا تعلق الأمر باليمن أن نشاهد تلك الحضارة العظيمة وتلك البلاد الجميلة وأهلها الرائعين في أحسن حال، وأن تتوقف تلك النيران وتلك الحروب. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: تعارض وتضارب أمريكي حول قدرات إيران العسكرية. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي نراجع فيها في هذه الحلقة تضارب تصريحات وزارة الحرب وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية. رغم التصريحات الأمريكية المتكررة التي تحدثت عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، تكشف تقارير استخباراتية وإعلامية أمريكية حديثة صورة مغايرة لما جرى على الأرض، وتتناقض بشكل واضح مع رواية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة الجيش الأمريكي بشأن حجم الضرر الذي لاحق بإيران. نبدأ بما قاله الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في 19 من مايو الجاري، فقد ذكر أن الضربات الأمريكية أدت إلى تراجع قدرة إيران على شن الحروب لعقود مقبلة، وهو هنا يشير إلى عملية الغضب الملحمي التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 من فبراير الماضي بمشاركة إسرائيلية في عدوانهما على إيران، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على البنية التحتية النووية الإيرانية العام الماضي فيما عرف بعملية مطرقة منتصف الليل. تصريحات الأدميرال براد كوبر تتسق مع التصريحات المتكررة لرئيسه دونالد ترامب، والذي كرر مرارا أن الجيش الإيراني دمر بالكامل، مؤكدا ما وصفه بانهيار القوة العسكرية الإيرانية. وقدر كوبر أيضا أن الولايات المتحدة قد قضت على ما يقرب من 85% من قدرة إيران على إنتاج المزيد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن الضربات دمرت 90% من قاعدتها الصناعية الدفاعية، مما يضمن عدم قدرة إيران على إعادة بناء نفسها لسنوات. وكان وزير الحرب الأمريكي في المقابل بيت هيكسيث قد أكد في 8 أبريل الماضي أن صواريخ إيران تم استنزافها وتدميرها، وأن بلاده حققت نصرا حاسما. ولكن على النقيض من هذه التصريحات، نقلت شبكة CNN عن مصادر 4 مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران تمكنت خلال أسابيع وقف إطلاق النار من إعادة تشغيل أجزاء من قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيرة مع احتفاظها بالقدرات الصاروخية والدفاعات الجوية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة. كما أشارت التقديرات إلى أن طهران استعادت جزءا مهما من قدرتها التصنيعية خلال فترة قصيرة جدا. واللافت أن شبكة CNN نقلت أيضا تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد أن إيران قد تعيد بناء قدرتها على شن هجمات بالطائرات المسيرة بالكامل في غضون 6 أشهر فقط، بحسب ما صرح به أحد المسؤولين الأمريكيين. كما نقلت CNN عن مصدرين استخباريين مطلعين على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن الصين واصلت تزويد إيران بمكونات صاروخية رغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على طهران. هذه التصريحات والتقارير المتناقضة مع الرواية الرسمية للبيت الأبيض والبنتاغون ليست الأولى، إذ سبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لها، بما يشمل نحو 30 منصة من أصل 33 منصة رئيسية، أي على العكس تماما ما يقارب من 90% من بنيتها الصاروخية.

تحت الأرض، في حين قال الرئيس ورئيس الأركان أنهم دمروا 90%. 90% تعمل الآن. كما أكدت تلك التقديرات أن الضربات الأمريكية لم تلحق ضررا كافيا بالبنية العميقة لمنصات الإطلاق المحصنة، وأن طهران لا تزال تحتفظ بنحو ثلثي مخزونها الصاروخي الذي كان موجودا قبل الحرب. وتحدثت تقارير وتحليلات أمنية أخرى عن أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإزالة الأنقاض من مداخل مدن الصواريخ وإعادة تأهيل المنصات ومرافق التخزين تحت الأرض. كما أشارت تحليلات نشرتها وكالة رويترز إلى احتفاظ طهران بقدرات عسكرية وصاروخية مؤثرة، إلى جانب استمرار قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز كما نعلم، وإعادة تنظيم صناعتها العسكرية برغم ادعاءات أمريكا بسحقها. هذا التناقض أعاد إلى الأذهان تصريحات رئيس الأمريكي والبنتاغون اللذين أكدا سابقا التدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية بنسبة 90% في العام الماضي 2025. قالوا إن إيران لن تستطيع أن تستعمل أي سلاح نووي أو تصنعه أو أي شيء له علاقة بالنووي. اليوم كل الموضوع يدور حول النووي. طب ماذا دمرتم؟ المهم، التقارير الاستخباراتية الأمريكية شككت في صحة تلك الرواية ونفت تحقيق ذلك المستوى من الدمار، بل تقريبا كذبت بنسبة 90% أيضا تصريحات القيادة السياسية. إلى آخر فقراتنا في حلقة اليوم، وفي كل حلقة فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا، وللأسف موضوعها هو جرح نازف في جسد أمتنا بل في قلبها. في غزة لم تعد الكارثة تقتصر على القصف والدمار، بل امتدت إلى ما يوصف اليوم بانهيار بيئي وصحي يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني. أكوام النفايات ومياه الصرف الصحي باتت تحاصر الأحياء ومخيمات النزوح وسط تحذيرات محلية وأممية من اقتراب القطاع، أي قطاع غزة، من مرحلة التلوث الشامل مع تعطل أنظمة الصرف الصحي وجمع القمامة وانهيار البنية التحتية. وقد وثقت تقارير إعلامية انتشار أكوام النفايات الصلبة والمياه الملوثة التي تسمم ما تبقى من مصادر الحياة في القطاع المنكوب. كما تشير مشاهد قادمة من قطاع غزة وثقتها مرارا كاميرا التلفزيون العربي إلى أن مناطق واسعة تحولت إلى مكبات مفتوحة نتيجة توقف خدمات البلديات ونقص الوقود والمعدات. وأصبح من المعتاد رؤية مياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع وبين خيام النازحين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصا بين الأطفال الذين تبقى مناعتهم ضعيفة. وقد ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن النفايات باتت تتكدس قرب المدارس والمنازل ومراكز الإيواء، فيما تتسرب المياه الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية في ظل أزمة مياه خانقة يعيشها القطاع منذ شهور. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صدر خلال شهر مايو أيار الجاري أن تراكم النفايات والمياه الملوثة تسبب في انتشار الأمراض المعدية، خاصة مع الاكتظاظ الحاد ونقص المياه النظيفة والخدمات الصحية. وبينما تتواصل الحرب، يبدو أن غزة لا تواجه فقط كارثة إنسانية بل أزمة بيئية طويلة الأمد قد تستمر آثارها لسنوات، في مشهد تقول منظمات دولية إنه يهدد بتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة إذا استمرت الظروف الحالية. وبين خيام النزوح في غزة والبيوت المهدمة في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون واحدة من أكثر مراحلهم قسوة منذ عقود، في مشهد تتداخل فيه الحرب والحصار والتهجير، بينما يواصل الفلسطينيون دفع الثمن الأكبر وسط عجز دولي مستمر عن وقف المأساة المتفاقمة. ليس مجرد عجز، بل هو تواطؤ معلن مهما ادعى أصحابه الكتمان. وهكذا نصل إلى ختام مسبارنا اليوم، موعدنا يتجدد معكم الخميس المقبل، وللمفبركين نقول عيدا مباركا ونحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات في